صده. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها،

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها

إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام

حديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

قالت هيت لك؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك

الصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين

فَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم

أبصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما

لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

يخبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

ناصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاجة.

الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

أنا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟

أختهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسل

معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون

نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا

0: زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، أي سود لم يخالط لونها لون آخر، ألا يعرف خيله؟

0: قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. رواه مسلم. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي. بسم

0: الحميد.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوجي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: القارئ الشيخ محمود علي البنا، الصوت النوراني.
1: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟
2: هو صاحب صوت جريء قوي صادح واضح، قيل عنه إنه صوت نوراني تقشعر له القلوب والأبدان، يفسر الكلمات ويصور معاني القرآن في أثناء تلاوته لما لصوته من نقاء وصفاء. عند ظهوره واعتماده في الإذاعة

0: أضرب القراء عن التلاوة، فزادت شهرته وعلى شأنه. إنه القارئ الكبير الشيخ محمود علي البنا،
1: شيخنا الفاضل من مواليد قرية شبرا باص محافظة المنوفية في 17 من ديسمبر تشرين الثاني 1926، وهو أول إخوته الذكور والثاني في الترتيب. كان أبوه فلاحا ولا يعيش له ذكور، فنذره للقرآن وخدمة أهله منذ ولادته، متمنيا بأن يكون خادما للقرآن.
0: وفي سن مبكرة ألحقه بكتاب القرية قبل أن يتم 5 سنوات، فأتم حفظ القرآن في 9 من عمره، فكان أصغر طفل بالقرية يحفظ القرآن الكريم كله. وقد حاول جده أن يلحقه بمعهد المنشوي الديني بمحافظة طنطا، إلا أن صغر سنه حال دون ذلك. فلما بلغ 12 من عمره انتقل إلى مدينة طنطا والتحق بالمعهد الديني، وظل يدرس فيه ويعيش بمفرده بعيدا عن والده.
1: كانت مدينة طنطا في ذلك الوقت عامرة بالقراء الكبار كالشيخ سعودي والشعشاعي، فأخذ يتردد على أماكن تواجد هؤلاء القراء ليستمع إليهم ويتعلم منهم، ثم يعود إلى البيت محاولا تقليد أسلوبهم وطريقة أدائهم حتى انتشر صيته.
0: لما وصل ذلك الخبر إلى الشيخين طلبا أن يقرأ عليهما ما تيسر من القرآن، فأثنيا عليه وأشارا عليه بالتفرغ لدراسة علوم القرآن وتجويده، وأن يترك الدراسة بالمعهد، قائلين له: لقد حباك الله صوتا جميلا، وقد خلقت لتكون قارئا، فدعك من النحو والصرف وما شابه ذلك من علوم المعهد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟

0: صدق الله العظيم.
1: ترك الشاب الناشئ المعهد من دون أن يبلغ والده، وذهب إلى المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، والتقى الشيخ إبراهيم سلام شيخ القراء الذي طلب منه قراءة القرآن عليه ليقرر مدى أهليته. ولما استمع إليه أثنى عليه، مما كان له الأثر الطيب في نفس الصبي محمود البنا.
2: في أثناء ذلك حفظ البنا الشاطبية للإمام الشاطبي وكذا تفسيرها، ثم قرأ على الشيخ إبراهيم سلام القراءات العشر، واستمر عامين على هذا النحو يتلقى علوم القرآن. وكان والده قد علم بأمره، إلا أنه لثقته به لم يعلق على أمر تركه الدراسة بالمعهد الديني.
1: في عام 1944 نزح إلى القاهرة، ونزل على بعض الدارسين من أهل قريته، واقترب من كبار القراء كالشيخ محمد سلامة والشيخ علي محمود والشيخ طه الفشني، ثم ذهب بعد ذلك إلى الشيخ درويش الحريري ليتعلم الموسيقى وعلم المقامات الموسيقية، ولم يكن قد تجاوز 17 من عمره بعد.
2: وفي عام 1947 استمع إليه بعض المسؤولين بجمعية الشبان المسلمين، فقدموه إلى رئيس الجمعية، فكانت تلك هي نقطة الانطلاق للشيخ البنا ونقطة التحول في حياته.
1: وكان لصالح باشا حرب رئيس الجمعية فضل كبير على الشيخ البنا، وكان يعترف بذلك ويقول:
3: لقد شجعني صالح باشا، وهو الذي أخذ القرار بتعيين قارئا للسورة بمسجد الجمعية.
2: تقدم للإذاعة بمساعدة صالح باشا حرب، وبعد أن انتهى الشيخ البنا من القراءة أثنى عليه الحاضرون من اللجنة المختصة، وتم اعتماده مقرئا بالإذاعة المصرية، وعمره حينها لم يتجاوز 20 عاما، فكان أصغر قارئ يعتمد بالإذاعة المصرية في ذلك الوقت من عام 1948.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل

0: حين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم صدق الله العظيم.
1: يروي الشيخ محمود علي البنا رحمه الله تعالى ما حدث عندما جلس أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرم المدني وأراد أن يقرأ، فسأل نفسه:
2: كيف أقرأ القرآن ورسول الله أمامي؟
1: فاحتبس صوته وانهمرت دموعه على خديه وقال:
2: هداني الله أن أستأذن رسول الله في القراءة، فاستأذنته ووجدتني أقرأ في يسر، وكأنه صلى الله عليه وسلم أذن لي، فاستعذت بالله وقرأت في سورة الأحزاب. وعندما وصلت إلى قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وجدتني أقرأها أكثر من 20 مرة، وكلما قرأتها استزادني الناس، وكيف أنتقل إلى غيرها وأنا أتلو قول الحق يا أيها النبي وهو صلى الله عليه وسلم أمامي في قبره.
0: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
3: كانت حياته كلها القرآن، حتى إن الوقت الذي كان لا يقرأ القرآن فيه في حفلة أو سهرة كان يقرأه في البيت، وكان شغله الشاغل حل مشاكل القراء، وكان يحاول مع زملائه من القراء أن يقدموا كل ما يستطيعون تقديمه لخدمة أهل القرآن، وكان دائما ما يكرر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2: القرآن رحم بين أهله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم،

0: تعملون. صدق الله العظيم.
1: في عام 1985 سافر الشيخ محمود إلى دولة أبو ظبي لإحياء ليالي رمضان هناك، وكذا تسجيل القرآن بصوته مرتلا. وبعد عودته بأيام قلائل ظهر الإجهاد عليه، ولكنه لم يهتم بذلك، وسأل عن إنجاز المسجد الذي كان قد شرع بتنفيذه عام 1983، وطالب بسرعة إتمامه فورا، وأخذ يشرف بنفسه على بناء المسجد بقرية شبرباص مسقط رأسه.
2: بعد أن اطمأن الشيخ على استمرار العمل، ذهب للاطمئنان إلى صحته في المستشفى بالقاهرة، وكانت المفاجأة أن الأطباء قد حجزوه ومنعوه من الخروج حتى تظهر نتيجة التحاليل الطبية. حينها قال:
3: يبدو أن الميعاد قد اقترب.
1: ومكث بالمستشفى مدة أسبوعين، وقبل وفاته بيومين استدعى أحد أبنائه وطلب إحضار ورقة وقلم قائلا:
3: اكتب ما أمليه عليك.
1: ظن الولد أن والده الشيخ قد نسي أمرا تذكره في هذه اللحظة، وإذا به يملي الآتي:
3: انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيد الإذاعات العربية والإسلامية القارئ الشيخ محمود علي البنا عن عمر يناهز 60 عاما.
2: فقاطعه ولده مداعبا: ولماذا لا نكتبها 80 عاما؟ فقال الشيخ البنا رحمه الله:
3: لا يا بني، لقد وقف العمر وانتهى الأجل عند ذلك، اكتب ولا تقاطعني حتى أنتهي.
2: وانتهى الشيخ من إملائه لولده، ثم قام بتوزيع أمواله، وأهله جلوس معه بالمستشفى، وقسم باقي تركته بحسب شريعة الله تعالى، ثم قال لعائلته:
3: أرجو أن تضعوا لي في نعشي شريط كاسيت مسجل عليه القرآن ليصاحبني في الجنازة ويؤنسني حتى أدفن في قبري.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه،

0: أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
1: يحكى أن علاقة ود بين الشيخ محمود البنا وفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي كانت قوية جدا، وكانا دائما يلتقيان ويتحادثان ويطيلان اللقاء والحديث. وقبل وفاته بيوم واحد طلب أن يبلغ الشيخ الشعراوي بأنه يريد رؤيته، فقيل له إن الشيخ الشعراوي في محافظة البحر الأحمر يسجل حلقة حول خواطره في القرآن الكريم، فقال:
2: لقد عاد من البحر الأحمر فأرسل إليه.
1: فحضر إليه، وبمجرد أن رآه الشيخ الشعراوي يرقد في فراشه نظر إليه صامتا، ثم انهار في البكاء، وظل على هذه الحال إلى أن قال له الشيخ البنا:
2: التشريف يا شيخ متولي.
1: والشيخ الشعراوي لا يكف عن البكاء، فقال له الشيخ البنا:
2: مع السلامة يا شيخ متولي.
1: فأخذ الشيخ الشعراوي يقبله ويقبل

0: يده ورأسه، وإذا بالشيخ البنا يفعل كذلك ويقبل يد الشيخ الشعراوي ورأسه ويكرر عليه مع السلامة يا شيخ متولي. فقال له الشيخ الشعراوي متوسلا: دعني أجلس معك قليلا. فقال له:
1: لقد دنا الأجل، مع السلامة يا شيخ متولي.
0: خرج الإمام وهو يجهش بالبكاء، وبعدها مباشرة أخذت عينا الشيخ تحلق بالنظر إلى سقف الحجرة قائلا:
1: هذا قبري، وهذا مسجدي، وهذه جنازتي، وها هم الناس يبكون من أجلي، وها هو أخي يجلس في مكان كذا وكذا.
0: وأخذ يصف جنازته، وتوفي رحمة الله عليه في اليوم التالي مباشرة. ولما ذهبوا به إلى مسجد الإمام الحسين للصلاة عليه صلاة الجنازة، كان فضيلة الشيخ الشعراوي هناك فصلى على الجنازة، ثم توجه إلى ابن الشيخ البنا الأكبر قائلا له: إني لم أذهب إلى بلدتكم شبرا باص منذ وفاة جدتك، فإذا تأخرت بالطريق لسبب أو لآخر فلا تخرجوا بالتشريفة حتى أحضر إليكم، فهذه وصية أبيك أن أحضر التشريفة. وبالفعل حضر الشيخ الشعراوي إلى البلدة وشيع جنازته ولقنه ودفنه ودعا له عند قبره، وأمن الناس خلفه وختم دعاءه له بقوله: اللهم أثبه خير ثواب عن كل حرف تلاه، وعن كل من سمع حرفا، وعن كل ما أذيع له من القرآن الكريم.
2: رحم الله شيخنا وقارئنا الجليل محمود علي البنا، وأسكنه فسيح جناته.
3: مشاهير القراء.

0: هو ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه غزية بنت قيس بن طريف من بني الحارث بن فهر.
1: وكان لنوفل بن الحارث من الولد الحارث، وبه كان يكنى، وكان رجلا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صحبه وروى عنه. وولد له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله بن الحارث وعبد الله بن نوفل، وهو أول من ولي قضاء المدينة.
0: قال أبو هريرة: هذا أول قاض رأيته في الإسلام، وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان. ولنوفل بن الحارث عقب كثير بالمدينة والبصرة.

0: لما أخرج المشركون من كان بمكة من بني هاشم إلى بدر كرها، كان فيهم نوفل بن حارث، فأنشأ يقول: حرام علي حرب أحمد، إنني أرى أحمدا بني قريبا أواصره، وإن تك فهر ألبت وتجمعت عليه فإن الله لا شك ناصره.
1: ولما أسلم نوفل بن الحارث قال: إليكم إليكم، إنني لست منكم، تبرأت من دين الشيوخ الأكابر، لعمرك ما ديني بشيء أبيعه، وما أنا إذا أسلمت يوما بكافر، شهدت على أن النبي محمدا أتى بالهدى من ربه والبصائر، وأن رسول الله يدعو إلى التقى، وأن رسول الله ليس بشاعر، على ذاك أحيا ثم أبعث مؤمنا، وأثوى عليه ميتا في المقابر.

0: لما أسر نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: افد نفسك يا نوفل.
1: قال: ما لي شيء أفدي به نفسي يا رسول الله.
0: قال عليه الصلاة والسلام: افد نفسك برماحك التي بجدة.
1: قال نوفل: أشهد أنك رسول الله. ففدى نفسه بها وكانت 1000 رمح.
0: وأسلم نوفل بن الحارث، وكان أسن من أسلم من بني هاشم، أسن من عمه حمزة والعباس، وأسن من إخوته ربيعة وأبي سفيان وعبد شمس بني الحارث.
1: ورجع نوفل بن الحارث إلى مكة، ثم هاجر هو والعباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أيام الخندق.

0: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين العباس بن عبد المطلب، وكانا قبل ذلك شريكين في الجاهلية، متفاوضين في المال، متحابين، متصافيين.
1: وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث منزلا عند المسجد بالمدينة، وأقطع عليه الصلاة والسلام العباس في موضع واحد، وفرع بينهما بحائط، فكانت دار نوفل بن الحارث في موضع رحبة القضاء وما يليها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل دار الإمارة التي يقال لها دار مروان.
0: وأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن الحارث أيضا داره الأخرى التي بالمدينة على طريق الثنية عند السوق، وكان مربدا لإبله، وقسمها نوفل بين بنيه في حياته، فبقيتهم فيها إلى زمن طويل.

0: شهد نوفل بن الحارث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف، وثبت يوم حنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكان عن يمينه يومئذ.
1: وقد أعان نوفل ابن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 3000 رمح،
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصف في أصلاب المشركين.
1: وتوفي نوفل بن الحارث بعد أن استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه 3 أشهر، فصلى عليه أمير المؤمنين عمر ثم تبعه إلى البقيع حتى دفن هناك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

يا من لا يعاجل المسيئين، ويا من يمن بإقالة العاثرين، ويتفضل بإنظار الخاطئين. طهرنا من دنس الخطايا والذنوب، وأيدنا بتوفيقك وتسديدك، وأعنا على صالح النية وخير القول وأحسن العمل، ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا دون حولك وقوتك، ولا تخزنا يوم تبعثنا للقائك، ولا تفضحنا أمام خلقك وشهدائك وأوليائك وأنبيائك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تذهب عنا شكرك، واغفر لنا في الآخرة والأولى، يا ملجأ كل حي، ويا ولي كل مؤمن، يا الله يا رب العالمين.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول تعالى في سورة آل عمران: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
0: ويقول تبارك اسمه في سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
1: ويقول جل شأنه في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ويقول تعالى في سورة المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، إن الاستعاذة من الأمور التي حثنا عليها رب العزة جل وعلا، ذلك أن في الاستعاذة لجوءا إليه وتوكلا عليه وتفويض الأمر له وحده، لا شريك ولا ند ولا مثيل ولا شبيه له.
0: والاستعاذة هي الالتجاء والتحصن والتحرز والاعتصام بالله سبحانه من شر كل ذي شر، وهي تتضمن مستعاذا به ومستعاذا منه. والمستعاذ به يسمى المعاذ، وهو الله وحده، ولا تنبغي الاستعاذة إلا به جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة، ولا يستعاذ بأحد من خلقه.
2: وقد أخبر سبحانه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا. قال تعالى حكاية عن مؤمني الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صدق الله العظيم. يقول ابن كثير في تفسيرها: كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم، زادوهم خوفا وإرهابا وذعرا حتى يتبعوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا.
1: أما المستعاذ منه فهو كل ما يصيب الإنسان من الشر، وهو

0: ولا يخلو إما من ذنوب وقعت منه، وهذا راجع إلى الإنسان نفسه، وإما من شر يقع بالإنسان من غيره، وذلك الغير إما من نظيره أو من الجن أو من الهوام والسباع وما إلى هنالك. وقد تضمنت المعوذتان وهما سورة الفلق والناس الاستعادة من هذه الشرور، ففي سورة الفلق استعادة من شر المخلوقات التي لها شر عموما، ومن شر الغاسق إذا وقب أي الليل إذا دخل وأقبل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الحاسد إذا حسد.
1: أما سورة الناس فقد تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه، وهو الوسوسة الناجمة عن الشيطان، وقد جاء وصفه بالخناس لأنه كلما ذكر الله خنس أي اختفى وتوارى، ثم إذا غفل الإنسان عاوده بالوسوسة.

0: عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب منه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب.
1: وعن شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكتفي فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر مسمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي، يعني فرجة.
2: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي مرض نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
0: إخوتنا في الله، لقد وردت الاستعاذة في القرآن الكريم من الجهل ومن الفحش والظلم ومن المتكبرين الكافرين ومن الرجم. أما في الحديث الشريف فقد وردت الاستعاذة من شر السمع والبصر واللسان والقلب والفرج، ومن الشر كله عاجله وآجله، ومن عذاب القبر وعذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ومن شر المرأة والخادم والرياح وما أرسلت به، ومن جار السوء، ومن ضيق المقام يوم القيامة، ومن شر عمل الإنسان من الذنوب والمعاصي، ومن سخط الله وعقوبته، ومن الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وثقل الدين وغلبة الرجال، ومن زوال النعمة وتحول العافية، وشر النفس والشيطان، ومن الأمراض والأوجاع والأسقام والهدم والغرق والحرق وما إلى هنالك. هذا كله ليعلمنا أيها الإخوة والأخوات، ليعلمنا الله ورسوله ألا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، ولا ملاذ ولا مفر إلا بالاستعاذة والاعتصام والتحصن به جل وعلا.
1: أقوال وآثار.
2: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن يعود

0: وذا في الماء ثم يعالج به المريض.
1: قال كعب الأحبار: لو كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ قال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ.
2: وعن قتادة في قوله تعالى: من الجنة والناس، قال: إن من الناس شياطين، فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس، فذلك قوله: الوسواس الخناس، نعوذ بالله تعالى منه.

عن أبي التباح قال: قلت لعبد الرحمن بن خمش التميمي وكان كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، ومنهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ أو برأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى.

إن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى حصن حصين من الشيطان الرجيم، لأن من استعاذ بالله واعتصم به أعاذه الله وبدل خوفه وجزعه أمنا وطمأنينة، لأنه التجأ إلى كريم حليم جواد يحب عبده إذا رفع يديه وخشع قلبه وارتعدت فرائصه وهو يقول يا رب يا رب، ساعة إذن يقول رب العزة جل وعلا لبيك عبدي.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الدفاعات الجوية تعترض وتسقط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين وقطر والكويت. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت. الولايات المتحدة تصعد ضرباتها على إيران، وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. من العناوين إلى التفاصيل. أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وجرى اعتراضها وإسقاطها. وأكد المصدر أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها حفاظا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي وضمانا لسلامة المواطنين. وأضاف أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد. وجدد الأمير فيصل خلال الاتصال إدانة السعودية الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن وعدد من دول المنطقة ووقوفها التام إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسلامة أراضيها. دان الأردن الاعتداء

0: الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، معتبرا إياها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العدوان الإيراني الأخير على الأردن والبحرين وقطر والكويت، وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة أنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الآثم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة صباح أمس على المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت في انتهاك سافر للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، وجددت تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة للمملكة الأردنية الهاشمية ولمملكة البحرين ولدولة قطر ولدولة الكويت وسائر الدول العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. هذا ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن كونها خرقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي. هذا وقد تعرضت دول خليجية لاعتداءات بالصواريخ والمسيرات صباح اليوم ما أسفر عن إصابات دون تحديد عددها. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد قالت في وقت سابق إن قواتها المسلحة تصدت لهجمة صاروخية إيرانية أسفرت عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، فيما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت عن تضرر إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء الهجوم الإيراني. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلتي نفط بألغام وانفجارهما في مضيق هرمز في وقت هدد الرئيس الأمريكي بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات. التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
1: بعد ليلة مكثفة من الضربات الأمريكية على منشآت عسكرية إيرانية ومع انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليها الشهر الماضي، قال الجيش الأمريكي إنه أنهى جولة من الضربات الرامية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل أكبر، وشملت هجمات على جزيرة قشم وبالقرب من مدينة بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أطلقت باستخدام المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية مثل مواقع المراقبة والدفاع الجوي الساحلية والبنية التحتية اللوجستية العسكرية والقدرات البحرية بهدف شل قدرة طهران على السيطرة على مضيق هرمز، إلا أن المتحدث العسكري الإيراني قال إن ذلك لن ينجح أبداً لأن إيران قادرة على استهداف المضيق من أي مكان داخل أراضيها.

0: فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 5 جسور تعرضت للقصف في الجولة الأحدث من الضربات الأمريكية، بالإضافة إلى محطة القطارات في مدينة بندر خامير الساحلية ومطار إيران شهر في جنوب شرق إيران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى إيرانيين. في غضون ذلك تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز، فيما تستمر واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح باستمرار الأعمال الإيرانية في المضيق دون ضمان محاسبة إيران عليها، لكنها أضافت أن الرئيس الأمريكي منفتح دائما على الدبلوماسية في الوقت نفسه، ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استخدام قوات برية لتنفيذ عمليات منها السيطرة على جزيرة خارق موقع محطة التصدير الرئيسية للنفط الإيراني، في حين كرر تهديداته بضرب محطات كهرباء وجسور في إيران الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات. من جهتها قالت مصادر إيرانية إن طهران لا ترغب في تصعيد أوسع من شأنه أن ينسف الاتفاق الأولي الذي تسنى التوصل إليه في حزيران الماضي، والذي لا تزال ترى أنه حقق معظم ما كانت تسعى إليه.
1: وفي إقليم كردستان العراق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن إسقاط 8 طائرات مسيرة مفخخة في محافظة أربيل، وذكر الجهاز في بيان أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت 8 طائرات مسيرة في محافظة أربيل بإقليم كردستان، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا في الأرواح عقب إسقاطها. وفي وقت سابق قتل 9 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف شنته طهران فجر اليوم على معسكرهم في إقليم كردستان في شمال العراق. وإلى لبنان، حيث باشر الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار جديدة في عدد من البلدات الجنوبية بالتزامن مع الحديث عن خطة انتشار موسعة بعد انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي تنفيذا للاتفاق الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقال مصدر أمني لبناني في بيروت إن الجيش اللبناني يسير دوريات ويقيم حواجز ونقاط مراقبة في بلدات في قضاء بنت جبيل وقضاء النبطية وصور، وأضاف أن الانتشار يتزامن مع اعتداءات إسرائيلية شملت غارات وعمليات تمشيط وتفجير وإلقاء قنابل صوتية. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 12 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية 8 منهم كانوا يحضرون جنازة في انصيرات بوسط قطاع غزة لتشييع شهيد آخر لقى حتفه في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المنطقة في وقت سابق من اليوم. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيبت عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مجمع فلسطين الطبي وسط مدينة رام الله، كما اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة نابلس. إلى ذلك هاجم مستوطنون بلدات شمال مدينة رام الله وجنوب مدينة نابلس وأحرقوا محاصيل زراعية وأقدموا على قطع أعمدة الكهرباء تحت حماية قوات الاحتلال. إلى ذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وما يرتبط بها من بنية تحتية تفتقر إلى أي شرعية قانونية وتعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. تعهد أندي بورنم بإعادة الأمل إلى الشعب البريطاني لدى مصادقة حزب العمال الحاكم على انتخابه زعيما له تمهيدا لتوليه رئاسة الحكومة البريطانية. وتعهد بورنم الملقب بملك الشمال لفوزه في 3 انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر العمل باتجاه تحسين مستوى المعيشة في كل منطقة في المملكة المتحدة. ويحل بورنم الذي يبلغ من العمر 65 عاما مكان كير ستارمر الذي استقال الشهر الماضي من منصب رئاسة الوزراء بعد شهور من الاضطرابات السياسية والفضائح والأسفل.

0: من محلياتنا تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن العمل في طريق مادب الغربي، وأكد على ضرورة الإسراع في الإنجاز والتركيز على جودة العمل. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
1: تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن السير العمل في مشروع صيانة طريق مادبة الغربي، مؤكدا ضرورة تسريع الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. ويعد المشروع من الأعمال الحيوية التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة الطريق وتحسين السلامة المرورية من خلال تجديد الخلطات الإسفلتية وصيانة الجسور واستكمال أعمال التخطيط والشواخص الإرشادية، بما يسهم في خدمة المواطنين وتوفير طريق أكثر أماناً لمستخدميه.
0: في العقبة استقبلت المدينة زوارها من الأغوار الجنوبية ضمن مبادرة روحة بترد الروح. وحول التفاصيل حدثنا عضو غرفة تجارة العقبة سلام المعايطة لمندوبتنا مجد البدارين، فقال:
2: إتمام لمبادرة روحة بترد الروح، رجعت المبادرة التي أطلقتها سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة العقبة في مبادرة روحة بترد الروح إلى مدينة العقبة. هلت علينا حافلاتنا من أهلنا من الأغوار الجنوبية إلى مدينة العقبة، وهذا ما يدل إنه هي البوصلة الأولى لجميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية إلى ثغر الأردن من الباسم، لثقتهم في هذه المدينة الساحلية الجميلة، مدينة الحب والسلام، مدينة العقبة. نرحب بالجميع، وهاي وأولى الرزنامة الصيفية في هذا الموسم. صيفنا بإذن الله في مدينة العقبة غير، والعقبة دائما تزدهر بضيوفها وزوارها.
0: أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعما لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مسار السلام في اليمن، وتنفيذا للتفاهمات السابقة حول تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن، فإن الخطوط الملكية الأردنية ستنفذ مبادرة لتسيير رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء، وسيجري العمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لذلك. من أخبارنا الرياضية، تأهل المنتخب الوطني للتنس إلى المجموعة العالمية الثانية من منافسات كأس ديفيز، بعدما تصدر المجموعة العالمية الثالثة في البطولة التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور. وفي إنجاز آخر، توج لاعب المنتخب الوطني للجوجيستو فواز حدادين بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا التي تقام في مدينة ألماطي الكازخستانية، وبذلك يرتفع رصيد الأردن في البطولة إلى 5 ميداليات فضيتان و3 برونزيات. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: الدفاعات الجوية تعترض وتسقط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين وقطر والكويت. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على الأردن والبحرين وقطر والكويت. الولايات المتحدة تصعد ضرباتها على إيران، وطهران تهدد بدفع الحوثيين في اليمن إلى إغلاق مضيق باب المندب. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السرحان، محمد إبراهيم الطراونة، وليد الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي محمد شموط. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بلادي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوعه.

وجغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى، حي المهاجرين.

الحياة، غير أن الحنين يبقى يسكن أغصان تلك الشجرة العمانية والتي تعبر عنها أحياؤها القديمة التي كانت فيها بدايات عمان وبنبض أهلها الطيبين. ولعل حي المهاجرين أحد تلك الأحياء التي شكلت غصناً ندياً في شجرة ذاكرة عمان من خلال تلك الحكايات الحية التي تناقلتها الأجيال حول التأسيس والتطور لهذا الحي، حيث تروى سيرة الأمكنة في حي المهاجرين بشهادات الأهل الذين واطنوا تلك الأمكنة، وبالخطوات التي مرت فوق ترابها، وبالوجوه التي شكلت ملامح الإنسان والمكان وذاكرتهما معا. يمثل حي المهاجرين صفحة من صفحات كتاب تأسيس عمان منذ أكثر من قرن من الزمان، فيه تتراكم حكايات تعود إلى سنوات مضت، لكنها ما تزال حاضرة عند الأحفاد بعد أن تناقلوها حكايات وتاريخا عن الآباء والأجداد. وقد تأسس حي المهاجرين في عام 1903 للميلاد تقريبا، ويعد ثالث أقدم أحياء عمان بعد محلة الشابسغ ومحلة القبرطاي، تلك الأحياء التي أسسها المهاجرون الشراكسة أواسط القرن 19. ويمكن وصف موقع حي المهاجرين كما كان في مراحله القديمة قبل توسع عمان بأنه يقع تحت شارع خرفان في سفح جبل عمان المطل على سيل عمان وحي نزال والنظيف ورأس العين. هناك كان يتربع الحي إلى اليمين من سيل عمان في منطقة وسط البلد، حيث كان أكثر ما يميزه أنه حي جميل وشعبي وهادئ وأليف بسكانه وبدفء قلوب الطيبين الذين يواطنون بيوته. أما حديثا فإن حي المهاجرين يعتبر واحدا من أحياء منطقة المدينة في أمانة عمان الكبرى التي تشمل 9 أحياء، هي بالإضافة إلى حي المهاجرين كل من أحياء وادي سرور، الهاشم الجنوبي، أرجوم، جبل الجوفة، المدرج، العدلية، وادي الحدادة، وجبل القلعة. تقول حكاية حي المهاجرين بأن أولئك القادمين الأوائل على هذا المكان اختاروا سفح جبل عمان في الجهة التي ينحدر فيها المكان نحو سيل عمان الذي كان آنذاك شريان حياة المدينة ومسرح طفولة شبابها ومرآة فصول أهلها. هناك تشكل الحي على مهل ببيوت متواضعة وأزقة ضيقة وقلوب مفتوحة على المحبة والحياة، وعلى تلك البساتين التي كانت تفيض خضرة وماء بمشهدية كان فيها ذاك التماس بين الطبيعة والحياة اليومية لأهل حي المهاجرين. يمكن الإشارة إلى أن من أقدم المعالم العمرانية الموجودة حتى الآن في منتصف شارع المهاجرين مسجد المهاجرين، والذي قام ببنائه مجموعة من الشركس في بداية القرن الماضي، وهو مسجد صغير جدا يقع على الطابق الثاني فوق محلات تجارية، ويزهو بحجارة بنائه وردية اللون وبمحرابه البارز في الفضاء نحو الرصيف، وتنسج بتلك الروح الشفيفة سجادة قصص أمكنة وأحداث الزمن الجميل في حي المهاجرين، مما كتبه وباح به وتم تدوينه من ذاكرة جاد بها أبناء هذا الحي بمحبة وحنين وشوق لتلك الأيام الحميمية لهم في هذا الحي. نتصفح ما جادت به ذاكرة أهل حي المهاجرين حول جغرافيته البكر
وخريطة

بأمكنته قبل أن يطالها التغيير. فنقرأ ما كتب فواز خميس الشوة المولود في عمان، والذي يشار إلى جده لأمه وهو الراحل طاهر الجقة رئيس بلدية عمان في عام 1931، وقد كتب عدة مقالات في جريدة الرأي حول حي المهاجرين وذكرياته في عمان، ثم أصدرها لاحقاً في كتاب. يقول فواز الشوة حول التفاصيل المهمة التي كانت علامة يتميز بها حي المهاجرين: كان أول شارع المهاجرين محاذياً لجسر المهاجرين، وبالتحديد من جانب مطحنة ملحس التي هدمت وهدم كل ما جاورها، وكانت هناك مطحنة أخرى مقابلها على الرصيف الذي كان يوجد به مخفر المهاجرين. كانت هذه المطحنة للمرحوم خضر قردن، وقد تأسست حوالي سنة 1927 للميلاد. ثم يبدأ الشارع بالصعود، ولا تكاد تمشي 200 متر حتى يتفرع الشارع إلى فرعين، الأول صاعداً باتجاه الحي المرتفع، والثاني على اليسار باتجاه البيوت الملاصقة لسيل عمان. في الشارع التحتاني كما يقولون، كان يبدأ مباشرة من بعض بيوت الصفيح والطين التي كان يقطنها اللاجئون، وكان بجانب هذه البيوت المدرسة الهاشمية التي كانت عبارة عن مدرسة صغيرة بها صفوف خمسة، وكان مديرها المرحوم نصوح القادري. وإذا سرت بهذا الشارع قليلاً فسوف ترى جامع الشركس القديم الذي هدم مؤخراً وأقيم مكانه مسجد جديد جميل. وعلى امتداد الشارع كانت بيوت الإخوة الشراكسة الملاصقة للسيل، والتي كانت تربي البط والإوز. ويمتد هذا الشارع الضيق حتى يصل في نهايته إلى حدود الشيك الذي يحمي بستان رأس العين ونبع الماء. أما الشارع الثاني في حي المهاجرين، وهو الشارع الرئيسي الذي يصعد للحي الفوقاني، فإن هذا الشارع كان عندما تنتهي الطلعة الترابية عنده في تلك الفترة. وقد بقي حال شارع المهاجرين على حاله حتى الستينيات، حيث بدأ العمل بفتح الطريق الذاهب إلى الدوار الثالث في جبل عمان. فكان الذاهب إلى جبل عمان ينزل أولاً إلى وسط البلد، ومن هناك يصعد إلى الجبل من طريق طلوع الحايك. وقد ربط هذا الشارع الجديد بشارع المهاجرين وشارع رأس العين كما هو الحال الآن. كما أنه في البدايات انقسم سكان الحي إلى قسمين: القبرطاي، وكانوا يسكنون في أوله، والقلاسني، الذين يسكنون في القسم الآخر. وقد كان هناك مسجدان، الأول يقع على الشارع الرئيسي للقبرطاي، والآخر على الشارع السفلي للقلاسني. حميمية تلك الذاكرة المرتبطة بحي المهاجرين، والتي نجمعها من أحاديث أهل الحي في أزمنة قديمة متفاوتة. وهنا يمكن استكمال جغرافية سيرة وطبوغرافية الحي من لقاء مع السيد خالد ملحم، الذي تحدث حول المكان هنا في الخمسينيات من القرن الماضي. وفي لقائه يشير إلى أنه كان شارع سقف السيل في وسط البلد، والمعروف الآن بشارع قريش، مكشوفاً تجري فيه مياه سيل عمان الشهير وكأنه نهر صغير. ويمكن تحديد منطقة سقف السيل بوسط البلد من عند جسر المهاجرين حتى الوصول إلى مكتبة الأمانة أو المدرج الروماني. وقد كانت تلك المنطقة تعج بالنشاط والحيوية والتواصل الاجتماعي والاقتصادي لأهل عمان. وكان هناك في تلك الفترة القديمة رصيف قوسي يربط بين أول شارع الطلياني وأول شارع الملك طلال، وفي منتصف هذا الرصيف كان هناك سوران قصيران نقف نحن الأولاد الصغار ونضع مرافقنا

على أحدهما وننظر إلى الأسفل حيث سيل عمان. كان المكان الذي كنا نقف فيه هو جسر المهاجرين الذي كانت تسير عليه السيارات، وكان الجسر يربط ما بين أول شارع طلال وبداية شارعي رأس العين والمصدار. وكان من حول هذا الجسر يقع مخفر المهاجرين، ثم بعض المطاعم والمحلات وفرن خبز المشروح. وفي تلك المنطقة كانت هناك المكتبة الشعبية الشهيرة، مكتبة فوز الحكيم. وخلف هذه المكتبة كانت هناك مطبعة شعبية قرب السيل، مدخلها من أول شارع الطلياني، تطبع بعض الكتب ومنها كتب الأناشيد المدرسية. أما مقهى شاكر فقد كان قلب حي المهاجرين النابض لصاحبه شاكر أبو سليم، وهو مقهى صغير بسيط لكنه جمع رجال الحي على اختلاف أصولهم، الشركس، العرب، الدروز وغيرهم، حيث كانوا يجلسون على مقاعد القش، يحتسون الشاي والقهوة ويلعبون الشدة ويتبادلون الأخبار. غير أن هذا المقهى لم يكن مجرد مكان للجلوس، بل كان نافذة على أمكنة أخرى في وسط البلد، فمن أمامه كان المشهد ينفتح على بساتين السيل وعلى متنزه رأس العين وعلى النادي الأهلي وشركة الكهرباء وبرك السباحة والجسر الصغير ومدرسة البنات وسوق الحلال والمقبرة ومسجد العقيلات وحي الدروز وبيادر الشركس. كان المكان ببساطة نقطة التقاء بين الحياة بكل أشكالها، وكان هذا المشهد يزداد سحرا في الربيع والصيف بأسراب الحمام وطائرات الأطفال الورقية وابتسامات الشباب والكبار مرسومة على كل الوجوه. كما تشير ذاكرة حي المهاجرين إلى أنه كان من شخصيات الحي الشهيرة في الخمسينيات الشيخ صالح، هذا المبارك الصوفي الذي كان يلبس الثوب وعمامة الرأس الخضراء، وكان يسكن في بيت صغير متواضع، حيث كان كل يوم اثنين يقوم بعمل حلقة صوفية دروشة مع مريديه لذكر الله مع المدائح النبوية على قرع الطبول. وقد كان هناك في حي المهاجرين مدرستان للكتاتيب، الأولى وتملكها الآنسة منيرة إسماعيل كاشف، وكانت تدرس الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وكانت تدعى بالمدرسة المنيرية. أما مدرسة الكتاب الثانية فقد كانت للشيخ فارس الخطيب، وكانت بجانب السيل. ويتذكر الكبار من أهل حي المهاجرين وما تم تناقله من الأجيال الأولى الذين سكنوا في الحي أن من أشهر الشخصيات التي سكنت قديماً في حي المهاجرين المطرب المعروف في الستينيات من القرن الماضي الفنان يوسف رضوان، الذي كان يسكن في بيت ميرزا وهو صاحب أغنية بين الدوالي والكرم العالي يا محلى السهرة والبدر لالي. هذه الأغنية التي غناها مع المطربة المعروفة الفنانة سلوى العاص، وهو أيضا صاحب أغنية يا طير طيري يا حمامة يا رمز الحب والسلامة. كما أن المطربة الفنانة طروب زوجة الفنان محمد جمال كانت تأتي إلى هذا الحي لزيارة أهلها، فقد كان أبوها الحاج إسماعيل الشركسي أحد سكان الحي. كما سكن حي المهاجرين كل من الفنان إسماعيل خضر والفنان محمد وهيب والفنان الممثل داود جلاجل. ومن أساتذة المدارس المشاهير في حي المهاجرين كل من الأستاذ سامي الشركسي والأستاذ محمود الكالوتي وإبراهيم وأحمد المعاني، كانا من أشهر لاعبي كرة القدم. وكذلك سكن هذا الحي كل من محي الدين توق ونايف

مولا وعزت قندور ومحمد خير مامسر ورمضان أرسلان وخليل وإبراهيم الجريري وغيرهم، ويشار إلى تلك العائلات التي كانت قديماً في حي المهاجرين، وهي كل من باتر وشحبولات وأومت وبقة ومميلة ووردم ومولة وباكير ويدج والجرايرة وميرزة وتسلستان والمعانية والعقاربة وبكج والكركي والتميمي وعرار وغيرها. يمر الزمن على حي المهاجرين وتتغير هيئته وبنيته في مرحلة بعد الستينيات من القرن الماضي من خلال فتح الطرق وربط الحي بمناطق أخرى، فبدأت ملامح المدينة الحديثة تتسلل إليه، حيث هدمت بعض البيوت واختفى جزء من معالمها كالمطاحن القديمة وبعض المساجد لتستبدل بأبنية جديدة، كما تغير سيل عمان الذي تمت تغطيته لاحقاً وتحول إلى شارع. ولكن مع كل ذلك بقيت الذاكرة حاضرة في حي المهاجرين، تقاوم النسيان وتستحضر دائماً زمن المحبة والحنين. ما زال حي المهاجرين يحتفظ بروحه المعتقة والحاضرة في التفاصيل الصغيرة هناك، في الحجارة القديمة والأدراج والأبواب والبيوت وفي ابتسامة أهله الطيبين. حي المهاجرين ما زال يعبر عن قصة الترحال الأول والألفة مع المكان الذي صار وطناً في الوجدان وبيتاً حميمياً على أرض الواقع، هناك في عمان، هناك في حي المهاجرين. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، التقديم نبيل أبو عبيد، إخراج علاء رباطة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلات إلى مدن العشق والأسطورة.

0: أرأيتم مدينة تدلع نهرا غير بغداد؟
1: سؤال اللاذقاني يحمل الرقة والحب في حواشيه، فآهن لبغداد، لمدينة الحب والشعر والموسيقى، والتي تقوم من كبواتها دائما وتبقى مدينة للتاريخ في كل الأزمان، حيث إن أهلها لا يستبدلونها إذا اضطروا إلا بجنات النعيم على حد تعبيره.

0: يقول اللاذقاني:
1: الزيارة التي قمت بها لبغداد في السبعينات علمتني أن أهرب من جديدها الأعتى والأرقى،
0: وها نحن اليوم نبقى مع بغداد وقديمها الأعتى والأعرق، ومع رحلة محي الدين اللاذقاني. ماذا يقول في بغداد؟
1: بغداد مدينة الحب والشعر والموسيقى، دفعت بياقوت الحموي صاحب معجم البلدان إلى نزع لقب مصر المعروف عنها، ومنحه تحببا لبغداد، وقال: بغداد أم الدنيا وسيدة البلاد. وعمارة بن عقيل حفيد الشاعر الأموي جرير لا يرى لها مثيلا بين مدن الدنيا: ما مثل بغداد في الدنيا ولا الدين، على تقلبها في كل ما حين. تحيا النفوس برياها إذا نفحت وخرشت بين أوراق الرياحين.
0: ويستذكر اللاذقاني كل ما قيل في بغداد، فينقل عن ابن زريق الكوفي والذي حذى حذو ياقوت وحفيد جرير فرفض مقارنتها بأي مكان في الدنيا، وقال مترنما:
1: هيهات بغداد والدنيا بأجملها عندي، وسكان بغداد هم الناس.
0: وشد أيضا بأبيات لعلي بن زريق وقال:
1: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزراد مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وإني لا أودعه.

0: لم ينسى اللاذقان أيضا أن يتذكر أن لبغداد من يمدحها ومن يذمها، فقال:
1: وكما لا تعدم الحسناء ذاما، فإن بغداد الفاتنة وجدت من يذمها، وبينهم خليفتها ليوم واحد عبد الله بن المعتز، والذي كان يتعصب لمدينة سامراء، فقال: أطال الهم في بغداد ليلي، وقد يشقى المسافر أو يفوز.

0: ينوه الرحالة بإعجاب بما قاله التوحيدي وهو يتغنى ببغداد، وذلك في رسالته البغدادية والتي أطلقها تحت اسم مستعار هو أبو المطهر الأزي ليأخذ رحلته بالكتابة، فقال:
1: الإبداع من خلف قناع يعطي الكاتب حرية قلما يستطيعها باسمه الذي به يعرفه الناس. ووصف بغداد يأتي على لسان بغدادي ظريف من أهلها لقبه التوحيدي أبو القاسم، حيث يقول: ما أنسى بلدتي ولا أرضي ببغداد جنة الخلد، جوها عريان وكوكبها يقظان، حصباؤها جوهر ونسيمها عنبر، وترابها مسك أزفر، يومها غدات وليلها سحر، وطعامها هني وشرابها مري، حصاها عقيق وهواؤها نسيم وماؤها رحيق، واسعة طيبة البقعة، كأن محاسن الدنيا فيها مفروشة، وصورة الجنة بها منقوشة.
0: ويتابع رحالتنا قائلا:
1: دجلة مشحونة بالمراكب والزوارق، محفوفة بالقصور والجواسق، ترتفع ما بينها أصوات الأغاني وخفقات النايات والسواني وأصوات الملاحين ومنادات المؤذنين، إن رأيتها ترى والله جمالا وكمالا، وتسمع من ألحانها الشجية سحرا حلالا، من أي أقطارها أتيت رأيت الحسن حيران في جوانبها.

0: من أي باب تدخل إلى بغداد يجيبك اللاذقان شارحا لك الطريق فيقول:
1: أن تأتي بغداد من أي جهة سوف تجد جمالا وكمالا وإرثا عريقا. أما الفلوجة فهي ذاتها التي أقام فيها أبو العباس السفاح قبل أن ينتهي المنصور ببغداد، وكانت تعرف باسم الأنبار، وتشارك بغداد على مفارق التاريخ البعيد والقريب. لقد مر على دجلة الخير أجيالا وأجيال، وشهد الغلاظ الشداد يقيمون فيها فتتغير طباعهم ولغتهم ويرقون. فقد جاء علي بن الجهم فيها إلى المتوكل وهجاه، ولما طاب له المقام في بغداد وسمع ونظر وتغزل وتشرب حضارة وماء

سلسبيلا وحسنا، جادت قريحته بذاك البيت العجيب على الجسر الفاصل بين الرصافة والكرخ، عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث تدري ولا تدري.

0: لفت الرحالة اللاذقان وهو في بغداد أن البغداديين شأنهم شأن أهل البصرة في عادات كثيرة، فهم لا يحبون مثلا الرياح الآتية من الجنوب، ويرددون قائلين: نحن في بصرتنا الفيحاء في عيش ظريف، فإذا هبت شمال بين جنات وريف، وإذا هبت جنوب فكأن في كنيف. قد لا يكون البغداديون من رأي الشاعر البصري بالكامل في عيش ظريف في أي مكان بغض النظر عن اتجاه الرياح إن لم يكن الإنسان حرا، ومشكلة البصري والبغدادي والعراقي هي واحدة في مقاومته الغازية والمحتل على حد قول اللاذقاني، فيردد بأسى وحزن:
1: الريح التي كانت تحمل لزهور دجلة غبار الطلع ما عادت تتحرك بجنوبها وشرقها وشمالها كما من قبل. فلك الله يا بغداد، يا أم الحب والخلد والقرار، أما شبعت أن تكون محط أنظار العالم؟

0: وغدا نبقى مع الرحالة محي الدين اللاذقاني ومع رحلة جديدة، ولكن إلى فاس وسلة في المغرب العربي.
1: وسنرافق الرحالة إلى فاس الأصيلة كما يصفها وإلى سلة، حيث ترى السحر الحلال مجسدا.
0: أما ضيف الحلقة فسيكون لسان الدين بن الخطيب في فاس وسلة،
1: وهو الشاعر الذي أصبح موشحه نموذجا وعنوانا لفن التواشيح الأندلسية البديعة. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.
0: مستمعينا الكرام، إلى اللقاء غدا مع برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. كما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أهلا بكم معنا أصدقائي المستمعين في هذه الحلقة من تاء التأنيث، وكما تعودنا في هذا البرنامج نحاول تسليط الضوء على قصص نسائنا وفتياتنا اللواتي حققن الكثير من الإنجازات والنجاحات، وأيضا نحاول تسليط الضوء على القضايا التي تمس المرأة بكل مجالاتها. واليوم في زمن تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتعاد فيه صياغة مفاهيم العمل والإنتاج، تبرز مشاركة المرأة كأحد أهم المؤشرات على حيوية المجتمعات وعدالتها. في الأردن المرأة حققت تقدما ملحوظا في التعليم والمعرفة، ولكن يبقى السؤال مفتوحا، لماذا لا ينعكس هذا التقدم بالقدر ذاته في سوق العمل؟ وما الذي يقف بين الكفاءة والفرصة؟ هل المسألة مجرد أرقام ونسب، أم أنها ترتبط ببنية أعمق من التحديات الثقافية والتشريعية والاقتصادية؟ هل نحن أمام فجوة مؤقتة يمكن تجاوزها، أم أمام نمط متجذر يحتاج إلى مراجعة شاملة؟ لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفتنا الكريمة العزيزة الدكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، عضو الهيئة العامة لمع التضامن النساء الأردني، حيث نتحدث معها في قراءة معمقة لواقع مشاركة المرأة الأردنية اقتصاديا بين التحديات والفرص وبين الطموح والإمكانات. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة منى.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا.
2: تحياتي لحضرتك دكتورة منى، وأنت الخبيرة والمستشارة خصوصا في قضايا النوع الاجتماعي، وكان لك المشاركات الكبيرة والعديدة فيما يتعلق بدراسة واقع مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية. لكن قبل أن نتحدث معك في هذا المجال دكتورة منى، لابد أن نعرف بضيفتنا العزيزة دكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، تحمل درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية حول موضوع إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير، وقد تم نشرها من قبل مؤسسة عبد الحميد شومان باعتبارها الأولى في موضوعها في الوطن العربي. تنقلت بكثير من الخبرات الوظيفية التربوية المتعلقة بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، حيث ترقت في الوظائف التربوية في وزارة التربية والتعليم إلى أن عملت كمديرة إدارة لخمس إدارات، وكمستشارة أيضا لوزير التربية والتعليم. عملت كعضو في مجلس التربية والتعليم أيضا لعدة سنوات، وعملت كمحاضرة غير متفرغة في الجامعات الأردنية المختلفة منها الحكومية والخاصة. عملت كأمينة عامة مساعدة مستشارة التخطيط الاستراتيجي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وأيضا عملت كمستشارة تربوية وكخبيرة نوع اجتماعي مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، وقدمت أكثر من 30 استشارة منذ عام 2005 حتى هذه اللحظة. قامت بإعداد الدراسات والأبحاث وبإلقائها في الندوات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية، وأيضا قامت على إعداد المطبوعات التربوية والمعنية بقضايا المرأة وإعداد المقالات التربوية والعلمية ونشرها في الدوريات التربوية والإدارية. أيضا عملت على إعداد الرؤى والاستراتيجيات والخطط والاستراتيجية وإعداد البرامج والأدلة التدريبية وتدريب المدربين عليها، وإضافة إلى ذلك إعداد أوراق عمل متخصصة وتقديمها في ندوات مؤتمرات واجتماعات داخل الأردن وأيضا خارج الأردن بإعداد أوراق عمل علمية متخصصة. يمكن دكتورة منى إذا أردنا أن نتحدث عن هذه الخبرات سنحتاج إلى ساعات طويلة، لكن لابد أن يعني ننوه بأننا نتحدث مع خبيرة ومستشارة يعتد بها في الساحة المحلية الأردنية وأيضا على الساحة العربية والعالمية، وإضافة إلى كل هذه الأعمال التي قمت بها وهي سيرة ذاتية نفتخر ونعتز بها لامرأة أردنية. كان هناك العديد من الجوائز والأوسمة والرتب، منها ورد اسم حضرتك ضمن موسوعة نساء في القمة الصادرة عن دار الصفاء للطباعة والنشر عام 2003، أيضا جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها الثالثة بالعامين 2006-2007 فئة الموظف القيادي الإشرافي، وأيضا وسام التربية من الدرجة الأولى تقديرا للعطاء المتميز في حقل التربية والتعليم، أيضا جائزة منظمة الإسسكو للبحوث في مجال محو الأمية للعام 2008 عن الدراسة التقويمية الشاملة لبرنامج محو الأمية في الأردن، وأيضا ورد اسم الدكتورة منى مؤتمن ضمن قائمة مجلس سيدتي لأبرز 50 سيدة عربية رائدة للعام 2014 كباحثة وأكاديمية أردنية. أهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى دكتورة منى.
3: أهلا وسهلا بكم، وشكرا للإعلامية المتميزة الأستاذة منى الشوابكة وإلى إذاعتنا الأردنية المتميزة أيضا في برامجها المختلفة.
2: أهلا وسهلا. اليوم حديثنا دكتورة منى فيما يتعلق بواقع المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، ويمكن نحن نتفق بأنه الحقوق الممنوحة للمرأة العاملة قد ساوت هنا في الأردن بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى منح المرأة حقوق بتراعي خصوصيتها مما بيدعم لتحقيقها للأمان والاستقرار المادي ضمن ما يعرف بمبدأ الاستقلال الاقتصادي للمرأة، مما يؤدي إلى مضاعفة أعداد النساء المشاركات في الحياة الاقتصادية. ولكن إذا أردنا أن نتحدث بصورة أوسع من ذلك دكتورة، كيف يمكن أن نتحدث عن هذا الواقع؟ ونبدأ معك بمشاركة الإناث الاقتصادية في سوق العمل، تفضلي.
3: شكرا أستاذة منى. في الواقع عندما نتحدث عن مشاركة الإناث الاقتصادية في سوق العمل بشكل خاص، ينبغي أن نشير إلى ارتفاع معدلات التحاق الإناث في الأردن في مختلف المراحل التعليمية، أيضا ارتفاع معدلات ما يدعى بالتحصيل التعلمي لديهن مقارنة بالذكور، وذلك في مختلف مراحل التعليم وخاصة في نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وأيضا في الامتحانات الدولية.

0: كالبيزا والتيمز وغيرها، إلا أن نسبة مشاركتهن في سوق العمل لا تزال متدنية ولا تزال تراوح مكانها منذ سنوات عدة، وتقريبا نحن من أقل النسب في العالم، وهذا يدعو إلى ضرورة المراجعة الشاملة زي ما قلت في بداية الحلقة.
1: نعم.
0: أيضا في شغلة مهمة لازم نشير إلى أنه فقط أقل من 30% فقط من طلابنا وطالباتنا في الأردن بيتجهوا للتعليم والتدريب المهني والتقني والفني.
1: صحيح.
0: واللي هو ضروري في أوقاتنا الحالية، بينما في الدول المتقدمة يتوجه نحو 70% من الطلبة طالبة ذكورا وإناثا للتعليم والتدريب المهني والتقني والفني. فنحن بحاجة إلى إعادة نظر، وبدأت الحكومة في التخطيط لهذا الموضوع وتنفيذه. أيضا في موضوع آخر، الثقافة المجتمعية السائدة.
1: صحيح.
0: والصورة النمطية لعمل المرأة تدفع بالكثير من النساء والفتيات إلى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن معينة بذاتها كالتعليم والصحة والعمل الاجتماعي. هاي بنسميها المهن ذات المرغوبية الاجتماعية العالية. الإناث أنفسهم أحيانا وأسرهم بميلوا لتفضيل العمل في هذه المهن.
1: صحيح.
0: ربما للامتيازات في هذه المهن، وربما مثلا لو رحنا للتعليم لأنه العطل الصيفية اللي بتكون متاحة، ربما الفترة الزمنية
1: للعمل
0: اللي بتقضيها الإناث في العمل، ربما الراتب المتاح بيكون أفضل من مجالات أخرى وهكذا، بحيث نجد أنه 80% من الإناث يعملن في القطاعي التعليم والصحة في القطاع العام.
1: نعم.
0: أيضا في قطاع العمل غير المنظم، ثلث إجمالي اليد العاملة من الإناث في الأردن هم فعلا في قطاع العمل غير المنظم، وطبعا في كتير تحديات في هذا المجال.
1: صحيح. نعم. يمكن ذكرتي نقطة هامة وهي النظرة المجتمعية والثقافة المجتمعية دكتورة منى، التي تعيق دخول المرأة في مجالات مختلفة في سوق العمل. هنا يرغبنا والأسر، يعني في الغالب ترغب المرأة أم الفتاة عندما تحصل على تعليمها، سواء الأكاديمي الدرجة الأولى من الجامعية البكالوريوس أو ثم الماجستير أو دكتوراه، تفضل في الغالب أن تكون في مجال التربية أو في مجال الصحة. وذكرت نقاط مهمة جدا فيما يتعلق بوقت العمل المخصص لها، فيما يتعلق بالإجازات الطويلة مثل إجازات الصيف، وأيضا هناك كما نقول حتى من الناحية المادية هناك رواتب جيدة في هذين القطاعين، وهذا يختلف عليه طبعا لعدة مجالات دكتورة منى. هذه النظرة المجتمعية في ظل يعني ما ننظر إليه الآن بواقع مشاركة المرأة الاقتصادية، كيف يمكن أن نغيرها؟ ونحن الآن نتحدث عن هذه التحولات المتسارعة، ننظر إلى هذه التطورات وهذه التحولات الاجتماعية الاقتصادية وهذا العالم المتسارع الذي يقودنا إلى عوالم أخرى، فضاءات أخرى. هناك العديد من الأعمال التي يمكن أن تنخرط بها المرأة ولكن لا تستطيع بسبب بعض المعيقات، منها الثقافة المجتمعية.
0: نعم. يمكن كمان بهمني أنه أشير لبعض المؤشرات الرقمية اللي بتعطي الإيضاح شامل للموضوع.
1: نعم.
0: في التقرير الربعي للربع الأول لعام 2025 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة في بعض النتائج المهمة، مثلا بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح اللي هو قوة العمل منسوبة إلى السكان الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، بلغ للإناث 14.5 مقارنة مع 15.5 في الربع الأول من العام 2024.
1: نعم.
0: إنه هاي النسبة لا تزال تراوح مكانها منذ عدة سنوات. يعني أنا بتذكر لما اشتغلنا في 2010 في 2011 على الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2000

0: 2013-2017 كان برضو النسب حوالي 13-14%. فهي منذ عدة سنوات لا تزال تراوح مكانها. بينما معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للربع الأول 2025 للذكور كان 53.7%. في نسبة تانية تركزت 58.20% من المشتغلات الإناث في الفئة العمرية من 20-39 سنة، هدول اللي بيشتغلوا. أيضا نسبة المشتغلات بأجر من الإناث بلغت 95.14%. أيضا في كان تفاوت واضح في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس. فمثلا بالنسبة للي معهم دون الثانوية العامة، بالنسبة للإناث فقط 8.5، بينما بالذكور 55.20. بالمقارنة الإناث اللي مستواهم التعليمي بكالوريوس فأعلى، نسبة مجموعهم من قوة العمل بلغت 75.16%. يعني معظم الإناث العاملات يحملن درجة البكالوريوس فأعلى، بينما الذكور نسبتهم من هاي الفئة 27.10. معدل البطالة بين الإناث برضو في الربع الأول من العام 2025 بلغت 31.20، بينما بلغ معدل البطالة للذكور لنفس الفترة 18.16. هاي النسب كتير مهمة. في موضوع آخر يمكن في هذا المجال، القضايا والتحديات اللي بتواجه المرأة العاملة. منها حسب الدراسات اللي عملناها على المستوى الوطني وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني أيضا، أولا سعي المرأة للجمع بين أدوارها الإنجابية الأسرية وأدوارها المهنية وأدوارها الاجتماعية.
1: نعم، وهذه بصراحة عندما ما نركز عليه دكتورة منى، إنه المرأة متعددة الأدوار. تقوم بأدوار كثيرة، فهي أم ومربية ومعلمة وتعمل خارج البيت. كل هذه الأدوار قد تضفي أيضا في بعض من اللحظات إلى يعني خروجها من سوق العمل، لأنه هذا تحدي كبير أنها تعمل على هذا التوازن أو البالانس بين أدوارها داخل أسرتها وداخل سوق العمل.
0: صحيح. أيضا حاجتها إلى تعاون أفراد الأسرة أي الزوج والأولاد في تحمل جزء من أعباء الأعمال الاجتماعية وأعمال في شيء آخر غير الأعمال المنزلية اللي هي أعمال الرعاية الاجتماعية غير مدفوعة الأجر في المنزل، زي العناية بكبار السن، العناية بالأطفال، العناية بذوي وذوات الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمعاقات. كل هاي الأمور المرأة مطلوبة منها أيضا بالإضافة لعملها المهني وعملها في أمور المنزل. فبالتالي تعدد مسؤوليات المرأة العاملة زي ما قلتي في العمل والبيت هو عبء مزدوج تتحمله المرأة العاملة، وبيؤدي في معظم الأحيان إلى استحالة جمعها بين واجبات الرعاية ومواصلة حياتها المهنية. أيضا في إضافة إلى بيئات العمل غير الصديقة للمرأة أحيانا، التفاوت في الرواتب والأجور بين الذكور والإناث للعمل ذي القيمة المتساوية، أيضا التفاوت في الحصول على فرص التدريب والتأهيل والبعثات والترقية الوظيفية والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخارجية. طبعا في تقدم في هذه المجالات نتيجة للعناية الكاملة من القيادة الهاشمية من جلالة الملك والملكة وسمو الأميرة بسمة وجميع الجهات، وأيضا للحكومة وبرامجها، ولكن لا تزال لنا فجوات في هذه المجال.
1: يعني عطفا عما ذكرتي دكتورة منى، هناك في إرادة سياسية يعني من لدن جلالة الملك ربنا يطول بعمره وتوجيهاته السامية، إنه دائما كان هناك في تأكيد على أهمية دور المرأة وتعزيز مشاركة الاقتصادية، ويمكن دائما بيأكد جلالته إنه التقدم في مسارات التحديث الاقتصادي لا يمكن إنها تتحقق دون دور فاعل للمرأة وتمكينها لدخول سوق العمل في مختلف القطاعات. يعني
0: نعم
1: كان لازم نتحدث في هذه الزاوية، وأشكرك على أنك ذكرتها من
0: نعم
1: خلال هذا الحديث. نعم.
0: يمكن بدنا ننتقل للموضوع الثاني، ما بعرف ولا.
1: نعم طبعا، احنا يمكن هذا منطلق للحديث عن المحطة الثانية، وهي أبرز الإنجازات الوطنية في إطار تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. تفضلي.
0: نعم، في تقرير بعنوان حصاد المرأة الأردنية لعام 2024 صدر بعام 2025 عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. يعني أنا بعتز برضو في هذه اللجنة ودورها في دعم المرأة في جميع المجالات. هذا التقرير بيقول إنه في عام يعني في محطات زمنية في شباط 2024 تم إصدار سياسة الحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل، والدليل الإرشادي لأصحاب العمل بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية. وهذا موضوع مهم جدا.
1: نعم.
0: استكمال العمل سواء للذكور وللإناث خاصة أيضا.
1: صحيح.
0: أيضا في 14 أيار تم إطلاق دراسة بعنوان الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وهي اللجنة هي بقيادة وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وصراحة لها دور فعال هذه اللجنة أيضا.
1: نعم.
0: في 10 تموز تم إطلاق منصة العقد الموحد الإلكتروني بهدف تعزيز وحماية حقوق العاملات والعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وهذا الموضوع كتير مهم، وفي دراسات أظهرت أنه في فجوات في عقودهم وفي الرواتب اللي بتقاضوها، وأحيانا تختلف الرواتب اللي بتقاضوها فعليا عما هو مسجل في عقدهم الفعلي، وأحيانا بيكونوا دون الحد الأدنى للأجور.
1: نعم.
0: وقد سجلت في المنصة حتى نهاية سنة 24 نحو 1342 مدرسة، وتم إنشاء 20985 عقد حسب العقد الموحد.
1: جميل.
0: في 28 الأول تم إطلاق دراسة حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وتعاونت مع مركز الدراسات استراتيجية الجامعة الأردنية لهذا.
1: نعم.
0: الموضوع، فالقضية المرأة وعملها قضية وطنية من كافة القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والأكاديمية.
1: نعم، يعني هناك نعم. في يعني طبعا اهتمام كبير فيما يتعلق ب واقع مشاركة المرأة الاقتصادية دكتورة منى، ويمكن
0: نعم.
1: نحن نتحدث مع خبيرة مختصة في هذا المجال من خلال الدراسات التي قمت بها، من خلال الأدلة التي شاركت وقمت بوضعها، التي كلها تفضي إلى هذه الإرادة الوطنية.
0: نعم.
1: أن تكون المرأة جزء لا يتجزأ وشريك فاعل مع الرجل في بناء اقتصاد الوطن. نحتاج دائما إلى هذه المشاركة الفعلية للمرأة، ولكن في ظل أن تكون كما نقول سوق عمل آمن، وبأي صورة تكون ملائمة أيضا للمرأة. هناك يمكن لابد أن نؤشر، هناك قانون العمل المرن الذي أضاف الكثير من الفرص لبعض السيدات ليعملن من داخل بيوتهن وعند أسرهن دكتورة. يمكن
0: نعم.
1: هذه أيضا لابد أن نشير إليها من خلال هذا الحديث.
0: نعم نعم، فعلا كتير موضوع مهم، وهذا يمكن اتضحت أهميته كمان بعد جائحة كورونا، وفي الفترة الأخيرة مثلا اللي تعرضنا فيها إنه العمل من المنزل والتعليم الإلكتروني وغيرها كلها كانت مهمة، موضوع العمل المرن فعلا زي ما أسلفتي.
1: نعم.
0: أيضا في 25 الثاني وافق مجلس الوزراء على اعتماد التعريفين المتعلقين بالمنشآت المملوكة أو المدارة من قبل النساء. المنشآت المملوكة للنساء هي التي تكون ملكية النساء فيها 51% أو أكثر من الأسهم والحصص، ولهن صلاحية التوقيع. المنشآت المدارة من قبل النساء اللي بتكون ملكية النساء فيها لا تقل عن 25% من الأسهم أو الحصص، وبيكونوا ممثلات بالإدارة العليا أي مجلس إدارة أو مدير عام.

0: نعم نعم.
1: في ورقة كانون الأول تم إقرار أسس وورقة السياسات المتعلقة بمشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة في المشتريات الحكومية لسنة 2024. طبعا هي تمنحها أفضلية سعرية في المشتريات الحكومية وكذلك للمؤسسات التي تشكل فئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي وذوات الإعاقة غالبية حصصها.
0: نعم.
1: آخر شغلة في الموضوع، في 10 كانون الأول تم إطلاق سياسة الحماية وآلية التبليغ من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف توفير بيئة عمل إيجابية ولائقة للعمل وخالية من التحرش والعنف والتنمر، وهذا أيضا
0: موضوع مهم جدا، ويمكن هذا من أبرز التحديات دكتورة التي
1: نعم.
0: تواجه المرأة في سوق العمل.
1: نعم.
0: وهنا يمكن اسمحي لي ندخل بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: يعني هناك ذكرنا، يعني هناك في إرادة سياسية، هناك في جهود وطنية من كافة القطاعات، من الدولة، من مؤسسات المجتمع المدني، من كل العاملين بقضايا المرأة، لتكون مشاركة المرأة بما يليق بها ويليق بهذا الوطن. ولكن هناك تحدي كبير، منها العنف الاقتصادي ضد
1: نعم.
0: النساء والفتيات في الأردن، والأردن ليس بمعزل عن الدول العالم كل دكتورة منى، في
1: نعم.
0: غالبية الدول، حتى الدول التي يعني تنادي دائما بحرية المرأة وبأنها هي جزء يعني أصيل في اقتصاد البلد، تعاني المرأة هناك، حتى في الدول الغربية التي تنظر إلى الشرق الأوسط بأن المرأة هناك مضطهدة فيه، ولكن هناك يمكن يعانون أكثر منا. نتحدث عن هذا التحدي الذي يواجه المرأة في سوق العمل، العنف، كيف يمارس هذا العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات، وما هي مؤشرات هذا العنف في الأردن؟ تفضل.
1: نتيجة لضعف مشاركة المرأة الاقتصادية، فإنه أغلب النساء لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية سواء من رواتب تقاعدية أو تأمينات صحية، ومن أكثر من شملتهم الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل ما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية الاجتماعية زي ما أسلفنا والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، والتي تقوم بها النساء أضعاف ما يقوم به الرجال.
0: نعم.
1: وتكون على حساب فرص العمل مدفوعة الأجر المتاحة لهم، إضافة إلى أنهم زي ما قلنا بيعملوا في قطاع العمل غير المنظم حوالي الثلث، أيضا بيفتقروا لأدوات الحماية الاجتماعية. طبعا هذا العنف الاقتصادي اللي بنتحدث عنه ضد النساء بيؤدي لتهميش دورهم والحد من مشاركتهن الاقتصادية والانتهاكات لحقوقهم العمالية.
0: نعم.
1: وفي أشكال من هذا العنف بشكل عام، منه منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، منعهم من استخدام مواردهم الاقتصادية أو التصرف الحر بها والمحافظة عليها، واستغلال مواردهم الاقتصادية.
0: نعم.
1: كيف يمارس العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات بشكل عام؟ طبعا في سلوكات متعددة سواء مثلا محلية أو عربية إقليمية أو دولية، منها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع. مثل إيش؟ السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، إنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء والفتيات، أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، التلاعب بالائتمان والقروض أو استخدامها بشكل يضر بالنساء، مثلا بتكون الإناث ماخذة القرض لمشروع معين ممكن ما ينأخذ للمشروع، ما يستخدم في تنفيذ المشروع وإنما لغايات أخرى. أيضا المراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء والفتيات، منع النساء من الوصول الحر إلى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أيضا أحيانا هذا بقلل من فرص مشاركتهم الاقتصادية والسياسية في الانتخابات، مثلا رفض المساهمة إلى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة.

0: مثلا.
1: نعم.
0: أيضا الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات من أجل المال، هاي قضايا مختلفة بشكل عام.
1: نعم.
0: هلا في بعض المؤشرات للعنف الاقتصادي على مستوى الأردن، مثلا الحرمان من الميراث، هنالك معاملة تخارج واحدة من كل 5 معاملات إرثية، يعني بتم الاتفاق عليها. في حوالي 13.7% من الزوجات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بمكتسباتهن المالية.
1: نعم.
0: و3.4% من السيدات الزوج هو متخذ القرار الرئيس بشأن كيفية استخدام مردودهن المالي. أيضا نفقة الزوجات في حدودها الدنيا.
1: نعم.
0: الدراسات طبعا والإحصاءات هي اللي بينت هاي النتائج. وجود بيئات عمل طاردة وسياسات غير فعالة رفعت نسبة البطالة بين النساء وقلصت نسبة قوة العمل بينهن.
1: نعم.
0: وجود فرص عمل ضعيفة للنساء في الأردن بالرغم من ارتفاع معدلات التعليم العالي في مختلف المستويات، الإناث أكثر التحاقا حتى في مستويات الدراسة الجامعية والدراسة الجامعية العليا كالماجستير والدكتوراه حاليا. سابقا قبل حوالي 15 سنة أو 20 سنة كانت نسب الذكور أعلى بكثير، الآن الإناث أعلى في كافة المراحل.
1: جميل. نعم.
0: ضعف ملكية الإناث للأراضي والشقق في الأردن. بيانات قسم النوع الاجتماعي في دائرة الإحصاءات العامة بتشير أنه نسبة امتلاك الإناث للأراضي حوالي 19.20 بينما نسبة الملكية المشتركة 37.5%، يعني اللي بين الذكور والإناث. المالكات للشقق نسبتها 25.9% والملكية المشتركة للشقق 20.4%.
1: نعم.
0: في شغلة بنسميها الحائزين الزراعيين في الأردن من النساء فقط نسبتها 6%،
1: قليلة جدا. نعم.
0: نعم.
1: نعم.
0: الأعمال غير مدفوعة الأجر تشكل عائقا جديا أمام قيام النساء بالأعمال مدفوعة الأجر وتشكل عنفا اقتصاديا ضدهم.
1: نعم.
0: هلأ بالنسبة للاقتراض من مؤسسات التمويل الأصغر، شكلت النساء حوالي 343,000 مقترضة. أيضا هنالك أدلة إحصائية قوية بتأكد على عدم قدرة مؤسسات التمويل الأصغر على انتشال النساء من دائرة الفقر وتمكينهن اقتصاديا، يعني بالرغم من أنهم بياخدوا قروض أحيانا بيتعرضوا أنهم يتحملوا نتائجها ويصبحوا غارمات، أو أحيانا تستخدم الأموال اللي بيقترضوها لقضايا أخرى لسداد ديون أو لسداد التزامات أخرى وليس لتنفيذ المشاريع التي تدر الدخل عليهم.
1: نعم.
0: وهذا بيفرض ضرورة متابعة هذه المشاريع من قبل الجهات المانحة بشكل أفضل. انخفاض إجمالي نشاط ريادة الأعمال لدى النساء في الأردن، مشاركتهم في ريادة الأعمال تقريبا 3.3%، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي اللي بالغ 10.20%.
1: نعم. نعم.
0: عدد المؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لسيدات أعمال إلى إجمالي عدد المؤسسات الفردية حوالي 12.20%. يمكن كمان معيقات وصول النساء إلى العدالة هي الصور النمطية والتكاليف المطلوبة والافتقار للتوعية القانونية المتعلقة بحقوق النساء والقدرة على ممارستها. بشكل عام نقدر نوصل إنه بيئة العمل بيئة غير صديقة في جزء من المؤسسات.
1: نعم.
0: وجهة الأجور ما زالت واضحة عن الأعمال ذات القيمة المتساوية في القطاع العام،
1: على الرغم أنها يعني زادت قليلا قبل بضع سنوات، ولكن ليس كما نتمنى ونرجو وحتى يمكن عندما نتحدث عن هذه الجهود الوطنية هناك أمل أكبر، تطلع أكبر أن نحاول تخفيف كل هذه المؤشرات لهذا العنف الاقتصادي دكتورة.
0: نعم. أيضا التمييز في الأجور أحد أهم أسباب
1: صحيح.
0: عدم انخراط النساء بسوق العمل أو الخروج المبكر منه، كما تعاني النساء في شغلة من منظومة المواصلات العامة.

0: فبالتالي بيتعرضوا ممكن انهم يطلعوا بسيارات خاصه او سيارات غير عامه يعني، فبالتالي بيتعرضوا احيانا بعض سيدات تم اختطافهم او تم تعرضهم لمشكلات او اعاقه، فبالتالي عدم توفر المواصلات العامه كثير مهم، عدم توفر حضانات في اماكن العمل كثير مهم، عدم المساواه في الترقيه وفي فرص التاهيل والتدريب كثير مهم، ايضا التحرش اللي بيعانوا بعض السيدات منه في اماكن العمل. في دراسات من اللجنه الوطنيه او منظمات المجتمع المدني ومنها جمعيه معهد تضامن النساء الاردني وكثير من المنظمات وكثير من الجامعات ومراكز دراسات المراه في الجامعات عملت مثل هذه الدراسات.
1: نعم طبعا اكيد طبعا دكتور، يعني في ظل هذا الحديث عن هذا العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات في الأردن، في ظل هذه المؤشرات العديدة والتي قد نقول أن هناك في تحول إيجابي في بعضها بسبب الوعي الآن في وقتنا الحاضر لمشاركة المرأة الاقتصادية ودخولها سوق العمل، نتحدث عن جهود التمكين الاقتصادي الوطنية الموجهة للإناث حتى يعني نعمل على زيادة هذه المشاركة لهن في سوق العمل.
0: نعم، في الواقع زي ما قلنا في ضوء التوجيهات الملكية السامية وفي الأوراق النقاشية اللي أصدرها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وفي ضوء التوجيهات الحكومية في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية اللي طورتها الحكومة، وكان من ضمن أهدافها تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للنساء ورفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن. منها من هذه الاستراتيجيات أو من هذه القضايا زي ما قلنا الأوراق النقاشية، أيضا رؤية الأردن 2025، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، الاستراتيجيات الوطنية للمرأة في الأردن، الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، والخطط الاستراتيجية للوزارات المختلفة.
1: نعم نعم.
0: أيضا في أجندة عمل الحكومة في موضوع تمكين المرأة تصدرها، اللي أصبحت تسعى لمضاعفة مشاركة المرأة ورفعها، هاي أجندة عمل الحكومة تسعى لرفعها من 14% ل 28% بحلول عام 2023 بإذن الله تعالى وبتعاون جميع الجهات.
1: نعم إن شاء الله. طبعا هناك والله دائما ما نقول دكتورة، يعني حتى في يعني في ظل وجود هذه التحديات لمشاركة المرأة، نحن اليوم نتحدث عن يعني مشاركتها الاقتصادية، لكن في جميع المجالات هناك في كما نقول صحوة كبيرة، هناك في توعية كبيرة للأخذ بيد المرأة في كل المجالات، حتى يمكن أنت ذكرتي واقع المرأة المزارعة في سوق عمل الزراعي كم تعاني من تحديات، ولكن هناك بعض الجهات سواء حكومية أو بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تحاول تخفيض نسبة هذه التحديات وبعض وسائل العنف التي تعاني منها، نحاول أن نجد هذه الطرق الآمنة، وسنتحدث عن مسارات آمنة، وأنت شاركت في هذه الدراسة دكتورة في العديد من المحافظات الأردنية للأخذ بيد المرأة لتشارك في سوق العمل لزيادة مشاركتها. عندما نتحدث عن مشاركة المرأة في سوق العمل نحن ننظر إلى اقتصاد البلد دكتورة، مشاركتها في هذا يعني في اقتصاد الوطن، مشاركتها تعني يعني تحسين لوضعها، تحسين وضع الأسرة، تحسين وضع المجتمع وهكذا. كل هذه الأمور قد تعطي يعني نوعا ما، يعني أنا أتحدث مع خبيرة ومستشارة وباحثة ودارسة وتتحدثين لنا بلغة الأرقام ولغة الدراسة التي هي من الميدان، وهذا أنا يعني أكون متأكدة منه، وللأخوة المستمعين أنك تنقل لنا ما هو موجود على الأرض. كل هذه ألا تعطينا صورة يعني نوعا ما هيك فيها أمل إنه المرأة بخير في سوق العمل أم لا؟
0: نعم، في الواقع أنه بالسنوات الأخيرة في جهود عديدة وفي يمكن

0: تعاون من قبل الجهات بنساعد على المستوى العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الإعلامي والأكاديمي وداخل الأسر أيضا. صار في الحاجة واضحة لضرورة تعاون الزوجين معا في محاولة التكيف مع احتياجات الحياة والتعاون داخل المنزل. كل هاي الأمور إن شاء الله راح تكون أفضل. من الأمور أيضا اللي مهمة جدا مبادرة إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2023 اللي قلنا منهدف إنه نوصل ل 28%
1: بحلول عام 2033 طبعا هذه الرؤية.
0: نعم 2033 عفوا. أيضا اعتماد الحكومة للنهج الإصلاحي في مجال الاقتصاد، اعتماد سياسة إدماج النوع الاجتماعي من الحكومة في سنة 2020 في الوزارات والمؤسسات المختلفة. أيضا إطلاق استراتيجية تمكين المرأة في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي في سنة 2022. أيضا كمان اللي بتسعى لعدة أهداف منها تحويل المرأة من العمل في القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.
1: نعم.
0: بهدف زيادة الحماية الاجتماعية للمرأة يعني والحفاظ على حقوقها. أيضا كتير المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لهي الرؤية بتتضمن 72% منها مبادرات قطاعية تؤثر بصورة مباشرة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، و 28% تؤثر بصورة غير مباشرة.
1: نعم.
0: أيضا تعتمد هاي على القطاع الخاص، لازم يكون معانا قطاع استراتيجي في هذه المبادرات.
1: أكيد. نعم.
0: كتير مهم جدا.
1: نعم. هل هناك من توصيات عامة لك دكتورة يعني حتى نزيد مشاركة المرأة في سوق العمل؟
0: نعم. يمكن لازم كمان نشير أيضا في عدة تقارير أبرزت مثل تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، قالت إنه في تقدم في هذه المجالات، لكن إحنا إن شاء الله راح يكون التقدم بشكل أكبر. أيضا كمان من الأمور الأخرى اللي هي مثلا توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أيضا تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 لتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20%، لأنه وجود المرأة في المراكز القيادية والإدارة العليا بيساعد في تبنيها لقضايا المرأة بشكل أفضل. أيضا كمان التشريعات اللازمة لتهيئة البيئة التمكينية الدائمة لانخراط الإناث، هذا كمان كتير مهم، والمبادرات المختلفة وإتاحة الخدمات الاقتصادية للنساء بشكل أفضل. التوصيات العامة، يمكن من التوصيات اللي نقدر نقولها أول إشي العناية بتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء بحيث يتمتعنا بضمان الدخل والاستقلالية والعمل اللائق، مهم كتير، والحماية الاجتماعية. العمل اللائق أهداف التنمية المستدامة كتير ركزت عليه.
1: صحيح.
0: وتجذير الثقافة المجتمعية الدائمة لعمل المرأة.
1: نعم.
0: كتير مهم هذا. وطبعا حكينا أنه توفير البيئات الصديقة لعمل المرأة، تطوير التشريعات والسياسات والآليات الداعمة، التسهيلات المحفزة اللي حكينا عنها، المواصلات ورياض الأطفال وغيرها.
1: نعم.
0: وأيضا فرص التمويل للمشاريع الصغيرة بشروط مناسبة ومتابعتها وتقييمها.
1: رائع جدا. يعني نعم. يمكن تعرفي دكتورة يعني أكيد الحديث في هذا المجال يمكن يأخذ أبعاد كثيرة ويحتاج يمكن، وأنت يعني سيدة العارفين في هذا الموضوع، يحتاج إلى وقت طويل حتى نلم بكل هذه الحيثيات التي تعنى بواقع مشاركة المرأة الاقتصادية. لكن أود وأنا أتحدث مع الدكتورة منى مؤتمن، يعني نحاول أن نسلط الضوء أيضا إلى جانب كل ما ذكرته على بعض هذه المبادرات التي قمت بتنفيذها حضرتك كخبيرة في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، خصوصا

0: أنك أيضا يعني عضو هيئة عامة في جمعية مع تضامن النساء الأردني، ولديكم كان أيضا الكثير من العمل في هذا المجال.
1: نعم، يمكن بس تسمحي لي دقيقة واحدة أمر على شغلة
0: تفضلي.
1: هي بالنسبة بالإضافة للتوصيات، بعض التوصيات المهمة نشر ورفع الوعي المجتمعي من خلال الإعلام لأهمية مشاركة المرأة، تشجيع الخريجات الجامعيات على متابعة تطويرهم المهني، العناية بتدريب النساء والفتيات في المجالات الرقمية والمالية والتقنية والمهنية، توجيههم نحو التعليم المهني والتخصصات التقنية، أيضا بذل الجهود من كافة الجهات، تعزيز فكرة إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، دعم التشبيك وبناء الشراكات فيما بين سيدات الأعمال، تركيزهم الإناث على تمتين مهاراتهم اللي بتمتعوا فيها، وأيضا إنشاء مراكز مصادر البحوث والدراسات، وحمايتهم من موضوع التنمر الإلكتروني والتعامل مع قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
0: نعم نعم، يعني شكرا لك على هذه بصراحة هذه الإضافة يعني التي تفيد أيضا في هذا الحديث عن واقع مشاركة المرأة الاقتصادية، وأنت ذكرتي نقطة هامة وهو أهمية الوعي، الوعي المجتمعي. وأيضا يمكن نحن يعني من خلال الإعلام الأردني هناك بحث كبير وحديث كبير عن مشاركة المرأة الاقتصادية، ودائما ما نحاول ونحن خصوصا يعني في برنامج داء التأنيث تسليط الضوء على هذا الواقع والأخذ بيد المرأة لتكون دائما حاضرة في الميدان كما يعني نريدها دائما تكون بخير والوطن بخير إن شاء الله. أعود إلى يعني بحدود دقائق دكتورة، بعض المبادرات التي قمت بتنفيذها بصراحة، وهذا مهم جدا أن نأشر له ونتحدث عنه.
1: نعم، بشكل مختصر يعني يمكن من الأمور اللي أنا بعتز فيها خلال عملي مع جمعية معهد تضامن النساء الأردني المعنية بحقوق المرأة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تعاونت معهم في إعداد استراتيجياتهم وخططهم الاستراتيجية، وكان جانب التمكين الاقتصادي له دور كبير، وكان في له هدف عام وأهداف فرعية دائما في جميع استراتيجياتنا وخططنا وبرامجنا. عناية كان في كثير في موضوع التمكين الاقتصادي، في كان برنامج التمكين الاقتصادي للنساء في الأردن سميناه سنابل منذ عام 2008 تبنته جمعية تضامن، وفي ضوءه تم إنجاز، قمت بإنجاز الدليل المرجعي للنساء نحو التمكين الاقتصادي في الأردن، وتم إنجازه خلال العام 2021. صراحة هذا الدليل تم وضعه على الموقع الإلكتروني للجمعية وتم تناوله واستعراضه بشكل كبير، وأيضا تم إرساله لمنظمة المرأة العربية في القاهرة. هذا الدليل صراحة هو مصدر ثري ومرجع شمولي، أسهم في تقديم المعرفة المتخصصة للباحثين والباحثات والمختصين والمختصات فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لجميع المؤسسات الرسمية ومراكز دراسات المرأة في الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتمكين النساء وبناء قدراتهم وزيادة مشاركتهم في مختلف المجالات، وتناول موضوعات كثيرة، ما هي المهارات المطلوبة من المرأة لدخول سوق العمل، ما هي التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة للذكور والإناث وبخاصة المرأة في هذا العصر اللي لازم نلجأ إلها، ما هي المجالات الاقتصادية اللي لازم نهتم فيها، ما هي الاستراتيجيات والخطط والبرامج الواردة، ما هي حقوق المرأة الاقتصادية في كافة المجالات.
0: نعم،
1: الموضوع الأخير اللي هو في مشروع اسمه مسارات آمنة.
0: نعم،
1: أشرت فيه يعني هذا في عدة مشاريع نفذته الجمعية وتعاوننا فيه وتعاونوا مجموعة من الخبراء معنا فيه. مع الجمعية، لكن مشروع مسارات آمنة اللي هي سياسات لمناهضة العنف في بيئة وعالم العمل.
0: نعم.
1: صراحة أنا قمت بإعداد

0: مهمة المتابعة والتقييم النصف مرحلي للمشروع في عام 2024. الهدف العام للمشروع كان التصدي للعنف في بيئة العمل من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال لتحسين الإطار القانوني والهيكلي والسياسات الخاصة بظروف مشاركة النساء في سوق العمل. تعاوننا كجمعية تضامن مع جمعيات محلية في المحافظات المستهدفة في تحقيق ذلك، والأهداف الفرعية كانت أن نعزز دور هذه المنظمات في هذا المجال لزياء والعمل على زيادة الوعي وتعزيز القدرة على مناهضة العنف في أماكن العمل ونشر التوعية بين مختلف الفئات المستهدفة ولصانعي القرار وأرباب العمل والنساء العاملات والباحثات عن عمل أيضا، والعمل مع الجهات المختلفة للسير قدما لتطوير ونشر تشريعات وسياسات وخطة عمل وبرامج وخدمات للتصدي للعنف في أماكن العمل. وبرضه عملت على تقرير مهمة التقييم النهائي لهذا المشروع في عام 2025. المهم أنه خلال هذا المشروع تم إنجاز العديد من الدراسات والأدلة التدريبية والبرامج التدريبية والورش والجلسات الحوارية والمقترحات للتعديلات التشريعية والتعديلات في مجال السياسات لمنع العنف أو الحد من العنف في بيئة العمل. صراحة المشروع كان مميز جدا
1: صحيح.
0: وكثير من المشاريع بتقوم فيها منظمة المجتمع المدني اللي حكيت عنها، جمعية التضامن ومنظمات المجتمع المدني المختلفة كرديف أساسي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الإعلامي.
1: وهذا ما دائما ما نؤكد عليه دكتورة منى، يعني في أي قضية من قضايا الوطن سواء للمرأة وللشباب ولكل مواطن، هناك أهمية التكاتف من الجميع لتذليل الصعاب والتحديات في كافة القضايا، ومنها يمكن قضية مشاركة المرأة الاقتصادية ودخولها سوق العمل. نحتاج إلى هذا التكاتف، وأنت ذكرتي كل هذه الأعمال وهذه المبادرات وهذه التوصيات كان لابد من التكاتف من الجميع، من لدن الإرادة السياسية ومن الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، ومن أيضا الثقافة المجتمعية التي نعمل عليها دائما وأبدا سواء من خلالكم أو من خلال الإعلام. يمكن كلمة أخيرة لك دكتورة منى في هذا الجانب، ما هو المطلوب يعني كصناع قرار، وأيضا المرأة نفسها كيف يمكن أن تدخل هذا السوق بكل أريحية وبكل سلام وأمان؟
0: نعم، يمكن شغلتين صغار بدي أحكيهم. النقطة الأولى أنه كتير من خلال الحكي اللي حضرتك يعني في التقديم وفي النهاية وفي تعقيباتك اللي كتير أنا بقدرها كإعلامية متميزة، ودور الإذاعة الأردنية في هذا المجال كتير مهم. أيضا مهم جدا أنه إحنا لازم نتحرك ولازم نتحرك مع بعض، قطاع أكاديمي وإعلامي وعام وخاص ومنظمات مجتمع مدني وأسر ومجتمع مدني ومحلي، نتحرك مع بعض، لأنه مش ممكن الأردن المتقدم في التعليم في مختلف المجالات المتقدم في قطاعات مختلفة أنه نكون في مجال مشاركة المرأة في أدنى السلم.
1: نعم.
0: عالميا لازم نرتقي إلى درجات عالية إقليميا ودوليا أيضا، ولازم انه ننفذ كل الخطط والبرامج بالتعاون مع بعض.
1: نعم.
0: الشغلة الأخيرة بحب أشكركم على برنامجكم هذا وعلى كافة برامجكم المهتمة بقضايا المرأة، وبحب أوجه تحية خاصة لكل عامل وعاملة وبالذات العاملات والعاملين في كافة بقاع الأردن، مدن وأرياف وبوادي. المرأة العاملة في قطاعاتها المهنية والعاملة في المنزل في رعاية أسرتها وأطفالها ومجتمعها.
1: نعم.
0: شكراً لكم.
1: الشكر موصول لحضرتك دكتورة منى، يعني أنا يعني شاكر لك جداً جداً على هذه الإضاءات الموسعة، وهي يمكن كما ذكرت تحتاج إلى ساعات طويلة، وأنا أعلم يعني جيداً هذا التعب وهذا الجهد لحضرتك، وأنت تواصلين الليل بالنهار في مجال هذه الدراسات وهذه الأبحاث في قضايا المرأة، خصوصا مشاركة المرأة الاقتصادية. شاكر لك مشاركتك معنا في تاء التأنيث، وكل التحايا وكل التوفيق لحضرتك الدكتورة منى مؤتمن، الخبيرة التربوية ومستشارة التخطيط الاستراتيجي والنوع الاجتماعي، عضو الهيئة العامة مع تضامن النساء الأردني. شكرا لحضرتك.
0: شكرا، شكرا لكم دائما وأبدا.
1: تحياتي لحضرتك. وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لحضراتكم أينما كنتم، وشكرا لزملائي فريق العمل. الزميلة نداء رمامنة في المراقبة الرئيسة، والزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا. تحية للزميل حسن حماد من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعترض وتسقط 10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت البحرين وقطر والكويت، ويعتبرها انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الجيش الأمريكي يعلن فجر اليوم انتهاء الليلة 7 من الضربات ضد إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين. استشهاد 14 فلسطينيا جراء الغارات وعمليات الاستهداف الإسرائيلية التي طالت مناطق عدة في قطاع غزة. زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة ملاطيا جنوبي تركيا فجر اليوم. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مركزا لوجستيا في بلدة غربي روسيا. وأخيرا طقس صيفي اليوم وحار حتى الثلاثاء. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون، عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. يا هيك تكون الستات ويا عمرها ما تكون، عليها أحلى جوز عيون من أجمل ما يكون. هيك تكون الستات يا عمرها ما تكون.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلات إلى مدن العشق والأسطورة.

0: أرأيتم مدينة تدلع نهرا غير بغداد؟
1: سؤال اللاذقان يحمل الرقة والحب في حواشيه، فآه لبغداد، لمدينة الحب والشعر والموسيقى، والتي تقوم من كبواتها دائما وتبقى مدينة للتاريخ في كل الأزمان، حيث إن أهلها لا يستبدلونها إذا اضطروا إلا بجنات النعيم على حد تعبيره.

0: يقول اللاذقاني:
1: الزيارة التي قمت بها لبغداد في السبعينات علمتني أن أهرب من جديدها الأعتى والأرقى،
0: وها نحن اليوم نبقى مع بغداد وقديمها الأعتى والأعرق، ومع رحلة محي الدين اللاذقاني. ماذا يقول في بغداد؟

0: البلاد، وعمارة بن عقيل حفيد الشاعر الأموي جرير لا يرى لها مثيلا بين مدن الدنيا، ما مثل بغداد في الدنيا ولا الدين على تقلبها في كل ما حين. تحيا النفوس برياها إذا نفحت وخرشت بين أوراق الرياحين.
1: ويستذكر اللاذقاني كل ما قيل في بغداد، فينقل عن ابن زريق الكوفي والذي حذى حذو ياقوت وحفيد جرير فرفض مقارنتها بأي مكان في الدنيا، وقال مترنما:
0: هيهات بغداد والدنيا بأجملها عندي، وسكان بغداد هم الناس.
1: وشد أيضا بأبيات لعلي بن زريق وقال:
0: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزراد مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وإني لا أودعه.

0: لم ينسى اللاذقاني أيضا أن يتذكر أن لبغداد من يمدحها ومن يذمها، فقال:
1: وكما لا تعدم الحسناء ذاما، فإن بغداد الفاتنة وجدت من يذمها، وبينهم خليفتها ليوم واحد عبد الله بن المعتز، والذي كان يتعصب لمدينة سامراء، فقال: أطال الهم في بغداد ليلي، وقد يشقى المسافر أو يفوز.

0: ينوه الرحالة بإعجاب بما قاله التوحيدي وهو يتغنى ببغداد، وذلك في رسالته البغدادية والتي أطلقها تحت اسم مستعار هو أبو المطهر الأزدي ليأخذ رحلته بالكتابة، فقال:
1: الإبداع من خلف قناع يعطي الكاتب حرية قلما يستطيعها باسمه الذي به يعرفه الناس. ووصف بغداد يأتي على لسان بغدادي ظريف من أهلها لقبه التوحيدي أبو القاسم، حيث يقول: ما أنسى بلدتي ولا أرضي ببغداد جنة الخلد، جوها عريان وكوكبها يقظان، حصباؤها جوهر ونسيمها عنبر، وترابها مسك أزفر، يومها غدات وليلها سحر، وطعامها هني وشرابها مري، حصاها عقيق وهواؤها نسيم وماؤها رحيق، واسعة طيبة البقعة، كأن محاسن الدنيا فيها مفروشة، وصورة الجنة بها منقوشة.
0: ويتابع رحالتنا قائلا:
1: دجلة مشحونة بالمراكب والزوارق، محفوفة بالقصور والجواسق، ترتفع ما بينها أصوات الأغاني وخفقات النايات والسواني وأصوات الملاحين ومنادات المؤذنين، إن رأيتها ترى والله جمالا وكمالا، وتسمع من ألحانها الشجية سحرا حلالا، من أي أقطارها أتيت رأيت الحسن حيران في جوانبها.

0: من أي باب تدخل إلى بغداد يجيبك اللاذقان شارحا لك الطريق فيقول:
1: أن تأتي بغداد من أي جهة سوف تجد جمالا وكمالا وإرثا عريقا. أما الفلوجة فهي ذاتها التي أقام فيها أبو العباس السفاح قبل أن ينتهي المنصور ببغداد، وكانت تعرف باسم الأنبار، وتشارك بغداد على مفارق التاريخ البعيد والقريب. لقد مر على دجلة الخير أجيالا وأجيال، وشهد الغلاظ الشداد

يقيمون فيها، فتتغير طباعهم ولغتهم ويرقون. فقد جاء علي بن الجهم فيها إلى المتوكل وهجاه، ولما طاب له المقام في بغداد وسمع ونظر وتغزل وتشرب حضارة وماء سلسبيلا وحسنا، جادت قريحته بذاك البيت العجيب على الجسر الفاصل بين الرصافة والكرخ، عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث تدري ولا تدري.

0: لفت الرحالة اللاذقاني وهو في بغداد أن البغداديين شأنهم شأن أهل البصرة في عادات كثيرة، فهم لا يحبون مثلا الرياح الآتية من الجنوب ويرددون قائلين: نحن في بصرتنا الفيحاء في عيش ظريف، فإذا هبت شمال بين جنات وريف، وإذا هبت جنوب فكأن في كنيف. قد لا يكون البغداديون من رأي الشاعر البصري بالكامل في عيش ظريف في أي مكان بغض النظر عن اتجاه الرياح إن لم يكن الإنسان حرا، ومشكلة البصري والبغدادي والعراقي هي واحدة في مقاومته الغازية والمحتل على حد قول اللاذقاني، فيردد بأسى وحزن:
1: الريح التي كانت تحمل لزهور دجلة غبار الطلع ما عادت تتحرك بجنوبها وشرقها وشمالها كما من قبل، فلك الله يا بغداد يا أم الحب والخلد والقرار، أما شبعت أن تكون محط أنظار العالم؟

0: وغدا نبقى مع الرحالة محي الدين اللاذقاني ومع رحلة جديدة، ولكن إلى فاس وسلة في المغرب العربي.
1: وسنرافق الرحالة إلى فاس الأصيلة كما يصفها، وإلى سلة حيث ترى السحر الحلال مجسدا.
0: أما ضيف الحلقة فسيكون لسان الدين بن الخطيب في فاس وسلة،
1: وهو الشاعر الذي أصبح موشحه نموذجا وعنوانا لفن التواشيح الأندلسية البديعة. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.
0: مستمعينا الكرام، إلى اللقاء غدا مع برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. اعتراض وإسقاط 10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم، والقوات المسلحة تؤكد أن التعامل معها تم وفق الإجراءات العملياتية حفاظا على سيادة المملكة وضمانا لسلامة المواطنين. البرلمان العربي والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يدينان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وقطر، ويؤكدان أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول العربية. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران، ويؤكد استمرار الضغط العسكري والحصار البحري على طهران. استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي على غزة خلال يومين وسط استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في مدينة الأبيض السودانية مع تزايد أعداد النازحين الوافدين إلى المخيمات. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى أكثر من 5000 قتيل. وأخيرا، يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة اليوم وغدا، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا إلى حار جدا في مناطق البادية والأغوار والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
3: ليس كل قصة ارتباط تبدأ بخاتم تنتهي ببيت، فبين لحظة التعارف ولحظة عقد القران تتشكل ملامح حياة كاملة، وقد ترسم فيها أجمل البدايات أو تزرع أول بذور الخلاف. الزواج في جوهره ميثاق رحمة، لا ساحات مفاوضات وشراكة حياة، لا معركة شروط. لكننا نشهد اليوم ظواهر لم تكن مألوفة، شروط تتكاثر، وعادات تفرض على أنها من الدين، وعقود تستخدم أحيانا وسيلة ضغط، وحقوق تجهل فتضيع معها الطمأنينة، ويصبح بعض الشباب والفتيات أسرى معلومات مغلوطة أو أعراف لا أصل لها.
4: الزواج سكن ومودة ورحمة، جعله الله فطرة في الناس ليكملوا بعضهم بعضا، ولكن اليوم صار الحلال أصعب من الحرام، وغلاء المهور والذهب الذي يكسر ظهر الشباب، والمهور تتنافس اجتماعيا. صار المهر مقياس وجاهة للعائلة، وكل بيت يريد أن يسبق الثاني برقم أعلى نسبيا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مهورا أكثرهن بركة. الذهب لم يعد زينة فقط، صار استثمار وخزينة، صار أسعار عالمية يرتفع كل سنة، والأهل يطالبون بال100 جرام وال200 جرام، كأن الشباب يملك منجما من الذهب. تكاليف الزواج صعبة، والأثاث من أفخم الأثاث والكماليات، وهذا اليوم أمام خيار للشباب أن يغرقوا في الدين لعشرات السنوات. وكلنا حين أن يتعثر الزواج ينتشر الزواج العرفي والعلاقات المحرمة، وتزيد نسبة العنوسة للطرفين من الشباب والإناث، وتفكك الأسرة. والحل يبدأ من عندنا للأهالي. المهر حق للبنت، نعم حق للبنت، ولكن ليس مزادا علنيا. الرجل الكفئ الصالح خير من قنطار ذهب يصدع. غلاء المهور وغلاء الذهب صار مثل القيد الذي يحبس الحلال، ومن يسر الزواج فقد سد بابا من الفتنة.
3: كيف نفرق بين شرع الله وما صنعته العادات؟ ومتى تكون الأسرة سندا؟ ومتى يتحول التدخل إلى سبب في انهيار العلاقة قبل أن تبدأ؟ هذا ما سوف يناقش على طاولة بودكاست ما بعد الآن. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان بين الشرع والعادة، أين ضاعت بوصلة الارتباط؟ هل الزواج ميثاق أم صفقة؟ برحب بضيفتي المقدرة المستشارة الاجتماعية الدكتورة خولة عبد الله إشحادة للحديث عن الزواج، زواج الارتباط الذي يقوم على الوعي والعدل وحسن الاختيار، حيث نقرأ كثيرا ونسمع أيضا من قصص الخطوبة والارتباط اليوم، نجد أن المشكلة ليست دائما في عدم التوافق، بل في غياب المعرفة، معرفة الحقوق والواجبات وحدود كل طرف، حتى أصبحت بعض الزواجات أو الزيجات تبدأ بحسابات معقدة أكثر مما تبدأ بالمودة للأسف. برحب فيك ضيفتي من داخل الاستوديو دكتورة خولة عبد الله شحادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا يعني بشرفني أن أكون معك بهذا البرنامج الرائع الاجتماعي اللي فعلا بحل مشاكل كثير لكثير من المقبلين على الزواج، وحتى المتزوجين يعني لهم فترة بحتاجوا على أنهم يراجعوا أنفسهم كثيرا ويستمعوا لهيك برنامج متنوع ومفيد للجميع.
0: وأنا جدا سعيدة بوجودك معنا، ودائما للناس اللي بسمع لك وبتابعك حتى بورشات عمل كثير بتقومي عليها لمواضيع الإصلاح، الإصلاح الأسري، وفعلا الإصلاح الأسري حتى الواحد يخوض في فلسفة هاي الحياة، في هذا الميثاق الغليظ في حياة الأسرة، فعلا إنها حياة مش سهلة، صعبة، لكن فعلا بنفس الوقت سهلة للي بيكون باقي على العشرة وبده حياة صحية وأسرة سليمة وبيوت سعيدة. بستمع لأمثالكم بالخير ولخبرات أمثالكم بالخير،
1: عشان هيك إن شاء الله يعني هذا الموضوع جدا مهم، لذلك إن شاء الله راح يكون في 100 حلقة مسجلة خاصة بموضوع الطلاق بالذات وأسبابه، وكيف كل حيثية وكل محور يكون له 10 حلول بحيث أنه ما نقع في الطلاق من أصله،
0: إن شاء الله،
1: لأن الوقاية خير من العلاج بإذن الله تعالى.
0: طبعا دكتورة خولة عبد الله شحادة أيضا حضرتك رئيسة جمعية اليتيم المبدع، يعطيك ألف عافية دائما وأبدا. ودكتورة بداية السؤال هنا كونه الموضوع متشعب كما تفضلتي، هل تغير فعلا مفهوم الزواج أم طريقة التعامل معه هي اللي تغيرت؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية السلام عليكم وجميعا أنتم مستمعين الأكارم، والحقيقة أنه يعني الزواج يختلف بمفهومه من جيل لجيل.
0: نعم.
1: يعني بجيل أبائنا وأمهاتنا كان الزواج عبارة عن مودة ورحمة وصبر على المكاره.
0: نعم.
1: بصراحة ما كانت حياتهم عسل كلها. لكن الآن بالجيل اللي بنشوفه أمامنا اللي هو جيل التكنولوجيا وجيل السوشيال ميديا، صار عبارة عن الزواج بهمنا نحقق المظاهر، وبهمنا كأنه يعني بدنا نكسب من هالعريس قد ما نقدر، كأنه تجارة.
0: صحيح.
1: بطل قائم على أنه أنا بيني وبين هالرجل بده يصير مودة ورحمة وميثاق غليظ، بدنا نكون أسرة، بدنا نكون سعداء، لا، بهمنا وين طلعنا، وين أكلنا، وين شربنا، بدي زي فلانة بنت خالتي حفلتي. وبطلت في خطوبة وزواج، صار في الخطوبة وحفلة عقد القرار وحفلة الحنة وحفلة الزواج وحفلة ما بعد الزواج التهنئة، يعني زي لو كانوا روميو وجولييت بتدمروا وبتبخر الحب بينهم.
0: نعم.
1: بسبب المظاهر الكذابة.
0: نعم.
1: اللي ما إلها لزوم. وفي قسم من الصبايا لا، بسم الله ما شاء الله عليهم، بتقول لك أنا بدي أعيش إنه هو محترم، بخاف الله، بتقى الله، ما بدي أثقل عليه، لأنه بالآخر أنا حتحمل هذا الثقل لو أخذ قرض، لو إنه داين من أهله من أقاربه عشان ليلة العمر بيسموها، وبتكون يعني مظاهرها الكذابة أكثر من انبساطهم هم في هاي العرس، عشان بس يبينوا للناس إنه إحنا عملنا برستيجنا عالي وعملنا حفلة بينحكى فيها طول العمر، وهم بيضلوا ندمانين على الديون اللي دينوها طول العمر، وبدل المحبة بصير نرفزة بين الزوجين، لأنه هم بصير هموم ديون وقروض ومشاكل، فالحب بيطير للأسف.
0: نعم دكتورة، دعينا ناخذ الموضوع من بدايته. حضرتك كونك مستشارة أيضا سابقة في وزارة الأوقاف، الزواج في الإسلام ما الثابت وما المتغير منه، إذا ما المقصود بالزواج شرعا وما الحكمة من تشريعه؟
1: سبحان الله، الزواج شرعا هو يعني التقاء بين رجل وامرأة بتوثيق ميثاق غليظ من الله سبحانه وتعالى، إجاب وقبول ووجود الولي ووجود الشهود وإشهار. بده يكون في هذه الشروط، والقدرة طبعا الرجل يكون عنده القدرة الجسدية والقدرة المادية على الاستثمار في هذه الشراكة بين الزوجين، والقدرة على أنه يكون عنده قوامة، مش القوامة اللي هو أنه يعني يشوف حاله عليها ويصير يتحكم فيها، لا تروح عند أهلك ولا تخلي أهلك يجوا عندك، القوامة أنه قادر على أنه يحمي بيته.

0: ويصرف عليه ويقول. الآن احنا يعني بواقعنا المعاصر كنا نعتبرها عيبة انه المرأة تشارك الزوج زمان بمصروفها او تصرف، الآن صار من الضروريات لانه رواتب الشباب ما بتكفي، فالبنات بتقول لك انا بصرف على بيتي وبساعده وانا سعيدة انا وياه، وبالرضا جائز، لكن بدون الرضا وبالإجبار محرم شرعا.
1: نعم.
0: انه ياخذ لو دينار منها بدون رضاها.
1: نعم.
0: فالآن لا، صار يعني من باب الشراكة ومن باب انه بدنا نأثر في بيتنا ويكون بيت لطيف، يكون بيت بسيط، صارت تتعاون المرأة مع الرجل برضاها.
1: نعم.
0: إذا كان برضاها فهو جائز شرعا.
1: نعم. يعني ما بين الشرع بالفعل أم العادة؟ أين يبدأ الشرع وأين تنتهي العادة في الزواج؟ لأنه الأمور داخلة كلها ببعضها.
0: صح كلامك.
1: ما بين الشرع وما بين عادة وما بين عادات وتقاليد.
0: نعم.
1: وما بين العادات شو فرضت علينا بيصير وما بيصير، وهو بعيد كل البعد عن الشرع، لهذا السبب تصعبت الزواجات على الناس.
0: نعم، لأنه صار في تداخل ما بين الأحكام الشرعية والعادات والتقاليد، وطبعا يعني آخر سرعة سمعناها بوزنها ذهب ملبسها.
1: نعم.
0: طب هذا يعني بأي شرع نزل هذا الكلام؟
1: صحيح.
0: وحتى لو أنه من ناحية العرف والتقاليد أنه هذا مثقل جدا على الرجل، فبالشرع طبعا شو بيعملنا؟ يعني بيضعنا الهيكل القانوني والأخلاقي دائما.
1: نعم.
0: اللي هو الحلال والحرام وحفظ الحقوق.
1: نعم.
0: والعادات بتعطيك التفاصيل الإجرائية من بتختلف طبعا من بلد لبلد ومن عادة من ناس لناس.
1: نعم.
0: طبعا عندنا قاعد انه بتنتهي حدود العادات اذا تصادمت مع حكم شرعي.
1: صحيح.
0: شو ما كانت العادات اذا بتتصادم مع حكم شرعي هاي العادة خلص تعتبر بدين فيها. زي المهر وقائمة التجهيزات، الشرع بقول لك المهر حق خاص للمرأة.
1: نعم.
0: ما بيجوز لا الأب يتصرف فيه ولا إنها تتنازل عنه، يعني هي ما تطلب شرع، حتى لو هي قالت أنا ما بدي مهر القاضي بيعطيها مهر كمثيلاتها لأنه.
1: نعم.
0: حق إلها تتصرف فيه.
1: نعم.
0: مهما كانت قيمته بسيطة، ويحرم إجبارها على التنازل عنه. ابن.
1: نعم.
0: عمك، ابن خالتك، ما معاه، ما في مهر، ما بيجوز للولي إنه يجبرها تتنازل عن مهرها.
1: نعم.
0: تاني شيء، العادات بتحدد أرقام المهر، يعني بالشرع انه اقل كنا مهرا اكثر كنا بركه.
1: صحيح.
0: يعني كما اخبرنا الرسول عليه الصلاه
1: والسلام.
0: طريقه تقسيمه مقدم مؤخر، مثلا بالسعوديه ما في شيء، بالخليج ما في شيء اسمه مؤخر، المهر ينعطى مره واحده.
1: صحيح.
0: للمراه. احنا عندنا بالاردن مثلا في مقدم ومؤخر، اذا شيء بتقبضه شيء يؤخر بحسب الشرط، يعني انه ممكن يكون دين عليه للرجل بيكون دين للمراه، او المؤخر بإحدى الحالتين إذا طلقت أو ماتت بتاخده.
1: صحيح.
0: يعني أهلها بياخدوه. ومن يشتري الأثاث، مين يشتري الأجهزة الكهربائية، هاي كلها عادات يعني.
1: نعم.
0: بتختلف. إحنا ببلدنا الرجل عليه كل شيء من الألف إلى الياء، الله يعطي العافية.
1: نعم.
0: ويقويهم.
1: نعم.
0: وبيجي أب بقول لك أنا بدي والله شقة تمليك، يعني حبيبي هذا الشاب اللي متخرج دوبه ومشتغل 5 سنين عشان يتزوج، من وين بده يجيب لك شقة تمليك أنت يا أب؟
1: نعم.
0: اللي أنت بعد 20 سنة أو 30 سنة صار عندك بيت وممكن أنك جالس بالإيجار. فمرات بتكون العادات يعني ظالمة للشاب. تاني شيء مثلا، الشرع بيشترط الرضا التام والقبول من الطرفين شرعا.
1: صحيح.
0: ويحرم زواج الإكراه، ممنوع شرعا، ما بيجوز أنك تكره البنت أو الشاب. على مرات الآباء بيكرهوا أولاد عمهم، بقول لك المال يضل عنا ما يطلع على برا. العادات مثلا بتحدد التقاء العائلات، كيف انه يعني اول شيء نتعرف عليكم تتعرفوا علينا، كيف انه ممنوع تتزوجي الا من نفس العائله، ممنوع تطلعي برا العائله انت. وطب افرض شباب العائله، ما في شباب كثير بالعائله، البنت يعني تضل بدون زواج، فهي من العادات اللي مرفوضه. حفل الزفاف والتجهيز برضه بيكون مختلف العادات بالشرع. الوليمه، انه مجرد ما اشهر العرس الشرع وليمه يولموها وياكل اهل العريس والعروس والاقارب المقربين، يعني مو شرط نكبر. حتى شوفي العراس الراقيه جدا بتلاقيها على العائلتين واصحابهم فقط.
1: صحيح.
0: ما بيكون عازم لي 300 واحد.
1: صحيح.
0: بالقاعه.
1: صحيح. صحيح.
0: ومهلك وجيب باصات وجيب وانت تجيبوا باصات عشان العريس، واحيانا بتتفشكل العرس عشان العريس مرض يجيب باصات لجيران اهل العروس. بتقاتلوا وبتصير مشكلة. مشكلة.
1: لا والمشكلة
0: يعني دوبك لسه صارت هذيك اليوم حفلة عرس لحد أقاربنا، الشاب على قده والحمد لله يعني الله يسر وتزوج، فالأب بقول له معلش يا عمي بدك تجيب لنا باصين، فالشاب ما عنده ما قدرة مادية، راح لمسك أم العروس يعني هو صاحبته وحماته، قال لها خالته أنا ما بقدر أجيب بصراحة، ومسي أحكي لعمي يعني أنت أحكي له. فالأم كانت واعية وفهمانة، قالت له لا إحنا ما بدنا اللي بيجي أهلا وسهلا، عملنا له حفل التوديع قبل بيوم، واللي حابب يجي على العرس يجي بكيفه يعني بسيارته، إحنا ما الشاب ما بقدر، ومشت الأمور.
1: بس إيش حكيتي؟ الأم واعية
0: بالضبط،
1: يعني الأم مش طماعة
0: بالضبط،
1: يعني الأم عم تكسب نسيب.
0: أي نعم.
1: يعني الأم بأخلاق بنتها بتتمثل فيها.
0: والله
1: ما
0: كان تطلع
1: على أخلاق الأم من البداية يعني عارفة شو حتكون أخلاق العروس.
0: أنا حضرته يعني، وحتى الخطوبة كانت بس مقتصرة على أهله وأهلها وخالاته وأخواتها، وهم جهزوا من البيت أشياء كتير زاكي أهل العروس، واستقبلونا أحلى استقبال، وكان عرس مبارك بسم الله ما شاء الله
1: ما شاء الله.
0: يعني ليش؟ لأنه الأم بتقول لك أنا شاري رجال، ومع أنه مش نفس الجنسية يعني. نعم. هاي كمان نقطة مهمة إنه نعم. يعني بعض الناس بقول لك لا، ما هي الجنسية بتختلف هلا بالنسبة للعادات والتقاليد، ناس بقول لك لا لازم منا وفينا. يعني أنا بحكي عن أهلي الله يجزاهم الخير وبارك فيهم، الجامعة العربية عندنا في العائلة مصري مزوجين ورائع جدا،
1: ويعني
0: بنفتخر فيه كزوج، سوري زوجنا وما شاء الله,
1: الله
0: داير باله بنتنا أختنا ومن أحلى ما يكون، فلسطيني زوجنا وأردني زوجنا، كله من أروع ما يكون.
1: فالمؤمنين
0: أخوة،
1: الإيمان والتقوى ومخافة الله بنت الناس،
0: كلهم بيخافوا الله وكلهم بيدللوا الست وكلهم بيتقوا الله فيهم. يعني إن أحبها أكرمها، وإن يعني ما أحبها ما بظلمها. ليش؟ لأنه كان الشرط الأساسي إنه يخاف الله.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: لما واحدة بتيجي بتقول لي والله أنا إلي سن وست وشهرين خاطبة، وبعد الخطوبة لما تزوجنا اكتشفت إنه بكفر، اكتشفت انه
1: بسب الذات الالهيه
0: بتعاطى.
1: يا لطيف
0: بتعاطى
1: يا لطيف
0: حبيبه قلبي، سنه وعشر وشهرين ما في عندك رجال يقعدوا معاه؟ ما في رجال سالون؟ والله اجى واحد من وجهاء بلدهم طلبني، طيب وبحكي عنه محترم، قلت لهم ممتاز محترم.
1: الوجيه طلبك بس هو بس شو اخلاقه
0: اولا؟ يعني هي بدي انا اخاطب الوجهاء، لما انت تروح تخطب لحدا تاخذ شاب معك اسال عنه، لانه انت الوجه، انت صحيح. اللي واثقين فيك الناس بيعرفوك انت ما بيعرفوا، فضروري تسال انه انا بدي اروح مع هذا الشاب، تعمل يعني سيرش عنه بكل مكان.
1: نعم.
0: اسال اصحابك، اسال جماعتك انه هذا شو وضع
1: أما
0: الشاب،
1: اما مش تخجل من ابوه او من عمه.
0: حرام. نعم. تبلي بنات الناس. نعم. فيه وهو بكفر وهو بتعاطى وهو بخيل وهو ما عندهش شخصيه، وبعد ست اشهر تصير البنت بدها تتطلق، شو ذنبها يعني وهي واثقه؟
1: دكتوره المستشاره خوله اشحاده، يعني وانت عم تحكي في الشرع ولسه ما زلت يعني لك حديث تعطينا إياه، لكن إيش كمان العادات والتقاليد فرضت علينا يا دكتورة؟ مثل ما تفضلتي إنه الشاب يكون بيصلي، أخلاقه نسأل عنه، الأهل بيحكوا لك في البداية يعني أكيد منا نريح، وحنيجي لهذا الحديث إنه منا بنتنا ترتاح ماديا، ما مناش يكون مطموع فيها. اللي بلحق هاي المشكلة هون، اللي بلحق العروس، اللي ما بيطلع مع العروس ما بلحقها.
0: نعم.
1: وفي منهم للأسف بيفهموا إنه لما الشاب يخففوا عليه زي ما أعطتينا المثال بداية الحلقة الآن. نعم. عن الباصات والأم وخففت عن الشاب، بيحكوا لك لا، في عريس بعد فترة وسمعناها بيحكي لها أهلك كانوا بدهم يتخلصوا منك، زدتوكي زدت علي أو أخذتك بدل، بتمسخروا يعني. أو ما كلياتك سعرك سعر شوال بصل، وسمعناها.
0: نعم.
1: فلهذا السبب بيقول لك لا، يتعب ويقدم ويحضر، لأنه بكرة لما بده يضايق بنتنا أو ما يطلع أو ما يتفق معها بسهولة بيجيب الثانية، لأنه بس استسهل الزواج الأول بيجيب الزواج الثاني. ما رأيك بذلك؟
0: طبعا في منه هذا الكلام، لكن مش على إطلاقه.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه في زي ما قلنا احنا حسن الاختيار هو شيء، والناس بتتساهل فيه للأسف. يعني أنا لما بدي أعمل شركة.
1: نعم.
0: بروح بشوف شو مواصفات هالشركة وشو شروط قبول هاي الشركة، وببحث وبعمل دراسات، ويعني بتعب على بين ما أقرر أنه هاي الشركة بدي أنشئها ولا.
1: نعم.
0: طب يعني أنت بنتك بدك تسلمها لرجل، مجرد ما إجي أخوك قال لك والله يا أخوي أخوي هذا ابن حلال كويس أعطيه، يلا على كلام أخوي بنعطي. فبدك تكون سائل عنه ابن ليش، لأنه الإنسان اللي الرجل بمعنى الرجل مش الذكر، في ذكر وفي رجل. الرجل لما يكون رجال وعارف إنه جاي ياخد أمانة من ناس بحافظ عليها،
1: نعم،
0: بيكون صاينها بعيونه، بيكون شايلها، إذا بحبها بكرمها، ما بحبها ما بظلمها. بحاول ليش؟ لأنه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، الرسول عليه الصلاة والسلام. وأفضل لقمة يضعها الإنسان في أهله، يعني طعم أهله. فلما يكون هذا متربي وابن أصل وعارف إنه المرأة تصان في بيتها زي ما أبوه صان أمه، زي ما هو بعامل خواته وبصونهم وبحبهم، أكيد حيصون بنت الناس. ما باجي أنا يعني بعطي بنتي لأي حدا من جرد ما قيل إنه كويس، لازم أسأل وأستقصي. هون بقدر هذا الإنسان الأصيل، الرجل ابن الأصل اللي تربى على العز. وإحنا لذلك بتلاقي كتير من الناس للأسف يعني بيكون همهم زي ما تفضلت تجارة. إنه يعني واحدة لسه مبارح تقول لي شاب بألمانيا خطب واحدة من هون وآيفون جايب لها أول هدية، فبتقول له شو آيفون؟ أنا بدي، لا أنا ما بدي ألماس، بدي ذهب منك. طب أنت لسه خاطبين جديد وما أخذتوا على بعض، بلشتي طلبات طلبات طلبات، طب كسب. خلي اكسبي قلبه، بتكسبي جيبته، بس مش تبلشي بجيبته بصراحة. مجرد ما بلشت بجيبته بعرف انك طمعانة، ومش غلط انه ادلل على خطيبي، لكن مش بهاي الطريقة اللي بتبين على انك جوعانة. لو انك شبعانة ما بتبل، بهمك الشخص نفسه اللي بدك تعيشي معاه، اللي بتصير قبل أولادك، اللي بده يكون قدوة تفتخري فيها في حياتك، هذا اللي بدي أشتغل عليه. إذا لقيته تمام خلص، إذا مش تمام مع السلامة. يعني قبل فترة واحدة بتقول لي إجا خطيب لبنتها، فبتقول له، بتسأله البنت سؤال طبيعي جدا لبنت بتخاف الله وبتصلي، بتصلي بقولها ليش إن شاء الله، شو ضرورة الصلاة في حياتنا؟ فقالت له، أكست عليه رأسا، إذا أنت مع الله مش صح بدك تكون معي صح.
1: صحيح.
0: فيعني هاي النقطة بدنا نوقف عليها كتير قبل ما نقول وشهر ونسأل أسبوع أسبوعين وثلاثة، ما نستعجل، والله الجماعة بيستنوا يلا شو رأيكم ولا لا. هي مش بعت بطيخ زي ما بقولوا، هذه حياة بدها تستثمر وصير أسرة فيها. نعم.
1: المستشارة الاجتماعية الدكتورة خولة إشحادة، إذن ما أكثر المفاهيم الخاطئة المتداولة حول الارتباط؟ وهل أصبحت بعض العادات سببا في تعقيد الزواج دكتورة؟
0: نعم، إحنا اللي مؤثر فينا الآن أكثر شيء السوشيال ميديا صراحة على، نعم، على البنات.
1: نعم.
0: لما بيشوفوا المشاهير وبيشوفوا الحركات اللي بعملوها والسفرات اللي بيسافروها وطول الوقت سعداء، يعني طيور حب ما شاء الله، ويعني في معظمه تمثيل للأسف.
1: صحيح.
0: كله يعني عشان بس إنه يشهروا أنفسهم، وعلشان يخربوا الفطرة السليمة عند الناس الطبيعيين. لأنه ما في إشي اسمه يعني سعادة 24 ساعة
1: فعلا،
0: وهذا يعني بواقعنا.
1: نعم.
0: شوي بكون مريضة، شوي بكون تعبان، شوي بكون نرفزي، هرموناتي مرتفعة، الرجال بيجي من برا تعبان ومتضايق، فما في شيء في سعادة مطلقة، وما في كل شيء يتحقق، لأنه احنا بجنة الدنيا مش بجنة الآخرة.
1: شوفي دكتورة، إذا بتأيديني، أي حدا بيستعرض بهاي الطريقة بشكل دائم، يعني ممكن تصدف مرة مرتين صورة من هون، فيديو صغير من هون، الواحد إنه عايش سعيد حلو.
0: نعم.
1: هاي ذكريات كمان، لكن إنه دائم دائم دائم التركيز بهاي الفيديوهات، إنه أنا هاي حياتي وماشي على المسطرة وسعيدة وما في حدا عايش زيي، أنا هذا بسميه استعراض، وهذا من كتر النقص. فالواحد بده يعكس عكس الحياة اللي هو عايشها أو اللي بشعر فيه داخلي.
0: نعم.
1: ما بعرف عم بتأيديني بهذا الحكي
0: طبعاً
1: ولا لا؟
0: طبعاً 100%. نعم. ليش؟ لأنه مش الواقع، يخالف الواقع.
1: نعم.
0: وللأسف يعني حتى طريقة صارت البنات بدها تطلبني على طريقة فلان المشهورة، بدي ورد وبدي بكافيه تطلبني. طب بنت الأصل بتنطلب من بيت أهلها، ما بتنطلب بالكافيهات
1: ويركع على رجله.
0: بالضبط. يعني هذا ليس من الدين في شيء.
1: نعم.
0: فيعني مهم جداً إنه نحاكي الواقع، وإنه العادات هاي يعني الأم والأب يوعوا أولادهم وبناتهم عليها، حتى لو البنت طلبت، لا يا بابا هذا الحكي مش من عاداتنا، هذا مش من تقاليدنا. ما تكون الأم تافهة بدها تماشي بنتها بما تطلب.
1: نعم. إذن دكتورة بدنا نعرف بالفعل ونبدأ يعني قد ما عم بيصير ومنسمع مواضيع. وكنت قبل قليل عم تحكي لي قد صاير مشروع الزواج والارتباط تجارة لدرجة أنه الكل حتى معظم الشباب صار عندهم ردة فعل
0: عزوف. أنا يعني بزعل والله على الشباب. الشاب بيكون عمره صار 30 سنة مش قادر يتزوج لأنه أول إشي الرواتب قليلة, وهذا يعني بده يكون في تعاون اجتماعي متكامل ما بين الحكومات والجمعيات والله يجزاهم الخير جمعيات التزويج يعني عم بتساعد كله هذا, والأهل والأقارب اللي عندهم زكوات يعطوها لأقاربهم, لأنه من جد الشاب مع غلاء تصور أنت الذهب قديش صاير. يعني مين الشاب اللي بيقدر يشتري ذهب هالأيام أو يشتري شبكة كاملة لعروسته وشو ما كان وضعه؟
1: نعم.
0: فما يتزوجوا إلا أبناء الأغنياء حرام كمان. فالمطلوب من الأهل أنه يسهلوا المهور, يخففوا بقدر ما يستطيعوا. مش أنا بقول أعطي بنتك ببلاش هيك عشان زي ما تفضلتي بعض الناس ما بتعرف قيمتها, لكن ما يكون في مغالاة. يعني بدهم حتى الاير فراير في البيت تكون موجودة, النشافة مع الغسالة. طب ما طول عمرنا بننشر على مناشر, شو صار في الدنيا لازم النشافة تطلع مع الغسالة؟
1: دكتورة
0: يعني ايش هم انه يعني الطلبات انت تكون
1: انت لسه حضرتك بتحكي داخل البيت. المشكلة انه يعني بس برزنتيشن الاستعراض تاع العروس وبرنامج العروس والله يعني بتشوفي تكاليف مرعبة. ليه؟
0: نعم.
1: لأنه هاي موضة أو موديل فرض نفسه, الفيديوهات اللي بتنزل والطريقة حتى الكروت شكلها اختلف, الهدايا اللي بتوزع يعني بالطريقة الورد طريقة كله كله بتشوفيه يعني فقط قيمته. حتى العرس اللي كان بسيط وجميل وتركزي على الأم وعلى الخوات وعلى فرحة الخالات والعمات عم بتشوفي أشياء كتير غريبة.
0: أنا عجبتني صبية يعني هي كانت وحيدة أهلها وهو وحيد أهله, وكانوا متفقين أنه إحنا بدنا نعمل يعني عرس على الضيق, نعزم أهلنا وأهله على مطعم وخلص هذا الإشهار يكون.
1: نعم.
0: طبعا هو لأنه وحيد أهله أهله رفضوا, أهلها مشوا معها قالوا لها إذا هيك بناسبكم ومبسوطين إحنا ما عندنا مشكلة.
1: نعم.
0: بس أهله رفضوا قالوا لا بدنا عرس, فبرضو عملوه بقاعة ما في أي مراسم من مراسم السلو والكيكات والأشياء هاي اللي الناس بتعملها. دخل العريس دخل العروس وطلع وهي وصحباتها وأهل زوجها وأهلها انبسطوا وكيفوا, بعدين مسكها وأخذها ورا على بيته والسلام عليكم. يعني بأقل القليل. ليش؟ لأنه بتقول لك أنا يعني ما بهمنيش الناس وشو يحكوا عني, لأنه على جميع الحالات راح ينتقدوا ويحكوا, بهمني الله شو بده وأنا وزوجي نكون مبسوطين فقط لا غير, وارضينا الأهل بنفس الوقت. ففي عنا برضو بنات واعيات ما شاء الله وبيهتموا على أنه يقللوا على العريس وأهل كذلك.
1: نعم
0: عشان جانب فينا جانب مشرق من منا. يعني
1: حضرة المستشارة الأسرية الدكتورة خولة إشحادة, دعينا نتحدث عن ما أكثر الأخطاء شيوعا قبل توقيع عقد القران. يعني نبدأ نحكي من التعارف للجاهة للخطبة وللزواج والإشهار الرسمي ما بين. طبعا أنا بدنا نحكي بما يخص عاداتنا نحن داخل الأردن
0: إن شاء الله. بداية الخطوبة هي وعد بالزواج وليس زواج.
1: نعم.
0: وليس يعني إلزام للعريس.
1: نعم.
0: الخطوبة هي عبارة عن فترة تعارف بين العائلتين وبين الخطيبين, إنه إجا شافها أهله قالوا موافقين.
1: نعم.
0: وخلي فترة تعارف. من الأخطاء اللي بيوقعوا فيها الأهل بهاي فترة التعارف إنه ممنوع تقعد أنت وياها, لازم قدامنا يعني تكونوا جالسين العيلة كلها تجلس, إحنا ما عندنا مشكلة إنه نحافظ على بناتنا وما نخلي فيه تسيب بالموضوع, لكن بيجوز إنه يجلسوا. يعني في شرطين, إنه إذا بده يحكي معها تليفون بموافقة الولي عشان يكون الحكي من باب التعارف وليس من باب أنه ننزل لكلام ما بيجوز خلال الخطوبة.
1: رائع.
0: تاني شرط أنه ممكن تقعد هي وياه بمكان, يعني إحنا جالسين بالصالة يقعدوا بالصالون على مرأة منا, الباب لا يغلق ما في خلوة
1: أكيد.
0: بينه وبينها لأنه حتى لو صار خلوة ما بتلزمه إشي قبل العقد القران.
1: صحيح.
0: شوفي.
1: صحيح.
0: فإحنا كل القوانين اللي بنحكيها والشرع اللي بنحكيه في مصلحة البنت.
1: نعم.
0: فالبعض الأهل أو بعض الناس بيصيروا ينادوا شو هالتزمت شو هالتعقيد، لا هو حفاظ على بنتنا. نعم. ربيناها 22 سنة 23 سنة نيجي بقعدة بسيطة كله هذا يضيع؟
1: نعم.
0: لا. فهدول الشرطين مهمين. ليش؟ لأنه إحنا فترة التعارف إذا ما حكوا على التليفون وإذا ما قعدوا وياها بمكان يقدر ياخذ ويعطي معها بالكلام على انفراد. ما بقول لك هاي المشكلة اللي إجتني سنة وشوية

خاطبين؟ قلت لها كنت تقعدي معاه؟ قال لا كل أهلي قاعدين معنا. طب ما كانوا يخلوا لكم تفتحوا مجال تقعدوا بغرفة تانية بس يشوفوكم؟ قال لا عنا ممنوع هذا الحكي، إخوانك ما أخذوا طلعوا يشوفوا وضعوا يشوفوا سلوكياته؟ لا. وبعدين طلع للأسف يعني بتعاطى وبكفر وما بيصير.

0: في شهود تنين وموافقة العريس والعروس بدون إكراه، وصار إشهار لل يعني أمام، ممكن الإشهار يكون عن طريق السوشيال ميديا، تمت خطوبة فلان عقد قران خلص
1: فعلا.
0: هاي، وأهله وأهلها اجتمعوا وأكلوا كنافة
1: فعلا.
0: وانبسطوا. وعلى ذكر الكنافة، هل مطلوب من الأهل الزوج يجيبوا الكنافة ولا أهل الزوج؟ هو الأصل إنه الزوج يجيبها، العريس يعني
1: اللي
0: هو
1: هي
0: فرحان
1: بالجاهة،
0: اللي
1: اللي هي
0: بالجاهة
1: بالجاهة، نعم.
0: يجيبها، لكن في ناس أهل يعني العروس بيقولوا لا أنتوا ضيوفنا وداخلين بيتنا، فإحنا الكنافة وحفلة الخطوبة هاي بيتنا وعلى حسابنا، ما
1: نعم
0: بيكلفوا العريس،
1: نعم
0: من باب الذوق.
1: نعم
0: لكن في ناس بيقول لك لا أنا بدي
1: هذول ضيوفنا وإحنا اللي
0: ضيوفنا
1: داخلين
0: وإحنا
1: فيهم،
0: داخلين
1: منا
0: خلص، يعني
1: برضو مزبوط،
0: مو
1: برضو
0: حلوة
1: مزبوط،
0: إنكم أنتم مش جايين
1: صحيح
0: على ناس
1: صحيح
0: يعني ما عندهم إمكانيات. في ناس ما عندهم إمكانيات، حتى
1: صحيح
0: كاسات العصير بيقول لك جيب لنا إياها والورق، ما
1: صحيح
0: عندنا
1: صحيح
0: إمكانية. فهي بتضل على العادات والتقاليد بين الزوجين. بس بدي أعرف العريس والعروس، عشان أنا بهمني المقبلين على الزواج يحضرونا، إنه أنت مجرد ما كتبت كتابك عليها صارت زوجتك شرعا، يحق لك أن تخلو بها، تطلع أنت وياها، تيجي أنت وياها، أنت وياها. ولكن الأب بده يكون ذكي إنه لا نصل إلى نهاية عقد الزواج، ما يكون في دخول حتى لو خلوة. ما ليش؟ لأنه هذا يحفظ عنا بالأردن، إحنا هذا شيء بيتم بعد إشهار الزواج وحفلة العرس اللي بنحكيها العرس. ببعض الدول الخليج لا، بدخل عليها وهي كاتب كتاب وبروح وبيجي عليها بعدين بيعملوا الحفلة. بعض
1: فعلا
0: الدول
1: فعلا
0: صوري
1: فعلا فعلا
0: يعني في كتير، هي عادات وتقاليد. هلا احنا الشاب بيجيب لنا المهر،
1: نعم،
0: بسريلانكا وبالهند، واهل العروس ببنغلاديش من الالف الى الياء هي بتجهز،
1: صح،
0: بس هو عليه البيت.
1: صح،
0: بمصر عندهم مثلا بتشاركوا
1: كل شيء بشراكة،
0: يعني هو
1: مظبوط،
0: بيجيب البيت، هي بتجيب ادوات الكهرباء وبكتبوا القايمة عليه، يعني القايمة اللي هي بكتبوا شو جابت
1: النيش
0: العروس،
1: وكل شيء
0: ما
1: يعني،
0: هو
1: نعم
0: اذا جابت العروس كل شيء بكتبوه. ممكن يحطوا له، بده ينتبه العريس كمان انه بعقد الزواج يقرا، مش لانه فرحان ومبسوط مزقطط بيكونوا حاطين له بدل 10 20 ألف وهو ما وداري، يعني لانه زي ما قلنا في ناس تجاره بياخذوا الزواج، فبده يكون منتبه لهذا الكلام، وانه برضه يكون هو متاني لما يخطب، مش والله امه عجبتها لانه بيضة عيونها خضر خلص اخذها، او لا يعني كل البنات حلوين على ما بيقولوا، يعني
1: نعم.
0: فيش ست مو حلوه، لكن القصد ما في انه مو يؤخذ بجمالها ويصير اي شرط حاضر، وبالتالي بعدين بعد نشوه الشوق يندم، يعني كل شيء عقلاني.
1: دكتورة، شو رأيك بموضوع اللي عند البعض اللي هو بيكون مكتوب كتب الكتاب وبعدين بتيجي الجاهة؟
0: والله هاي بترجع يعني احنا زمان كان بهجتها انه لما تيجي الجاهة، وفي ناس لحد الآن ما بكتبوا ما بكتبوا الكتاب إلا وقت العرس، بقول لك لا أنا ما بدي، ما بديش بنتي تتطلق، ما برضو. ف وفي ناس بقول لك لا احنا بنكتب الكتاب عرواء، بنروح على المحكمة بنكتب الكتاب عرواء وبعدين بتيجي الجاهة، مع انه يعني هو كرم للبنت ووجه للبنت انه وقت الجاهة والناس كلها حاضرين يعقد القران.
1: ما هو يمكن كمان لأنه زمان كان الشاب لما يروح يتقدم يكون تقريبا جاهز،
0: بالضبط،
1: فلما تيجي الجاهة جامعين هالناس وفرحانين، وبعدها يعملوا حفلة صغيرة خطبة للعروس،
0: أي نعم،
1: فينكتب فعلا، تيجي تبلش مراسيم الجاهة والطلبة والتفصيل. فعلا فعلا هو
0: نعم.
1: هذا الزمن الذهبي
0: وكان حلو، يعني أفضل ما تروح على المحكمة صراحة،
1: صحيح صحيح،
0: يعني حلو يجي الشيخ على البيت وقدام إخوانها وقريبها ينكتب كتابها، وليش لا،
1: وتتفصل الأمور،
0: بالضبط،
1: يكونوا متفقين يعني جالسين كذا جلسة، وينكتب كتب الكتاب وبعدها تبدأ خطبة العروس،
0: وبتكون لها بهجتها وحلاوتها،
1: نعم نعم
0: يعني بالعكس حلو جدا.
1: نعم. لكن انت حكيتي نقطة كثير برضو مهمة، ويمكن الناس هلا بدأت كمان تعيد حساباتها بعد اللي عم بيصير، اللي هي صار الكل يستسهل موضوع الخطبة والفسخ بالخطبة، صار الكل يقول لك لا أنا ما بدي بنتي تحمل لقب مطلقة، تخطب تحت مرآنا وتحت عيوننا وتيجي جاهتها والاتفاق وتدرسه بالطريقة اللي بتناسبنا العريس.
0: بالضبط، يعني ومش تستعجل. احنا من اسباب الطلاق انه بيستعجلوا. نعم. ما بيطيلوا مدة الخطبة، بقول لك رايح جاي على الفاضي هذا. طب ما بيصير، ما انا كيف بدي اعرف انه هو ناوي ولا مش ناوي؟ في واحد تعجبه بنت والله بدي اخطبها، ويلا بقعد هو وياها، بقعد يلامس جسمها وبقعد يستغلها، وهو بفترة الخطوبة ليش من تساهل الاهل. لكن لما يعرف

0: انه انت داخل بيت ناس محترمين وبدك تخطب بنتهم وبدك تتزوجها، ما انا بتجلس معانا، بتجلس على مرآنا، ممنوع تلمس البنت، ممنوع بتحكي معها بأدب واحترام، ما في كلام يعني في يكون يعني لا يليق بالذوق العام. وهذيك الساعة إذا أنت قاصد والأمور تمام نتوكل على الله ونكتب الكتاب. وبدنا ننتبه أنه لما تكتب الكتاب أنت بدك تعرف أنه لو صار طلاق منك بدك ترجع لها كل المهر. وإذا طلاق إذا وشو ما جبت لها بده تصير حلال عليها، وإذا هي بدها بتاخذ نص المهر لأنه هي اللي بدهاش. وطبعا يعني الاشياء الهبات يعني في ناس بيستسخفوا وبينزلوا على هون ببين انسان الاصيل مش من الاصيل. يعني عجبتني حادثه صارت بالمحكمه، الاصيل بقول لك مسامحك باللي اعطيتك اياه، ناس بيجوا بقول لك حتى علبه الفراوله اللي جبتها بدي حقها، جاكره بصير بده. طب انت وين الاصل فيك؟ ولا علبه فراوله جبتها حتى لو ما بدها اياك، يعني فاهم، ساكن بالمعروف او تسرق باحسان، ما صار تصافي، ما في توافق. يعني فيها ست وفاء احيانا ومستمعين الاكارم، شاب بخطب بنت،
1: نعم،
0: بسم الله ما شاء الله تينا زي العسل، لكن ما في توافق بينهم لا فكريا ولا اجتماعيا ولا يعني دينيا، وتركته وتركها، اخذ واحده عاش سعيد معها وهي اخذت واحده عاشت سعيده معها. هل معنى ذلك انه نصير احنا زي دي كان نصير اعداء اذا ما توافقنا مع بعض؟ فامساكن بمعروف او تسريح باحسان، باحسان رب العالمين قال. انت دخلت بيت ناس وقعدت واكلت معهم، لما تيجي تترك بنتهم بدك علبه الايس كريم اللي جبت لهم اياها؟ هون ببين الرجل من الذكر.
1: نعم. دكتورة، ليش تحول موضوع مشروع الخطبة لمشروع استثماري بهاي الأيام؟ يعني عم بتفاجأ كتير عرسان بعد ما هيك ربنا ينقذه أو حتى العروس، بتتفاجأ أنه كان خاطب وقارئ فاتحته على أكتر من واحدة أو العكس، هي مكتوب كتابها بالذات كتب الكتاب زي ما تفضلتي
0: وبطريقة
1: بالضبط، وبتقولك بعدين بروح أشتري سيارة أو العكس. يعني هو
0: أو
1: كمان
0: مثلا هو دفع المهر، نعم، راحت اشترت على ذكر المهر، نعم، احنا قلنا حق إلها، نعم، هي بتتنازل عنه لمين ما بدها. يعني ممكن تعطي أبوها إذا حالته على قده، ما إله العريس يقول لها وين مهرك.
1: نعم.
0: في ناس بتيجي أم العريس طبعا القدعة هاي اللي عاملة المعلمة، وين مهرك؟ شو اشتريتي فيه؟ طب ما إلك دخل حبيبتي أنت فيها، أنت ذوقا كأم زوج إلك تقول لها مبارك حبيبتي، تتهني باللي اشتريتي، أما شو اشتريتي وشو ما اشتريتي هذا مهرها حق إلها صار بعد ما عقد عليها العقد. حبت تشتري فيه ذهب، حبت تستثمره، جابت شوية ملابس بسيطة. وأنا دائما بنصح البنات بقولهم لا تكتروا، لأنه بعد شوي بدك تحميلي، بده يتغير جسمك.
1: صحيح.
0: الموديلات موجودة، احنا مش مقطوعين بصحرة، كل يوم بطلع موديل، فما تضيع فلوسك على الملابس بقدر ما يكون استثمار في الذهب اللي، لأنه الذهب لو في يوم من الأيام حتشتي أنت حابة تساعدي زوجك فيه أنت حرة، بس الأهل للزوج ما إلهم يتدخلوا بمهرها، أهلها ما إلهم يتدخلوا بمهرها. حبت تعطيهم منه، حبت تخبيه، حبت تشتري فيه،
1: يعني
0: حبت.
1: هل زوجها بعد الزواج، بعد الزواج بيقدر يسألها عن مهرها وين؟ أو يعني من باب الإطمئنان
0: بيقدر، لكن مش ملزم تجاوب. هي حرة، هذا مهرها هي حرة فيه،
1: يعني في منهم
0: حلال عائلها.
1: في منهم للأسف يعني بعض البنات برغبة، المعظم برغبة، وأحيانا من باب المساعدة، يعني بتقول لك مثلا ظروف عند أهلي بدي أساعد، بدي أرجع لوالدي، أعطي من باب المكافأة لأمي.
0: جائز شرعا، شرعا هي حرة، هي هي مش ملزمة، لكن هي حرة وما على زوج أنه يعاتبها لأنه هي حرة بمالها. وأنا بنصح البنات دائما استثمري بالذهب وخليه إليك، ما تعرف الزمن شو بيعمل معاك، ما يكون على أشياء تافهة.
1: نعم. دكتورة، متى بتتحول المطالبات المالية إلى استغلال؟ يعني أنا بدي أعرف إيش ماذا الذي يترتب على عقد القران شرعا وقانونا، يعني إيش الطلبات اللي إحنا بنحكيها اللي هي معروفة ومتعارف عليها من عاداتنا وتقاليدنا داخل الأردن الطبيعية منها، الطبيعي جدا اللي واضحة بدون أي استغلال.
0: الطلبات الأصل أنه يعني الرجل يكون قادر على توفير المسكن، توفير الملبس لزوجته بمثل قريناتها، يعني وضعه هو شو بسمح وشو وضعها هي كانت عند أهلها.
1: نعم.
0: ثالث شيء بيهمنا حسن العشرة بالمعروف.
1: نعم.
0: هذا مهم جدا بين الزوجين، وإنه يتحقق، لأنه شو الهدف من الزواج؟ اللي هو الإشباع النفسي والجسدي للمرأة والرجل، هذا نعم. الأصل. نعم. وينتج عنه بعد ذلك النسل، يعني هو مش الأصل إنه إحنا بنتزوج عشان النسل، بنتزوج عشان كف حاجة الرجل والمرأة عن الحرام بالأصل، وإنه هذا الرجل يكون في عنده والمرأة كذلك داخل على مشروعي بدي مودة رحمة صبر على المكاره. ليش؟ لأنه أنا من بيئة وهو من بيئة، أكيد في عنا عادات مختلفة، مش راح يكون هو أنا مش ماخدته ملاك ولا أنا ماخدها ملاك، بدها تكون ممتازة بكل شيء، في أطباع حتكون سيئة عندها ومتعودة عليها، وهو نفس الشيء. فمعنا بنصبر على بعض، بنقارب وجهات النظر، ومهم جدا يكون بيننا حوار دائما. نطالب العريس بمهر بما يستطيعه، يعني مثلا أطلب 20,000 متأخر، وأنا ما أقول للشباب لا توافقوا حتى لو كانت ملكة جمال الكون.
1: المتعارف عليه عندنا
0: يعني
1: بالأردن
0: خمسة متقدم. نعم. وخمسة متأخر، في ناس سبعة متأخر.
1: نعم.
0: في ناس هلأ عشرة متأخر ماكسيموم، يعني المقدم خمسة، في ناس ثلاثة حسب البيئة وحسب
1: نعم.
0: حتى المكان حتى الحي
1: شامل بختلف. شامل مشتريات الذهب
0: الخمسة بتكون يعني هلأ بوضع الذهب الآن يعني الخمسة يدوبك تكفي ذهب، بس الشباب برضو ما عندهم إمكانية، والبنات يعني إذا كانت بتحبه ورايته بتتنازل بتقول لك 2000 ذهب بكفي وثلاثة آلاف باقي الأشياء أو ثلاثة ذهب و2000، وفي ناس بقول لك لا أربعة كله يعني. في بعض أنا أهالي عم بشوفهم بيتساهلوا من باب إنه شارين رجال.
1: نعم.
0: إنه هذا بيستاهل، وأنا بدي أطمئن على بنتي قبل ما أموت. بدي تكون بنتي سعيدة بحياتها، وإذا رجل ملتزم وبيخاف الله، وعلى فكرة مش كل ملتزمة أو ملتزم عنده ذكاء اجتماعي بالتعامل
1: رائع.
0: ليش؟ لأنه بيصلي وبصوم، لكن تعالي مع حماتها ألأ منها ما في. طب ليش يا حبيبة قلبي؟ بيحب أكل أمه أكتر مني. ليش؟ لأنه مش ذكي اجتماعيا، يعني عم بيقارن بنت مبارح بواحدة إلها بتطبخ 30 سنة. حبيبي طول بالك عليها أول شيء، وإنتي خليكي شاطرة وذكية. والله أنا بدي أتعلم من خالته الطبخ، والله خالته ما في أحلى منها، أصير صديقة لخالته وأخذ العادات الحلوة اللي زوجي بحبها وأتعامل مع زوجي على أثرها، بكسب زوجي وبكسب أهل زوجي.
1: ما مواصفات الخالته يا دكتورة؟
0: والله الخالته لازم تكون لطيفة، أهم شيء تكون حبابة.
1: نعم.
0: تعتبر هاي البنت بنتها اللي أخذتها أمان من بيت أهلها وراحت وبلسانها الحلو بنتنا وحبيبتنا، وتبلش ونفهم إحنا شرعا إنه هي مش ملزمة شرعا تخدمك، إحنا جبناكي خدامة إلنا. يعني بعض الأمهات تصوري هاي بنت ناس وبنت أصل جاي تخدم زوجها وتعينه بما تستطيع، كمان حتى الزوج ما يتقل على زوجته عزايم عزايم عزايم وهي لساتها عروس، يتقل عليها بالشرع. هي مش ملزمة تخدم أهلك شرعا عشان نحكي بالشرع، ولا ملزمة تخدم أبوك أو أمك إلا بالمعروف. معاشرة بالمعروف، لأنه جد أولادي وجدة أولادي نزلت بساعد بشيل، لكن مش ملزمة يوميا من الصبح بتنزلي بتطبخي لأمي، بتنزلي لا أختك اللي لازم تيجي تطبخ لأمك مش زوجتك.
1: رائعة.
0: ليش؟ رائعة. لأنه شرعا ما بلزمها الشرع. نعم. بهذا الإشي.
1: نعم.
0: هي تكرما منها.
1: نعم.
0: وما بيصير نجيب بنات الناس ونتدخل فيهم. تصوري واحدة ماخذة مفتاح بيت ابنها، بيت لما تكون مرت ابنها طالعة هي وابنها بتدخل قال بتغير الترتيب الأثاث مش عاجبها. طب حبيبتي أنت شو دخلك؟ يعني أنت خليكي بالختيار اللي عندك، ديري بالك عليه طعمي شربي، اطلع أنت وياش ملاوة غيروا جو، اترك البنت تعيش مع زوجها براحتها.
1: لا ما هي بتقعد تحكي لك هي مش نظيفة مش مرتبة،
0: يعني أنت
1: بدها تتجسس على خصوصيات ابنها،
0: مش مفتش صحي. نعم. على بيت ابنك. وهلا بدنا نحكي بالنسبة يعني سبحان الله
1: أتفضل.
0: في تمسك بالعادات بتكون بلا مصلحة.
1: نعم.
0: وفي أشياء بتكون مصلحة، يعني الشاب الشاطر وبدي أحكي للمقبلين على الزواج، في إشي اسمه بر للوالدين وفي إشي اسمه طاعة. أنت مطلوب تبر والديك بما يخصهم، بتوفر لهم طعام إذا ما عندهم طعام، إذا بدهم مستشفى تساعدهم، إذا محتاجينك تونسهم تونسهم، لكن أنت مش ملزم ترد عليهم بما يخص زوجتك. وكيف أنا ما أجي بقول لأبوي أنت يا أبا ما دخلك بحياتي، يما هذا مش شغلك، لا يما على عيني وراسي حاضر تكرم الله يجزاكم الخير على النصيحة، وبعمل أنا وزوجتي اللي بدي إياه. وما بخبر خبر زوجتي انه ابوي وامي قالوا لي اعمل معك هيك عشان ما انفر، لانه في بعض الرجال يعني سلامتك بيكونوا بروح بحكي لمرته والله امي بتفسدني عنك. طب وين عقلك انت لما تحكي لمرتك؟ شو استفادت بهذا الكلام؟ فمهم جدا انه يعني الزوج والزوجة، بحكي انا دائما الاصالة انه ناخذ الماضي النار والحرارة اللي هي القيم والدفء الأسري والمسؤولية.
1: نعم.
0: والعادات غير

0: اللي فيها مصلحة ما تتمسك بالرماد اللي هو شكليات الميتة, إنه أمي لها حق إنها تدخل بحياتي وأنت بدك تسمعي كلامها. لا, أمك ما لها حق تدخل بحياة زوجتك. في نصيحة حلوة بتحكيها بطريقة حلوة, أهلا وسهلا, وإذا طلبت منها. ما في نصيحة, أو حتى لما بشوف إشي غلط بتربية أحفادي ببيت كنتي, حبيبتي أنا يعني زي ماما بحب أحكي لك لو تعملي هيك شو رأيك تعملي, شو رأيك لو تعملي هيك يكون القرار بيرجع لك. لما أعطيها حرية التصرف ممكن ترد علي, لكن اسمعي احنا جبناكي وما بتسوي إشي وحطيناكي ببيت
1: والبنات مصبرة
0: ونقعد نسمعها نعم. كلام يجرحها متها ويجرحها أكيد تنفر منا ونصير أعداء. وشو الفائدة لما نصير أعداء أنا وكنتي؟ ابني حي وجع راسه وممكن نسبب له جلطة ونفقده بسبب نكد النسوان.
1: دكتورة كمان إحنا عم نحكي على موضوع الحماية, إلى أنه في بنات يعني بيكونوا داخلين فعلا على عداء مباشر مع الحماية ومع بنات الإحماء.
0: ليه؟
1: ما بعرف, بتكون من أول يوم مطنشة ماخذة كل النصائح من صديقاتها.
0: بقولك ليه أنا,
1: وبتقولك من أول يوم هم بحالهم وأنا بحالي,
0: ما بدي أهلك يتدخلوا فيي, ما بدي أنا علاقة معهم. ليه؟ لأنه عندنا السوشيال ميديا إذا بتتذكري دائما بيجيبوا بالمسلسلات الحماة شريرة وبتكره الكنة, وأخت الزوج شريرة وبتغار من الكنة.
1: طب ممكن تكون هي الكنة, وممكن تكون هي الكنة الشريرة.
0: لا, هذا بيجيبوا لك اياه وبيجيبوا الام البنت, بيجيبوا ام البنت دائما هي اللي بتنبهها دير بالك من حماتك, ما تسمعي كلام حماتك, خليك قوية, افرضي شخصيتك من اولها, بدل ما تقولها يا ماما انت رايحة لبيت ناس كرام, كوني البنت الحنونة, كوني الحبيبة لبنات حماكي. وطبيعي جدا أول ما تدخل الكنة يصير في غيرة بين الصبايا إذا في صبايا, لكن الأم الشاطرة بتخلي بنتها تكسب قلوب الكل, لأنه هم عائلتها التانية, هم العائلة اللي حتقعد تجلس معهم, اللي حتخلف منهم أولاد, أولاد وصيروا عندها أنت ستهم دائما وبحبوا ستهم. فإذا أنت كنت مكروهة أنت حتصير منبوذة بالعائلة. فمهم جدا يعني التقارب والتحابب, ونحافظ للكنة على خصوصيتها, بيتها هو مملكتها. في بعض العادات تصوري أنه أخو الزوج يلا اكشفي عليه, ما هو زي أخوك, أو زوج أختك ما هو زي أخو زوج بنتنا ما هو من العائلة, خلص اكشفي عليه. طب وين الشرع والدين؟ الشرع بقول لك هذا الحم والموت, ما بيجوز أنه تخلو بسلفك, ما بيجوز تجلسي إلا بمسترة, تتكلمي بأدب واحترام حتى لو أنكم صرتوا عائلة واحدة. ما معنى ذلك أنه نهدم حدود الشرع. ليش بصير خيانات؟ ليش بصير مشاكل أسرية؟ وليش بصير تحرشات؟ لأنه بنحط الدين على جانب وبنشتغل بعاداتنا, وكل واحد عاداته شكل. بالأجانب بياخذوا بعض بالأحضان كل ما بيشوفوا بعض, هل معنى عاداتهم تقاليدهم صحيحة؟ أكيد لا,
1: نعم
0: ما بتناسب.
1: الاستشارية الاجتماعية والأسرية الدكتورة خولة إشحادة, سؤال ما بعد الآن, ما رسالتك لكل شاب وفتاة عم بيستعدوا للارتباط؟
0: نصيحتي لكل شاب وشابة, أول شيء يعني خلي هدفكم فعلا أنه لما تشتغل خلي هدفك أنك بدك تعرف نفسك وتتزوج, وهذا عشان يصير تحقق الهدف لازم تحط له خطة. تاني شيء الزواج شيء رائع وحلو, استقرار نفسي وجسدي للشاب والبنت.
1: نعم.
0: ويعني ليس للمتحابين مثل الزواج كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه.
1: نعم.
0: وبدي أحكي لهم أنه الخلافات الزوجية زي النار الصغيرة, إذا أنت حصرتها في داخل منزلك وما طلعتها لبرا بتنطفئ, لكن إذا أسرارنا خاصة يعني المتزوجين حديثا أسرارنا طلعناها للأم والأب ممكن انه نزيده. وللاسف يعني بدي اخاطب يعني الاباء, وين دوركم انتوا؟ يعني انا اللي عم بشوفه من كتر المشاكل اللي بتجيني انه الام هي المتحكمه في البيت, والام هي اللي بتقرر, والام هي اللي يعني واحده ما رد عليها خطيبها, امها قالت لها اعملي له بلوك على التليفون, فطبعا هو اعتبرها اهانه وكبرت الشغله وصار مشاكل وبعدين فسخوا. طب انت ما رد, اكيد ماما عنده ظرفه يمكن مشغول, وخاصه اول ما بخطبوا البنات بندلقوا.
1: نعم.
0: يعني كل خمس دقائق تليفون, طب هو ما عنده غيرك, ما عنده شغل, يعني حددوا اوقات للمكالمات.
1: نعم.
0: نرتب الامور, معلش انا عندي شغل الصبح انت عندك شغل, شو رايك نحكي مثلا بعد العصر او بعد المغرب او نصلي العشاء ونحكي.
1: نعم.

0: تحددي وتكون الأمور واضحة الأمور بتكون سهلة. بدي أحكي للمقبلين على الزواج، اقعدوا مع بعض وحطوا خطة لحياتكم، إنه أنا بحب الأمور المالية نديرها بهاي الطريقة، أنا بحب الأهل والأقارب تدخلهم يكون إيجابي مش سلبي،
1: نعم.
0: لا بحدود معينة، أسرارنا في بيتنا، أنا صحباتي مثلا في قسم ممكن أستغني عنهم، في قسم لا، هدول الأنتيم تبعي اللي دايما أنا وياها من عمرنا صغير مع بعض، يعني أرجو أنك تحترم خصوصيتي، أنا بطلع مع أصحابي بالويك إند، هذا بدك تعرفيه وترضي فيه، منرتب أمورنا عادي، إحنا بشر، حوار وبنحط خطة لكل محور من محاور حياتنا، بنعيش بسلام بإذن الله، وإنه إحنا داخلين على مشروع جديد، مشروع محبة، مشروع مودة، تكون القلوب صافية وما نسمع للمغرضين أبدا.
1: نعم.
0: ونضع أهم شيء مخافة الله، وندعو الله إنه يوفقنا ويجعل المحبة بين كل زوج وزوجة، وحتى للي لهم سنين متزوجين وبيضلوا صامتين، لا احكوا مع بعض وتحاوروا وما تقطع الأمل منه، ممكن يتجدد الحب وتتجدد، يعني الله يجعل السعادة بينكم، ودائما نلجأ إلى الله في السراء والضراء، والله يجعل بيوتنا بالأردن كلها سعيدة. وأنا بعرف إنه في ضغوطات على الأزواج والزوجات الاقتصادية، لكن ربنا أكرم منه ما في بالنيات الطيبة تبنى البيوت.
1: ونعم بالله، جزيل الشكر لحضرة الاستشارية المقدرة الأسرية والاجتماعية الدكتورة خولة عبد الله شحادة على طيب الحديث والنصائح. إذن البيوت لا تبنى بما يكتب في العقود وحدها، ولا بما يدفع من أموال، بل بما يحمله كل طرف من أمانة وصدق ورحمة، وحين يكون الشرع هو المرجع ويغيب الطمع ويعلو الحوار على المظاهر، يصبح الزواج بداية سكينة لا بداية نزاع. نسأل الله أن يرزق أبناءنا وبناتنا بيوتا تقوم على المودة والعدل، وأن يجعل كل عقد زواج عهدا على الرحمة لا بابا للخصومة أو الاستغلال. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية بودكاست ما بعد الآن، دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. القوات المسلحة تؤكد أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة فجر اليوم. البرلمان العربي والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يدينان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وقطر. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران ويؤكد استمرار الضغط العسكري والحصار البحري على طهران. استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي على غزة وسط استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني

الثاني يتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي في زيارة تتزامن مع تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل. الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان، والتي تشمل وقف المساعدات غير الإنسانية وحظر مبيعات الأسلحة. مقتل 10 أشخاص في أوكرانيا جراء هجمات روسية، فيما أسفر هجوم أوكراني استهدف مركزا لوجستيا غرب روسيا عن مقتل 7 أشخاص. محليا، وزارة الأشغال تباشر أعمال صيانة جديدة على طريق إربد الأغوار الشمالية ضمن خطة لرفع كفاءة الطرق وتعزيز السلامة المرورية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عيسى الشريفين الأستاذ بجامعة آل البيت، وفضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام، وذلك للحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس والتي كانت بعنوان والله يحب الصابرين. لمتابعة هذا اللقاء من خلال البث الإذاعي للإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم ومن خلال صفحات الفيسبوك واليوتيوب لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقناة أدعو التابعة لها، وكذلك صفحة الإذاعة الأردنية. مرحبا بكما ضيفي الكريمين وحياكم الله. بداية فضيلة الدكتور محمد، بالنسبة إلى مفهوم الصبر في اللغة والاصطلاح، وما إشكالية هذا المفهوم في واقعنا المعاصر الآن؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية بشكرك دكتور علي، وبشكر وزارة الأوقاف ممثلة بالمعالي الوزير والدكتور إسماعيل الخطباء الأمين العام. عندما نستقرأ كتاب الله نجد أنه مفردة صبر ومشتقاتها قد وردت في 103 مواضع. هذا التكرار الكثيف يدل على أهمية ومحورية الصبر في حياة المؤمن وأخرى. في الإشكالية الكبرى أخي الكريم في حياتنا المعاصرة فيما يختص بالمصطلح تكمن في 3 أمور. الأمر الأول حجاب الاعتياد، حيث يظن كثير من الناس أنه بسبب كثرة تداول مصطلح معين أنه هذا المصطلح عادي، ولذلك لما تحكي خطبة عن الصبر المستمع أحيانا بقول لك أنا بعرف الصبر، والحقيقة أنه عند التدقيق نجد أن معظم الناس لا يدركون مفهوم الصبر. الإشكالية الثانية، وهذه أهمية طرح مصطلح الصبر، تتمثل في أننا نعيش في عصر تقاس فيه الأمور بالثواني. ضغطة زر واحدة كفيلة بتلبية رغبات. اعتاد الإنسان المعاصر على نمط الاستجابة الفورية، نشأ لديه عقل مسطح وعجول وضاق ذرعا بالانتظار والتأني، ولذلك موضوع الصبر مهم جدا. الإشكالية الثالثة اللي بتتعلق في المصطلح تتمثل في اختزال وتقزيم مفهوم الصبر في مجرد التحمل السلبي للمصائب والفجائع. الواقع أنه حاجتنا للصبر بشتى صوره، صبر البناء، صبر التعلم، صبر الإتقان، أعظم من أي وقت مضى. الصبر في أصله اللغوي يدور حول الحبس والمنع والتراكم الصلب، غيم صبير يعني يتراكم بعضه فوق بعض ليأتي بالمطر الغزير. يقال صبرت نفسي على الأمر، حبستها وثبتها على ما تكره. بضدها تتميز الأشياء، عكس الصبر الجزع، كما قال تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الجزع جزع، إذا بتبدل حروفها تأخذ كلمة عاجزة، الجزع يعني عجز. نعم، وهذا في معاجم اللغة يتداول كثيرا. إذا أردت أن تفهم الكلمة بشكل ممتاز، بدل حروفها الثلاثية أو رباعية. الصبر ليس استسلاما كما يظن البعض، بل هو تراكم للقوة النفسية، اصطلاحا عملية لجم ذاتية، عملية داخلية ليست خارجية، للنزوات وحبس للسان عن الشكوى وللجوارح عن السخط والانكسار. هذا مفهوم الصبر بشكل عام،
0: وهذا الذي قصدته خطبة الجمعة يوم أمس،
1: وهذا بالعكس، هذا التركيز على هذه المواضيع مهم جدا. سنتحدث عن وجه الأهمية،
0: تمام،
1: لأن حاجتنا للصبر خاصة في هذا في عصر السرعة حاجة عظيمة جدا.
0: تمام. فضيلة الدكتور حسان، إذن هذه المنزلة التي يتبوأها الصبر بهذا المفهوم كما بينه فضيلة الدكتور محمد قبل قليل في شريعتنا الإسلامية، يقودنا إلى الحديث عن علاقة الصبر بمسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى والتقوى التي يوصي بها الخطباء المسلمين على الأقل مرة واحدة في الأسبوع في خطبة الجمعة، عندما يعني يقولون لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام.
2: وبعد، إذا تحدثنا عن الإيمان وعلاقة الصبر بالإيمان سنفهمها من فهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: منزلة الصبر من الإيمان منزلة الرأس من الجسد، ويروى عن سيدنا علي أيضا أنه قال هذا الكلام، ويروى أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصبر نصف الإيمان، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض جعله موقوف على كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا قلنا هو منزلة الرأس من الجسد، أهم شيء في الجسد هو الرأس، وإذا قلنا هو نصف الإيمان هو منزلة عظيمة جدا. ولو أخذناها ببساطة أكثر وبتسهيل أكثر، كلنا نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والثبات على الطاعة يحتاج إلى صبر، والبعد عن المعصية يحتاج إلى صبر. فهو فعلا يشكل نصف الإيمان بعد التصديق والاعتقاد، والثبات على الاعتقاد والتصديق أيضا يحتاج إلى صبر حتى لا يفتن الإنسان في دينه. فالصبر هو جزء لا يتجزأ من هذا الإيمان، لا يمكن للإيمان أن يتم دون الصبر. هذا في البداية. ثم علاقة الصبر بالتقوى. التقوى ما هي؟ أن يجدك الله حيث أمرك، أن يفقدك حيث نهى، يعني أن تثبت على الطاعة، أن تبتعد عن المعصية. ثباتك على الطاعة يحتاج إلى صبر، بعدك عن المعصية يحتاج إلى صبر. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، هذه هي التقوى. إذا تعرف التقوى بلغة أخرى تقول أن تصبر على الطاعة وأن تصبر عن المعصية، هذا هو التعريف. فتلازم شديد بين هذه المنازل أيضا، لأن الخطبة مش جاي هيك في الهواء معلقة، لا هي متسلسلة. يعني الخطبة الماضية كانت التقوى، لأن نحكي على الصبر هيك هوائي، لا مش هوائي، لأنه في ارتباط وثيق. لما يقول لك أنا بديك تثبت على التقوى وتبتعد عن المعصية حتى تحصل التقوى، أنا سأحدثك عما يثبتك على الطاعة ويبعدك عن المعصية، وهي الصبر. أيضا علاقة التقوى والصبر بما قبله، اللي هو إيش؟ التوبة. ما حدثنا قبل هيك عن التوبة. طب شو علاقته فيهم؟ علاقته فيهم أنت لما تثبت على الطاعة وتبعد عن المعصية صبرا على هذه وصبرا على هذه، ثباتك لن يكون ثبات دائم. الإنسان ضعيف، سيقع في معصية، سيقع في مخالفة، سيقع في سيئة. طب إيش يعمل؟ عليه أن يتوب إلى الله. لذلك شوف في الآية: نعم العبد إنه، أو إنا وجدناه صابرا. نعم العبد إنه. فهنالك ارتباط بين الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله وبين الصبر. إذن هي ثلاثية متلازمة، أن نقول التوبة ثم نقول التقوى ثم نقول الصبر.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور محمد، يعني انطلاقا مما ذكره فضيلة الدكتور حسان قبل قليل فيما يتعلق بقضية حاجة الإيمان وحاجة التقوى إلى مسألة الصبر، وهذا يقودنا إلى قضية الصبر على الطاعة باعتباره من أنواع الصبر المأمور به شرعا من خلال ثبات المؤمن على أداء المفروضات كصلاة الفريضة، زكاة المال، صوم رمضان وما إلى ذلك.
1: بداية، أن الطاعة مفهومها أوسع مما يختزل.
0: نعم.
1: يعني الناس تختزل الطاعة في الطقوس، صلاة، صيام،
0: الشعائر التعبدية.
1: نعم، علما أنها أدوات لغايات هذه الأمور لكي يصل الإنسان إلى التقوى، لابد له أن يمر بالصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك. فالطاعة مفهوم واسع جدا، يحتاج إلى الصبر، طاعة البناء، طاعة الإنجاز. الطالب عندما يدرس هو مطيع، الزوجة في بيتها، الرجل في بيته، إلى آخرهم. في إحنا بسورة الفاتحة نكرر إياك نعبد وإياك نستعين، والسؤال كيف نستعين؟ جاء الجواب في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الاستعانة تكون بالصبر والصلاة، ولا يقتصر، لا تقتصر الصلاة هنا على الصلاة المفروضة، بل صلاة الحاجة وما إلى ذلك. هنا لنا أن نسأل: ليش قال استعينوا بالصبر والصلاة؟ لماذا قدم الصبر على الصلاة؟ الصلاة هي الصلة العظمى بالخالق، أقم الصلاة لذكري، لكن الوقوف بين يدي الله بقلب خاشع يتطلب أولا تخلية النفس من شواغل الدنيا وضغوطها، وهنا يأتي الصبر كأداة تمهيدية تهيئ التربة النفسية وتكبح جماح تشتتها لتستقبل أنوار الصلاة. يعني كثير من الناس يدخل الصلاة ويخرج لا يدري ماذا فعل، ولا يدري أي صلاة صلى،
0: مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها.
1: نعم،
0: يا بلال، لكن واقع بعض المسلمين. نعم، الآن منها. أرحنا منها يا إمام. نعم،
1: أرحنا بها. هون لفت جميلة بارك الله فيك، أرحنا من الهموم، من الغموم، من القلق، من الاكتئاب، من شواغل الدنيا. الراحة في الصلاة، لماذا الراحة في الصلاة؟ لأنها اتصال بالله سبحانه وتعالى، والإنسان يستقبل الطاقة الروحانية بالصلاة، وبالتالي فعرض الصلاة يجب أن يكون أنك الأبناء بالذات أنك تنتفع بالصلاة، يعني لا تؤدي واجبا هكذا، إنما تذهب تصلي لتنتفع. أقم الصلاة لذكري، وذكر الله مقابلة الله سبحانه وتعالى،
0: وهذا هو معنى الصبر على الصلاة.
1: نعم، وهذا معنى الصبر على الصلاة وعلى جميع الطاعات. الطاعات بمفهومها الواسع تتسع لكل خير وصلاح في الدنيا وفي الآخرة.
0: نعم، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الدكتور حسان، يعني الصبر على الطاعة يقابله أيضا الصبر على المعصية، خاصة وأن فضيلتكم قدم لنا تعريفا عن مفهوم التقوى باعتبار الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. كيف يكون الصبر عن المعصية، وما دور مجاهدة النفس والابتعاد عن المحرمات في هذا الأمر؟
2: يعني بدنا نعرف شغلة حتى نكون واقعيين، لا شك أن كل معصية أو كل ذنب له حلاوة جاذبة. إنسان بده يأخذ مصاري سرقة مثلا، رشوة، جاب لك 100,000 دينار رشوة، والله يا عمي يرسم أحلاما، سأشتري دارا وسيارة وبدي أتزوج، بغير حياتك مع أنه حرام، لكن في لذة أنت ستشعر بها في فكرك وعند أخذك في البداية. المشروب، المخدرات، اللي بدك إياه، أي محرم، في لذة في فكر الإنسان تجاهه، وقد يكون هناك أيضا لذة عند تناوله، هذا لا شك فيه. لكن بعد هذه اللذة ما الذي سيحصل لهذا الإنسان؟ سيدفع ثمن هذه اللذة غاليا. لذلك هذه اللذة كانت جاذبة لأي إنسان، جاذبة. الآن هو يريد أن يمتنع عنها، يريد أن يمتنع عن الحرام ويسلك طريق الحلال. أنا ما بدي مخدرات، بدي أخذ إشي صحي، ما بدي الزنا، أنا بدي أتزوج، ما بدي كذا، بدي ما بدي أشرب خمر، بدي أشرب المباحات. القوة الجاذبة هذه تحتاج إلى مقاومة، وهذه المقاومة تحتاج إلى صبر. هذا هو الصبر عن الإتيان لهذه المعصية. ما نفكر أنه الصبر عن المعصية شغلة سهلة، ربما إحنا هون ما بنشعر بهذا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يعني ولدنا مسلمين، وأصلا بفطرتنا عمره ما خطر عبالك تشرب أو تأكل خنزير أو تفعل محرم، هاي من نعم الله علينا. لكن لو كنت في بيئة أخرى، نشأت على هذا واحتجت إلى أن تقاطع هذا، ستجد هذه القوة الجاذبة لك. يعني إنسان لا بحلل ولا بحرم، فجأة صار في حلال وفي حرام، الحرام حيشده. قلت لك من نعم الله علينا كثيرا أنه إحنا ما بندخل في هذا الصراع الذي يحتاج إلى صبر، لكن هو فعلا يحتاج إلى صبر. لكن ربما الإنسان يتعرض في كثير من حياته لمواقف، يعني ربما يستطيع أن يبطش وللبطش لذة، أنه أنا في واحد موظف تحتي ممكن أنكل فيه وسأشعر بعظمتي وأشعر بهيبتي، ما الذي يكبحني عن هذا؟ هو الصبر. أمتنع عن الرشوة، الصبر. أمتنع عن السرقة، الصبر. إذن هنالك قوة جاذبة لكل شيء تحتاج إلى صبر لمقاومة هذه القوة الجاذبة في هذه الأمور المحرمة. لذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لما ذكر عن الخمر والميسر. ففي منافع، في منافع أكيد، يعني ما حننكر، وهذه المنافع جاذبة للإنسان، لكن خبرك أنه في ثمن حتدفعه وإثمهما أكبر من نفعهما، في ضريبة الندم، في ضريبة خربان البيت، في ضريبة التوهان، في ضريبة البعد عن الله، في ضريبة الحساب يوم القيامة عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل هذه الضرائب سيدفعها ثمنا للذة عاشها لحظة ثم بعد ذلك كان عاقبتها ندما وخسرانا. فباختصار الصبر عن المعصية هو أن تقاوم الجاذبية التي تتخيلها أو تتوهمها أو تعيشها بسبب هذه المعصية أنها ستريحك وأنها ستدخلك في النعيم، وإلا بها الشر المقيم.
0: مع ملاحظة يعني ما ذكره الشيخ علاء الطنطاوي رحمة الله عليه فيما يتعلق بقضية يعني المتعة، متعة الحرام والصبر عن هذه المتعة التي يعقبها الندم الشديد المرافق لحياة الإنسان،
2: وكان عاقبة أمرهما خسرى.
0: تمام، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد. قبل قليل ذكرت فضيلتكم بأنه لا ينبغي للمسلمين أن يقصروا معنى الصبر على المصيبة. قضية يعني الصبر على الشدائد والمصائب، الصبر أعم وأشمل من ذلك كله، والصبر على الشدائد والمصائب من خلال الرضا وتلقي الابتلاءات والمصائب بثبات بيقين بقلب مؤمن بالله عز وجل هي إحدى فروع وجزئيات هذا الصبر.
1: نعم.
0: تفضل يا سيدي.
1: هون
0: كيف نوفق بين الأمرين؟
1: بدأ قضية الرضا، لأنه في ناس كثير ما بيفهم الرضا صح.
0: تمام.
1: يعني لأنه المصائب في أغلبها بما كسبت أيدينا، ف طرح الرضا هون مهم جدا بيانه.
0: تمام.
1: لأنه الإنسان إذا أخطأ ما بيضبط يقول قدر الله وما شاء فعل وأنا راضي وإلى آخره. الرضا هون لا يطرح، الأصل الإنسان أن لا يرضى عن نفسه إنه فعل هذا الشيء الخطأ، ومن أساسات التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحمل الإنسان مسؤولية خطأه. سيدنا آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ما برروا ولا الشيطان وسوسنا إلى آخره. فالمسؤولي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، من معانيها الأساسية إنه أن تعترف بمسؤوليتك الكاملة عن الخطأ بدون تبرير. بعلم التنمية البشرية المعاصر بقول لك إذا بدك تعتذر من خطأ اعتذر دون تبرير، لا تقول أنا أخطأت لأنه كذا، أخطأت نقطة وانتهى.
0: طبعا.
1: هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ربنا سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا أقول أنه من الشائع، من الخطأ الشائع، حمد الله على المصيبة. لا يصح حديث عن رسول الله إطلاقا على حمد الله على المصيبة. لماذا؟ لأن أولا هذه الأحاديث تناقض كتاب الله سبحانه وتعالى. ثانيا، هذه الأحاديث لا تصح بالصناعة الحديثية إطلاقا، لا تصح، يعني فيها علل وافرة. ثالثا، الله سبحانه وتعالى شو قال لنا؟ قال وبشر الصابرين. من هم يا الله؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شو الجزاء العظيم لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم، والصلاة من الله سبحانه وتعالى للعبد تثبيت ورحمة، وأولئك هم المهتدون، أي أنهم يهتدون لطريقة التعامل مع هذه المصيبة بسبب إرجاعهم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إنا إلى الله، كما قال الجواهري الشاعر العراقي رحمه الله، إنا إلى الله قول يستراح به ويستوي فيه من دانوا ومن جحدوا.
0: تمام، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. فضيلة الدكتور حسان، الآن إحنا عندنا في مباحات وفي محرمات وفي واجبات في شريعتنا الإسلامية، يعني ربنا عز وجل ما ترك في الكتاب من شيء إلا وفصله وبينه لنا.

0: من أنواع الصبر التي تحدثت عنها خطبة الجمعة يوم أمس قضية الصبر على شهوات النفس في عدم التوسع في والإسراف في الأمور المباحة، لأننا لم نخلق لنأكل أو نشرب أو نلبس، وإنما خلقنا لغاية أعظم من ذلك كله، ألا وهي عبادة الله عز وجل وعمارة هذا الكون. والتناول المباحات هو أمر ثانوي يساعد على تحقيق مهمة الاستخلاف في هذه الحياة الدنيا.
1: يعني هاي كان لفتة جميلة في الخطبة، لأنه الصبر عن المعصية وعن الشهوات أمر مفروغ منه، يعني هذا أمر واجب ومطلوب، وقلنا إذا وقع فيه الإنسان عليه أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأكثر توسعا والأرقى والأنقى والأصح أن يعف الإنسان حتى عن المباحات، حتى عن المباح. طب ربنا سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا
0: ولا تسرفوا،
1: ولا تسرفوا، هو موجود قدامي، بدل الصحن باكل 5 صحون رز مثلا، بدل الرغيف باكل 5 أرغفة، هل آكل حراما؟ لا، هذا مباح وأحله الله. طب كل 5، طب شو بده يصير في الدنيا؟ قال لك لا، أنت لم تخلق لتأكل بحسب ابن آدم
0: لقيمات.
1: طب هو لو زاد على اللقيمات حرام؟ لا مش حرام، هو توسع في المباحات، لكن التوسع في المباحات ما الذي سيجنيه الإنسان منه؟ هذا سؤال مهم. لو ضربنا مثال الطعام، بدل الرغيف أنت بكفيك أكلت 2 و3 و4، شو حيصير معك؟ حيصير معك سمنة، حيجيك الضغط وحيجيك السكري وستعاني من أمراض مزمنة. طب شو استفدت حضرتك من التوسع في المباحات؟ طب أكلتش حرام، ما دخلت بطنك حرام، أكلت المباح. إذن هذا المباح التوسع فيه ربما يشتت الإنسان، يسبب للإنسان أمراض. الإنسان خلق لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عليه أن يلتزم بهذه الغاية. إذا تحدثنا عن طعام وشراب بحسب ابن آدم لقيمات، وقس عليه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإسراف في كل شيء غير مطلوب. وإحنا عندنا مثل جميل في العام يقول لك كل شيء إذا زاد عن حده
0: انقلب
1: ضده.
0: هل هذا قاصر على الأفراد؟ يعني قضية التوسع في المباحات، عدم التوسع في المباحات أمر غير قاصر على الأفراد فقط، أفراد المسلمين، بل كل المجتمعات المسلمة مطالبة بهذا الأمر، عدم التوسع في المباحات، لأنه كما ذكرت قبل قليل يعني ما حصل مع المسلمين في الأندلس خير شاهد على ذلك، انهارت حضارة المسلمين طبعا في الأندلس، وأصبح الأندلس هو فردوس الإسلام السليب من وراء توسع المسلمين في تلك المرحلة، في تلك المرحلة الزمنية بالمباحات.
1: هم
0: اهتموا بعمارة دنياهم ونسوا عمارة آخرتهم، فكانت يعني النتيجة خسارة الدنيا والآخرة.
1: سيدي كلام الكتاب والسنة لا يوجه للمسلم، إنما هو لعمارة الإنسان. يعني لما نقول بحسب ابن آدم ما قال بحسب المسلم، بحسب ابن آدم كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هو للبشر كلها، يعني ما ينطبق عليك كمسلم هو ينطبق على غير المسلم، حفاظ على صحتك
0: كفرد ومجتمع
1: طبعا، والحفاظ حتى على الدولة والمجتمع. هو شوف في نقطة حساسة كمان، معلش ذكرت الأندلس، حقيقة هو مش توسع في المباحات، هم تجاوزوها للمحرمات، انتشر شرب الخمر وانتشر أمور كثيرة محرمة، لأنه المباحات ستكون مثل الصابون اللي راح تزحلقك للحرام، بطلت تشبع من المباح.
0: نعم.
1: متى توسعك في المباح يقودك للحرام، لأنه بطلت تحقق اللذة المطلوبة من المباح. وهذا ما يحصل مع الدول، مش بس الأندلس حقيقة، حتى الدول الكبرى عندما تتوسع في هذه المباحات ستذهب إلى المحرمات وتذهب إلى الممنوعات، ثم تنهار هذه الحضارات.
0: نعم. إذن نستطيع أن نقول بأن عدم التوسع في المباحات يعد حارس وحصن لك من أن ترتكب المحرمات. فضيلة الدكتور محمد، أثر الصبر في حياة المسلم من حيث الجزاء في الدنيا والآخرة ونيل محبة الله تبارك وتعالى، وهذا الموضوع هو الأساس الذي قامت عليه خطبة الجمعة يوم أمس، والله يحب الصابرين.
2: في الحقيقة أنا التفت لخطبة وزارة الأوقاف، سلسلة خطبة وزارة الأوقاف بدأ بحب الله سبحانه وتعالى، بعدين والله يحب، والله يحب، والله لا يحب، وردت في القرآن لكل واحدة منهما 16 مرة على التساوي. فإحنا اليوم وصلنا والله يحب الصابرين. الآن الأثر إذا تدبرنا في كتاب الله وجدنا أن القرآن يرتقي بالصبر ليجعله حركة إيجابية واعية وأسا لكل صلاح دنيوي وأخروي. بدنا نستعرض أمثلة من كتاب الله. لا نجاة للمؤمن من دوامة الخسران والتشتت والضياع إلا به، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا نهوض للأمم والحضارات ولا خروج لها من تبعيتها إلا بروح الدأب والمثابرة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبروا. لا وصول لجنان الخلد إلا من بوابة الصبر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر هو بوابتك لنيل القرب الإلهي، فما وعد به الصابرون بأعظم من قوله تعالى والله يحب الصابرين، ومن أحبه الله تعالى نال السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة.
0: نعم، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير شيخنا. الأثر النفسي فضيلة الدكتور حسان، الأثر النفسي والصحي لقضية الصبر، دائما من يتحلى بالصبر يعني ربنا عز وجل من خلال هذا التحلي يقيه ويحميه من عدة أمور وأمراض وعلل وقهر ومرض نفسي وما إلى ذلك، بخلاف من لا يتحلى بقضية الصبر.
1: يعني غالبا الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أمرها هين، لكن اللي بيصير عند الناس الصبر على المصيبة والجزاء. لما تهجم عليك المصيبة يقول لك والله مالك راح، ولدك راح، زوجك راح، بيتك راح، يعني مصيبة كبرى لا شك. الإنسان يكتشف عنده مرض وعلة خطيرة. يعني هنا إذا كان الإنسان مؤمنا وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، رضي بقضاء الله، لكنه كما تفضل الدكتور ينبغي أن لا يرضى بالمقضي، فعليه أن يذهب يعالج، عليه أن يعمل ليأتي بالمال، يتزوج، يأتي بالأولاد. هاي نقطة مهمة جدا، لأنها الرضا هو بقضاء الله بس مش بالمقضي. المقضي ينبغي أن يظل الإنسان ويجاهد ويحارب. يعني إحنا مش من الصبر والله بلادنا راحت والله بدنا نصبر ونرضى، لا، هذا كان غير صحيح. نحن نرضى بقضاء الله نعم، لكن علينا أن نغير المقضي وأن نحرر أرضنا ونحرر بلادنا ونحرر مقدساتنا، هذا أمر مطلوب. فالإنسان عليه أن يجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن الإنسان الصابر اللي عنده خاصية الصبر هو إنسان يستطيع أن يفكر، يستطيع أن يدبر. زي ما تفضل الدكتور في بداية التعريف وكان كلاما جميلا، أنه أنت عكس الصبر الجزع، أنت متى ما صابك الجزع تهت، بطلت تعرف إشي. مثلا دخلت البيت لقيت الولد واقع لا سمح الله، شو بدك تعمل؟ إذا جزعت حظل لك حايص، إذا صبرت وكنت من الصابرين صاحب تأني ستهتدي ولكم المهتدون، لأنك صابر قادر تضبط الموقف، عندك الانضباط الانفعالي، قادر أتصل والله بال911، أجيب الإسعاف، أجيب الدفاع المدني، أقوم بإسعافات أولية. لكن من يجزع سيفقد التركيز كلية، رح يضيع وضيع اللي حواليه. وكذلك في كل موقف من المواقف إذا كان الإنسان صاحب صبر سيكون صاحب نظر، صاحب فكر، يهتدي إلى الطريق الصحيح الذي يخلصه من هذه المصيبة ومن هذا الجزع. أما إذا أصيب بالجزع والرهب والخوف والاضطراب لن يستطيع أن يفكر بشكل سوي ولا بشكل هادئ. ناهيك أنه كل ما بدها تصيبني مشكلة بدي أكون معصب وغضبان وزعلان ومنرفز، طب وبعدين رح أصاب بأمراض نفسية وأصاب بأمراض جسدية، لأنه كل مرض نفسي له انعكاس جسدي عند الإنسان. حتلاقي الضغط وسكر ومن داري إيش، وبتجي جلطات وبتجي مصايب في الدماغ ومصايب في القلب. ليش؟ لأنه إنسان لا يستطيع أن يصبر. لذلك على الإنسان أن يتصبر. يا أيها الذين من أصبروا وصابروا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بده الإنسان ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. بدك تدرب حالك على الصبر، ترى ما هو سهل، الحكي سهل زي ما تفضل الدكتور بقولك ما إحنا صابرين، لا ما إحنا صابرين، إحنا وين صابرين؟ إحنا واحد بيضيع منه 5 ترات بجوز يقيم الدنيا وما قاعدها، صابرين إيش صابرين؟ لا، نحن نحتاج إلى أن ندرب أنفسنا على الصبر والتحمل، هذا يحتاج إلى تمرين، وكما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، بارك الله فيك فضيل الدكتور محمد. يعني الصبر في واقعنا المعاصر المطلوب من خطبة الجمعة التي تحدثت عن قضية الصبر، وهي تسعى إلى معالجة يعني الواقع المعاصر الذي يعيشه المسلمون الآن. خطبة الجمعة طرحت قضية الصبر والله يحب الصابرين. كيف يكون الصبر في واقعنا المعاصر؟ كيف يعالج الصبر ضغوط الحياة اليومية؟ كيف يواجه التحديات المهنية والاجتماعية التي يعيشها المسلمون والأفراد والمجتمعات في هذه الحياة الدنيا.
2: نعم. بداية أنا بدي أذكر نقطة ثم يعني أعلق على الكلام الدكتور يعني استكمالا، إنه معالي الوزير

0: فيما يختص بالواقع المعاصر، أهم قضية في الصبر. أقول لك أكبر مشكلة بيعيشها الإنسان أنه يعيش بين الماضي والمستقبل وينسى اللحظة. ولذلك قالوا الاكتئاب الحزن على شيء قد فات، والقلق على شيء مستقبلي. الصبر بيعالج هذه القضية. الإنسان يجب أن يصبر أو أن يعيش اللحظة التي هو فيها، يستمتع بالأشياء المتاحة له الآن. الماضي انتهى والمستقبل لم يأتي بعد. فهذه النقطة الأساسية، إنه أي شخص بيعاني من إشكال حله بأن يعيش اللحظة. لا تقلق على أولادك، لا تقلق على المال أو على أي شيء. أنا في عندي هون في قضية الصبر في الواقع المعاصر في 3 نصائح. النصيحة الأولى الصبر الرقمي أو الفطام الرقمي، إنه الإنسان لابد أن يجعل لنفسه أوقات يبتعد فيها عن وسائل التواصل الاجتماعي. الآن عندنا بتلاحظ
1: إدمان مخدرات رقمية،
0: مخدرات رقمية، إدمان الريلز. يعني بشوف الولد قاعد بيحرك بشكل، أو الراشد حتى بيحرك بشكل كبير، ولذلك بيصير في عقلية بسموها العقلية الفوشارية، يعني بيأثر على الدماغ سلبا. بصير الدماغ مش قادر على معالجة الأشياء بتأني. حتى عملوا تجربة، جابوا كرتون قديم وكرتون جديد لساحر. القديم كان الساحر يشتغل في بطء، الجديد الساحر فورا. إنسان اليوم يعني عجول بامتياز. لذلك لابد من الفطام الرقمي. الشاعر قال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. لابد أن نلتفت إلى أنفسنا في بيوتنا، خاصة في أوقات الطعام وأوقات الاجتماعات اللي داخل البيت، لأن الأب العربي عموما لا يجلس مع أبنائه للتربية. الإحصاءات تقول أنه بيجلس بالشهر بما يعادل 8 دقائق فقط، والباقي الأم غائبة، الأب غائب، مسلمينهم لوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بتعمل سحب إلهم وإبدال وإحلال قيم محل قيم. هاي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية، وذكرها سيدنا الشيخ وأنا بوسعها، سيدنا الدكتور: لجام اللسان عند الصدمة الأولى. أي مفاجأة أو ضائقة دخلت على البيت في إشي ما أعجبك، الصمت لمدة نصف دقيقة مهم جدا. لماذا؟ لأنه إذا رديت فعل مباشر العقل بينفجر وبتأثر على نفسيتك سلبا بشكل رديء جدا. استبدل هذه ردة الفعل، استبدلها: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. بتستبدلها أنت، بتعطي لنفسك فرصة. حتى لو زوجتك طلبت منك إشي وإنت ما عندك قدرة على تلبية هذا الشيء، تعرف الواقع ناس كثير عندهم ما عنده قدرة، اصمت أولا قبل أن تقوم بأي ردة فعل. اصمت أولا. هذه دقيقة الصمت لجام اللسان في اللحظات الأولى بيحمي العقل من الانفجار، يحول الصبر لعبادة يومية. وعلى فكرة صح أنه إحنا بننظر وصعب التطبيق، لكن يمكن التطبيق. النصيحة الثالثة: القدوة الصامتة. أبناؤنا يتعلمون من ردود أفعالنا أمام عيونهم. حين تضيق بنا سبل العيش أو تتأخر طلباتهم، الخطوة العملية. حين تمر الأسرة بأزمة مالية أو معيشية، لا تنشر الإحباط في أرجاء البيت، ليرى أولادك فيك التماس الأسباب بهدوء مع ابتسامة رضا وثقة بالله سبحانه وتعالى. تكرار: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الثبات القيمي أعظم درس تربي به جيلا قادرا على مواجهة عواصف الحياة. لأنه ابنك مش فقط بتعلمه رياضيات، فيزياء، كيمياء، الأهم أنك تقوم بتعليمه كيف يواجه عواصف الحياة.
1: نعم، مع ملاحظة يعني معنا بدقيقة قبل الأذان فضيلة الدكتور، هذه الأمور يعني أنا عندما أطبق قضية الفطام الرقمي، تعريف نعم. الفطام الرقمي أنت تقصد به الابتعاد،
0: أحسنت،
1: عن وسائل التواصل الاجتماعي
0: لفترة معينة،
1: لفترة معينة،
0: خاصة عند الاستيقاظ،
1: عند
0: أو قبل النوم، كلاهما، خاصة عند الاستيقاظ وقول

0: قبل النوم وعند تناول الطعام وعند الاجتماعات العامة الداخلية في البيت. يعني
1: هل ترى أن ذلك يعني يدرب الإنسان على قضية ضبط النفس؟
0: لا شك.
1: والتحكم بأهوائه ورغباته؟
0: لا شك، لأنه سيدنا الشيخ حكى عن المتعة، متعة المواقع التواصل عجيبة جدا،
1: متعة ساحرة.
0: نعم نعم، وهذه المتعة لحظية،
1: نعم،
0: آثارها الجانبية على النفسية كبيرة جدا. فأنت إذا بتتدرب على ذلك،
1: نعم،
0: ستكون إنسان صابرا بإذن الله.
1: ولذلك يعني الخبراء يعدون قضية الارتباط الوثيق ما بين الإنسان وما بين وسائل التواصل الاجتماعي، يعني المبالغ فيه، يعدونه من جملة المخدرات.
0: نعم.
1: ووصفوه بأنه مخدرات رقمية، وخطورته لا تقل عن المخدرات العادية.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات. حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ووالدي سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد ومن تبع سيدنا محمد بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتابع وإياكم الآن وحي الجمعة والحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والله يحب الصابرين. فضيلة الدكتور حسان، الصبر وفق المفهوم الذي اتفقنا عليه في هذا اللقاء لا يعني الاستسلام للواقع المرير الذي يعيشه الإنسان في المعنوي والمادي، تمام؟ انطلاقا من ذلك يا شيخنا، متى يكون الصبر قوة دافعة ومتى يكون يعني يتحول إلى ضعف؟ متى يتحول إلى نصر؟ صبر مقرون بالنصر، ومتى يتحول هذا الصبر إلى هزيمة وضعف خذلان؟
1: الصبر لا يكون هزيمة إلا إذا فهمته على غير وجهه.
0: تمام.
1: الصبر في حد ذاته نجاح
0: ومقترن بالنصر والنجاح والنصر والفلاح.
1: والفلاح، والصبر ضياء، يعني نور ينير لك الطريق، يهديك إلى الطريق. لذلك وأولئك هم المهتدون، لما وصفهم برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال والصبر ضياء، لأنه هذا الهداية بدها ضوء حتى تعرف تمشي. فبالتالي الصبر لا يكون إلا مع النصر وإلا مع الخير. لكن ربما خلينا نقول بعبارة أخرى، فهمك للصبر بشكل سلبي هو الذي يوقعك في الأزمة. يعني مثلا إنسان أراد أن يعني يأخذ معدل عالي، ما صبر على الدراسة لا يمكن أن ينجح. إنسان يريد أن يحقق أموالا، ما صبر على العمل والدآبة لا يمكن أن ينجح. مجتمعات ودول أرضها محتلة، إن لم تجاهد وتعمل العدة وتصبر على هذا الأمر لا يمكن أن تحرر أرضها. فمفهوم الصبر هو مرتبط بالعمل، ليس الخنوع ولا الخضوع ولا السكوت ولا الاستكانة. هذا مفهوم خاطئ، أنه أنا والله أستكين أنا صابر، أنا مش قادر أحقق أمالي. أنت لست صابرا، أنت إنسان كسول، أنت إنسان لا تدرس، أنت إنسان لا تعمل، أنت إنسان بمعنى آخر متواكل. لأنه جزء من التوكل صبر. شو التوكل؟ توكل أن يكون قلبك مرتاح مع الله، يقين على الله، أيضا أن تأخذ بكل الأسباب، وهذا يحتاج إلى صبر، أن تجمع الأسباب. أنه أنا بدي أدرس 24 ساعة بكل طاقتي، هذا يحتاج إلى صبر. أتناول أدوات الجهاد حتى أستطيع أن أنتصر، هذا يحتاج إلى صبر. أعمل بشكل مستمر، هذا يحتاج إلى صبر. فبالتالي هناك علاقة أيضا وثيقة مع اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا يمكن للإنسان أن ينجح إلا إذا أخذ بالأسباب متوكلا على الله، وأن يبذل غاية الوسع. لذلك ربنا إيش قال؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بدك تجاهد نفسك وتجاهد الآخرين وتجاهد الحياة وتأخذ بالأسباب كاملة. ثم بعد ذلك تصل. لكن والله بتقول أنا صابر، أنا مريض، أنا صابر. طب روح تعالج، روح الطبيب، روح خد دواء، اعمل حمية، اعمل لك لا أنا صابر، مش مطلوب منك، هذا مش صبر، هذا خنوع، هذا تخاذل، هذا تواكل، هذا مرفوض في الشريعة. الصبر أنك أنا أروح الأطباء وأخذ الأدوية وأعمل كل شيء مطلوب مني، بعد ذلك أكون صابرا على قضاء الله. كتب لي الشفاء حنشفى، ما كتب لي أنا تحت رحمته، لكن والله أنا صابر. طب أدرس يا عم، أنت رسبت في الملحق الماضي، أدرس. لا والله أنا صابر. شو بتصبر على فشلك؟ تصبر على هزيمتك؟ هذا ليس صبرا، هذا خنوع وخضوع. لكن مؤمن مفروض يكون صابر، يعني سلاح، الصبر سلاح يقاوم به ويهاجم به وينير له الطريق.
0: نعم، يرافق العلاج، يرافق الإعداد، يرافق الدراسة،
1: لأنه كل شيء بصراحة بده صبر. علاجك بده صبر، نجاحك بده صبر،
0: والإعداد
1: كل شيء بده صبر، الإعداد والاستعداد والبناء. زي ما تفضل الدكتور، نحن نتحدث عن عبادة، أكبر عبادة وأعظم عبادة هي العمران، أن تعمر هذا الكون، إني جعلك في الأرض خليفة، أن تعمر هذا الكون. فهذا يحتاج كله إلى صبر.
0: تمام. فضيلة الدكتور محمد، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. انطلاقا من ذلك، يعني ما دلالة الاقتران الموضوعي بين مفهومي الصبر والشكر؟ في اقتران بين الصبر والشكر خاصة في الخطاب القرآني. تفضل.
2: بداية يعني تعليق بسيط على ذكر أخي الدكتور أنه لنهدينهم سبلنا. السبل هون السنن والقوانين الحاكم للكون الذي يجاهد، ما قال سبيل قال سبل، وهذه السبل هي القوانين الحاكم للكون. فيما يختص باقتران الصبر مع الشكر، وهذه مهمة جدا، اقترن الصبر بالشكر في كتاب الله العزيز في 4 مواضع، وجاء ذلك في كل ذلك كان بصيغة واحدة: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهي على مستوى مباريات كأس العالم تقدر تطبقها، من يفوز؟ الصبار الشكور. الاقتران بين الصبر والشكر في كتاب الله تعالى هو القانون، الاقتران بين الصبر والشكر هو القانون الإلهي الذي تقوم عليه حياة الأفراد والأمم، فلا تنهض أمة ولا فرد إلا بهاتين الركيزتين: صبر صلب يكون وقودا للبناء، وتحمل الصعاب في أوقات الضعف، هذه وظيفة الصبر، وشكر واع يكون حارسا للنعم وموجها للقوة في أوقات اليسر والتمكين. قاعدة جميلة جدا: الصبر يبني والشكر يحمي. الصبر يعني بالصبر نبني وبالشكر نحمي النعم. في رباعية نقدمها، لأنه طبعا هون قبل هيك بحكي الفكرة التالية، لماذا ببساطة ليش إحنا بنقرن الصبر بالشكر؟ لأنه الإنسان إذا مر عليه إشي صعب بصير يفكر بحله، ما قيمة الشكر هنا؟ الشكر يلفت نظر ذلك الشخص المصاب أو الذي بحاجة إلى أن يحقق هدف ما، يلفت نظره إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك مرارا وتكرارا، يلفت نظره أنك وقعت في هذه المصيبة، في هذا المرض، في هذا، ونجاك الله سبحانه وتعالى كما نجاك في السابق سينجيك الآن. بدي أقدم رباعية مهمة جدا
0: بدقيقة: الله
2: جد واجتهاد، امتنان، توكل، صبر. أولا الجد والاجتهاد كما ذكر الدكتور. الامتنان في عبادة راقية جدا وجميلة اسمها عبادة الامتنان، وهذه أوصي نفسي والمستمع الكريم أنه في كل صباح اجعل أو ابدأ يومك بذكر النعم التي أنعمها الله عليك ولن تستطيع لها حصرا ولا عدا، بشكل عام البيت، الأولاد، الصحة إلى آخره. وهذه العبادة بتجعل الإنسان أولا إيجابي، ثم يتحقق له قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وبعد الامتنان توكل، يعني احنا قلنا جد واجتهاد بذل الأسباب، امتنان، توكل. ومعنى التوكل أن تجعل المساحة العظمى في غاية في دأبك للنجاح الله سبحانه وتعالى، ثم تتبع ذلك بالصبر، وبذلك تتكامل القضية بشكل كبير.
0: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يعني في مثل عند الناس فضيلتك: صبر أيوب. سيدنا أيوب عليه السلام قدم لنا نموذجا عظيما وراقيا في قضية الصبر. نعم. بدقيقة ونص قبل الموجز الله يكرمك.
1: يعني سيدنا أيوب ابتلي في صحته، ابتلي في ماله، ابتلي في ولده، وهي 3 مصائب.

0: واحدة كافية أن تطيح بالإنسان. يعني إنسان يخسر كل ماله مشكلة، يخسر صحته مشكلة، أولاده مشكلة واحدة، فكيف إذا اجتمعت المصائب عليه؟ فيتنوعت المصائب على سيدنا أيوب. ما الذي قابل سيدنا أيوب هذه المصائب؟ إن وجدناه صابرا، ابتلينا فوجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، صبر على قضاء الله وآمن بأن كل شيء من عند الله، حاول أن يغير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ووفقه الله سبحانه وتعالى بالشفاء وبعودة المال وعودة الأولاد. النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان مثالا كبيرا للصبر، ابتلي في أولاده، ترك بلده وأخرج منها، وبالتالي ترك ماله فيها، يعني حتى هذه المعاناة وجدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات له الأحباب، مات له الأقارب، مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أيضا نموذجا للصبر.
1: بارك الله فيكم. طبعا وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الآن من خلال المراكز الصيفية القرآنية جعلت عنوان لهذه المراكز بيئة أنقى ومجتمع أرقى، انطلاقا من مبادرة سمو ولي العهد المعظم في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. والإسلام دين شامل يدخل في جميع مجالات الحياة، حتى في قضية المحافظة على النظافة الصبر له علاقة فيها، حيث يرتبط الصبر بالمحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات ارتباطا وثيقا من خلال مجاهدة النفس والصبر على الطاعة بالمحافظة على النظافة وإماطة الأذى عن الطريق باعتبارها من شعب الإيمان، وهذا يتطلب صبرا ومجهودا مستمرا في البحث عن الأماكن المخصصة للحاويات بدلا من استسهال رميها من شباك السيارة أو في أي مكان، كما أن كبح رغبة النفس في التخلص السريع والسهل من النفايات عشوائيا يمثل صبرا يمنع من إلحاق الضرر بالبيئة والمجتمع تماشيا مع التوجيهات الإسلامية. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور محمد عيسى شريفين الأستاذ بجامعة آل البيت، فضيلة الدكتور حسان أبو عرقوب المفتي في دائرة الإفتاء العام، والشكر موصول كذلك لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. القوات المسلحة تؤكد أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة فجر اليوم. البرلمان العربي والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يدينان الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وقطر. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد إيران ويؤكد استمرار الضغط العسكري والحصار البحري على طهران. استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء القصف الإسرائيلي على غزة وسط استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي في زيارة تتزامن مع تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل. الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان والتي تشمل وقف المساعدات غير الإنسانية وحظر مبيعات الأسلحة. مقتل 10 أشخاص في أوكرانيا جراء هجمات روسية فيما أسفر هجوم أوكراني استهدف مركزا لوجستيا غرب روسيا عن مقتل 7 أشخاص. محلياً وزارة التربية تعلن اختتام امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية متوقعة إعلان نتائج الدورة التكميلية خلال النصف الأول من شهر آب المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
6: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة

0: ومستمعينا الأعزاء، اليوم نستعرض هذه الملفات الاقتصادية والاستثمارية في مملكتنا الحبيبة. سنخصص هذا الجانب في هذه الحلقة بالتحديد لظهور أرقام مهمة جدا نحللها ونقف عند أبرزها، حيث يقاس النشاط الاقتصادي أيها الأعزاء بالكثير من المؤشرات بحيوية تأسيس الشركات ونموها، وأيضا هذا المؤشر الأبرز على قوة الإنتاجية وثقة المستثمرين في الأسواق. إذن أيها الأعزاء، في ظل التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، تثبت الدولة الأردنية بمؤسساتها السيادية وبتناغم قطاعيها العام والخاص قدرة فائقة على إدارة الملفات الاقتصادية بحكمة واقتدار، مستندة إلى رؤية التحديث الاقتصادي لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومواكبة لأحدث المتغيرات التقنية. وللحديث في هذا الملف الوطني الهام وإلقاء الضوء على واقع نمو الشركات وحزمة الإجراءات المتبعة لتمكين هذه الإجراءات المتبعة لتمكين الاستثمار، يسعدنا جدا ويشرفنا أن نستضيف وعلى الهواء مباشرة في الاستوديو عطوفة مراقب عام الشركات دكتور وائل العرموطي. أهلا ومرحبا عطوفتك.
1: شكرا ستي، وسعيد دائما أكون معكم عبر أثير الإذاعة الأردنية. سعيد دائما بلقائكم دائما وفي اهتمامكم بالأمور الاقتصادية والبحث فيها.
0: أهلا ومرحبا. كما أشرنا في المقدمة، في ظل هذه الظروف دائما ينظر إلى الاقتصاد الوطني في أي دولة في العالم إلى أنه يتأثر بعدة متغيرات، وأيضا هنالك أمور تتطلب الوقوف عند كل مرحلة للتقييم. جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لململمة هذا التوتر الذي يشوب أي متغير أو انعكاس على الاقتصاد، وأيضا هنالك خطى تسير عليها الدولة الأردنية من خلال هذه المرحلة التنفيذية التي تترافق معها أيضا مراحل تقييمية. فأطلعنا والسادة المستمعين على دوركم في هذه المسارات التي يتجلى فيها حقيقة هذا الإنتاج، وأيضا تتوج من خلال لغة الأرقام. تفضل.
1: شكرا جزيلا مرة أخرى. كما تعلم ستي أنه إحنا في دائرة مراقبة الشركات إحنا جزء مهم. من رؤية التحديث الاقتصادي، ومن حسن حظنا أنه عندنا رؤية للتحديث الاقتصادي رسمت ملامح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للاقتصاد الأردني. وبالتالي إحنا زي ما بتعرفي إحنا في ظروف الجيوسياسية اللي بتحل في المنطقة أو حلت فيها، ساهمت رؤية التحديث الاقتصادي في منعت الاقتصاد الأردني وفي تمكين الاقتصاد الأردني أنه يستمر بوتيرة متزايدة دون يتأثر أو بالحد الأدنى من التأثر في هذه الظروف الجيوسياسية. وهذا يمكن أكد عليه جلالة الملك الله يحفظه في آخر لقاء مع مجموعة من الاقتصاديين، لما حكى أنه الأردن مكان آمن للاستثمار وأن الأردن استطاع أن يتجاوز هذه العقبات الجيوسياسية اللي حلت في المنطقة. في اليوم احنا في الدائرة هي تعبير عن الحركة الاقتصادية اللي في المملكة خلال هاي الفترة. كما تعلمي انه الفريق الاقتصادي الحكومي دولة رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي عملوا كثيرا خلال الفترة الماضية على جلب العديد من الاستثمارات، وعلى ايضا سواء كانت استثمارات استراتيجية زي ما بنحكي فيما يتعلق النقل الوطني والشركات التابعة له، أو فيما يتعلق في شركات سكك الحديد، أو مشاريع استراتيجية أخرى تتعلق في مدينة عمرة. هاي كلها أدت هذا الحراك إلى أنه يكون عندنا حركة اقتصادية. هاي الحركة انعكست على إجراءات التسجيل، عندنا في ازدياد عدد التسجيل. أيضا الإجراءات التي قامت فيها دائرة مراقبة الشركات مؤخرا من خلال أو أيضا تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، إعادة هندسة الإجراءات بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وتطوير أيضا الأداء الفردي للموظفين من خلال مراجعة أيضا طريقة عمل الموظفين والتأكد أن هذه الأعمال اللي يقوم بها هي تتسق مع الأسس والإجراءات الصادرة عن الدائرة.
0: نعم.

0: وأيضا تبني الوسائل الإلكترونية في دائرة مراقبة الشركات. احنا اليوم نحكي عن أكثر من 4 سنوات بنستخدم وسائل إلكترونية تقريبا في جميع أعمال دائرة مراقبة الشركات، سواء في التسجيل أو في تزويدنا في البيانات أو حتى في تصفية الشركة والخروج من السوق. كل هاي الأمور اليوم ساهمت أنه نصل لهذه الأرقام اللي تفضلتي فيها وحكيتي عنها خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام.
1: نعم، يعني إحنا حابين يعني نحلل هذه الأرقام ونتوقف عندها، ليس فقط الموضوع يتعلق بالسرد. دكتور وائل، يعني قبل ذلك أود أن نتحدث عن هذا العمل، يعني الذي يعني نصفه بالمتناغم حقيقة بين القطاعين العام والخاص. كيف تنظر إلى هذه القدرة الفائقة في إدارة الملفات الاقتصادية بهذه الحكمة والاقتدار التي أشرنا إليها بالاستناد إلى تلك الرؤية؟
0: أكيد اليوم إحنا جزء مهم جدا من التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص. نعم. اليوم إحنا انفتاحنا على القطاع الخاص يساهم جدا في أيضا في إنه انعكاس أرقامنا. اليوم نحكي المليار دينار أردني حجم رؤوس الأموال التي ضخت في الشركات أو تم زيادتها، سواء من زيادة رأس مال أو من خلال تسجيل لأول مرة، وهي السنة الثانية على التوالي بالمناسبة، وهي أرقام ممتازة. اليوم احنا بنحكي تسجيل الشركات زاد بنسبة 7% خلال النصف الأول، جاوزنا أكثر من 3700 شركة، متفوقين على العام الماضي. العام الماضي كان ممتاز، اليوم احنا نتنافس مع أنفسنا، بالتالي الأرقام كانت ممتازة جدا. هذا اللي تفضلتي فيه. اليوم احنا التواصل مع القطاع الخاص، سواء مع غرف التجارة، غرف الصناعة، المستثمرين، التفاعل اليومي بعدم إعاقة أي معاملة، وبذل كل الجهود لغايات تسجيل هذه الشركات والتأكد من أن هذه الأعمال تقوم، يعني هذه الأعمال أيضا أنها تسجل وتراقب بطريقة شفافة وبطريقة عادلة للجميع. نعم. هذا كله ساهم أيضا في تعزيز بنية الاستثمار عندنا في المملكة.
1: نعم، يعني لاحظنا دكتور بأنه من خلال هذا الحديث وأنت بكل تفاؤل تتحدث، وأيضا استشهدت بهذه الفترة المهمة، فترة الستة أشهر، يعني نتحدث الآن من خلال هذه المؤشرات الرقمية الصادرة عن الدائرة ومتعلقة بحجم ونمو الشركات المسجلة الجديدة. حقيقة نجد أن هنالك مؤشر من خلال هذه النتائج أن البيئة الاستثمارية المحلية ولادة وجاذبة، لكن خلينا نتحدث، بما أنك أشرت إلى هذا التطور النوعي والتكنولوجي أيضا، يعني في هذا مستمعينا الكرام ننتقل إلى المحور في الذي يتعلق بالتحول النوعي في نمو الشركات، فهنالك قطاعات ريادية وأيضا تقنية. كيف واكبت الشركة أو هذه الدائرة تلك التطورات؟
0: أكيد اليوم إحنا نتفاعل مع أي قطاع يرغب في التسجيل. اليوم نحكي في أن قطاعات مختلفة تسجل في دائرة مراقبة الشركات، سواء كانت قطاعات تكنولوجيا المعلومات أو القطاعات المتعلقة بالصناعة أو القطاعات المتعلقة بالزراعة. فاليوم إحنا بنحكي شو يعني ننظر إلى تسهيل أعمال في المملكة، وزي ما بتعرفي إحنا بوابة الاستثمار في المملكة. فأنت إما بتعطي رسالة إيجابية المستثمر يستمر ويكمل أو يعود. فإحنا مهتمين جدا في دائرة مراقبة الشركات من خلال أيضا تدريب الكوادر البشرية. أن نقوم دائما بمساعدة المستثمر في البدء بأعماله بتسجيلها.
1: جميل جدا.
0: وزي ما بتعرفي هاي شيء، هذا معيار مهم جدا حتى في الدول. بدء الأعمال اليوم أو البيريدي مهم جدا، من أهم معاييره تسجيل الشركات. وأن تكون أيضا بتكلفة أقل ما يمكن، وأن تكون بوقت بأقل ما يمكن، وأن تكون بجرعات شفافة.
1: ما هي الملاحظات البارزة؟ يعني خلينا نتحدث، عملكم اليومي يتطلب أيضا هذا التواصل المباشر مع الجمهور وأيضا مع مؤسسات أخرى حكومية وأيضا في القطاع الخاص، الشركات هي يعني المعنية بهذا العمل.
0: صحيح صحيح. اليوم إحنا اليوم حتى المعلومات الموجودة لدائرة مراقبة الشركات اليوم هي متاحة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي لكافة الجهات الحكومية.
1: نعم.
0: فتستطيع أي جهة حكومية أن تربط على قاعدة بيانات دائرة مراقبة الشركات، وهي رابطة بالفعل، سواء كان إن الترخيص، أمانة عمال، بلديات. هذا كله يساهم أيضا في تسريع وتيرة الاستثمار في المملكة من خلال إنه ترحيل هذه البيانات بطريقة آلية إلى هذه الجهات، بحيث أن تتأكد من وضع هذه الشركات وتقوم بالتعامل معها على هذا الأساس.

0: نعم، يعني أيضا دكتور وائل العرموطي، لاحظنا هنالك يعني من خلال ورش العمل والدورات التدريبية أيضا تركيز على فئات محددة، يعني مثلا الشباب، أيضا تمكين المرأة. تنظرون إلى هذه الأنواع من المشاريع الاستثمارية،
1: صحيح.
0: فحدثنا أستاذ المستمعين عن هذه الكواليس.
1: اليوم احنا بالنسبة لتدريب الكوادر زي ما بتعرفي احنا لن يتم اي عمل حكومي سواء عمل الكتروني او عمل فيما يتعلق بتشجيع الاقتصاد والاستثمار ما لم يكن لنا كوادر مؤهلة.
0: نعم،
1: فاليوم احنا بنحكي عن اخضعنا جميع موظفينا لدورات تخصصية تتعلق في فيما يتعلق بتدقيق حساب الشركات أو فيما يتعلق في دورات القانونية. اليوم استقطبنا كفاءات أيضا من الشباب الأردنيين، الشباب نوعا ما نحكي صغار السن، خريجين جدد اللي ممكن يعطوا أداء أكبر وطاقة أكبر للعمل،
0: سواء كانوا من ضمن كادر الدائرة أو حتى من خلال الشركات
1: وأيضا
0: يعني
1: إحنا
0: التي تبحث عن المعلومات. ونعم،
1: وبنعطي أيضا كثير من خبراتنا أو دوراتنا التدريبية سواء من خلال مؤسسة ولي العهد، إحنا دربنا كثير من الشباب خارج الدائرة في كل محافظات المملكة بالمناسبة.
0: نعم،
1: بالتنسيق مع مؤسسة ولي العهد اليوم نحكي يعني مئات الشباب تم تدريبهم على طرق تسجيل الشركات والتعرف على بيئة الاستثمار في المملكة.
0: إذن هنالك مرونة في التعاطي مع هذه التوجهات. أيضا نود أن تطلعنا أيضا عن أفرع الدائرة في المملكة، كم عددها؟
1: اليوم نحكي احنا خطينا خطوة، وسؤال أشكرك عليه ست نعم. اليوم في خطوات احنا خطيناها بطريقة تقديم خدماتنا بكل المحافظات وفي عمان.
0: نعم،
1: فعدنا هندسة إجراءاتنا مرة أخرى بحيث أن لا يكون مكاتبنا هي مكاتب منعزلة، فنسقنا مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
0: نعم،
1: وهم مشكورين، فتم نقل جميع موظفينا إلى مركز الخدمات الحكومية، لأنه احنا زي ما بتعرفي خدماتنا اليوم بعد ما صارت إلكترونية أصبحت محصورة الخدمات التي تقدم وجاهي. لكن زي ما بتعرفي احنا ما في حدا يعني كامل العلم، يعني احنا كليتنا بسطة،
0: صحيح.
1: فممكن نحتاج في وقت من الأوقات إلى المساعدة. وبالتالي احنا اليوم عم ننتقل،
0: أصلا هذا في صلب العمل المؤسسي.
1: صحيح. اليوم عم ننتقل
0: نعم.
1: بننتقل من المكاتب إلى مكاتب مؤهلة، مكاتب
0: نعم.
1: استثمارية زي يعني تمثل الأردن حقيقة ضمن جميع الوسائل من خلال المراكز الحكومية الموجودة. فمندوبينا راح يكونوا موجودين أو الآن موجودين فعليا في معظم هاي المراكز، وتم إغلاق المراكز القديمة التي اللي كانت تقليدية وغير مؤهلة
0: بيروقراطية أيضا
1: وتحتاج
0: يعني عذرا على
1: وكانت تحتاج أيضا إلى بنية تحتية هائلة.
0: نعم،
1: يعني أنت بتحاجة إلى مكان مثلا لدخول إخواننا المعوقين.
0: نعم،
1: بحاجة إلى مكان استقبال، بحاجة إلى مكان لرعاية أي رعاية ممكن مطلوبة أثناء إجراءات العمليات الاستثمارية، وهذا ما كان متوفر فعليا في المراكز القديمة.
0: إذن هنا نأتي الحديث في عصب هذا التناغم ما بين القطاعات الكافة حقيقة.
1: صحيح.
0: نتحدث في القطاع العام بعينه، يعني هنالك أكيد تواصل وأيضا عمل مشترك مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
1: صحيح.
0: مع غرف الصناعة والتجارة.
1: اليوم نحكي، اليوم احنا انتقلنا في مكاتب إلنا كانت يعني بصراحة غير مؤهلة بشكل كافي، لأنه لا يمكن اتصال مرحلة التأهيل، لأنه ما كان يكون إما مستأجر قديم أو أنه كان يقدم من خلال خدمة غرف التجارة والصناعة، مشكورين أنا ذاك. لكن تطور الخدمات اليوم، إبراز دور دائرة مراقبة الشركات اليوم، حتم علينا أنه ننتقل إلى وجه آخر، وأن يكون إحنا عندنا تنافسية أمام القطاع الخاص وأمام أيضا الدول اللي حوالينا، بحيث أنه أينما وجد موظفك يكون يعطي نفس الصورة بالمركز.
0: إذن هذا هو مفتاح مستمعينا القضاء على مفتاح القضاء على البيروقراطية حقيقة، موضوع الدمج وهذا التكامل الرقمي.
1: صحيح.
0: البيني اليوم بين دائرة
1: اليوم
0: مراقبة
1: نحكي
0: الشركات.
1: اليوم نحكي رح ننتقل حتى في عمان، انتقلنا يعني موظفين اليوم في مركز المقابلين.
0: نعم.
1: وفي البزنس بارك راح يكون، وراح يكونوا في شمال عمان. وبالتالي ما في حاجة للمواطنين انهم يقوموا بمراجعة مركز الدائرة في كل مرة. وان كنا اليوم نرحل على مركز جديد كمان قريبا ان
0: شاء الله،
1: راح يكون يمثل ان شاء الله الاردن بشكل
0: كدائرة
1: سننتقل.
0: نعم.
1: الى مكان جديد
0: اذا مع بنا تحتية، مع
1: صحيح.
0: موقع اكيد استراتيجي، ونحن
1: صحيح.
0: نتحدث حتى في سياق التطور الذي تسعى اليه المملكة الاردنية
1: ان شاء الله، ليكون احنا ان شاء الله
0: ذكية
1: ان شاء الله، انه يعني نامل انه من خلال الأشهر القليلة قبل نهاية السنة إنه نعم. يكون في هوية جديدة لدى دائرة مراقبة الشركات
0: إن شاء الله.

0: سيتم الإعلان
1: النظر.
0: عنها من خلال عالم الاقتصاد
1: طبعا
0: الإذاعة
1: شرف.
0: الأردنية
1: طبعا من الشرف يكون معك.
0: نعم ونحن كذلك. إذن دكتور وائل ومستمعينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل محاور هذه الملفات من عالم الاقتصاد، فكونوا معنا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل محاور برنامج عالم الاقتصاد وعلى الهواء مباشرة. إذن أيضا جدد الترحيب بضيفي في الاستوديو عطوفة الدكتور وائل عرموطي، أهلا بك من جديد.
1: أهلا فيك ستي مرة أخرى، وسعيد دائما أكون معكم.
0: ونحن أكثر دكتور وائل، هنالك يعني في الهيكل الذي تديرونه هذا الحيوي حقيقة والمتطور والذي واكب، عندما نتحدث عن دائرة مراقبة الشركات، فهناك جهود إضافية حتى في ظل هذا التوسع والاندماج أيضا مع الهياكل الحكومية الأخرى. فحدثنا عن رحلة المستثمر من الألف إلى الياء باختصار، كيف يعني تطرحها على المستمعين؟
1: عم تسألي أسئلة يعني في مكانها، أشكرك على هالأسئلة. اليوم رحلة المستثمر زي ما بتعرف هو ملف مهم، يعني الحكومة يعني تعطيه أهمية كبيرة. كيف نتأكد أن المستثمر يكمل معاملاته في المملكة دون أن يكون هناك أي عوائق أو بيروقراطية أو شروط غير واضحة؟ يعني تكون العملية شفافة واضحة. اليوم إحنا في التسجيل أمورنا واضحة جدا، يعني بتسجل شركتك اليوم خلال أقل من نص ساعة ذات مسؤولية محدودة، وهذا من ضمن يعني أفضل الأماكن في المنطقة إذا لم يكن في العالم في سرعة التسجيل وكفاءتها. وبالتالي ظلت المرحلة اللاحقة اللي مراحل تتعلق في ترخيصه ومزاولته لأعماله. وهذا موضوع يمكن يخضع لقطاع خاص وقطاع عام أحيانا في إجراءاته. اليوم إحنا مع وزارة الاقتصاد الرقمي في فكرة طرحت من دائرة مراقبة الشركات تقوم بتطبيقها اليوم الوزارة، اللي يطلع سند أعمال أو سند بيزنس اللي نوثق جميع الشركات أن 60,000 شركة اليوم سوف يتم إطلاقها من خلال تطبيق سند أعمال. هذا التطبيق راح يكون مهم جدا لغايات ضبط جودة الخدمات المقدمة للشركات بعد ما تسجل أو خلال عملية التسجيل. فاليوم راح يكون عملية التسجيل واضحة، راح يكون الشركات اليوم راح تنتقل إلى القيام بخدماتها أو متطلباتها، سواء حصولها على رخص القطاعية أو رخص المهن أو متابعة ترخيص مركباتها إذا كان عندها مركبات أو وكالاتها اللي باسم الشركة، كما هو في تطبيق سند راح يكون إن شاء الله بطريقة سند أعمال، واللي نتمنى له النجاح مستقبلا إن شاء الله.
0: يعني مستمعينا، اعتدنا أن الدكتور وائل عرموطي يصطحب هذه الأوراق والملفات الكثيرة، لكن في ظل هذه المواكبة وهذه التطورات أنتم تختزلون ذلك في عقلية تواكب كل هو ما هو جديد حقيقة في المجال التقني والتكنولوجي. فتواصلنا كثيرا وتحدثنا في لغة الأرقام، وأيضا هذا التفوق للشركات التي تسجل والتي يقيم أعمالها مقارنة بالشركات التي تم شطبها.
1: صحيح.
0: فحدثنا عن هذه المعادلة.
1: أكيد اليوم نحكي الشركات اللي تم شطبها هي أقل من 1% من الشركات، وهي نسبة قليلة جدا. وأيضا الشركات حتى لجأة الإعسار هي أقل من 1%. وإن كنا نتمنى دائما أن الشركات تلجأ الإعسار لغاية إعادة التنظيم، لكن الخروج بالسوق الحمد لله هو قليل جدا. لا يمثل خروج قطاعي.
0: هذه سمة الشركات العائلية نتحدث عنها، كنا سابقا نتحدث
1: حكينا عنها. اليوم في عندنا مشروع الشركات العائلية. بس بدي أطمنك بالنسبة أو أطمن المستمعين بالنسبة للخروج من السوق، هو أقل 16% من العام الماضي، لكن هذا الخروج ليس خروج قطاعي، هو خروج لغاية ناس رغبت في أنها تنهي أعمالها. لغاية يعني جمركية أو لغاية ضريبية ترغب بالخروج. رغم من ظروف سياسية ورغم من تأثر بعض القطاعات، لكن لم نشهد نزوح لا سمح الله لشركات أردنية أو خروجها من السوق بشكل جماعي أو شبه جماعي.
0: هذا تصريح مهم جدا مستمعينا الكرام. هذه الأرقام عندما يتم تداولها عبر وسائل الإعلام هي يعني يشوبها الكثير من يعني الإجحاف حقيقة بحقوق بهذه الشركات أو السمعة.

0: أنا
1: قبل الاستثمار في الأردن.
0: أحيانا في يعني بيكون في تصور انطباعي لدى الناس، بتعرف في ناس يعني دائما يرى النصف الفارغ
1: نعم
0: من
1: نعم
0: الكأس، فبالتالي هو دائما يعني يعتقد أن هناك خروج وأن هناك ظروف
1: أهمية
0: صعبة،
1: الإعلان عن هذه الأسباب.
0: لكن فعليا إحنا آخر إيش الفيصل بين الرقم،
1: نعم
0: الأرقام وقاعدة
1: نعم
0: البيانات. لما
1: كلام
0: ترجع للأرقام وقاعدة البيانات، وأيضا أنا بحكم قربي يعني اليومي من المستثمرين، لأني أنا واجهة يعني أنا في واجهة الاستثمار اليوم في البلد، لأنه أي واحد يستثمر لازم يمر إدارة مراقب
1: نعم
0: الشركات.
1: صحيح،
0: فاليوم
1: مهما كان مجال
0: مهما
1: هذا
0: كان،
1: الاستثمار.
0: فأنا على مستوى القطاعات الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى لم نشهد أنه تذمر الحمد لله في الأردن، ولم
1: نعم
0: نشهد خروج من الأسواق، بالعكس هناك ثقة كبيرة في الأردن وثقة كبيرة بالجو الأمان والأمن الموجود في المملكة اللي توفره، وثقة كثيرة أيضا بإجراءات الحكومية. وبالتالي الحمد لله اليوم احنا بنحكي عن الاستثمار في الأردن، إن شاء الله أنه راح نشهد استثمار أفضل في الأشهر القادمة، ونأمل خلال 6 أشهر القادمة أنه تكون أفضل بكثير.
1: بالإضافة للسرعة والنمو لهذا الزخم حقيقة مستمعينا الكرام، نود أن نطرح على دكتور وائل العرموطي يعني أهمية إعلان الحكومة ووسائل الإعلام عن الحقائق عن هذا الاستقرار حقيقة، لطالما ذكرنا عن أهمية إدارة الملف الاقتصادي والتنموي، وأيضا دول يعني تأخذ منا هذه الخبرات حقيقة
0: صحيح.
1: تستفيد منها
0: صحيح.
1: كون يعني الأردن يخطو بخطى استراتيجية.
0: صحيح.
1: وأيضا لاحظنا كيف تدارك تبعات التصعيد أو الأزمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بأنه هنالك دائما العمل على الحفاظ على هذا الاستقرار. فبالإضافة لما تم طرحه دكتور وائل فيما يتعلق بالسرعة والنمو، يبقى استقرار السوق وحماية الشركات القائمة يعني هذا أمرا بالغ
0: صحيح.
1: الأهمية حقيقة.
0: صحيح.
1: يعني نصل إلى هذا المحور أيضا من خلال هذه الرسائل التطمينية لمن يستمع إلينا
0: الحمد لله
1: من
0: اليوم احنا
1: اقتصادنا الوطني.
0: صحيح. اليوم في إدارة مراقبة الشركات مثلا طلب الجانب السوري قبل أشهر عملنا مذكرة تفاهم معهم لغاية نقل الخبرات، وفعلا تم نقل بعض الخبرات عمليا إلى الجانب السوري.
1: نعم.
0: وهذا كان شيء جميل جدا نساعد فيه أشقائنا في سوريا، ويضيف أيضا إلى مكانة المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها بيت خبرة.
1: نعم.
0: يمكن الاستفادة منه. النقطة الثانية برضو اللي تفضلتي في اليوم اللي سألتي عنه الشركات العائلية، اليوم حتى اليوم عندنا مشروع في إدارة مراقبة الشركات للحفاظ على الشركات العائلية اللي ممكن أنها تتعرض إلى الخلاف في الجيل الثاني والثالث. اليوم نسعى جاهدين إلى وضع ميثاق عائلي يمكن أن يتم تبنيه، أو أن يتم دائما نرشد العائلات في حال قامت بتسجيل شركة أنه كيف أنها تستمر هذه الشركة في حال انتقلت إلى الجيل الثاني أو الثالث. فهذا شيء مهم جدا في الحفاظ على استقرار الأسواق. وحتى اليوم اليوم كل إجراءاتنا شفافيتها، التأكد من أنه عم نطبق القانون بعدالة أمام الجميع، رجوع على الخطأ إذا أخطأنا. بتعرف إحنا اليوم بنشتغل في اليوم 4000 معاملة، فاليوم 4000 معاملة إلكترونية تتم في دائرة مراقبة الشركات. اليوم عندنا 60,000 شركة تقوم بالتعامل معنا إلكترونيا.
1: هنالك يعني بما أنك أشرت
0: بالتالي يعني
1: توزيعها في مختلف محافظات المملكة هذه النوافذ، لكن في العقبة مثلا كون لها هذه الخصوصية.
0: صحيح.
1: أيضا هنالك تواصل وتعاون.
0: صحيح. نعم. ممثلين إحنا بالمناسبة اليوم تسجيل الشركات حتى بما فيها في سلطة العقبة، جميع التسجيل يتم من خلال الآلية المتاحة من خلال دائرة مراقبة الشركات.
1: نعم.
0: إلكترونيا، فأنت تستطيع أن تسجل شركتك في العقبة في أي مكان في المملكة، وتستطيع أن تسجل شركتك في سلطة العقبة في أي مكان في المملكة.
1: نعم.
0: توقع في
1: لا
0: أي
1: مركزية
0: مكان
1: فيها.
0: لا مركزية.
1: نعم.
0: وأيضا في المناطق التنموية والخاصة والمناطق الحرة تستطيع. فاليوم إن أصبح تسجيل شركات في الأردن مكان موحد.
1: إذن لجميع. هو 100% إلكتروني.
0: نعم.
1: هذا التسجيل.
0: وبالمناسبة إحنا قريبا إن شاء الله راح نطلق التوقيع الإلكتروني، ما في حد حاجة إنك تراجعنا لغاية تسجيل الشركة. يعني راح يكون ممكن إنك توقع، أو ممكن توقع إلكتروني، أو توقع مختلط إذا كان بعضهم مش موجود عن
1: نعم.
0: طريق
1: وكلا
0: تطبيق سند ممكن
1: نعم.
0: توقع.
1: نعم. إذن أيضا مستمعينا هنالك أسئلة تصلنا بصراحة يعني فيما يتعلق بموضوع توجه الدائرة اليوم للسوق الاستثمار المواطن الأردني من خلال الاستدامة لهذه بيئة الأعمال حقيقة. وطرحت من خلال ورش العمل والتدريب أيضا هذه الدورات التدريبية، لكن هنالك تداخل أحيانا فيما يتعلق بالصلاحيات، وأنت خلفيتك قانونية، وأيضا كيف تتعاملون مع القضايا المطروحة مع مراحل وصولها إلى القضاء وهكذا، يعني فيما يتعلق بشطب أو نقل هذه الشركات، يعني أكيد هنالك نوافذ تتعلق
0: أكيد
1: بذلك.
0: يعني أي عمل اليوم، نحكي اليوم إن 4000 معاملة يومي تتم في دائرة مراقبة الشركات. نعم. زمان قبل الإلكتروني ستي كان عدد المعاملات لا يتجاوز 300 معاملة يومي. لما تم السماح بانسياب المعاملات وصار تقديمها إلكتروني، أصبحت شركات وزادت بعض المتطلبات اللي نتأكد أنها شركات ملتزمة فيها، فارتفع المعاملات إلى 4000 معاملة يوميا. فأكيد بده يكون بعض التداخلات. كثير من الناس بيكون مرات بتعرف إحنا كلنا لقيتنا بسطة، لكن في ناس يعني يعتقد مرات أنه معاملته هي إنها بتكون مثلا تحتاج إلى ترخيص بجهة معينة ومتواصل معها. بس أينما كنا نستطيع أن نذلل أي صعوبة على المواطن نقوم بتذليلها من خلال الفريق العامل في الدائرة، حتى مرات نتواصل مع دوائر أخرى في سبيل أن مواطننا ما يكون عالق لغايات العمل.
1: نعم، يعني أيضا دكتور وائل هنالك يعني معلومة مهمة جدا نوضحها للسادة المستمعين فيما يتعلق بالتسهيل على المواطنين. أيضا لاحظنا وجود كوادر ميدانية رغم أنه الآن التحول الإلكتروني حاصل، لكن هنالك يعني في فرق عمل، وبالإضافة لما يطرح عبر المنصات وعبر زوم، يعني من خلال هذه التوضيحات من قبل الدائرة لأي استفسار.
0: أكيد لا، إحنا موجودين متواجدين بكل المكاتب وعندنا أرقام واتساب بنجاوب عليها ومن خلال المنصة بخدمتكم الحكومية، فبالتالي كل وسائل التواصل متاحة مع دائرة مراقبة الشركات. إضافة بالرغم من التحول الإلكتروني إحنا لم نغلق ولن نغلق أبوابنا أمام المواطنين، يعني إحنا متاحين للسماع، لأنه بتعرفي إحنا بنشتغل بقطاع حساس، نشتغل بقطاع استثماري مهم، ينبغي أن نبقى دائما على تواصل وتماس مع المواطنين. وإن كنا لا نقبل المعاملات اليوم إلا إلكتروني، إلا أنه التماس والتواصل مع المواطنين مستمر، لأنه بتعرفي قد لا يتأتى للجميع أن يتواصل معك بوسائل إلكترونية.
1: يبدو أن هنالك رسائل ترد إلى الدكتور وائل عرموطي وإلي أنا أيضا فيما يتعلق بتسجيل الشركات. هنالك سؤال ملح من يعني إحدى السيدات تقول بأن هنالك قفزة في تأسيس الشركات المملوكة من قبل النساء والشباب. الآن حدثنا عن يعني هذه الخطوات التي تتبعونها لتحقيق هذا الإنجاز، يعني هنالك أكيد خطوات
0: أكيد
1: تحفيزية.
0: اليوم رواد الأعمال زي ما بتعرفي والشباب سواء بقطاعات الاي تي وقطاعات التجارة وأيضا الأعمال المحاسبة وحتى القانون،
1: نعم.
0: شبابنا الحمد لله مبدع وين ما كان، فاليوم احنا عم نتيح له يسجل شركته بوسائل إلكترونية، فهم اليوم أسرع من غيرهم حتى في الوصول إلى الأسواق من خلال قدرتهم ومرونتهم الموجودة وحماسهم الموجود. أيضا السيدات اليوم يعني إحنا بتعرفي ما عندنا تمييز بين السيدات والرجال، فالأمور مفتوحة
1: في عالم الأعمال، يعني تتفوق أحيانا المرأة بغض النظر عن
0: فعليا دائما يثور تساؤل. لكن إذا جيتي معظم مراجعين اليوم وحتى معظم الزملاء اللي بيشتغلوا عندنا اليوم هم زميلاتي من السيدات، فنحييهم
1: وهم
0: أكثر يعني أنا متحيز مع السيدات فهم أكثر قدرة أحيانا على العمل أو التواصل والصبر،
1: وحتى أيضا في ملفات الفساد عالميا النساء يعني تكاد تخلو من يعني الفساد على مستوى العالم.
0: ما راح أقول لك ليش أبدا، متفق معك ستي أبدا.
1: دكتور وائل أحييك أيضا على هذه العقلية حقيقة. وأيضا هنالك أدوار أخرى لدائرة مراقبة الشركات مستمعين، بالإضافة لموضوع تسجيل الشركات أيضا الدور الرقابي،
0: صحيح.
1: فحدثنا عن هذا الجانب.
0: إن دورنا الرقابي هو يعني كبير. اليوم إحنا بنحكي إحنا بدأنا ستي في الرقابة بالطريق بالطوعية للالتزام في القانون، بتعرفي هذا قطاع استثماري حساس. نعم. وبالتالي احنا يعني كنا حريصين في تطبيق القانون ورفع نسبة الامتثال ان ما امكن ان يكون طوعيا. فالحمد لله اليوم نحكي نسبة الالتزام للشركات وصلت 85%. كانت زمان لا تذكر قبل 4 سنوات، لكن اليوم الشركات اليوم لما صارنا نطلع لهم معلوماتهم على شهادتهم، اليوم الكل بيعرف مين مدقق حسابات الشركة، اخر بيانات مالية مودعة اذا الشركة قائمة او غير قائمة. فالكل اصبح يسارع الى تفعيل شركته بشكل صحيح.

0: نعم.
1: وأن لا يترك سنوات بدون تفعيل.
0: إلى أي مدى تجد هذا التطبيق لمعايير الحوكمة أيضا ومواضيع
1: طبعاً ممتاز.
0: أخرى مكافحة غسل
1: بعدين
0: الأموال؟
1: انتقلنا فيما بعد يعني في الخطوة البعديها إلى فيما يتعلق بغسل الأموال. اليوم كل الشركات الأردنية تجبر لصالحها طبعا من خلال الإفصاح المستفيد الحقيقي بوسائل إلكترونية.
0: نعم.
1: فكل الشركات

0: بشكل صحيح، التعامل مع الشكاوى التي ترد إلينا. اليوم أيضا في أحيانا أن فرق تفتيش تخرج للتفتيش التأكد في حال إذا في مواطنين تعرضوا لأي عارض أو مشكلة تتعلق بالاحتيال عليهم. مثلا عندنا فرق تفتيش تتأكد من أنه أي واحد ممكن أنه يستغل اسم شركة لهذا الموضوع، أنه ينال جزاء أمام الجهات القضائية المختصة.
1: إذن هذه يعني معلومة تحمل هذا الحزم حقيقة، وموضوع الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بهذه التجاوزات. إذن مستمعينا، ونحن نتناول هذه الملفات وهذا الوقوف عند هذه الأرقام حقيقة، نتناول الآن القطاعات البارزة دكتور وائل العرموطي. نعم. فيما يتعلق بتسجيل الشركات، أي القطاعات الاقتصادية تجدها أنها يعني تجد هذا الرواج؟
0: اليوم القطاعات الاقتصادية منحكي، بتعرفي احنا الأردن مبدعة في بعض القطاعات، لكن القطاع التجارة والتجزئة يحتل مكان كبير.
1: نعم.
0: قطاع المطاعم أيضا والنمو فيه، قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المهمة، وأيضا القطاعات اللي أصبحت تعتمد على بعض المشاريع الاستراتيجية اليوم راح تشتغل معها إن شاء الله مستقبلا. نأمل أنه هذا كله راح يساهم في وجود تنوع جديد من الاستثمارات على مستوى أيضا كبير،
1: ومفاهيم جديدة تطبقها هذه الشركات من خلال هذا التطور حقيقة في ميادين الاقتصاد والتنمية. لاحظنا حتى الشركات تأخذ الطابع المؤسسي أكثر، يعني نتحدث عن ترفق ما
0: اليوم
1: خلال أعمال.
0: تفضلتي في صحيح. اليوم احنا اذا بنذكر قبل انا مثلا 5 سنوات كان معظم الشركات هي شركات تضامن، شركات اشخاص.
1: نعم.
0: شركات بسيطه يعني لغايه دكاكين او ويعني واي غير مطلوب منها اي نوع من انواع الالتزام. اليوم نحكي معظم الشركات اللي بتسجل عندنا اختلف الوضع. اليوم عندنا شركات ذات مسؤوليه محدوده.
1: نعم.
0: وهي شركات ذات مسؤوليه محدوده تتطلب انه تعين مدقق حسابات، تدفع له اتعاب كل سنه، تنتخب اداره كل 4 سنوات، يكون معك محامي اذا زاد راس مالها عن مبلغ معين. وبالتالي اليوم نلاحظ انه فعليا انه العمل اصبح مؤسسي اكثر في الشركات الاردنيه.
1: نعم.
0: واللي بنرغب دائما ننمو من خلال التوعيه انه دائما هاي الاعمال انها تزيد ويتم مؤسستها بشكل احسن، وأن نلاحظ أنها حتى من خلال المانديت تبع الشركات العائلية أنها تستمر في المستقبل ولا تتوقف حتى لو فقدت المؤسسين لهذه الشركة.
1: نعم. يعني ما بين هذه الشركات المساهمة العامة وأيضا يعني الشركات الصغيرة، كيف تتدخل الدائرة في مواضيع الحوكمة؟
0: يعني الفيصل في الحوكمة القانون، فأنا نتدخل بحدود القانون.
1: نعم.
0: فإنما القانون ألزمني أن أتدخل يجب أن أتدخل، وفي الحالات التي يطلب مني عدم التدخل فيها لا نتدخل. وبالتالي والحوكمة هناك لها قواعد.
1: نعم.
0: وهناك تعليمات نقوم بتطبيقها.
1: نعم. في ظل هذه أيضا الأتمتة وأيضا المستقبل الذي تتحدث عنه، يعني في ظل هذه التطورات حقيقة موضوع الذكاء الاصطناعي الآن، هذا التدقيق للميزانيات والموافقات الفورية، يعني أحيانا نتحدث في سياق الماضي وكيف كان الوضع، الآن كيف يتطور.
0: صحيح.
1: وأيضا القادم سيكون مذهل.
0: صحيح.
1: فكيف تتعاملون مع هذه المتغيرات؟
0: كذا نتعامل مع كل مرحلة بتطوراتها. يعني احنا زمان كنا سبقنا غيرنا الحمد لله في
1: نعم.
0: في الخدمات الإلكترونية. بتذكري كان فترة الإغلاق أيام الكوفيد 19.
1: نعم.
0: كانت كورونا، تحولنا يعني بالتدريج الى خدمات الكترونيه. حتى وصلنا في عام 2020، في نهايه عام 2020 كنا نقدم خدماتنا كلها الكترونيا. كان بتذكري ورقي وطوابير.
1: نعم.
0: ومراجعين عدد هائل. اليوم المراجعين اللي لو بدنا نحكي لا سمح الله نرجع مثلا ورقي في يوم الايام، عددهم يمكن تحتاجي الى المكان اللي احنا فيه بتحتاجي مساحته 10 مرات، لانه المعاملات زادت 10 مرات فعليا.
1: نعم.
0: 10 أضعاف.
1: إذن الآن أيضا بما أنه تتحدث عن هذا النمو حقيقة، يعني ما هي أسس أو أساليب التعاون ما بينكم وبين وزارة الاستثمار أيضا؟ يعني
0: أكيد اليوم إحنا وزارة الاستثمار هي أيضا جهة مهمة جدا و لها دور مهم كبير في جلب الاستثمارات الكبرى للمملكة.
1: نعم.
0: أيضا وأيضا منح بعض الامتيازات أو الاستثناءات. ونحن نتناغم بعملنا اليومي مع وزارة الاستثمار من خلال العمل اليومي، من خلال مراعاة المستثمرين، الدفع باتجاه انه هذا المستثمر تكون اموره اسهل ودخول

0: إلى السوق، وأيضا نتأكد إنه فعلا إنه أثناء عمله إنه عم بيشتغل ضمن الأسس والإجراءات المتاحة في الأردن.
1: نعم دكتور وائل، سمعنا عن أنه هنالك تعاون مع المؤسسات التعليمية، يعني الجامعات، أيضا المراكز، أو خلينا نحكي عن المعاهد، معهد الإدارة العامة الذي أصبح
0: صحيح.
1: أكاديمية،
0: صحيح.
1: فحدثنا عن هذا التعاون.
0: اليوم احنا من خلال اول شيء لازم حكيت لك كوادرنا كثير عم يعني اعتماد تام مع الاكاديميه مع الجامعات،
1: نعم
0: وانا بنفسي اعطيت محاضرات في اكثر من جامعه في الاردن في سبيل انه نعطي رساله واضحه لطلابنا ولابنائنا لما يطلعوا على الواقع يكونوا عارفين كيف يتم تسجيل الشركه.
1: نعم
0: نستقبل دائما وفود من الطلاب، ثم طلاب الجامعات او طلاب المعهد القضائي بشكل مستمر، وايضا يعني بنحاول نرفد السوق ايضا زملائنا، حتى عدد كبير اليوم بدرس
1: نعم.
0: بشكل مسائي دراسات عليا، عدد كبير من زملائنا
1: هناك دعم
0: هناك. نعم نعم
1: نعم
0: اكثر يعني
1: الكوادر.
0: معظم شبابنا اليوم احنا سمحنا لهم يدرسوا، وهم اليوم متخصصين بتخصصات مهمه في قانون الشركات الاردني.
1: نعم، اذا بما انه هنالك يعني مخرجات اكاديميه وسوق العمل، ايضا الدائره تنسق مع هذه، ركزتم على الاقتصاد والحقوق، يعني تخصصك
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح. صحيح.
1: في الجامعات، حتى فعلا تقلصون هذه الفجوه ما بين المناهج النظريه والتطبيق العملي.
0: صحيح. صحيح.
1: فالان ايضا فيما يتعلق بمدققي الحسابات ومستشارين قانونيين قادرين على التعامل مع تلك الانظمه الرقميه الحديثة،
0: يعني
1: بما
0: احنا
1: انه
0: بتعرفي احنا من اهم الناس شركاء لنا ايضا جمعيه مدققين الحسابات. جمعيه مدققين الحسابات زي بتعرفي هي عباره عن الجهه التي يعني يسجل فيها المدقق لغايه مزاوله عمله، وايضا كان لابد انه نتعاون معهم، فإن انفتاح وتعاون يومي معهم. وايضا شبابنا اليوم اخذوا كذا دوره متخصصه من خلال الجمعيه مع ناس متخصصين في تدقيق الحسابات، والمهم انه نحكي الاثنين بنفس اللغه، احنا واي جهه رقابيه او اي جهه تنظيميه نحكي بنفس اللغه مع بعض. الهدف في ذلك انه يكون اجراءات واضحه وسلسه للمواطنين والمستثمرين من خلال تناغم الاجراءات اللي بين مدقق الحسابات وبين دائره مراقبه الشركات وبين المحامي وبين دوائر الاستثمار الأخرى في المملكة.
1: أيضا دائما تردنا هذه التقارير، خلينا نتحدث عن، هي فصلية هذه التقارير الصادرة عن دائرة مراقبة
0: صحيح.
1: الشركات.
0: صحيح.
1: فموضوع إعدادها أيضا من خلال كوادركم بالتعاون، يعني الموضوع يعني يتعلق أيضا بالإحصاءات وغيرها.
0: صحيح. صحيح. اليوم إحنا عندنا قاعدة البيانات عندنا يوميا تحدث.
1: نعم.
0: فعندنا داشبورد يومي وحدث متأكد شو عم بصير عندنا يومي، يعني أنا يوميا نتأكد ماذا عملنا خلال النهار، ما هي نتائج العمل، وأيضا صباحا نتأكد من إنه إذا في أي معاملات عالقة أو متأخرة نتأكد ما هو سبب تأخيرها.
1: نعم.
0: إضافة لذلك هذه الإحصاءات تحدث عنها يومي، لكن نعلنها بشكل شهري أو ربعي لغايات يمكن الرجوع إلها إحنا والدوائر الحكومية وصانعين القرار متخذي القرار يتأكد. نعم. شو عم بيصير عندنا في المملكة.
1: يعني لم يتبقى لدي إلا دقائق معدودة،
0: ولكن دائما
1: أكون معكم. لكن نود أن نغتنمها، وإن شاء الله دائم التواصل معكم ومع الجميع. إذن أيضا في ظل هذه الرسائل التي تحمل هذه الطمأنينة، موضوع الثقة، وأحيانا يعني نجد هذا التردد، ما هي رسالتك لمن يتردد اليوم في تسجيل شركته أو التوسع في أعماله داخل المملكة الأردنية الهاشمية؟ دكتور وائل عرموطي، تفضل.
0: يعني لا، ما في داعي للتردد. أولا إحنا الإجراءات سهلة، يعني التكلفة قليلة نسبيا إذا ما قرنت في الدول اللي حوالينا، وثلاثة الأردن الأهم شيء إنه اللي دائما بأكد عليه جلالة الملك وبتأكد عليه الحكومة إنه إحنا دائما مكان آمن إن شاء الله للاستثمار، وأهم شيء عندنا في الأردن سهولة الدخول أيضا يرافق سهولة الخروج.
1: صحيح.
0: فإذا
1: يعني
0: أنت أردت تخرج إذا أردت أن تخرج يعني هاي رسالة برضو للمستثمرين، أنت تستطيع أن تجني أي أرباح في الأردن وتخرجها، وتستطيع أن تعمل أي عمل مشروع في الأردن، وتستطيع أن تنهيه بأي وقت.
1: نعم.
0: في كثير من الدول ستي اللي بدخل بالسوق التجاري تبعهم لا يستطيع أن يخرج، يعني هناك متطلبات وعراقيل. الحمد لله إحنا اليوم بلد واضحة ومواطننا محترم وأيضا مواطننا مهني، وبالتالي هاي كلها معززات. رأس مال بشري عندنا مهم جدا، وأيضا

0: الله نشوف مستقبلا استثماراتك أحسن في الوطن
1: إن شاء الله،
0: إن
1: وهذا
0: شاء
1: ما
0: الله.
1: نطمح إليه حقيقة في ظل هذا التطور وما أشرت إليه وهذه المواكبة. يعني دكتور وائل، أيضا هنالك يعني مواضيع تتعلق بالرسائل التي تبث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا من خلال وسائل الإعلام، نتحدث الإعلام الرسمي وأيضا الإعلام في القطاع الخاص. هنالك دائما يعني قنوات مفتوحة معكم، فهل من ملاحظة تود أن تبثها، خصوصا أن هنالك أيضا اجتماعات دورية، لقاءات مع الهيئات والجمعيات التي تتعلق بالاقتصاد بالأعمال؟
0: يعني احنا اليوم
1: تم
0: مجتمعنا
1: دعوتنا إلى جمعية رجال الأعمال، دائما هنالك لقاءات دورية أيضا،
0: صحيح صحيح
1: وتلتقون مع المستثمرين ومع أعضاء
0: صحيح.
1: الجمعية.
0: يعني احنا بالربع الأول من العام زي ما بتعرفي نجم الاجتماعات الهيئات العامة كانت للشركات المساهمة العامة وكانت
1: نعم
0: ناجحة عن بعد. يعني للسنة السادسة على التوالي احنا نجحنا ان تكون الاجتماعات عن بعد وبالتالي وفرنا كثير على الشركات واصحاب الأعمال. أيضا تواصلنا مع الإعلام بشكل مستمر موجود، وأنا رسالتي دائما أن نطلع دائما أنه على الجزء الإيجابي وما نغفل الجزء السلبي اللي دائما إحنا نحاول نطوره أو نغطيه مستقبلا.
1: نعم إذن مستمعينا، يعني بصراحة حديث مهم جدا ويحوي الكثير من النتائج الإيجابية لهذه الحركة المستمرة في التطوير التي جاءت بها رؤية التحديث الاقتصادي، وأيضا رأيك بهذه المراحل التقييمية لمسارات التنفيذ. خلينا نتحدث بما أنه أيضا دائما يعني الدعوة إلى القطاع الخاص بأن يعني يتفاعل مع البرامج والتسهيلات التي أشرت إليها، حدثنا عن هذه العلاقة ونتائجها ومراحل تقييم العمل على أرض الواقع.
0: أكيد زي ما أنا أسلفت وحكيت لك القطاع الخاص هو
1: نعم.
0: جزء مهم جدا وهو شريك مهم جدا، ونحن نحاول دائما في أي إجراءات أو قرارات يتم اتخاذها أن يتم مشاركة القطاع الخاص ما أمكننا ذلك لغايات سهولة التطبيق أولا والتأكد من صحة أيضا
1: نعم.
0: لهذه الإجراءات، لأنه أي شيء اليوم أنت بدك تطبقه اليوم إحنا يعني الأصل أنه يكون تواصل بيننا وبين القطاع الخاص كبير وهو كذلك اليوم، وبالتالي بيكون أسهل في التطبيق وأكثر أيضا فائدة.
1: نعم
0: يعني وأيضا إن اليوم العمل في الأردن زي أي مكان في العمل في أي مكان آخر هو بيحتاج إلى عمل دؤوب ويحتاج إلى جدية وعدم تراخي في العمل،
1: نعم
0: وبالتالي دائما لازم يعني احنا كقطاع عام ودائما بحكي لزملائي انه دائما احنا نكون شادين الأحزمة ونخدم بلدنا بطريقة صحيحة
1: نعم
0: اللي تعكس الأداء تبعنا هذا على اقتصادنا.
1: نعم
0: فإذا تمكننا نعمل بشكل دؤوب وبشكل مستمر وجدي أكيد راح يطلع مخرجات كويسة.
1: الآن رسالة أكيد بما أنه عن المخرجات تتحدث دكتور وائل عرموطي، لفت انتباهي حديثك عن نوعية الشركات التي أو القطاعات التي تسجل. الآن هذا الازدحام، يعني مثلا لاحظنا توجه نحو فتح هذه الشركات المتعلقة بسلاسل المطاعم وأيضا شركات أخرى في مجال الخدمات اللوجستية والتكنولوجية وغيرها. فأحيانا لديكم وجهة نظر مع هذه الخبرة ومع هذا الدور يعني الاستشاري والرقابي أيضا، فما هي رسالتك؟ يعني
0: هي رسالة عامة أنه إحنا موجودين لخدمة أي واحد،
1: أي القطاعات الأبرز الآن حتى عالميا، لأنه هنالك أيضا تعاون دولي، يعني
0: أكيد يعني
1: الدائرة تتعاون مع
0: اليوم
1: يعني
0: اليوم إحنا
1: مؤسسات ذات علاقة.
0: جزء أنا حكيت لك اليوم من أهم القطاعات هي قطاعات التجزئة وقطاعات المطاعم والآي تي والشحن.
1: نعم.
0: عم بيزيد لأنه اليوم طرق الشحن عم تختلف، وبالتالي إحنا حتى مواطننا ومستثمرنا اليوم الأردني أيضا مرن.
1: نعم.
0: فهو يعني يستطيع أن يتعامل بسهولة. أيضا إنشاء المكاتب والشركات الأجنبية، اليوم الشركات الأجنبية عم بتزيد عندنا، المكاتب الإقليمية عم بتزيد اللي تدير أعمال خارج الأردن من داخل الأردن.
1: نعم. والخدمات
0: طبعا هذا
1: و...
0: كله إن شاء الله أنه يضيف إلى الأردن اقتصاديا ولوجستيا إن شاء الله مستقبلا
1: إن شاء الله. دكتور وائل العرموطي، وصلنا والسادة المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من عالم الاقتصاد، لنا إن شاء الله لقاءات قادمة من خلال هذه الأرقام التي يعني نستنطقها حقيقة معيتك.
0: تسلمي، أكيد أنا دائما بكون سعيد أني ألتقي معكم عبر أثير هذا البرنامج، بكون له كل احترام، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لدارتنا كمان التوفيق إن شاء الله.
1: نتمنى لهم التوفيق.

0: أيضا نحيي كل من يعمل تحت مظلة هذه الدائرة حقيقة في مختلف محافظات المملكة وكل من يتعاون معها. وهذه رسالة يعني كلها امتنان بأن يعني تتجه هذه الشركات للاستثمار في المجالات التي تحمل هذا التطور والتقدم ولا يكون هنالك ازدحاما. يعني
1: صحيح. نعم. صحيح صحيح ان شاء الله
0: ان شاء الله, الله. اذا مستمعينا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من عالم الاقتصاد. اشكر فريقي الذي رافقني في هذا اليوم من التنفيذ الهندسي والاخراج وجدي نصراوين, ومن غرفه المراقبه الرئيسه اسماعيل النجار, ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان. وحتى نلتقي معكم في حلقه قادمه, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: الثانية تماماً، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. طائرات سلاح الجو الملكي تعترض وتسقط 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال 24 ساعة الماضية. واشنطن تعلن استكمال الليلة 7 من الضربات ضد أهداف إيرانية. استشهاد 17 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية. الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال 24 ساعة الماضية. وبيّن المصدر أنه لم تقع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيرات، وأكد جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد قد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، سواء كان طائرات مسيرة أم صواريخ، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لاعتراضه وإحباطه. كما أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم ل10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة وجرى اعتراضها وإسقاطها. وأكد المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق

0: الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مستمر في مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات، مع المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. دان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، معتبرا إياها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أدان البرلمان العربي والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وقطر، مؤكدين أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول العربية وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وشدد على التضامن الكامل مع الدول المتضررة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها. تعرضت دول خليجية صباح اليوم لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أسفرت عن إصابات وأضرار مادية، وأعلنت قطر والكويت والبحرين تصدي دفاعاتها الجوية للهجمات واعتراض عدد من المقذوفات، فيما أفادت الكويت بتضرر محطتين لتوليد الكهرباء وتقطير المياه جراء الهجمات. هذا ويتواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران بوتيرة متسارعة، مع إعلان واشنطن استكمال الليلة السابعة من ضرباتها ضد أهداف إيرانية في مقابل تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق المواجهة وتبادل للروايات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. إلى التفاصيل.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الليلة السابعة من عملياتها العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض، إلى جانب قدرات بحرية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية. وأكدت القيادة المركزية استمرار الضغط العسكري على طهران مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى بقاء أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط في حالة جاهزية قتالية. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الضربات الأمريكية. وعلى وقع التصعيد توعد مستشار عسكري إيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي تطور آخر، نفى الجيش الأمريكي صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلتي نفط بمضيق هرمز نتيجة اصطدامهما بألغام، واصفا الرواية الإيرانية بأنها عارية عن الصحة، ومتهما الحرس الثوري بنشر معلومات مضللة. وكان الحرس الثوري قد أعلن اندلاع حريق في ناقلتي نفط خلال عبورهما جنوب مضيق هرمز، مدعيا أنهما دخلتا حقل ألغام بعدما وصفه بالخداع والتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية. ويأتي تضارب الروايات في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعا ملحوظا وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران وما يرافقها من مخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
0: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف تجمعا للفلسطينيين في حي الزيتون في مدينة غزة، كما أصيب فلسطيني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمخيم مدرسة الزهراء للنازحين في حي الشجاعية شرق المدينة، فيما تواصلت الغارات وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان 14 فلسطينيا قد استشهدوا أمس جراء الغارات وعمليات الاستهداف الإسرائيلي.

0: الإرهابية التي طالت مناطق عدة في قطاع غزة. توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن اليوم، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي في زيارة تتزامن مع تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط مؤشرات على قرب الانتقال إلى خطوات عملية تشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان. وتناولت الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن وقف إطلاق النار وجدول الانسحاب الإسرائيلي والضمانات الأمنية. ميدانياً، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار جديدة في عدد من البلدات الجنوبية تمهيداً لتوسيع انتشاره مع أي انسحاب إسرائيلي تدريجي، في وقت تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية عبر غارات وعمليات تمشيط وتفجير وإطلاق قنابل صوتية في مناطق جنوبية. فرضت الولايات المتحدة المرحلة الثانية من العقوبات على السودان بعد إعلانها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية ولم يستوفي الشروط القانونية لتجنب الإجراءات العقابية. وتشمل العقوبات وقف المساعدات غير الإنسانية وحظر مبيعات الأسلحة وقيودا على التمويل والتقنيات الحساسة. في الأثناء، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في مدينة الأبيض مع تزايد أعداد النازحين، فيما يستعد برنامج الأغذية العالمي لتوسيع المساعدات الغذائية لأكثر من 250 ألف شخص في حال سمحت الظروف الأمنية. ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة ملاطيا جنوب شرقي تركيا فجر اليوم، وشعر بهذا الزلزال سكان عدد من المحافظات المجاورة وفق السلطات التركية. وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ عدم تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات حتى الآن. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى أكثر من 5000 قتيل وفق السلطات الفنزويلية، فيما لا يزال أكثر من 20000 متضرر يقيمون في مخيمات الإيواء والتي تعاني نقصا في الخدمات الأساسية بعد الدمار الواسع الذي خلفه الزلزالان. قتل 10 أشخاص على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات روسية، فيما أسفر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مركزاً لوجستياً غرب روسيا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين. وفي موسكو، أعلن رئيس البلدية إطلاق أكثر من 370 طائرة مسيرة باتجاه المنطقة خلال الليل، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها. وبالعودة إلى الشأن المحلي، مندوباً عن رئيس الوزراء رعى وزير الاستثمار طارق أبو غزالة في عمان اليوم أعمال المؤتمر 9 للمستثمرين ورجال الأعمال في الخارج، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين الوجهة الاستثمارية للأردن في الخارج. للمزيد، تحدث مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لفترتنا الإخبارية وقال:
1: افتتح أعمال المؤتمر 9 لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج. هذا المؤتمر الذي عكفت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على إطلاقه بشكل دوري في نسخته 9 ضمن خطة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الرامية إلى تعزيز موقع الأردن الاستثماري وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات. ويجسد هذا المؤتمر الانتماء الوطني لأبناء الأردن في مختلف أنحاء العالم، حيث يلتقون على أرض الوطن للإطلاع على التطورات الاقتصادية المتسارعة والنهضة الشاملة التي يشهدها الأردن في مختلف القطاعات، وما تحقق أيضا من إنجازات ضمن مسارات التحديث والتطوير والبناء، إلى جانب تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء أردن المستقبل. من جهة أخرى، فإن هذا المؤتمر أيضا يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الداخل والخارج وتبادل الخبرات والمعارف، بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى أهمية لما يمثله من دور المغتربين من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمارات الإنتاجية والخدمية.
0: اختتمت وزارة التربية والتعليم اليوم امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية لعام 2026، بعد أن تقدم في آخر أيامها نحو 74 ألف طالب وطالبة لامتحان العلوم الحياتية ونحو 34 ألفا لامتحان التربية الإسلامية. وأكدت الوزارة على لسان الناطق الإعلامي محمود حياصات أن الامتحانات التي انطلقت في 25 من حزيران بمشاركة نحو 196 ألف مشترك ومشتركة جرت وفق الخطة المرسومة ودون تسجيل أي ملاحظات أثرت في سيرها بفضل التعاون بين الجهات المعنية والتزام الطلبة وكوادر الوزارة. ومن المتوقع إعلان نتائج الدورة التكميلية خلال النصف الأول من شهر آب المقبل. تعقد وزارة الثقافة ندوة حوارية بعنوان مأدبة مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية، وذلك يوم غد في الجامعة الألمانية الأردنية. وتأتي الندوة ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية، وتهدف إلى تسليط الضوء على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض. ويتضمن برنامج الندوة عددا من المحاور أبرزها السردية الأردنية، الفكرة والأهداف والمخرجات، والأردن وامتداداته التاريخية، إضافة إلى دور محافظة مأدبة في السردية الأردنية عبر العصور والعادات والتقاليد والأعراف في المحافظة. أعلنت شركة البوتاس العربية إحالة عطاء تنفيذ مشروع مركز صحي قريتي بذان وبردة في منطقة وادي الكرك ضمن جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية ودعم القطاع الصحي. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا.
2: سعيها المتواصل لدعم القطاع الصحي في محافظة الكرك، أعلنت شركة البوتاس العربية إحالة عطاء تنفيذ مشروع مركز صحي قريتي بذان وبردة في منطقة وادي الكرك بكلفة إجمالية بلغت نحو 1.5 مليون دينار بتمويل كامل من الشركة. المهندس إشحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية أكد في حديث للإذاعة الأردنية أن المشروع يمثل خطوة عملية جديدة ضمن البرنامج المتكامل الذي تنفذه الشركة لدعم القطاع الصحي، بما يسهم في توفير خدمات صحية شاملة لسكان المنطقة. كما أكد أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تتبنى نموذجا تنمويا يربط بين تحقيق النمو المستدام وتعظيم أثر استثماراتها في خدمة المجتمع المحلي ضمن برنامج تنموي رصدت له الشركة نحو 30 مليون دينار تم إنفاقها على مدار 3 سنوات لدعم قطاعي الصحة والتعليم ضمن مبادرات وطنية كبيرة. إلى ذلك ثمن أبناء محافظة الكرك هذا التبرع السخي من شركة البوتاس العربية في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من المشاريع التنموية والخدمية. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم أعمال صيانة جديدة على طريق إربد الأغوار الشمالية شارع السلام ضمن خطة لرفع كفاءة الطريق وتعزيز السلامة المرورية. وتشمل الأعمال التي تمتد لنحو 10 كيلومترات باتجاه جسر الشونة الشمالية إزالة الخلطات الإسفلتية القائمة وتنفيذ خلطات محسنة، إضافة إلى صيانة الجسر وتركيب عناصر السلامة المرورية. وأكدت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيتم على مراحل بالتعاون مع مديرية الأمن العام مع اعتماد تحويلات مرورية مؤقتة لضمان انسيابية الحركة لحين استكمال الأعمال. أجرت مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس نحو 82 ألف فحص مخبري منذ بداية العام الحالي للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية. وأكد مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندسة وفاء المومني أن عمليات الفحص تأتي ضمن جهودها الرقابية لضمان سلامة المنتجات وتعزيز ثقة المستهلك ودعم تنافسية الصناعة الوطنية. اختتم مركز شباب عبين عبلين فعاليات برنامج عقول صحية مستقبل مشرق بمشاركة 20 شابا ضمن برنامج ينفذ بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة اليونيسف وهيئة أجيال السلام بهدف تعزيز الوعي بالصحة النفسية لدى الشباب. للمزيد عن هذا البرنامج تحدث رائد المومني رئيس مركز شباب عبين عبلين لمندوبتنا إيمان لهماسات وقال:
3: نفذ في مركز شباب عبين عبلين برنامج عقول صحية مستقبل مشرق، وهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية والرفاه النفسي والاجتماعي من خلال توفير مساحات آمنة وداعمة داخل المراكز الشبابية وتيسير التثقيف الصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بها، إلى جانب تنمية مهارات الشباب واليافعين وتعزيز السلوكيات الإيجابية. وتناولت الجلسة الختامية عدة محاور، منها كيفية وضع خطة لصحة اليافعين النفسية، وكيفية تعزيز الذات وممارسات العناية بالصحة النفسية واحترام آرائهم وتجاربهم، وتقديم نماذج عملية للعناية بالنفس ومناقشة قضايا الصحة النفسية، بالإضافة إلى تحديد الهوية بناء على القيم والمبادئ والوعي الذاتي. كما تضمن البرنامج جلسات وأنشطة تفاعلية وحركية ونقاشات جماعية تناولت مفهوم العناية بالذات والعادات الصحية اليومية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ختام هذه الفترة الإخبارية إعادة لأبرز العناوين.

طائرات سلاح الجو الملكي تعترض وتسقط 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال 24 ساعة الماضية. واشنطن تعلن استكمال الليلة 7 من الضربات ضد أهداف إيرانية. استشهاد 17 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية. الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان. وبهذا مستمعينا الكرام نختتم وإياكم فترتنا الإخبارية الثانية التي قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، رامي العواودة، فاتن الفقهاء وميسون ربيحات، ومن التنفيذ الهندسي الزميلين وجدي نصراوين وخالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان.

0: مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: مساء الخير يا مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا مستمعين من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما التحية للزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، تحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. منذ بداية الأسبوع الماضي انطلقت أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس الأمة هذا العام، وحملت هذه الدورة حزمة من مشاريع القوانين اللي بتحمل أبعاد سياسية واقتصادية وإدارية مهمة. اليوم لما نتحدث عن قوانين ممكن تكون جزء مهم من مسارات التحديث اللي بيقودها الأردن في الفترة الأخيرة، قوانين تتعلق بالإدارة المحلية، بالتعليم، بالعمل المهني، الملكية العقارية، جميعها تمس حياة المواطن بشكل مباشر، تطرح ممكن تساؤلات حول مدى قدرة هذه القوانين أو التعديلات على إحداث فعلا نقلة نوعية في الخدمات، في الاستثمار، وأيضا في سوق العمل. هاي الحلقة رح نناقش فيها أكيد أبرز ملامح هذه التشريعات، أثرها القانوني الاقتصادي على مستقبل التنمية في الأردن العزيز. لحتى نكون على مقرب أكيد بيسعدنا وبيشرفنا نرحب بالأستاذ المحامي حسام الخصاونة، أمين عام حزب الإصلاح. شرفتنا أستاذ من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا فيك ستي، الله يعطيك العافية ستي. نحن من تشرفنا، يعني هذه مبنى الإذاعة والتلفزيون هو مبنى غالي على قلوب جميع الأردنيين، فشكرا إليك وشكرا إلى معد البرنامج وشكرا لجميع فريق العمل.
0: يعني اليوم لو بنتحدث عن الدورة الاستثنائية، دائما يعني بنعرف أهميتها وخصوصيتها، لأنه هي بتكون بإرادة ملكية، تكون ضمن قوانين وموضوعات محددة ضمن الإرادة الملكية، يلتزم مجلس النواب أو مجلس الأمة بهذا الطرح. اليوم أهمية التشريعات المطروحة، أهمية انعقاد هذه الدورة بهذا الوقت، ويعني هم ستة قوانين، كيف بدي أعتبر هذه مشاريع القوانين جزء من مشروع تحديث الشامل للدولة الأردنية؟
1: ستي الله يعطيك العافية ويسعد مساكي ومسا جميع المستمعين. يعني كما نعلم أنه هذه الدورة الاستثنائية هي أول دورة استثنائية بعمر مجلس النواب هذا الحالي، يعني صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس النواب، واجتمع مجلس النواب في الأسبوع الماضي بتاريخ 12 الشهر، وتم عرض مجموعة من القوانين، وكان أولها قانون الإدارة المحلية، ثم قانون الملكية العقارية، وقانون الجامعات. وبوجهة نظر هذه القوانين كلها حاليا في الوقت الحاضر جميعها قوانين مهمة وتمس الشارع الأردني، ويوجد تلامس مباشر ما بينها، ما بين المواطن وبين هذه القوانين، يعني كل المواطنين حيلمسوا أثر هذه القوانين. لكن كان الاستعجال والحكي الأكثر ومن خلال اللجنة الإدارية اللي يعني سرع في الدورة الاستثنائية هو قانون الإدارة المحلية لحاجة البلد حاليا لانتخابات البلديات والمجلس المحافظات، فكان صدور الإرادة الملكية السامية بعقد هذه الدورة لعرض هذه مسودة القوانين على المجلس النواب، ثم يعني مثلا قانون الإدارة المحلية تم إحالته على اللجنة الإدارية للبحث والمناقشة من قبل أعضاء النواب والمجتمع المحلي لصدور إلى قوانين توائم التحديث الاقتصادي والتحديث السياسي والتحديث الإداري. فأنا وجهة نظري كانت هذه القوانين مستعجلة فعلا أن يتم النظر فيها خلال الدورة الاستثنائية، وكما نعلم الدورة الاستثنائية محددة بقوانين محددة، هي ست قوانين، وأعتقد مجلس النواب في أول جلسة عرض خمس قوانين من هذه القوانين على جدوله، فهذه خلال هذه الدورة الاستثنائية لا يستطيع النواب النظر إلا في هذه القوانين والانتهاء من هذه القوانين.
0: نعم، ليش ممكن أن أعتبر هذه القوانين جزء من مشروع التحديث؟
1: استلم أولا مثلا لما نحكي عن قانون الإدارة المحلية، نعم. يعني هذا قانون بحاجة للتحديث السياسي والتحديث الإداري مع بعض الملاحظات الموجودة على هذا القانون. ولما نحكي عن قانون الملكية العقارية، يعني نعم. هذا القانون بحكي عن التحديث الإداري أيضا مباشرة، عم يسرع معاملة المستثمرين والعمل والاستثمار. ولما نحكي عن قانون الجامعات والعمل المهني والتدريب، هذا أيضا مرتبط بالتحديث الاقتصادي، فتربطيهم جميعا ما بين التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والتحديث السياسي، يعني القوانين جميعها مترابطة مع بعض. فالمشرع لما طرح هذه القوانين يعني عم يوجد حلول تلامس الشارع الأردني للتحسين والنهوض أكثر بالتحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
0: نعم. اليوم يعني إلى أي مدى ممكن إنه هاي القوانين تكون أولوية بالمرحلة المقبلة؟
1: كلها أولوية.
0: نعم.
1: يعني لما نحكي فيها واحد واحد قانون الإدارة المحلية، نحن الآن أمام لجان انتخابية موجودة على المجالس البلدية ومجالس نعم. المحافظات، وإحنا كما نعلم بلد ديمقراطي وبلد يعني مبني على الديمقراطية وعلى إرادة الناخب والشعب، وعندنا منظومة تحديث السياسي اللي اطلقها جلالة الملك، فعم نطالب بانتخابات إنه يكون ممثلين الشعب في هذه المواقع منتخبين وليس معينين.
0: نعم.
1: لكن مسودة القانون خرجت مع بعض الملاحظات عليها للاستعجل في الانتخابات ليمثل الشعب خلال المجالس البلدية أشخاص منتخبين وليس معينين.
0: نعم.
1: فهذا كان في مصلحة أن يكون قانون مستعجل. قانون الملكية العقارية مع التطور والرقمنة والعصر الحديث يعني أصبح هناك في بعض الحالات يجب أن يكون القانون الملكية العقارية متطور.

0: تطور كمان والتحديث الاقتصادي وايضا العمل المهني والجامعات.
1: نعم. اليوم لو بدنا ندخل بتفصيل يعني بجزئيه كل يعني كل يعني كل قانون, رح نبدا بقانون الملكيه العقاريه او مشروع قانون الملكيه العقاريه, هو ممكن من ابرز التشريعات المطروحه في هذه الدوره الاستثنائيه, بيحمل تعديلات هدفها ممكن زي ما تفضلت

0: استثمار وتنشيط النشاط العقاري عندنا هون بالأردن؟
1: ستي بالبداية أنا بنظر كقانون، نظر أولا كحزب،
0: نعم،
1: ومن ثم كمحامي أو نعم، ثم كمواطن. يعني أي قانون أو مسودة قانون هنالك نصوص قانونية جيدة،
0: نعم،
1: بحاجة إلى تجويد تكون، هناك نصوص قانونية بحاجة إلى تعديل، هناك نصوص قانونية ممكن أن تحدث جدل في الشارع الأردني، فالمسودة هي مقابلة للنقاش وقابلة للتعديلات،
0: نعم،
1: وقابلة للإضافة. لكن قانون الملكية العقارية نحكي مثلا عن الإيجابيات، يعني مثلا إزالة الشيوع أعطى فيها بند خاص،
0: نعم،
1: التوقيع الإلكتروني أعطى فيها بند خاص، ويعني ركز على التوقيع الإلكتروني والمعاملات الرقمية، يعني هذا حيعمل أريحية للمواطن، أريحية للسهولة في البيع، سهولة في الشراء، ممكن المواطن خارج الوطن يستطيع أن يشتري، أيضا المستثمر لما يشوف عندنا البلد في المملكة يعني تم التطور بيكون التوقيع الإلكتروني بإمكانه أن تنازل بالبيع في التوقيع الإلكتروني، هذا دليل على الاستثمار يتحسن، ودليل على الأردن والحكومات والتشريعات تتصارع في القوانين الحديثة. البيع والإفراز كمان يعني أعطى سهولة، يعني إزالة الشيوع بنحكي فيها مشكلة موجودة ومتآرثة من تاريخ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، يعني كثير في أراضي داخل الأردن ممكن تلاقي ملاكها 50-60 شخص، شخص واحد خارج البلاد أو لا سمح الله مثلا بسجل موجود موقوف، ما بده يعني هيك راكب براسه، ما بده يمشي معاملة أهله وقرايبه، ممكن يعطل مسيرة 20 دنم 50 دنم أو 10 دنم تكون موجودة في موقع استثماري كبير. لا، القانون الحالي أعطى أنه ممكن إزالة الشيوع على 75%، يعني هذا ممكن بيسهل على بعض الأمور. أيضا معالجة تشريعات عالج بشكل عام، عمل التنظيم البيع على المخطط وتطوير عمل اللجان، يعني البيع على المخطط هذه أول مرة بصير بتاريخ الأردن، يعني هذه إلها حسنات وإلها بتحذر قانوني، يعني هذه ممكن انت المشاريع الكبيره كما بنعلم عم نشوفها احنا مثلا بالدول القريبه علينا بالخليج بالسعوديه في دبي، ممكن عم يطلع برج كامل،
0: نعم،
1: ينباع كامل على المخطط،
0: على المخطط،
1: يعني قبل ما انت تتملك تبيعه على المخطط.
0: نعم،
1: هذه موجوده عندنا بس كانت بعقود برانيه بعقود خارجيه، لكن لما يحميها المشرع ولما تصير انت عم تستطيع مثلا المشروع عم يطرح مثلا نحكي في مدينه عمان الجديده في عمره حاليا، ممكن
0: نعم،
1: يجي مطور عقاري يطرح مشروع كبير ويطرحه على البيع هو على في المخطط
0: مخطط.
1: يعني
0: نعم،
1: هذا ممكن بعطي دعم لصاحب المشروع انه عم ببيع على المخططات، ممكن يصير عنده ايراد يسهل عمليه البناء عنده.
0: حلو حلو.
1: ايضا المواطن الاردني اللي بيشتغل كتجاره ممكن يشتري على المخطط يكون سعره ارخص ولما يغلى بيقدر يبيعه،
0: بيقدر يبيع.
1: ايضا كمان انه اعطى المشرع في القانون حاليا لما تشتري على المخطط انت بتقدر تتملك، واضح انك صرت ممتلك لهذا المشروع، ممكن تستفيد من تمويلات بنكيه.
0: صح.
1: لكن هذه الامور بدها ايضا قوانين، يعني هذا بدك انت بدك تعطي ضمانات للمواطن الأردني،
0: أكيد.
1: بدك الشركات هذه تكون عندها كفالة كبيرة إنها ممكن تقدر تغطي، عندك الشركات ممكن تستطيع تكملة المشروع وممكن ما تستطيع تكملة المشروع، فهذه الحماية يجب أن تكون خلال،
0: نعم،
1: القانون الأردني.
0: حتى ممكن بعد إقرار القوانين يعني أصلا ممكن يكون هناك يعني رح ينبثق عنها أنظمة،
1: أكيد 100% بتثبت،
0: يعني لحتى ممكن حتى يعني إنه الأمور تمشي بتعليمات بأنظمة وتكون يعني واضحة، يعني زي ما تفضلت موضوع البيع والإفراز على المخطط إنه يعني بحاجة ممكن لنظام يضبط
1: بده
0: الأمور،
1: قوانين صريحة،
0: نعم،
1: تكون،
0: نعم،
1: موجودة فيه.
0: نعم، نعم.
1: وفي عنا كمان بالملكية العقارية
0: التوقيع الإلكتروني،
1: التوقيع الإلكتروني،
0: نعم،
1: يعني التوقيع الإلكتروني كمان بده أيضا تعديلات في النصوص الأخرى، وبده أيضا اعتمد الهوية الرقمية،
0: نعم،
1: بشكل أكبر
0: فعلا.
1: يعني حاليا إحنا تطبيق سند عم ينتشر،
0: نعم،
1: لكن للأسف مرات يعني لحد الآن حتى يعني مثلا إدارة السير اعتمدت تطبيق سند في الهوية
0: والترخيص، نعم،
1: لكن مرات في بعض الدوريات ما بتعترف تطبيق سند، بدك تطول هوية وفي بعض المواقع، فهذه بحاجة لتلاؤم القوانين جميعها. كمان في القانون عام عندك بالدفع بدل الاستملاك حددوا بمدة معينة، يعني كمحامين في قضايا استملاك كانت تقعد في المحاكم 10-15 سنة،
0: نعم،
1: حاليا ربطها في مدة معينة كمان، هذا من مصلحة المواطن، يعني وهذا يعني القوانين عم تجلب مستثمرين وعم،
0: نعم،
1: تنشط الاستثمار العقاري، لما يكون يرى المستثمر انه في عندنا قوانين حديثه قوانين عصريه تواكب التطور خاصه التطور الرقمي ممكن يتشجع،
0: نعم،
1: مع بعض الملاحظات الموجوده على القانون، يعني بدي احكي عن نقطه تملك غير الاردنيين،
0: نعم،
1: يعني أنا هذه النقطة بتمنى أنها كانت صراحة موجودة في بعض المواقع،
0: نعم،
1: يعني إذا طلعت على القانون هم مركزين على وادي منطقة وادي الأردن، يعني في بعض الناس يقول لك طب ليش منطقة وادي الأردن عليها تركيز؟
0: نعم،
1: لأن منطقة وادي الأردن فيها ثروات للمملكة الأردنية الهاشمية في،
0: نعم،
1: مناطق أراضي زراعية، أراضي فيها آبار مياه،
0: نعم،
1: فهذه فيها مصلحة وطنية أن تبقى فقط مع المواطن الأردني،
0: مع المواطن الأردني. نعم، اليوم يعني من خلال خبرتك أستاذ حسام، النصوص القانونية يعني بما يخص الملكية العقارية اليوم، وما

0: وما شهدناه من مشروع القانون. ممكن يكون في تحقيق للتوازن ما بين انه انا احمي حقوق المواطن وبرضه من ناحيه اخرى انا بدي اسهل اجراءات المستثمرين، لانه الاستثمار هو يعني رافد جدا قوي لخزينه الدوله، وممكن يكون له دور حتى يعني حركه العجلة الاقتصادية عندنا هون في الأردن.
1: الاستثمار العقاري من أفضل الاستثمارات الموجودة في الأردن، يعني كنا إحنا نفسنا، يعني دون نحكي عن أشخاص مغتربين أو مش غير أردنيين، يعني كنا فينا أخو فينا أخت فينا أهل موجودين خارج الدولة الأردنية، لما يفكر إنه بيشتري ويصير إنه حاليا عندك عم تشتري على التوقيع الإلكتروني، عم تشتري مع هذا كله، عم تشتري خلال مطور العقاري زي ما هم بيفكروا فيها يعني الدول الأخرى صارت يعني أصبحت متقدمة، فهذا بيعمل استقرار إنه لا في عنا تشريعات، في عنا أمور استثمار كويس. الاستثمار العقاري مهما كان هناك استثمارات انه اضمن استثمار، يعني اي شخص يقول لك الارض مهما كانت لا يمكن تخسر، موجوده والارض بتتحرك بتبيعها بتشتري، فهذا استثمار اذا كان في استقرار تشريعي وفي ضمان لحقوق الملكيه لا حيجذب استثمارات.
0: نعم
1: يعني حتى المطورين العقاريين لما يفكر بمشروع يعني ممكن يكون موجود معه 40% 50% من تكلفه المشروع، لما يرى انه في بيع على المخططات ويكون في ضمان لحق المواطن حقه، حافز انه يقدر يمشي اموره، انه يعني زي ما بيحكوها يعني بمصاري نفسه عم يشتغل، بشغل مصاري الناس.
0: نعم، بدنا الإدارة المحلية، يعني هذا القانون القديم الجديد احنا يعني وحتى لهم مثلا ممكن حديث الشارع الأردني بتركيز اليوم. مشروع قانون الإدارة المحلية هو استكمال أصلا لمسارات التحديث السياسي والإداري، هدفه ممكن كان ترفيع يعني رفع كفاءة ممكن البلديات، مستوى الخدمات، لأنه اليوم البلديات هي على تماس مباشر مع المواطن، مع احتياجاته اليومية بمنطقته بيتعامل معها. اليوم حتى مبدأ الحوكمة، الشفافية، المساءلة بالإدارة المحلية جدا مهم. أبرز ملامح هذا المشروع لو بدنا نتحدث عنه، وكيف ممكن أنه يعزز هذا القانون من كفاءة البلديات، قدرتها أنه فعلا أنه تقدم خدمات. اليوم لما نحكي عن بلديات ممكن ونفهم شو هو الدور الخدمي للبلديات، ممكن بنبتعد عن أنه نعطي الصورة النمطية أنه مجلس النواب مجلس خدمي. صحيح. لا، يعني مجلس النواب هو للتشريع للرقابة، فأنا لما أفرز نواب تعبر عني لحتى تشرع قوانين وتراقب، مش علشان توظف ابني أو تعمل لي شارع بمنطقتي. فاليوم يعني حتى الناس تفهم شو يعني بلدية وشو يعني نائب منطقة. نعم،
1: قانون البلديات يعني أنا بوجهة نظري وبوجهة نظر الحزب ووجهة نظر الشعب ووجهة نظر أي شخص توقع مواطن أردني، هو من أهم القوانين الأردنية.
0: نعم.
1: والبلديات هي من أهم المؤسسات الوطنية الأردنية، وهي مؤسسات كما حكيت يجب أن تصبح مؤسسات تنمية محلية، ليس فقط خدمات، يعني تنمية واستثمار وحوكمة فيها. البلديات هي الأقرب للمواطن.
0: نعم.
1: البلديات هي التي بحتاجها المواطن. البلديات هي عم تعرف الحارات وعم تعرف الدخلات وعم تعرف البيوت. صح. وعم تعرف المناطق في جميع المحافظات المملكة والقرى. نعم. يعني البلديات هي المسؤولة. المواطن، أي مواطن أردني بحاجة البلدية أكثر من أي مؤسسة أخرى، يعني المواطن بيراجع البلدية بخصوص أي شيء. إحنا لحد الآن عندما أخذ ميت لحد الآن نحكي عن ميت البلدية. فالمواطن الأردني عنده بذهنه إنه البلدية هي المسؤولة عن معظم عن الشوارع، عن المياه، عن الخدمات، عن يعني مع يعني حاليا آفة الكلاب مثلا بيعاني منها. نعم. الشعب الأردني أصبحت يعني ظاهرة كبيرة في الشعب الأردني ومعاناة مسؤول عنها البلدية، الشوارع مسؤول عنها البلدية، الأرصفة مسؤول عنها البلدية، أنت لما تبني مسؤول عنها البلدية. فالقانون كقانون مهم، لكن أنا رأيت فيه يعني بعض النصوص الجيدة وبعض النصوص بحاجة لتعديل. لكن أنا بدي أحكي أول شيء بصفة المشرع.
0: نعم.
1: يعني بالذات بقانون الإدارة المحلية، المشرع لما يشرع قانون في الإدارة المحلية ينظر المشرع ينظر بوجهة نظر معينة.
0: نعم.
1: الناخب ينظر بوجهة نظر معينة، العضو البلدية أو رئيس البلدية السابق.
0: نعم.
1: ينظر بوجهة نظر معينة، عضو البلدية ورئيس البلدية الذي يرغب بالترشح ينظر بوجهة نظر معينة. فهذا القانون يعني بده توازن ما بين مجموعة وجهات نظر حتى يكون مصلحة المواطن هي أهم شيء حتكون موجودة. يعني هذا القانون في حوالي يعني كمان هذه نقطة بنحكيها، يعني للأسف الشديد إحنا أي مسودة قانون بتطلع عنا في الأردن مباشرة يعني إلا تكون جدلية. يعني ليش الجدل هذا؟ ليش
0: المشرع؟
1: يعني ليش يكون جدل؟ ليش ما يكون قريب للمواطن؟
0: صح، بتصير للأسف حديث السوشيال ميديا.
1: لأنه حاليا يعني تم إحالة القانون إلى اللجنة الإدارية.
0: نعم.
1: اللجنة الإدارية عم بتناقش بالقانون من خلال مجموعة من الحوارات. إحنا كحزب الإصلاح عملنا ما يقارب حوالي 10 جلسات لحد الآن عن قانون الإدارة المحلية، ومستمرين بالحوار، لأنه أي قانون بيدخل هو مسودة قابل للإضافة، قابل للتعديل.
0: نعم.
1: لكن بدي أحكي نقطة أول، يعني الناس في ناس كانت تطالب برد القانون. يعني رد القانون بإمكان الحكومة، إذا تم رد القانون أن تحيل القانون مباشرة لمجلس الأعيان ويتم سريال القانون مباشرة دون إجراء أي تعديل عليه.
0: نعم.
1: فمصلحة المواطن أن لا يرد القانون، مصلحة المواطن أن يتم مناقشة القانون، لأنه في مواد فعلا يعني في مواد عم تتوائم مع التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري، يعني البلديات عم بتشجع فيها. لكن النقاط إحنا كده بنحكي عن النقاط الجدلية، يعني صارت نقطة جدلية على المدير التنفيذي.
0: نعم.
1: إنه المدير التنفيذي موجود هو حيأخذ دور رئيس البلدية، رئيس البلدية. طبعا إحنا مع إنه رئيس البلدية المنتخب والمجلس البلدي المنتخب هو صاحب السلطة، هو صاحب التقدير في الموقع الموجود عليه، لكن في لغط كبير بين المدير التنفيذي. يعني في شخص قبل فترة بإحدى الجلسات بيعترض بيقول لك طب هو المدير التنفيذي آمر صرف.
0: نعم.
1: هو اللي بصرف. حكيت له لا، احنا أولا ضد المدير التنفيذي وضد مع إعطاء صلاحية كافية لرئيس البلدية، لكن أيضا مع الاطلاع على القانون بشكل جيد.
0: نعم.
1: المدير التنفيذي آمر صرف بما يأتيه من المجلس البلدي، ما هو بيقدر يقرر.
0: صح.
1: يعني نعم. ما بيقدر يقرر، لكن يجب الفصل ما بين المجلس التنفيذي المدير التنفيذي والمجلس البلدي المنتخب، وأن تكون القوة بالكافة القرارات للمجلس البلدي. يعني هذه أحد النقاط اللي كان عليها خلاف.
0: نعم.
1: كمان كان في عندنا خلاف على التعليم. يعني نعم. في كثير ناس القانون بده تعليم الشهادة الدرجة الأولى. أنا مع التعليم، لكن في بعض البلديات يعني في خاصة في المناطق يعني أشخاص غير متعلمين يعني أثبتوا قدرة وجدارة
0: في البلد شو بدها وفاهمين المنطقة شو بدها. نعم.
1: يعني ممكن نطلب التعليم الشهادة من الرئيس، من رئيس نعم. بلديات الكبرى يكون متعلم. غير هيك لا والله، أنا مع أنه كل مواطن أردني حق دستوري أنه يمارس حقه الانتخابي.
0: نعم نعم. اليوم يعني لو بدي أحكي أنه فعلا موضوع آليات الرقابة والمساءلة المقترحة في القانون، يعني ممكن تنجح إنها تعالج التحديات اللي بتواجه البلديات لما يكون في هناك مساءلة، يكون في هناك رقابة للعمل البلدي؟
1: يعني نكون صريحين، أولا التحديات الكبيرة بتواجه البلديات التحديات المالية.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: احنا بنطالب استقلال مالي
0: وبنية تحتية كمان. نعم.
1: يعني مو البنية التحتية بدها البلدية يكون معها مصاري، البلديات نعم. للأسف مديونة.
0: نعم.
1: يعني ما تكون البلدية مديونة وفي عندها ضعف مادي ما راح تقدر تمارس خدمتها بشكل جيد.
0: نعم. اليوم طب أستاذ، يعني التحول الرقمي برضو يعني له علاقة في له بنود في هذا القانون، كيف ممكن التحول الرقمي وأتمتت الخدمات البلدية إنها ممكن تحسن تجربة المواطن؟ يعني اليوم منه يعني صدقا هذا التحول الرقمي في العديد من الخدمات الحكومية، وشفنا رضا من المواطنين على هذه الخدمات. اليوم هذا التحول الرقمي لما يكون في الخدمات البلدية شو دوره، كيف بتحسين بتجويد أو حتى بسرعة هذه الخدمات؟
1: يعني التحول الرقمي خاصة في البلديات كان من أهم الأمور اللي تحولت فيها البلد، المواطن حس بشعوره بخدمة.
0: نعم.
1: لكن أيضا التحول الرقمي بلديات بحاسة الربط بجميع الوزارات.
0: نعم.
1: يعني لما تروح تعمل ترخص مهن وتقدمها تحول رقمي، أنت عم تقدمها في بيتك، أنت عم تحمي من الفساد، أنت عم بتريح نفسك، أنت عم بتوفر على نفسك من المشوار والجهد. لكن أيضا بدك تربطها مع الدفاع المدني، بدك تربطها مع المحافظة، بدك تربطها مع البلديات. يعني للأسف في بعض المعاملات التحول الرقمي عم تمشي فيها، بتمشي بتحول رقمي ممكن تحتاج لمعامل واحد إنك تراجع شخصي، فإنك نسفت كل العملية بهذا. فهذا يجب ربطها مع جميع الجهات، إنك أنت قاعد تخلص معاملتك كاملة وفي هناك رقمنة موجودة وبدك الأجهزة يعني تكون دائما موامل العمل وشغالة. لكن لا. يعني بدها وقت لما تكون أنت أجهزة، يعني عم مرات يقول لك الخدمة خارج التغطية، النظام متعطل، يعني هذا بدها إجراءات، بدها شغل مع وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة البلديات إنها تنضبط العملية بشكل كامل. لكن هي فعلا بتكافح الفساد، هي بتريح المواطن، هي بتعطي موظف فرصة أنه يشتغل، ما عنده مراجعين كثير، يعني ممكن يكون في دور آخر.
0: نعم.
1: للمستثمر الخارجي ممكن يتابع عمليته كاملة وين وصلت وين إجت. يعني كنا نشوف إحنا في بعض الحالات في بعض البلديات زي السماسرة بيسموهم، منهم من يشتغل بعمل جهد شخصي، لكن منهم أيضا هون يكون يعني عم بيمارس النصب واحتيال على المواطن أو على المستثمر.
0: نعم.
1: إنه هذه البلدية لا بدك تدفع لما تمشي، هم يكون مرات في منه مرات هو بيعطل العمل متعمد. فكان التحول الرقمي كان إشي جيد وإشي ممتاز للبلديات.
0: فعلا. اليوم ممكن من خلال خبرتك أستاذ حسام ومن خلال اطلاعك أيضا على مشروع هذا القانون، ممكن أنه يعزز المشاركة المحلية والتنمية لدى المحافظات إذا تم اعتماد هذا القانون وإذا تم اعتماد هذه النصوص في المستقبل؟
1: طبعا، يعني المجالس البلدية هي الأقرب للمواطن.
0: نعم.
1: وهي الأقرب يعني البلدية، يعني هي الشيء الوحيد المواطن لما يدفع رسوم ويدفع مثقفات، هذه العوائد لازم ترجع.
0: نعم.
1: عليه بالتنمية للمكان، الخدمات اللي تكون.
0: نعم.
1: موجود فيها، إذا كان في دفع وكان في مصاري وكان في استثمار وكان في مستثمرين، جلبة مستثمرين. لكن هذا المواطن يعني يتمنى أن يشاهد أثر الخدمات عليه. يعني لما تدفع أنت في بعض البلديات عم بتحقق دخل كبير في مواقع بلديات فيها استثمار، فيها عقارات، فيها يعني يكون فيها فهذا يجب أن ينعكس على المواطن. يعني هون أصلا ما يطالب فيه جلالة الملك وما يطالب فيه قانون ولي العهد والتحديث السياسي والإداري تكون البلدية دورة تنمية، دورة استثمار. يعني مش فقط أنت بدك هل

0: عندك ال 200 ألف 300 ألف تعمل فيهم شارع ويخلصوا، لا أنت ممكن تعمل مشاريع صغيرة، ممكن تشجع
1: توفر فرص عمل للمنطقة،
0: هذا الدخل هذا ممكن ينعكس على البلدية، يبضل دخل دائرة البلدية تعمل فيه مشاريع. نعم. يعني هون بتعكس التنمية عليها مباشرة.
1: نعم. نعم اليوم يعني لو بدنا ننتقل الآن لقانون،
0: بس على القانون الإدارة المحلية يضل. نعم. النقطة الأهم هي للانتخاب المباشر.
1: نعم.
0: يعني إحنا كمواطنين أردنيين وكحزب أردني، يعني بعض الأشخاص ممكن تكون مع التعيين في المجالس المحافظات مثلا، لكن احنا بندعو دائما الانتخاب المباشر، يعني انتخابه هو كان اهم نقطه من نقاط التحديث السياسي.
1: نعم.
0: ان يكون هناك انتخاب مباشر
1: لرؤساء
0: البلديات، بالقانون موجود رؤساء البلديات. نعم. لكن تم التعيين في مجالس المحافظات، انه يتم تعيين من الجهات الموجوده كنقابه المحامين، كنقابه الصيادله. نعم. كالاقراض الزراعي،
1: كالهذا حتى
0: في مجالس المحافظه يكون انتخاب للمواطن. يعني مجالس المحافظات هي الاقرب للمواطن، يعني هي التي حكينا اول حلقه، اذا كان على مجالس محافظه ناجحة ومجالس محافظة معطي صلاحيات بطريقة جيدة ومجالس محافظة بشكل عصري. نعم. هي تعطي فرصة لمجلس النواب أنه يقدر يشتغل قوانون وتشريع.
1: فعلا.
0: تقول هذه مجالس المحافظات هي موجودة، أعرف بخدماتها، أعرف بخدمة المواطنين، أعرف باحتياجات محافظاتها. نعم. لكن مع تقليص العدد، مع إيجاد قانون أنه يكون هذه مجالس المحافظات تقدر تمارس دورها في الديمقراطية بشكل أوسع، يكون لها صلاحيات. يعني مجالس المحافظات الدورات الماضية ما كان لها صلاحيات كبيرة
1: أبدا. نعم.
0: فما لمس أثرها المواطن. لكن حاليا لما تحكي أنت مثلا بدك تجيب تعيين مثلا نقابة المحامين في إحدى المحافظات.
1: نعم.
0: ما هو الشخص اللي ناجح في نقابة المحامين يلا مكفيه نقابة المحامين اللي عنده، يعني. نعم. مش قادر عنده شغل، يعني لا قادر يشتغل في مكتبه ولا قادر انه يلحق شغل نقابة المحامين، لانه فيها ضغط وفيها مراجعات. نعم. وفيها تلفونات وفيها طلبات وفيها يعني حقوق المحامين، فمن الصعب انه يكون ايضا مقام في مجلس المحافظة على خدمة المدينة. وفي شخص يعني في بعض المواقع في بعض المحافظات ما راح تمثل كافة الاطياف.
1: فعلا.
0: فاحنا مع الانتخاب انه يظل انتخاب مباشر.
1: نعم.
0: ومع رئيس البلدية يبقى انتخاب مباشر، ومع المجلس البلدي كله انتخاب مباشر. هذه حرية للمواطن.
1: فعلا.
0: وتخليها الديمقراطية، يعني كما يطالب جلالة الملك. وأيضا طالبنا بقانون التحديث السياسي أن يكون هناك مقاعد الأحزاب.
1: نعم.
0: يعني كما تم إيجاد مقاعد. نعم. الأحزاب في مجلس النواب، يجب أن يكون هناك مقاعد الأحزاب في البلديات والمجالس المحافظة.
1: نعم.
0: وأنا كنت أتمنى أن تكون تجربة العمل الحزبي في البلديات والمحافظة مجالس المحافظة قبل مجلس
1: النواب.
0: لأن.
1: نعم.
0: هذه أقرب للمواطن وأسهل للمواطن، على احتكاك مباشر مع المواطن ممكن أن يلمس المواطن أثر التغيير وأن يقتنع بالعمل الحزبي والسياسي.
1: فعلا. يعني أنت سبقتني بهذا بهذه الإجابة. قبل سؤال كنت بدي أسأل إنه موضوع إنه إحنا بحاجة أيضا لمقاعد الأحزاب أيضا داخل المجالس البلدية ومجالس المحافظات اليوم. يعني لو إنه قبل ما ننتقل للقانون الآخر نحكي عنه بالتفصيل، لو بدي يعني سؤال عن يعني بحزبكم اليوم، لما يتم مثلا الإعلان عن مشروع قانون جديد، كيف بيتم ممكن اجتماعكم نقاشكم بهذا مثلا مشروع القانون اللي أمامكم؟ كيف تتوجهوا ممكن لأصحاب القرار مثلا حتى يكون في مطالبات معينة أو حتى توضيحات معينة؟ لو بدنا نحكي كيف الآلية
0: يعني مثلاً. هلأ كل قانون في.
1: نعم.
0: ناس أصلا مختصين في هذا القانون.
1: نعم.
0: وكل قانون في ناس لها أثر يلمسها المواطنين.
1: نعم.
0: لكن حاليا القوانين اللي بنحكي فيها، قانون الإدارة المحلية، قانون الملكية العقارية، قانون الجامعات، بتوقع. نعم. هذا. نعم. بيمس جميع فئات الشعب الأردني.
1: فعلا. فعلا.
0: يعني ما في شخص أردني إلا في علاقة بينه وبين البلدية. الملكية العقارية يعني معظم الشعب الأردني عنده أراضي أو ملاك أراضي، وممكن.
1: صح.
0: في المستقبل يكون مالك أراضي.
1: نعم.
0: التعليم الجامعي كنا في عنا جامعات، في عنا طلاب في.
1: نعم.
0: الجامعات. القانون العمل المهني جميعنا بحاجة لتطور التدريب المهني يعني الانتهاء من البطالة.
1: نعم.
0: هل القانون عم يتم عرضه على مجلس النواب أو يتم مباشرة من الحكومة إحالة هذا القانون مجلس النواب؟ إحنا مثلا في داخل الحزب الإصلاح مباشرة بنعلن على هذه القوانين المعروضة على مجلس النواب على أي شخص، أولا داخل حزب الإصلاح أو خارج حزب الإصلاح.
1: نعم.
0: لديه أي ملاحظة، لديه أي تغيير، يعني كل قوانين فيها نصوص جيدة، في كل قانون فيه نصوص بحاجة إلى حذف، كل قانون بحاجة إلى إضافة.
1: نعم.
0: يعني نحن في جلسة حوارية حل لما يكون القانون مسودة، جلسة حوارية مع كافة أبناء المجتمع الأردني، فمنطالب جميع أعضاء الحزب أي شخص عنده ملاحظة، عنده أي نقطة يجب يعني عنده حاب يثيرها في هذا القانون يسلمها للحزب. في عندنا كل مثلا الحكم الإدارة المحلية، في عندنا دائرة الحكم المحلية موجود.
1: نعم.
0: الجامعات في عندنا لجنة الجامعات، التدريب المهني في عندنا التدريب المهني، وإحنا كنا جزء من أول الأحزاب الأردنية اللي قبل فترة زرنا مؤسسة التدريب المهني لفتح يعني باب الحوار مع.
1: نعم.
0: هذه المؤسسة لها أهميتها، يعني هي يعني من يعني من لها يعني فضل كبير على الشباب الأردني حاليا.
1: أكيد.
0: في الوقت الحاضر.
1: نعم. نعم.
0: فبنطرح هذا القانون النقاش. أيضا في عندنا الذراع النيابي وهم إشي في الحزب، في عندنا.
1: نعم.
0: كتلة نيابية موجودة من نواب للحزب. يتم الجلوس معهم، مناقشة معهم، حضور الجلسات. قانون الإدارة المحلية حاليا ناقشناه في عمان، ناقشناه في الزرقاء، ناقشناه في إربد، وأسبوع في الكرك ناقشناه، وناقشناه حنناقشه في السلط. فبنعمل جلسات حوارية بحضور نواب، بحضور نواب الحزب وبحضور أعضاء من الحزب، وأيضا في بعض الجلسات بيكون معنا رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، يعني شارك في معظم الجلسات. بنسمع الاقتراحات، بنسمع الآراء. يعني في آراء، يعني لو تسأل أي مواطن أردني مباشرة بتوجه على قانون الإدارة المحلية بيحكي لك على المدير التنفيذي.
1: نعم.
0: لكن أنت في حوالي 100 بند، يعني هذه كلها بدها قراءة، بدها
1: فعلا.
0: يعني في بنود بتحكي عن الهدم والإزالة، في بنود بتحكي عن التعبيد. هذه كمواطن أنت بتفيدها، بتهمك أكثر من المدير التنفيذي يعني. صح. لكن ما انتبه لها. في بند بيحكي إنه البلديات هي أصبحت مسؤولية كاملة عن الكلاب دون معالجتها.
1: نعم.
0: يعني ما عالجت هذه القضية
1: الآلية مثلا،
0: من دون أي معالجة الآلية. وأنا كمواطن لو ضررت من كلب حاليا بروح على البلدية تشتكي على البلدية يعني. هذا لو طبق القانون وكل مواطن راح على محامين واشتكى على البلديات بس حصير تدفع بدل تعويضات عن الكلاب.
1: فعلا.
0: يعني ما عالجها الهدم، ما عالجه مزبوط 100%. العوائد تنظيم وعوائد هذه كلها بترجع على المواطن، بدها معالجة. فيعني احنا بنقرأ القانون بشكل كامل، لكن احنا كحزب وكنواب بنصل لورقة موقف، بنصل لورقة سياسات معينة بنقدمها لمجلس النواب، لكن ليس من الضرورة أن يعني انه هذا اللي طلبنا فيه يتم
1: يؤخذ بعين الاعتبار بشكل
0: عام، لانه هذا يعني اجراءات قانونيه يمر بمراحل دستوريه يعني. ممكن حسب كل ماده يعني. هلا في كثير ناس يقول لك شو يعني نشوف كل نائب مين راح يصوت.
1: نعم.
0: ما في نائب راح يصوت على القانون مره واحده، راح يتم التصويت على ماده. اي ماده عليها تعديل راح يتم عليها تصويت، ممكن تتعدل يعني. ممكن الاربع خمس مواد اللي عليها اعتراض تتعدل زي ما بده المواطن وزي ما بده الأحزاب، بيكون القانون ممتاز وجيد.
1: فعلا.
0: احنا مع تعديل القانون، مع العصر، مع يعني اذا كنت تقول يعني بدك تلاحق العصر في القوانين، بالرقمنة، بالتحديث، بالتنمية، في قوانين كثير جيدة موجودة.
1: فعلا.
0: في القانون وهي مطلب.
1: فعلا فعلا.
0: يعني لما تحكي نرجع على الملكية العقارية، لما تحكي عن التوقيع الإلكتروني، يعني هذا مطلب للشعب الأردني يكون موجود.
1: فعلا. فعلا.
0: بعض القوانين بدها تعديل، ممكن تتعدل. إذا تعدل تبصير القانون ما بدي أرده، لا بدي إياه يمشي، أنا بصير أدور على القانون.
1: فعلا.
0: لكن حسب ما بحاجات الموجودة لدى الشعب الأردني.
1: نعم. اليوم يعني بدنا ننتقل لا أكيد يعني قانون الجامعات الأردنية، هيئة الاعتماد، تنظيم العمل المهني. اليوم يعني في متغيرات جدا متسارعة، يعني بتشهد كل مجالات الحياة، منها سوق العمل أكيد. وصار اليوم إنه إحنا بحاجة فعلا يكون في تشريعات بتواكب متطلبات المستقبل، يكون في مشاريع، قوانين التعليم، العمل المهني، نطور منظومة التعليم والتدريب، ويكون في تنافسية بين الخريجين. اليوم نحكي عن أهم هذه، شو أهمية يكون في مشروع معدل أو في مشروع لقانون الجامعات الأردنية، وأيضا هيئة الاعتماد وتنظيم مبدأ العمل المهني. يعني اليوم حتى يعني سمو ولي العهد من سنوات دعا إلى التعليم التقني والمهني، ويعني شفنا في كثير جامعات اعتمدت التعليم التقني، ويعني هناك أصبح يعني هيئة الاعتماد
0: مختصة.
1: نعم يعني جامعات مختصة بالتعليم التقني لأهميته، أيضا لمواكبته لتطور العصر، وأيضا لمتطلبات سوق العمل. نحكي عن هاي الجزئية.
0: أنا بدي أحكي عن نقطة حكينا قبل قليل. أنا كحزب الإصلاح يعني قبل فترة زرنا مؤسسة التدريب المهني كزيارة رسمية لنطلع على مؤسسة التدريب المهني، وفتح يعني باب الحوار ما بين المؤسسة. يعني ممكن الأرقام أكون مش حافظها 100%، لكن مثلا مؤسسة التدريب المهني ممكن تدرب خلال السنة 10,000 شاب، نسبة العمل عندهم تقريبا 100% أو 95%.
1: نعم.
0: لما تروح على الجامعات ممكن الجامعات تخرج 50,000 شاب، نسبة العمل فيهم 10% 20%. وحاليا يعني ممكن احنا حاليا عندنا وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم، مؤسسة التدريب المهني، وزارة العمل. حاليا القانون الجديد والتعديلات الجديدة يعني ربطت بين هذه الأربع جهات، يجب أن تكون مربوطة يعني برأي واحد، بقرار واحد، بتفكير واحد، بمسار واحد، لأنها جميعها تصب بالنهاية في نقطة واحدة، هي البحث عن العمل وبحث فرصة العمل. الخريج اللي بتخرج بتخصص معين لما يتخرج بده يقرأ، يعني سواء كان من عند التوجيه المباشر للجامعة بده يبحث عن عمل، اللي بروح على مؤسسة التدريب المهني بده يبحث عن عمل، اللي بده يروح على الجامعات التقنية بالمحصلة بده يبحث عن عمل. فهذه الأربع يعني أماكن يجب أن تكون في تفكير واحد، في مسار واحد، بتشريع واحد. عندك تخصصات راكدة يعني أصبحت يجب أن يكون حتى لما تتناقش بهذه التخصصات يجب هذه الأربع جهات تكون على طاولة واحدة بمشروع واحد، لأنك أنت ممكن هذا تخصص يعني مش راكد فقط، هذا تخصص بس يعني أصبح من الماضي، ما إله أي وظيفة وما إله أي شيء،
1: تخصصات المشبعة أيضا.
0: لكن نرد نحكي بأمل وتفاؤل، في ناس يقول لك عم التخصصات راحت، بكرة الذكاء الاصطناعي راح يأخذ كل التخصصات. لكن إحنا إذا بترجع ل 20 سنة ل 15 سنة لما كنا إحنا توجيهي، لما طلع الكمبيوتر وطلعت الإنترنت قال لك التخصصات هذه راحت خلاص ما راح نلاقي وظيفة، لا مباشرة في تخصص

0: تخصصات بديلة، أنت بدك تواكب العصر، في تخصصات بديلة، في تخصصات جديدة، بدك تفتح مسار جديد. فالتعليم المهني يجب أن يربط ما بينه وبين الجامعات. حاليا القانون الجامعات أنا بشوفه كمان جيد وكويس، مع بعض الاعتراضات على بعض من التعيينات، مثلا كيف تعيين رئيس الجامعة، استقلالية الجامعة الإدارية والمالية، مجلس الأمناء تم تخفيض العدد من 13 إلى 9، كأنه بعض الأشخاص بيطالبوا أنه لا، أنت لازم تكون ممثلين جميع الأشخاص. رئيس الجامعة حاليا يعني عم القانون الجديد فيه حوكمة، فيه تطوير، فيه تدريب، فيه ربط الكفاءات. نرجع التدريب المهني، يعني سمو ولي العهد دائما بسعى للحل البطالة، وما في حل البطالة إلا من خلال التدريب المهني.
1: فعلا.
0: التدريب المهني حاليا أوجد شهادة للمزاولة المهني، ميكانيكي، نجار.
1: فعلا.
0: يعني هذا الشهادة نحن بنطالب، أنا شخصيا ممكن ترجع قبل 7-8 سنوات بلقاءات الأحزاب كنا نطالب فيها لعدة عوامل، ومن أهم العوامل كنا نطالب فيها، يعني مش مذكور، ما راح تذكر في القانون بشكل مباشر، هي العامل الاجتماعي. يعني جميعنا عندنا أخوات وعندنا بنات، لو يجيك شخص مع احترامي لجميع الفئات نجار ممكن يتزوج أختك أو يتزوج بنتك، بصير تسأله شو دارس، شو معك شهادة.
1: صح.
0: لكن هذا النجار ممكن عم بيحقق دخل وعنده نجاح وعنده شغل أكثر من شخص معه دكتوراه.
1: صح.
0: فهذه الشهادة بترفع من قيمته، بترفع من قيمته السوقية، بترفع من قيمته المجتمعية، إنه شخص متعلم وناجح،
1: مستوى دولي يعني،
0: تصبح معتمدة موجودة بأي مجال آخر. وخاصة لما تحكي أنت يعني في بعض النشاطات والمهن، إذا بنحكي من جهة مادية بيحقق أرباح من أكثر من 10-5 موظفين من اللي عم يشتغلوا، لكن لما تربط أنت في شهادة، فأنت أولا بتعزز من مكانته المجتمعية، ثانيا بتعزز من مكانته العملية، ثالثا بتفتح له فرص أسهل أنه يشتغل فيها، رابعا بتحافظ على السوق المحلي.
1: نعم.
0: يعني أنت مش أي شخص. يعني نشوف السيارات الحديثة مثلا، نحكي على سيارات مركبة 50,000 و70,000 ممكن نسلمها لأي شخص ميكانيكي طبيعي، لما يكون معه شهادة مزاول مهني أنت بتكون عندك ثقة أكبر فيه، وهو بيقدر يفتح مجالات أكثر بالعمل والشغل.
1: نعم. يعني التشريعات هاي من وجهة نظرك أستاذ حسام ممكن تنعكس على جودة التعليم العالي في الأردن، يعني من خلال هذا القانون، من خلال موضوع
0: أكيد لا لازم تنعكس. نعم. يجب أن تنعكس، لكن أي قانون بده وقت، بده فترة لما ينعكس على الجهات. أيضا إحنا يعني الجامعات بحاجة إلى بحث علمي، بحاجة لهيئات تدريسية متمكنة، بحاجة إلى استقلال مالي وإداري. يعني جامعات، معظم الجامعات عندنا في بعض عليها ديون، عليها التزامات، يعني كمان بدها استقلال مالي وإداري أكبر للجامعات. نعم. إنك تقدر تعطيها مجال تقدر تحقق داخل الجامعة من بحث علمي، من تدريب. يعني جامعة السمو العهد التقنية، جامعة الحسين التقنية مثلا، هذه من الجامعات الحديثة
1: الرائدة
0: اللي معظم خريجها يعني بيلاقوا مباشرة تخصص، فرصة عمل.
1: نعم.
0: الثانوية العامة لما دخلنا على نظام البيتك يعني.
1: نعم.
0: سهل على الطلاب، سهل على طلاب الثانوية العامة، سهل يعني كل واحد صار يعرف وين تخصصه وين تفكيره، بيسهل عليه في سوق العمل. يعني بكرة احنا يعني يصير المواطن الأردني والحكومة والوزارة تفكر ما بعد التخرج.
1: فعلا.
0: يعني التخرج
1: فعلا.
0: أي شخص حاليا فأصبح يعني أي شخص يدخل على الجامعات 4-5 سنين بتخرج بأخذ الشهادة.
1: فعلا.
0: لكن ما بعد التخرج أولا بده يكون تخصصك ملائم وقابل للعمل، ثانيا خلال الفترة يعني جزء 90% أصبح من أسمحها شهادات.
1: نعم.
0: لكن بنت بحاجة إلى مهارات، بحاجة إلى بحث علمي.
1: فعلا.
0: بحاجة إلى خبرة، بحاجة إلى يعني عندك قدرة أنك تكون أنت في مكانك تقدر تشتغل وتقدم وتكون مطلب للسوق.
1: نعم.
0: يعني ما بتوقع يعني أي شخص متميز صعب جدا يكون إنه عاطل عن العمل.
1: فعلا. حتى يعني أستاذ تصديق لكلامك، موضوع إنه أنا بدي أوائم مخرجات التعليم احتياجات سوق العمل، هذا موضوع قديم يعني قبل حتى التطور التكنولوجي. دائما ممكن الهدف من الدراسة الأكاديمية أو حتى اعتماد بعض مثلا التخصصات في الجامعات إنه هدفها إنه أنا يكون في موائمة، أنا شو بخرج طلاب وشو متطلبات سوق العمل، فهو أصلا موضوع قديم جديد.
0: لكن أنت يعني لما ربطته حاليا مع التدريب المهني، مع وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم كله.
1: نعم.
0: يعني تقدر حاليا تبلش فيه من الثانوية العامة.
1: نعم.
0: تقدر توجه من الثانوية العامة كيف أنت توجه التخصص للتخصص التدريب المهني، إنه تفتح، لأنه يعني السوق بتغير، السوق بتطور، إذا.
1: نعم.
0: ما واكبت السوق أنت ما راح تقدر تتقدم.
1: فعلا. اليوم يعني إحنا راح نكون أمام وزارة لما راح يتغير اسمها، اللي هي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. شو اللي الدولار اللي راح تلعبه يعني بعد ما تباشر أعمالها وتبصر النور، ونكون أمام وزارة بأعمالها بإنجازاتها، شو اللي ممكن الدور اللي راح تلعبه لحتى تدعم ممكن العملية التعليمية سواء على مستوى المدارس أو حتى الجامعات؟
0: يعني هذا لما حكينا، لما تتوحد كلها في رأي واحد، لما تحكي هذه الوزارة حتشمل وزارة التعليم ووزارة التعليم
1: العالي. نعم.
0: والتدريب المهني،
1: حيكون. نعم.
0: يعني التفكير مختلف، حيكون تفكير في التنمية البشرية.
1: نعم.
0: يعني التفكير في التنمية البشرية، وهذا من أهم مطالبات سمو ولي العهد، إنه التنمية في التنمية البشرية.

0: انك انت من اول ما تبلش عن الشاب هو بصف عاشر وصف اول ثانوي انت عم بتنمي فيه وبتنمي بافكاره انه ممكن ايش يتوجه لتخصصات التدريب المهني لتخصصات العلميه من تخصصات البحث العلمي عم تفتح له افق وتفتح له مجال اكثر انه يقترب من السوق وانت بتستطيع توعيه وتعطيه يعني بتكون انت عارف كهذه وزاره يعني وين بده كل المسار حمشي فيه حمشي في المسار التدريب المهني انا امشي في تدريب البحث العلمي عندنا نقص في مسار معين في تخصص معين تقدر تربط ما بين هذه المسارات بشكل موحد
1: يعني حتى يحسب للجامعات يعني احنا كل فتره لما صار في عندنا تخصص الامن السيبراني تخصصات اللي لها علاقه ب في مثلا في السلامه الرقميه في امن المعلومات فعلا انه شفنا كثير من الجامعات تم اعتماد تخصصات فعلا مواكبه لمتطلبات العصر ولتطور التكنولوجيا اللي احنا فيه
0: لكن اهم مشكله مرات بتصير فيها بالدمج ان الجهاز الاداري بيكبر لكن احنا مع الرقمنه ومع العصرنه ولما نحكي عن مجموعه القوانين لما نحكي ليش ان مرات بيكون تعديل فقط قانون واحد خمس ست قوانين يعني هذا أيضا بتكون من تسريع القرار من يعني الانتهام البيروقراطية الموجودة عندنا يعني لأن هذه ترتبط مباشرة بالرقمنة وبتطور بالعصر الرقمي بالجامعات يعني حتى جامعات حيكون فيها تقديم إلكتروني والعمل الإلكتروني كامل موجود وأصبح الدراسة أونلاين فهذا كله يكون أنتوا يعني بـ بـ بـ بمسار واحد
1: اليوم يعني من خلال خبرتك لو بدنا يعني آخر سؤال يخص هذا القانون أو هذا الـ يعني الـ النظام تنظيم العمل المهني اليوم نحن أمام ممكن تحول حقيقي في منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني في المستقبل إن شاء الله رح يكون في تحول نقلة نوعية
0: لازم يكون في نقلة نوعية يعني القوانين حاليا خلال فترة قصيرة ستكون موجودة المراكز التدريب المهني موجودة لكن بنطالب بكثرتها تكون موجودة أكثر في جميع المدارس تكون مهيئة أيضا في جميع المدارس تشجع الناس في جميع المدارس يعني احنا كفكره مثلا كحزب قبل فكره حكينا حاليا طلاب المدارس معطلين موجودين في البيت لو كان هناك في بعض المدارس تدريب مهني موجود داخل المدارس تدريب بسيط على اشياء بسيطه بتفيد هذا الشاب في مستقبله في بيته في بيت اهله بتفتح افاقه اكثر ممكن يفكر في التدريب المهني انه هذا عمي لا تعطيه قصص نجاح في التدريب المهني تورجيه يعني احنا مؤسسه ولي العهد عم تشتغل هذا الشغل بشكل كبير وبشكل مواكب كافه التطورات العصريه يعني قبل فتره صرنا عندهم الطائرات الدرون هذه بيشغلوها لما اشوفها بيسووها تتفاجئ انه في عندنا شباب اردني بيعمل هذه عنده مثل هذه الإمكانيات فهذه قصص النجاح بدك تكثرها توصلها للشباب يقتنع المجتمع الأردني أنه التدريب المهني باب من أبواب الرزق الكبير الموجود في الأردن باب من أبواب المحترمة الموجودة في الأردن أنت بدك تفوت على قطاع يعني الإخوان اللاجئين اللي بيشتغلوا في الأردن مش اللاجئين يعني الوافدين اللي موجودين الموجودين عندنا معظمهم شغالين وبشكل كويس وبيطلعوا شهر ما يقل عن 1000 دينار يعني هذا بيظل المواطن الأردني أولى من أي شخص آخر أنه يتوجه لهذه التخصصات يعني بدها فترة بدها وقت بدها عملية تكون أنت تجذب الشباب إنه التدريب المهني هذا
1: بدنا نغير نظرة مجتمعية كمان
0: بيفتح باب أمل بيفتح باب نظرة مجتمعية موجودة إنك لا هذا أنا زيه زي شخص دخل يعني أخذ الشهادة هلا في كثير ناس ممكن يسجل أي دبلوم هذه الدبلومات بتطلع اللي بدون توجيه فقط بس يحصل على هوية جامعية يقولك لا أنا موجود في الجامعة لما يكون التدريب المهني أنت بكرة معك هوية جامعية معك شهادة هذا بيفتح أفاق أكبر إن شاء الله
1: فعلا اليوم لو بدنا نستبق أحداث وإنه يعني طبعا هي الدورة الاستثنائية ما لها وقت محدد
0: لما تنتهي مناقشة القوانين
1: يعني لما ينتهي من مناقشة هذه القوانين إذا تم إقرار هذه التشريعات شو التحديات اللي بتواجه تطبيق هاي القوانين يعني لو ممكن إحنا بدنا بنية تحتية سليمة مثلا بموضوع التقنيات ممكن زي ما تفضلت بدنا ضمانات لبعض النصوص إذا اعتمدت بعض مثلا زي ما تفضلت مثلا إنه البيع أو الإفراز عن طريق المخطط بدنا ضمانية قانونية معينة فيعني شو التحديات من وجهة نظرك ومن يعني من خبرتك القانونية اللي ممكن يعني تواجه تطبيق هذه التشريعات بعد ما يتم إقرارها يعني إحنا هلا يعني بالمستقبل انتهت الدورة وتم إقرار مثلا القوانين
0: هلا بما أنه القانون دخل مجلس النواب بما أنه القانون تحول إلى اللجنات المختصة سوف يتم إقرار القانون لأنه ماشي في طرق دستورية راح يتم إقرار القانون يعني ما شهدنا لا سحب أي قانون ولا رد أي قانون التحديات حتكون تحديات مش سهلة فيها تحديات كبيرة لأنك تحكي عن مجموعة قوانين والقوانين كلها بتمس الشعب الأردني والمشرع يعني أفرد فيها نصوص واضحة وبعض النصوص صريحة، لكن في معظم النصوص القانونية بحاجة إلى أنظمة وتعليمات مباشرة
1: حتوضح
0: هذه الأمور وتنظم هذا العمل. لما نحكي عن توقيع إلكتروني، لما نحكي عن إزالة الشيوع 75%، بدك تحافظ على حقوق 25% اللي كانوا غير موجودين، لما تحكي عن البيع المخططات بدك أيضا قوانين مباشرة أنظمة وتعليمات تحمي هذا القانون، ولما تحكي نفس الشيء عن قانون الإدارة المحلية بدك توضح

0: واضح يعني في الإدارة المدير التنفيذي بنظام، لازم يكون هذا نصوص النظام تكون واضحة وتفصل ولا تعمل صراع ما بين المدير التنفيذي وما بين رئيس البلدية. لما تحكي عن جامعات تعيين مجلس الأمناء أيضا بدك تحدد من هم مجلس الأمناء ومدور مجلس الأمناء وكيف تم تعيين رئيس الجامعة، يعني هذه كلها بدها مباشرة يلحقها أنظمة وتعليمات تكون واضحة وصريحة حتى يكتمل المشهد القانوني كامل. أيضا راح يكون عندنا يعني منح الصلاحيات، يعني كمان مش سهل، يعني في امور حاجه تتم جهه مؤسسه التدريب المهني، مش شو اسمه
1: التربيه والتعليم
0: المؤسس، لا مش ما ناقشنا حاليا مؤسسه المؤسسه العسكريه ومؤسسه المدنيه. حاليا تم دمجهم بمؤسسه واحده، بدك تحفظ حقوق الموظفين السابقين
1: المدنية.
0: بدك تحفظ حقوقهم كيف حيكون، في لهم صندوق توفير، في لهم مكافآت، في لهم امتيازات كانت موجوده، فهذه ما بدك تحافظ حقوق المواطن. صح. ما تمس حقوق المواطن لما ترجع المدير التنفيذي في البلديات او في رئيس الجامعه تعيين رئيس الجامعه، بدك منح الصلاحيات بده يكون واضح. فعلا. التعيينات تكون واضحه. في بعض الاراء القانونيه كانت تحكي انه قانون التعليم الجامعي في بعض الامور يعني خالف الدستور فيها، لانه اعطى فيها صلاحيات اكبر ما كان فيها واضحه بالصلاحيات، اعطى اللجنات صلاحيات اكبر من اللي هي لتعيين الرئيس وعزل الرئيس، يعني فيها شغلات كانت مجموعه من الامور بتتكون بكره في مسار واحد في خط واحد.
1: فعلا.
0: اي قانون يتم تطبيقه يعني حيكون بده فتره لما المواطن يكون يعني يفهم هذه نصوص القانون، لما المشرع يطبق هذا القانون على المواطن يشوف هذا القانون فعلا كان ملائم في وقته الحالي بحاجه يعني مس شريحه كبيره من المواطنين. كل هذه القوانين بدها دراسه كامله وتتبع. نعم. في الامور اللي حتصير.
1: نعم. هلا استاذ حسام، من خلال خبرتك القانونيه، مرات انه لما يتم اقرار قانون بتصطدم بقانون اخر اليوم، ممكن هاي القوانين اذا تم اقرارها يعني يصبح هناك الحاجة إنه يصير في تعديلات تشريعية لقوانين أخرى لحتى نضمن نجاح أو الهدف الأساسي من هذا القانون؟
0: نعم. خاصة لما نحكي عن التطور الرقمي هذا أهم. نعم. إشي لما تحكي أنت التوقيع الإلكتروني أصبح معتمد.
1: نعم.
0: بدك تحمي التوقيع الإلكتروني حماية كاملة.
1: فعلا.
0: وبدك تكون أنت بالتطبيقات من وزارة الاقتصاد الرقمي كامل، لأنها تكون خلص اعتماد التوقيع الرقمي، كيف حيتم اعتماد التوقيع الرقمي. أيضا التوقيع الرقمي ممكن يكون عليه يقع عليه كثير من الاحتيال.
1: نعم.
0: ممكن تدخل عليه التهكي يعني.
1: نعم.
0: إحنا كنا أولا في الاحتيال الورقي في الاحتيال اللفظي، هلا ممكن احتيال بنسميه زي الهكر، وما هكر بده يدخل على المعاملات.
1: أصبحنا نسمع مسرح جريمة إلكتروني.
0: يعني
1: اليوم.
0: التنازل. نعم. لما تحكي تنازل ممكن كله يكون تنازل إلكتروني.
1: صح.
0: ممكن أشخاص يستطيع تهكي بعض المواقع الرسمية وتنازل أرض باسم شخص آخر، يعني جميع القوانين بدها متابعة وبدها تكون متوائمة مع بعض. لما نرجع لدار المحلية على رخصة المهن، أنت عم تقدم رخصة مهن إلكتروني، بدك موافقة الدفاع المدني، بدك موافقة وزارة البيئة، بدك موافقة حسب الاختصاص الموجود فيه، فهذا كله بده ربط، يكون بربط بقانون واحد بمرجعوية واحدة.
1: نعم. اليوم يعني صدقا للأسف يعني لسه في فئة ما عندها ثقة بمجلس النواب، يعني لسه موجودة هذه الفئة، حتى لو أنه يعني ممكن المجلس العشرين يعني غير من خلال الكتل، من خلال الأحزاب. كيف المواطن العادي أنه فعلا يلمس أثر هاي القوانين على حياته اليومية؟ كيف يعني أنه فعلا يحس أنه إن شاء الله في تغيير في السنوات القادمة وفي الأيام القادمة، وأنه فعلا هذا التعديل جاء لمصلحة المواطن الأردني؟
0: أول شيء نحكي عن الثقة، الثقة مفقودة بشكل كامل. وليس فقط في مجلس النواب، يعني أنا مرات بحكيها الشعب الأردني لو يشوف أي نمرة حمراء فقد الثقة فيها. لو يشوف أي سيارة أي شخص نمرة حمراء بقول لك هذا فاقد الثقة فيه، ما بشتغل لمصلحتي، ما بده خدمتي، ما بده يعني. الأحزاب الأردنية مهما عملت ومهما قدمت الشعب الأردني فاقد الثقة فيها، بقول لك هذا فقط يبحث عن مصلحة شخصية لا يبحث عن مصلحة عامة. لكن يعني هذا مشهد سلبي وكبير، ويعني بشوف مرات يعني لما يتم نشر تعديل قانون على صفحة الشخصية مثلا، ما بدي أحكي لا حكومة.
1: نعم.
0: ولا حزب ولا شيء، أتكلم عن قانون واحد عم
1: من
0: تقرأ
1: خبرة قانونية.
0: عم تقرأ مئة.
1: نعم.
0: عم تقرأ
1: قانونية.
0: مئة تعليق كلها يعني سيئة وسلبية، وأنه لا ما راح القانون راح يمشي، وأنه ممكن تسمع رأي أو رأيين فقط يقدم إفادة قانونية.
1: نعم.
0: لا مهما كان مجلس النواب ضعيف، معنا مجلس النواب قوي حاليا موجود عم بمارس دوره
1: كمؤسسه تشريعيه
0: اللي هو من
1: تاريخ الأردن،
0: يعني وجوده من مصلحه المواطن.
1: نعم.
0: مهما كانت الاحزاب في بدايه حياتها الا هي من مصلحه المواطن.
1: فعلا.
0: هي تدافع عن حقوق المواطن، تدافع عن مصلحه المواطن، تسعى حاليا هذا القانون موجود، مسوده قانون موجوده كما حكينا في البدايه، المشرع يفكر من جهه والمواطن يفكر من جهه، كل شخص يعني يفكر مصلحته الذي يراها، لكن المصلحة الأخيرة والمصلحة العليا هي مصلحة المواطن.
1: نعم.
0: ومصلحة المواطن إن جلالة الملك حاميها ويسعى دائما أن تكون الخدمات أفضل، لكن كله يرتبط في بعضه في الوضع الاقتصادي. لما يكون المواطن مش مرتاح اقتصاديا، عاطل عن العمل، ما في معه مصاري يطلع يتسوق، فحينظر نظرة سلبية لكافة الأمور. لكن هذه الأمور كيف ستتحسن؟ يعني أنا وضع الاقتصادي صعب، أنا عاطل عن العمل، قاعد مش موجود، أنا مستأجر بيت ومش قادر أسكن.
1: نعم.
0: كيف حتحسن؟ يعني إذا كانت هالقد نظرتي سلبية وما يكون عندي نظرة إيجابية، مجلس النواب حوالي 130 نائب، هل يعقل 130 نائب سيئين؟ يعني في أقلها شو ما كان، في عندك نواب عم يشتغلوا وعم يقدموا وعم يخدموا المواطن، هذا مطلوب من المواطن الأردني أن يقف خلف هذا النائب، لأنه يكون صوت حق، صوت إنه يدافع داخل مجلس النواب.
1: نعم.
0: علي عندك مسودة قانون، يعني في آراء كثير، يعني والله اللجنة الإدارية عم بتلف 24 ساعة وشغال 24 ساعة وعم
1: فعلا.
0: تسمع آراء وفتحت نقاش قبل أن يحال القانون إليها بطريقة يعني بوقته، لأنها كانت حابة تفتح نقاش أكثر وتسمع
1: فعلا.
0: من المواطنين أكثر. لكن إحنا بندعي مرات المواطنين حاليا حلقات نقاشية، بقولك مو باصمين مصمين، قانون ماشي وماشي. والله من يوم ما اشتغلت بالعمل الحزبي والعمل السياسي ما في قانون مشى زي ما بدها الحكومة، اللي يكون فيه تعديل، اللي يكون فيه أخذ وفي نقاش.
1: نعم.
0: في تغييرات، في أشياء بتمشي وأشياء ما بتمشي
1: فعلا.
0: لكن إذا أنا تركت الساحة وتركت المشهد وتركت هذا اللي بنحكي عنه الفاسدين الموجودين، تركتهم عم يأخذوا راحتهم وشغالين، لا دعمت حزب يوقف وجههم، لا دعمت نائب يوقف بوجههم، لا أنا قدمت وجهة نظر توقف بوجههم، فهظل مسيطر على المشهد ومسيطر على الساحة.
1: نعم.
0: بأخذ من حقوقي ومن حقوقك وبأخذ من حقوق المواطنين.
1: للأسف.
0: تعديل نص واحد ممكن تخدم المواطنين كاملين.
1: فعلا هون اليوم ممكن حتى إحنا نغير للأشخاص المنتقدين أو الفئة المنتقدة، ممكن أنا أغير يعني وجهة نظر إنه أنا إذا ما شاركت أصلا، إذا أنا ما شاركت بالانتخاب زي ما تفضلت، سواء كان نائب أو مثلا أو حزب برنامجه
0: اتناسب مع قناعاتي،
1: يعني
0: أنا ماشي الأسوأ.
1: يعني
0: أنا بزيد بكون أنا بعد، يعني بكون أنا عندي فساد أكثر من البتهم بالفاسدين.
1: صح، إذا أنت ما شاركت ما لك حق تنتقد أصلا،
0: يعني أنت
1: ما أفرزت نائب يعبر عنك.
0: يعني حاليا الأحزاب عندنا أحزاب أردنية موجودة على الساحة الأردنية، موجود كذا حزب.
1: نعم.
0: لكن وين ما تقعد بالشارع أقول لك ما أنتوا يا عمي 30 حزب، شو بدنا نقدر نعمل؟ إحنا أقل دولة في العالم عندنا أحزاب. على فكرة إحنا أقل دولة في العالم عندنا أحزاب أردنية موجودة. كل حزب له برنامج، بيجي واحد يقول لك ما انتم برامجكم متشابهه.
1: طب انت
0: انا مواطن اردني، ما انا عايش، يعني ايش بده يكون برنامجي يختلف عن البرنامج الاخر الا في شغلات بسيطه بالتطبيق بالتنفيذ بالاليه بالاشخاص.
1: نعم.
0: في بعض الافكار الخارج الصندوق، بالمحصله كلنا وطن واحد.
1: اليوم استاذ يعني صدقا من خلال خبرتك، سواء على مستوى قانوني على مستوى سياسي وحزب، اليوم لو بدنا نختصر الرساله اللي بتحملها هاي التشريعات، يعني انه الدوره الاستثنائيه جاءت بهذه التشريعات بعينها، شو الرساله اللي بتحملها للمواطن الاردني؟ شو اللي اليوم ممكن نحكي انه احنا ممكن امام مرحله تحديث تشريعي جديده قادر انها فعلا تحقق تنميه وتحسن جوده الحياه للمواطن؟
0: نعم.
1: الاردني.
0: نعم. نعم. يعني عندما نحكي باختصار عن مجموعة التشريعات اللي بيحملها خاصة في هذه الدورة الاستثنائية وجميع الدورات، كل دورة فيه قوانين مطروحة.
1: نعم.
0: لكن هذه القوانين المطروحة بتمس جميع أفراد الشعب الأردني.
1: نعم.
0: وجميع أفراد الشعب الأردني حيكون في يعني تماس مباشر وراح تطبق على الشعب الأردني مباشرة من خلال قانون الإدارة المحلية، من خلال قانون الجامعات، من التدريب المهني. يعني بعتقد نسبة 80-70% الشعب الأردني حيلمس أثر هذه القوانين.
1: فعلا.
0: هذه القوانين بحاجة إلى تعب، بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى أفكار، بحاجة إلى مقترحات، بحاجة إلى دعم شعبي قوي. يعني أنت لما تشوف مثلا في مادة عم يطالب الأحزاب بتعديلها، ولما عم يطالب مجلس النواب بتعديلها، لا أنت تكون مع النواب، وقف مع النواب، مش مباشرة أنت قاعد تتهم النواب بالتواطؤ، بتتهم النواب إنه يعني المادة راح تمشي ما راح تمشي. تابع يعني تابع بدراسة علمية، يعني تابع قانون بدراسة علمية، افهم إيش عم بصير قدامك. يعني عندك قانون 100 بند فيه، اقرا القانون كامل، في قوانين في نصوص جيده جدا وانت مطلب موجوده لك، في بعض القانون النصوص بتها شطب، ممكن هذه النصوص تنشطب ويتم اقرار القانون. فانت لا، تابع القوانين، تابع الاحزاب، تابع النواب، قدم اقتراحاتك، قدم ارائك، ما تكون فقط سلبي. الوضع الاقتصادي يعني ما في شخص اثنين بيختلفوا عندنا في الاردن، الوضع الاقتصادي صعب، الوضع الوظيفي صعب جدا، الخريجين عاطلين عن العمل بكثره.
1: نعم.
0: شبابنا قاعدين مش ملاقيين شغل، أبهاتنا يعني مش قادرين يصرفوا على اولادهم موجودين. لكن لما تكون مثلا عندك، لما نحكي عن ازاله الشيوع فتر في هذا القانون، يعني في معظم المحامين معترضين على ازاله الشيوع لانها اصبحت لجان مش محاكم.
1: نعم.
0: وبدها اجراءات، لكن لما تفكر فيها بطريقه اخرى، يعني كثير أنا معرف ناس من قرايبنا ناس من جيراننا عندهم أراضي متعطلمة وواقفين مش قادرين يتصرفوا فيها لغياب شخص واحد أو شخص مش موجود أو شخص ما بده هيك راكب راسه ما بده يبيع فقط لغير ما بده يروح بدك تروح على الإفراز الغير رضائي القضائي وتأخذ معك وقت. حاليا لما أعطاك القانون 75% يعني والله يسهل عليك
1: كثير
0: بشكل
1: معاملات
0: كبير.
1: رح تنحل
0: بشكل
1: كثير
0: كبير.
1: نعم
0: هلا عندنا بالصيف عم نشوف أهلنا المغتربين لما يجوا لما يقول لك والله يا عمي بدبي بتمشي توقيع إلكتروني ماشي هي صار موجود عندنا وسبقنا بعض الدول المتطورة وسبقنا بعض الدول النفطية وسبقنا بعض الدول وضعها الاقتصادي ممتاز. فهذه القوانين كلها بحاجة إلى تلاؤم بحاجة إلى دعم الشعب الأردني بحاجة إلى قناعة أن يقتنع الشعب الأردني إن ماشيين في اتجاه الصحيح
1: صح.
0: لو ببطء ماشيين بشكل صحيح لكن ما راح نمشي إذا ما كان الشعب كله بيد واحدة بيدعم ليش الإيجابي ليش الإيجابي الله يعطيكم العافية ليش السلبي انتقده وأنا بنتقده النائب اللي بيقدم شكرا لجهوده وبوقف معه وبدعمه النائب اللي ما بوقف معي وبيكون أمره سلبي بنتقده لما نحكي بنص قانوني معين قبل ما تنتقد اسأل فسر هذا النص هل هو مصلحتي أم مش لمصلحتي يعني بنتشر على السوشيال ميديا معظمه ممكن يكون مش موجود في القانون يعني
1: صح.
0: في كثير بنود قريتها على السوشيال ميديا وانتقادات للقانون مسكت القانون شكيت بحالي والله ما هي موجودة يعني نقرأ القانون يعني نكون بشكل واعي وبشكل كامل
1: يعني أستاذ أنا بدي أحكي من تجربة يعني من تجربة شخصية لحضرتك يعني لو بدنا يعني أيضا رسالة لمين للشباب صدقا يعني اليوم يعني في شباب اليوم اوكي دمهم حامي وزي ما تفضلت للاسف في نسبه ممكن مخلصين تعليمهم بيستنوا وظيفه اليوم قديش مهم وحضرتك من الشباب يعني ومنتمي لحزب اليوم لو بدنا رساله للشباب فعلا اللي فعلا جلاله الملك معول عليهم مستقبل هذا البلد اليوم انه اوكي ما في وظيفه مثلا متاحه انا كيف ممكن اصنع يعني اصنع فرص من خلال زي ما تفضلت التدريب المهني من خلال انه انا اقوي مهاراتي وامكانياتي تدريبات اروح لجهات ممكن تقدم لي دعم برضو من خلال ايماني بانه مرات انا كشاب اذا فعلا أنا مؤمن بالتحديث السياسي ومؤمن أنه إذا أنا شاركت ممكن أحدث تغيير مش بس أنا أقعد أحط إيدي على خدي ما بدي أروح أنتخب وما بدي أشارك بحزب بس أنه أنا بدي أنتقد وبس بدي أنه أنا أنه أعطي زي ما تفضلت السلبية والجو السوداوي والجو للأسف نظرية المؤامرة يعني حتى أنه دائما ما هي الحكومة بدها فأنه من تجربتك كمحامي كشاب ضليع بالعمل السياسي والحزبي
0: بدي أبدأ فيها بالعمل الحزبي بالعمل الحزبي والعمل السياسي يعني أنا منذ انطلاق منظومة التحديث السياسي دخلت في العمل الحزبي والعمل السياسي وكنت مقتنع قناعة تامة بأن التحديث السياسي ماشي في الاتجاه الصحيح وكثير ناس بيشوفوني بيقول لي يا عمي أنت شغال وماشي ما راح تنجح العملية بحكي لهم لا أنا جلالة الملك يعني قعدت مع جلالة الملك شخصيا وجلالة الملك يعني قال هذا التحديث أنا الضامن لهذا التحديث فدخلت في حزب سياسي أردني وهو من أكبر الأحزاب الأردنية ومن أقدم الأحزاب الأردنية
1: واقتنعت بفكرهم ببرامجهم
0: ودخلت عضو هيئة عامة بسيط جدا كمواطن وكشاب أردني وكشاب يعني أنا مش سكان عمان مثلا دخلت في هذا الحزب وبدأت وتسلسلت في هذا الحزب وحاليا أنا أمين عام لهذا الحزب وأصبحت أمين عام بالانتخاب فهذا يعني أنا بعطيه مثال لما تقعد مع أي شاب أردني ولك لا الأمناء العامين ما هم نازلين عليهم بالبرشوت الأمناء العامين جايين مصلحة
1: الأمناء
0: العامين جايين تعيين الأمناء العامين هذول جايين كلهم معهم مصاري بقول عمي والله اللي عديت الخمسة مهن موجودات عندي هيني أنا دخلت بالحزب من الصفر تسلسلت بالحزب آمنت بالعمل الحزبي آمنت بالعمل السياسي وخذت انتخابات الأمانة العامة ونجحت وأصبحت أمين عام لحزب وطني أردني وهو من الأحزاب اللي عمره يزيد عن 25 سنة وموجود في الساحة الأردنية ويعمل فالشباب موجود التمكين الشبابي موجود لكن ما في حدا بيجيبك من دارك وبقولك تعال صير أمين عام يعني أنا برد أحكيها دائما أنه يعني الشباب الأردني بده ينتزع حقه انتزاع وهذه موجودة عندنا كافة أطياف الشعب الأردني بالسياسة بالعلاقات الاجتماعية يعني إحنا إذا كنا معزومين على غدا وواحد قام يحكي تلفون ولقى واحد قاعد مكانه بيزعل ممكن تخرب العزيمة كلياته يقول لك قعدت مكاني وشلت مكاني فمش بسهولة يجي واحد يقول لك تعال أقعد مكاني قدم عمل وشغل بدك تثبت وجودك بدك تشتغل من خلال النقطة الثانية التوظيف والعمل والتدريب وضعنا الاقتصادي جدا صعب البحث عن وظيفة يعني صعب جدا جدا شبابنا بالمحافظات وبالقرى وبالمخيمات ما معه مصاري يصل عمان لكن شو أعمل يعني ظني قاعد ساكت واتفرج على السوشيال ميديا وأنتقد وأكتب ما في شخص إلا نادرا طبعا هذه يكون رزقه من رب العالمين ما في شخص متميز ما في شخص تعب على نفسه ما في شخص حاول وجرب إلا وصل واشتغل. حاليا العالم مفتوح كامل، ممكن أنت قاعد في بيتك تشتغل في أمريكا أو في أسبانيا أو في أي مكان في العالم وأنت قاعد، لكن إذا تمتلك مهارة، تمتلك إرادة، وتمتلك التفاؤل. يعني التفاؤل دعانا فيه صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام نكون دائما متفائلين. دائما متفائلين أن الفرصة جاية، دائما متفائلين والأفضل قادم مهما كان. يعني سبيزعل أقول لك عم هذا بحكي زي قرابته زي بشر الخصونة، دائما نسعى للأفضل قادم، والقادم أفضل لكن بسعي وبقناعة وبحب للعمل أنك تشتغل
1: إن شاء الله. يعني أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. شكرا لك وشكرا لجميع الطاقم وشكرا لأخونا العبيدات على هذا الجهد.
1: احنا كمان نشكرك انه انت شرفتنا اليوم من داخل استديوهات الاذاعه الاردنيه، الاستاذ المحامي حسام الخصاوني امين عام حزب الاصلاح. بشكرك انه اعطيتنا من وقتك اليوم، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بنحيي زميلنا محمد عبادات رفيقي بالمشوار من الهندسه الاذاعيه، تحيه للزملاء بالسوشيال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم تكن برفين اسم امرأة فحسب، بل كانت مرآة صغيرة لمجتمع يتعلم السير في العلم. في شوارع بدأت تضاء بالكهرباء، كانت الأخلاق ما تزال تمشي على ضوء الضمير. وحين عجز الطريق عن حماية العابرين، تقدمت الكلمة لا لتدين بل لتذكر.

0: اهلا وسهلا بالشباب. اهلا بعبد الله الدباس. يا مرحبا يا مرحبا. وقت القهوة والصحافة والأحاديث الجزلة.
1: أنا من الساعة الواحدة اشتريت الجريدة وقلت أتمشى لعيادة دكتورنا أبو غنيمة، وأكيد الجماعة ستلتقي في عيادته.
0: يا هلا فيكم جميعا. الحمد لله اليوم انتهيت من إيصال التيار الكهربائي للعيادة.
1: يعني أول عيادة بعمان تصلها الكهرباء.
0: نعم يا سيدي، وسجل للتاريخ. لكن ألا يوجد أخبار أهم من هذا الخبر؟
1: يوجد خبر أهم من خبر عيادتك يا دكتور. أما سمعت في قضية بارفين؟
0: ومن هي بارفين يا عبد الله بيك الدباس؟
1: هذه فتاة يا دكتور من الأشرفية، ويقال أنها جميلة جدا، بحيث أن كل من يراها يفتن بها، وهي تسير من بيت أهلها إلى مكان عملها أو للمدرسة، لا أعرف بالضبط. يلحق بها الشباب ويتغزلون بها، ثم أنهم يبعثون لها برسائل العشق، ورغم أنها لا تأبه بهم إلا أنها قد اشتكت للصحافة.
0: أها، هذا تطور نوعي. إنها اشتكت للصحافة، وهل قبلت الصحافة شكواها؟
1: طبعا يا دكتور، إحنا عندنا صحافة قلبها على الأخلاق والقيم. وشوف ماذا كتبت الصحيفة.

هكذا خرج الشعر من العيادة مرتدياً معطف الحكمة، ودخل الصحيفة شاهداً لا متهماً. فما كتب دفاعاً عن برفين لم يكن موجهاً لها وحدها، بل لكل طريق عام ظن بعضهم أنه بلا عين ولا حساب.

0: يا جماعة، لنسمع شكوى بارفين على المتحرشين.
1: ولعل الأخلاق الحميدة التي يقرها ديننا الحنيف تجعل من قيم الطريق والحفاظ على الجار ومراعاة احترام خصوصيات الآخرين هو واجب أخلاقي كبير.
0: بالله عليك يا عبد الله بيك، إنك تكتب.
1: خيرا، ماذا أكتب يا دكتور؟

0: عد على الصحيفة ودعم لبرفين.
1: تفضل.
0: إن الذين وصفتهم لم ينههم عما أتوا شرف يعز ودينه.
1: يعز ودينه.
0: هم كالكلاب، فإن سمعت نباحهم فتدرعي بالصبر يا برفينو.
1: بالصبر يا برفينو.
0: وكما شكوت لي الرجال فإنه يشكو إليك من الحسان حزينو.
1: الحسان حزينو.
0: عذبنه ورمينه وهجرنه، فحياته وحياتهن أنينو.
1: وحياتهن أنينو.
0: وإذا الحياة عذوبة ودعابة، وإذا الهدى والمهتدون جنون، وإذا فتاوى الشيخ محض سخافة، وإذا به في فقهه مسكين. يا ظبية الوادي، يا ظبية الوادي، ولا واد إذا ما كنت فيه ولا هناك حزون. إني أعيذك من بذيء شماتة بهرائها يتبجح المأفون. فغدا وبات الشيخ في أوراده، برفينو يا برفينو يا برفينو.
1: الله الله الله الله عليك يا دكتور أبو غنيمة، كلام كبير. إلى من سنبعث بها يا دكتور؟
0: إلى نفس الصحيفة التي نشرت.

0: انظر انظر يا دكتور، اليوم قصيدتك على الصفحة الأولى.
1: جميل.
0: متى تغادر إلى دمشق؟
1: غدا بإذن الله.
0: سنودعك الليلة بإذن الله.

لكن القصيدة حين تلقى في الهواء لا تعود ملك قائلها، فها هو عرار العائد من منفى الروح والجغرافيا يمسك الاسم ذاته، لا ليحاكم الواقع بل ليحاكم الزمن، زمن الشباب الذي مضى والشغف الذي لم يعد يعرف عنوانه.

0: أهلا بمصطفى، أهلا بعرار. لقد عدت من مفاك سالما، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك يا عبد الله.
0: قرأت لك ردا في إحدى الصحف على قصيدة برفين التي قالها الدكتور صبحي أبو غنيمة.
1: نعم، لكنني لم أقرأ الجريدة حتى الآن، هل هي معك؟
0: نعم. واسمع يا سيدي، مالي وبرفين يا عشاق برفينا، أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وبدل الشيب أحلام الصبا ورعا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، فلا أوانس وادي السير تذكرني، ولا الكواعب في أرباضي عجلونا.
1: الله الله الله الله يا عبد الله، ما هذا الذي أسمعه؟

عند عرار لم تكن برفين امرأة تمشي في الشارع، بل ذكرى تمشي في القصيدة. اسم صار مجازا، وحب صار حنينا، والشكوى تحولت إلى اعتراف متأخر بأن بعض القلوب تنفى حتى وهي بين أهلها.

قد كنت أحسبني أبقى أخا طضب، ولو تجاوزت يا ابن الأخ 90، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فوفق بقلبي فقد أصبحت مسكينا. وحي عني زكاة منك تنقدها، عن الشباب فتاة الطهر برفينا. وانشد على مسمع منها مقالتنا، إنا محيوك يا برفين حيينا. وحي عني زكاة منك تنقدها، عن الشباب فتاة الطهر برفينا. وانشد على مسمع منها مقالتنا، إنا محيوك يا برفين حيينا. قد عقنا الحب حتى ما يهيم بنا، وعافنا الحسن حتى ما يدانينا.

0: وحين بلغ الصدى قصر الحكم لم يستدعى الشعر بوصفه زينة مجلس بل بوصفه قضية، فالأمير المثقل بنهار التشريع يعرف أن القصيدة قد تفسد ذوقاً أو تقوم معنى، وأن الكلمة إذا لم توضع في سياقها تحولت من فن إلى فوضى.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 3 صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 18 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم

لنا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش وإياكم في ظلال مجلس من مجالس الرسول عليه السلام، ومجالس الرسول عليه السلام كلها عطرة جديرة بالدراسة وجديرة بالبحث، وجديرة أن تقف الأمة جمعاء عند حدودها آخذة منها الدروس والعبر والعظات. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ما معنى حفظ العبد لله؟ احفظ الله أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، والأوامر والنواهي كثيرة، نذكر بعضها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. من أعظم الأوامر الصلوات الخمس. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى في معرض المدح: والذين هم على صلاتهم دائمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن الأوامر حفظ البصر عن محارم الله عز وجل في الأماكن العامة وفي الأسواق وفي الجامعات. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من وقاه أو من اتقاه عوضه الله إيمانا يذوق حلاوته في قلبه. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الناس موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. ومن الأوامر حفظ الفروج عن محارم الله عز وجل. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال الإمام الشافعي: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزن في بيت بألفي درهم يزنى ببيته بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
2: عالية،
1: دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: تمام الرابعة والربع الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

سمعنا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. طائرات سلاح الجو الملكي تعترض وتسقط 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال خلالا أو في قطاع غزة. وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة وجرى اعتراضها وإسقاطها. وأكد المصدر أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها حفاظا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي وضمانا لسلامة المواطنين. أضاف أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. كما صرح المصدر العسكري بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات 24 الماضية. وبين المصدر أنه لم تقع أي إصابات بشرية وأضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيرات. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مستمرة في مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات مع المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. وحث المصدر المواطنين على استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار التي لا تستند إلى مصادر موثوقة. أعلنت الكويت تعرض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة. وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن الاعتداء الإيراني استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية شملت فصل عدد من وحدات التوليد حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها وضمان استقرار المنظومة الكهربائية. كما تعرضت قطر والبحرين اليوم لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية أسفرت عن إصابات وأضرار مادية. دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وقطر. وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول العربية ومخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وقال اليماحي أن استمرار هذه الاعتداءات وتعمد استهداف المنشآت المدنية الحيوية يستوجب موقفا دوليا حازما لوقف هذه الاعتداءات، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياتهما القانونية والسياسية والأخلاقية واتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع تكرارها. كما أكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن والبحرين والكويت وقطر ودعمه المطلق لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. في الشأن الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الليلة 7 من عملياتها العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ولوجستية ومخازن أسلحة تحت الأرض، إلى جانب قدرات بحرية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية. وأكدت القيادة المركزية استمرار الضغط العسكري على طهران مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى بقاء أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط في حالة جاهزية قتالية. في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الضربات الأمريكية. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب 20 آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع.
زار وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 اليوم مقبرة شهداء الجيش العربي في مدينة نابلس التي تضم رفات كوكبة من شهداء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم العسكري في معارك عام 67، وذلك تجسيدا لنهج القوات المسلحة في الوفاء لشهدائها وصون إرثهم العسكري والوطني. وقرأ الوفد سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، ووضع إكليلا من الزهور على أضرحتهم تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن فلسطين. وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه الزيارة تجسد الوفاء لتضحيات شهداء الجيش العربي الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن ثرى فلسطين، واستحضارا لمسيرتهم المشرفة التي ستظل مصدر اعتزاز وفخر، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية تحرص على ترسيخ قيم الوفاء للشهداء وصون تاريخهم العسكري واستذكار بطولاتهم باعتبارها جزءا أصيلا من الإرث الوطني. زار وفد عسكري أردني برئاسة قائد قاعدة الملك الثاني عبد الله الثاني الجوية وحدة الطائرات العمودية الكونغو 2 العاملة ضمن قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد الوحدة حول المهام والواجبات الموكولة للوحدة ومستوى الجاهزية الفنية والعملياتية وسير العمل في مختلف مرافقها، إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنفذها دعما لجهود الأمم المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار. والتقى الوفد قائد القوة العسكرية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات سير المهام العملياتية والدور الذي تؤديه الوحدة الأردنية في دعم جهود البعثة الأممية. وأشاد الوفد بالمستوى المتميز الذي تظهر مرتبات الوحدة أثناء تنفيذ واجباتها، مؤكدا أن مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية تعكس ما تتمتع به من كفاءة واحترافية عالية، وتسهم بتعزيز المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على الساحة الدولية. نصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار هذه. تحيات رئيس التحرير مرزوق العوامر، من الهندسة الإذاعية ليث أشلول. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات

0: المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 18 تموز. في 18 من تموز من عام 1920 أرسل جلالة الملك فيصل الأول إلى الجنرال غورو كتابا بواسطة المعتمد الفرنسي يعلن فيه قبول الإنذار الشهير بإنذار غورو تجنيبا للمنطقة للكارثة، ومن أجل توفيت الفرصة على الفرنسيين الذين يسعوا لاحتلال سوريا ولا يحتاجون إلا لأدنى مبرر لتنفيذ ذلك. ولكن يجيء الرد الفرنسي يقول إن يوم 18 تموز هو اليوم الذي من المفترض أن تبدأ فيه عملية تنفيذ المطالب الفرنسية وليس اليوم الذي يعلن فيه قبول تنفيذ المطالب. وسار الأمر بعدها سريعا للمواجهة العسكرية لتحقيق هدف القضاء على الدولة العربية الحديثة، وكانت بعد يومين معركة ميسلون. في مثل هذا اليوم 18 من تموز 48 وخلال حرب فلسطين، توقف القتال في جميع أنحاء فلسطين بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي. وأيضا في 18 تموز 48 تصدت كتيبة المشاة الخامسة لهجوم معاد على منطقة خراب اللحم. ولكن في 18 تموز 48 أيضا كانت معركة رأس كركر والتي تحمل اسم آخر هو الصفا، حين تصدت دورية أردنية لقوة معادية وتشكلت قوة أردنية لطرد العدو من رأس كركر، وبدأت المدفعية الأردنية بقصف العدو، وتحركت سرية مدرعات بقيادة الملازم فناطل اثنيان بمدرعاتها الثمانية بالالتفاف حول العدو وتدميره، وترك العدو 72 قتيلا بينهم 9 فتيات وضابط برتبة نقيب، والاستيلاء على كميات من الذخيرة والسلاح، واستشهد 2 من الجيش العربي الأردني واستشهاد 1 المناضلين أيضا. وفي 18 تموز 1948 وصلت سرية مشاة معادية إلى بلدة خراب اللحم بين بيت عنان وقطنة، وتصدى لها مناضلون من بيت عنان، وقام قائد الكتيبة الخامسة بإرسال فئة تاون بقيادة الملازم محمد الهبابة إلى القبيبة، ونفذوا هجوما على العدو بإسناد مناضلين من بيت دقو وبيت عنان وقطنة، وأجبروا العدو على الانسحاب بعد أن تكبد 32 قتيلا وترك أسلحة وذخائر. ومن ثم زودت قوة الهجوم ب6 سيارات جيب بقيادة الملازم صالح الشرع لصد هجوم معاكس متوقع، وأرسل العدو مفرزة لتنفيذ الهجوم، لكن قائد الكتيبة أرسل مفرزة بقيادة الملازم عبد الله العايد وأجبروا العدو على الانسحاب. في 18 تموز 1948 خلال الحرب قام العدو بمحاولة أخيرة لاحتلال باب الواد والسيطرة على اللطرون قبل بدء الهدنة ب3 ساعات، فشن هجوما بلواءين، وكان أحدهما لواء مدرع مزود بدبابات ثقيلة من طراز كروميل المزودة بمدافع 75 ملمتر ودبابات شيرمان و10 ناقلات جنود ومدرعة وناقلات نصف مجنزرة. تصدت لها كتيبة المشاة الثانية المزودة ب6 مدافع 6 رطل الموزعة في مناطق باب الواد ومخفر اللطرون، ودارت معركة عنيفة ردت فيها قواتنا الهجوم على عقابة، واستشهد 6 من جيشنا العربي و4 من الجرحى.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حجة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. ألتقي أنا وإياكم في هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في برنامج العيون الساهرة.

إذن أهلا ومرحبا بكم من جديد، حياكم الله في برنامج العيون الساهرة، العيون التي نعتز ونفتخر بها. وأستهل حديثي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نعمة الأمن وما بها من نعمة، هذه نعمة حقيقة نشكر الله عز وجل عليها بكل الأوقات. يا ربي أدم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا البلد الحبيب. وأيضا أبدأ حديثي أيضا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا بحول الله، وأن يحفظ لنا سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبة المستمعين الأعزاء، عندما نتحدث عن العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشامة ونشميات الأمن العام بكافة الوحدات التابعة لمديرية الأمن العام. اليوم سأبدأ وسأتحدث أنا المقدم وصف الدهن إن شاء الله حديثي بمجال التوعية، من موضوع التنزه الآمن وموضوع التوعية أيضا من حوادث السير، والتوعية من المخدرات، والتوعية أيضا بموضوع الجرائم الإلكترونية. مجموعة من الرسائل التوعوية التي سأتحدث بها إن شاء الله خلال سياق هذا البرنامج، فكونوا معنا.

إذن المستمعي الأعزاء، كما أسلفت سأتحدث في مجموعة من الرسائل التوعوية فيما يخص حوادث السير، جرائم إلكترونية، مخدرات، أيضا بالإضافة إلى التنزه الآمن، وأبدأ حديثي أيضا بموضوع التوعية من حوادث السير. إخواني، كل واحد فينا يعني اللي ما عنده مركبة بيطلع بمركبة بيستقلها للوصول الآمن إلى مكان عمله إن شاء الله، أو إلى المكان المراد الذهاب إليه. أنا بقول دائما وأبدا اتفقد مركبتك قبل ما تتعطل فيك في ظل هذه الأجواء الحارة. بموضوع تفقد زيت المركبة، هذا شغلات بديهية، تفقد زيت المركبة، تفقد الإطارات، تفقد

بعض منا للأسف حقيقة بيجي بصير يقول لك أنا مستعجل وما في مشكلة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى حتى ما تتعطل مركبتك بظل هذه الأجواء وتعمل بالإضافة للازدحامات اللي موجودة، تعمل ازدحامات أنت وإخواننا السائقين بغنى عن هذه الازدحامات. هذا من ناحية، من ناحية أخرى إخواني كثير من حوادث الدهس أحيانا بتكون مركبتك بصافة مثلا من أمس وبيكونوا في أطفال، بجوز أنت بتطلع الساعة 10 ولا الساعة 7 ولا الساعة 8، بيكونوا في أطفال، في أطفال بيلعبوا إما أمام المركبة أو خلف المركبة، فالأصل فيك أنك تتفقد المركبة. وكم من حوادث للأسف تعرضوا لها أطفال من جراء الدهس لعدم الانتباه. أنا ما بقول لك إنه هذا عمدا، لا والله أكيد، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب، يتفقد المركبة، يلف حوالين المركبة قبل مباشرة، قبل إنه يقول يا الله. من ناحية أخرى إنه نتفقد وسائل السلامة العامة في المركبة، الإطارات قلنا إحنا، والبرية أيضا نستخدمها، وبالإضافة إلى استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. وهي صحيح مخالفة، لكن اتحدى أنت إنه ما تتعرض لأي مخالفة أو يكتب بحقك أي مخالفة. إذا بتتحدى أنت كيف يعني تتحدى؟ مش إنه الشغلة هيك جزافا، لا والله، المفروض انك تتحدى على اساس انا بلتزم بكل الوسائل، ساعتها ما راح واحد يخالفني ولا كاميرا، ولا كاميرا بتخالفني ايضا، اذا بمشي انا بمشي تمام التمام. من ناحية أخرى يا إخواني حقيقة موضوع البتونة بين المركبات وموضوع السرعات الزائدة أيضا، يعني خلينا نقول الطرق هي مراقبة صحيح، لكن خلي يكون في عندنا رقابة ذاتية بينك وبين نفسك، بينك وبين ربك، إنه أنا ما رح أسرع. حتى لو في كاميرا، أنتوا بتلاحظوا يا إخواني بتلاقي أنت معطي للمركبة أو طالق للمركبة العنان، ف بتشاهد إما إذا كنت تمشي أنت على التطبيق بتشاهد أو على الأبليكيشن اللي موجود طوالي، بتشاهد مثلا وجود كاميرا على بعد مثلا 100 متر، أنت بتبلش تنزل بسرعتك. لا، أنا بلتزم بالسرعة، السرعة المحددة وزارة البلديات أو إخواننا في وزارة الأشغال، مثلا السرعة 70، أنا بمشي 60، بمشي 65، بالنهاية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ما بتفرق معك إذا بدك تطلع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب للعقبة يا إخواني، بتفرق معك نص ساعة إذا أنت أسرعت بالسرعة خلينا نقول الغير المقررة أو غير المحددتها الجهات المعنية. بتمنى السلامة للجميع وبتمنى من الجميع الالتزام. إخواني أيضا سأتحدث بموضوع آخر، موضوع التنزه الآمن. موضوع التنزه الآمن كثير الآن من إخواننا وأخواتنا في هذا البلد الحبيب، والآن تقريبا المغتربين أصبحوا يا أمه هذا البلد، كل واحد بده يجي على قرايبه. عفوا طبعا، وهذا من ديدن الأردنيين الزيارات المتواصلة، وهذا تعتبر من صلة الأرحام، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنه تكون الصلة موجودة دائما وأبدا، والتواصل موجود بيننا وبين أحبابنا وقرايبنا أيضا اللي موجودين في داخل هذا البلد الحبيب وفي خارج هذا البلد الحبيب. ولذلك المكان اللي بتحب تروحه أنت وتجلس فيه مكان للتنزه، المفروض أنك الأصل أنه يكون نظيف، زي ما بتحب تجلس في مكان نظيف، الأصل فيك إنك تترك هذا المكان كما هو، يعني كيف أنت وجدته نظيف المفروض انك تتركه نظيف، يعني مخلفات الطعام، مخلفات المكسرات، العصائر، يعني كله بنهاية هذه الرحلة لو هيك كل واحد دقيقتين 3 دقائق طلع عن وقته يا اخواني وعن جهده شوي، وما بيترك اي شيء هيك بالاكياس الفاضية اللي موجودة هناك، كل واحد يا اخواني لو هيك لم هذه بقايا الطعام بغض النظر ايش هو الطعام، تمام، بالنهاية راح تترك أثر طيب، وهذا الأثر الطيب شيء طيب جدا. يعني أمس بتذكر أنه كان موضوع حلقتي أنه اللي بيأثر فيك الموقف ولا الكلمة، أنا شو بدي فيك أنك تظلك أنت تنظر علي وتحكي علي أنا، وبالنهاية أنت أول واحد بيغلط. أنا بصير مثلا أنا بدي أتحدث مثلا أنا كوصفي، ديروا بالكم من السرعات، ديروا بالكم تستخدموا حزام استخدموا حزام الأمان، ديروا بالكم لا تستخدموا الهاتف النقال، وبس مجرد ما كملت دوامي أنا ولا كأني حكيت شيء. لا،
هذا مجرد كلام، إذن هذا ما بيأثر فيي، هذا صاحب الكلمة ما بيأثر فيي، اللي بيأثر فيي صاحب الموقف. أنا مثلا بأنتقي لأخوي عبد العزيز مثلا بقول له إلك ولا للذيب، هسا في بعض الكلام بعض العوام بقول لك لا والله لا الذيب أسرع، لا يا عمي لا، ابشر باللي بدك إياه باللي ربنا بيقدرني عليه، هذه مواقف تعتبر. لكن

مش موضوع كلام، مش موضوع كلام. ويقال في بعض الناس يا أخواني سجل مواقف، سجل مواقف وهو تحت أطباق الثرى، الآن الناس بتترحم عليه، الناس بتترحم عليه. وبظل أحكيها يا أخواني، خلي الناس تدعي لك، لا تخلي الناس تدعي عليك. تفضل يا عبد العزيز.

إذن ما زلنا بموضوع التنزه الآمن، المكان اللي بتحب تجلس فيه المفروض أنك تقوم من هذا المكان يكون نظيف أيضا، وبالعكس ديننا بقول النظافة من الإيمان. وبجوز زملائنا العديد من المبادرات في مديرية الأمن العام أطلقوا العديد من المبادرات فيما يخص موضوع النظافة. حتى لا أطيل بشيروا لي زملائي بالهندسة الإذاعية أنه أدركنا الوقت، لكن بدي أتحدث كمان بموضوع الجرائم الإلكترونية، وهذا موضوع جدا مهم جدا يا أخواني، أنه ندير بالنا من الدخول إلى الروابط الوهمية. لا تدخل على أي رابط ولا على أي لينك يا أخواني، أنت ما بتعرفه. في بعض أوقات بصير يستدرج فيك أنه أنت يعني افتح هذا الرابط وراح تربح معنا مثلا سيارة، أو راح تربح معنا مبلغ مادي، بظل يستدرج فيك. آخر شيء بصير يقول لك حط مثلا مبلغ في المحفظة، مبلغ كذا بيعطيك كذا، وهذا طبعا لا يجوز أصلا، لا يجوز كما أفاد علماءنا بدائرة الإفتاء أنه لا يجوز، هذا حرام، لأنه هذا بيع مال بمال. تمام، أنا غير يعني غير معني بموضوع الفتوى، لكن استفتي قلبك ولو أفتوك الناس. فالأصل في الإنسان إيش؟ إنه يتحرى الحلال. شو بالله إنه أنا تدخل على الرابط أو ببعث لك رابط تدخل عليه، وبعدين تحط مبلغ، وبعدين بزيد لك المبلغ، وهلما جرب يصير حتى بعدين يكبر المبلغ، وبعدين بيسحب المبلغ كامل، وبجوز صارت كثير. وأنا تحدثت في هذا الإطار حقيقة بجوز عبر أثير إذاعة الأمن العام، واستضفت العديد من زملائنا وحدة الجرائم الإلكترونية وتحدثوا في هذا الإطار. لكن هي بعجالة، أنه إياك أنك تدخل على أي رابط ما بتعرفه نهائيا ويستدرجك أو يستدرجوك من خلال أنك تحصل على مبالغ أو تحصل على هدايا، إما كانت عينية أو مادية. وهذا كمان هذه الرسائل نبلغ فيها لأولادنا الآن، لأنه ما في واحد ما معه تليفون الآن، بتلاقي أبو السنتين للأسف، وأنا ما بشجع على هذا الموضوع، أبو السنتين بتلاقي حتى أنه تسكتوا والدته واللي يسكتوا والده بيعطيه التليفون، وبصير كمان إما بيدخل على روابط أو بيدخل على كمان أفلام رعب وأفلام عنف، وبعدين ممكن أنه يطبقها على أخوانه واللي يطبقها كمان على أقاربه. فالأصل في الإنسان أنه دائما وأبدا إحنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا مسؤول يا أخواني عن أولادي، وإنت مسؤول عن أولادك، وذاك مسؤول حتى قالوا يصلح المجتمع. لذلك بقول لك ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يعني صلح بيتك وصلح أهل بيتك، لا تصلح جارك وانت عدم أخذ أولادك عدم في عندهم خلل. لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، بلش بنفسك، بلش بأولادك طبعا وبأهل بيتك بأسرتك بشكل عام، وهذاك نفس الشيء وجارك نفس الشيء قالوا حتى يصلح المجتمع بأكمله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنه يحفظنا ويحفظ أولادنا إن شاء الله، ونسأل الله التواصل فيما بيننا فيما يخص أي موضوع. بالعكس كمان يا أخواني، أي واحد بلاحظ قبل أن أنهي، أي واحد بلاحظ أي شبهة لا قدر الله، أو أي خلل بيشعر فيه، أو أي موضوع آخر بيشك فيه مباشرة، طوالي بيقوم بالاتصال برقم الاتصال الموحد 911، وهم بيرشدوا إما

0: حوله على البحث الجنائي على وحدة الجرائم الإلكترونية، أو على زملائنا في الأمن الوقائي، أو على الإدارات المعنية في مديرية الأمن العام، والكل إن شاء الله ما رح يقصر بتقديم الخدمة وتقديم إن شاء الله الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة كما علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام هي صدقة، بالإضافة إلى إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والابتسامة كمان صدقة. إذن مستمعين الأعزاء، كل المحبة وكل الشكر وكل التقدير لكم على استماعكم لأثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أشكركم مرة أخرى على استماعكم، وأشكر أيضا فريق العمل اللي رافقونا في هذه الفترة، الزميل عبد العزيز العبابنة من الهندسة الإذاعية، وأيضا كل المحبة وكل التقدير لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش عطاء وبناء. جيش

مساء الخير أحبتنا المستمعين، مساء الخير على امتداد وطننا الغالي، لكل نشمي ونشمية من جنودنا البواسل وأجهزتنا الأمنية. يتعظم دائما الإنجاز بالعطاء. تحية مزجاة من القلب عبر أثير إذاعة القوات المسلحة لكل حملة الشعار.

سأكون بصحبتكم عن الملازم أول سامي المناصير من التقديم من الهندسة الإذاعية حمزة ربابعة، ومن الإعداد رايا بن يونس، ومن المونتاج محمد الزعبي.

من ميادين العز والفداء، من وطن يعتز دائما بجيشه العربي المصطفوي، نحييكم أعزائنا المستمعين ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجيش عطاء وبناء. لا يقتصر دائما الوفاء على ميادين الخدمة، بل يمتد ليترجم إلى مؤسسات وطنية تعنى بمنتسبي القوات المسلحة وتسانده في مختلف مراحل حياته. ومن هذا المنطلق نخصص حلقتنا لهذا المساء للحديث عن صندوق الائتمان العسكري، الصرح الوطني الذي يجسد رؤية القيادة الهاشمية في رعاية منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكذلك المتقاعدين العسكريين.

0: وللحديث أكثر عن صندوق الائتمان العسكري نتعرف على رسالة الصندوق، برامجه، خدماته وأثره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين أو العملاء باعتباره شريكا في مسيرة العطاء وامتداد لنهج الوفاء لمن حملوا أمانة الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره. ينضم معنا عبر هاتف البرنامج السيد محمد الحنيطي، مدير الاتصال والتسويق المؤسسي في صندوق الائتمان. مساء الخير محمد بيك، وأسعد الله مساءك.
1: مساء الخير سامي أفندي، مساء الخير مستمعي إذاعة القوات المسلحة.
0: نعم سيدي. سيدي، اليوم نتطلع من خلالكم لمعرفة رسالة صندوق الائتمان العسكري، وكيف أسهم اليوم في دفع العجلة التنموية للمؤسسة العسكرية أو للمؤسسة المصرفية بشكل عام.
1: سيدي، يعني صندوق الائتمان العسكري إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقها جهاز سيدنا عام 2010، وبدأ الصندوق أعماله عام 2011.
0: نعم.
1: لدعم منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والدينية والأجهزة الأمنية عبر تقديم خدمات مالية متكاملة، يعني تعنى بتعزيز الاستقرار المالي والمعيشي للمتقاعدين والمنتسبين وأسرهم. وعلى مدار 15 عام يعني استطاع الصندوق أنه يبني مسار، يعني مسيرة تطور شاملة انعكست في توسيع خدماته ومنتجاته لتشمل جميع احتياجات المنتسبين، سواء كانت في مجال التمويل الشخصي أو السكني أو برامج الادخار والتوفير. وطبعا هاي اللي يعني التمويلات بحد ذاتها إن كانت عقارية أو كانت شخصية، هاي بتحرك عجلة الاقتصاد. اليوم المنتسب إذا بيقدم على تمويلات إن كانت مثلا أثاث أو بناء بيت أو ما شابه ذلك، أكيد هاي راح تحرك عجلة الاقتصاد وراح يصير في حركة. فإحنا اليوم ساهمنا في دعم المنتسبين والمتقاعدين من خلال توفير تمويلات بالدرجة الأولى إن كانت شخصية أو عقارية، وهذا بدوره يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بما يعني بيشتغلوا أو بيشتروا من المشتريات اللي هي بتحرك عجلة الاقتصاد بشكل عام، جميع القطاعات إن كانت تجارية إن كانت عقارية إن كانت صحية، جميع القطاعات تتحرك عند التمويل المنتسبين. وهذا اللي احنا بنسعى له، توفير الاحتياجات بنفس الوقت نكون بنساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني.
0: نعم. هل ترى سيد محمد أي تعديلات أو تغييرات على التمويلات الشخصية أو العقارية للعسكريين أو المتقاعدين العسكريين؟ يعني آخر تحديثات أو تعديلات تخدم منتسبي القوات المسلحة؟
1: سيدي، احنا جميع تمويلاتنا يعني دائما تكون مصممة خصيصا للعسكريين.
0: نعم.
1: لذلك على واحنا دائما طبعا على تواصل تام مع العسكريين كانوا عاملين او متقاعدين من خلال تواصلنا معهم عبر المواقع او صفحات التواصل الاجتماعي او من خلال زياراتهم للفروع او من خلال تواجدهم ايضا في صندوق الائتمان العسكري كعسكريين.
0: نعم.
1: اليوم اي تحديث، اي منتج جديد بيطلقه صندوق الائتمان العسكري بيكون من التغذية الراجعة اللي توصلنا منهم. على سبيل المثال في يعني خلينا نحكي الفترة الماضية في كان تعديلات على منتج السيارات، رفعنا السقوف ورفعنا عدد السنوات، وهاي من التغذية الراجعة اللي لمسناها من العسكريين.
0: نعم.
1: تعرف الأسعار ارتفعت شوي.
0: نعم.
1: وصاروا يتجهوا للسيارات الكهربائية، والسيارات الكهربائية يعني أسعارها لأنها كلها سيارات جديدة أسعارها بتكون عالية شوي.
0: نعم. لطفا محمد بيك، كم كان سقف التمويل وكيف أصبح الآن؟
1: يعني كان سقف التمويل رقيب أول أو رقيب أول فما دون كان 7.5، اليوم وصل ل 12,000 بالنسبة لتمويل السيارات، وكان على 6 سنوات وحاليا 8 سنوات. وبالنسبة لوكيل فما فوق كان 12,000 وحاليا 18,000، وأيضا المدة كانت 6 سنوات وأصبحت 8 سنوات. يعني بهيك بنكون يعني القسط بتناسب مع الراتب.
0: نعم.
1: وزدنا المبلغ اللي يتماشى مع التطور اللي قاعد يصير في قطاع السيارات.
0: نعم. اليوم خلينا نتحدث بلغة الأرقام، كم عدد المستفيدين من الصندوق؟
1: اليوم عدد المستفيدين بعد مرور 15 عاما 186,000 مستفيد استفاد من

0: التمويلات اللي استفاد من التمويلات إن كانت شخصية أو إن كانت عقارية سكنية بناء شراء قطعة أرض، يعني هذول مجموعهم 186,000، وهذا الرقم رقم يعني كبير.
1: نعم.
0: يعني تقريبا التمويلات هاي كان حجمها 1,200,000,000 دينار أردني.
1: أنا محمد بيك بيقودني سؤال آخر، ونحن نتحدث عن هذا الرقم، وزي ما تفضلت أنه رقم عالي وكبير، وهذا لن يتأتى من فراغ، وإنما جاء نتيجة سياسة يتبعها الصندوق مبنية على الوضوح والشفافية والمصداقية. كيف عززتم هذه الثقة بين الصندوق وبين العملاء أو المستفيدين، وكيف أطرتموها؟
0: سيدي، هاي يعني الثقة اللي انبنت من 15 سنة.
1: نعم.
0: والثقة انبنت من مبدأ اليوم احنا عندنا المنتسب أو المستفيد من خدمات صندوق الائتمان العسكري بنعتبره الشريك الأول والرئيسي لصندوق الائتمان العسكري.
1: نعم.
0: فنحن ننظر إلى العسكري أو المستفيد من خدمات صندوق الائتمان العسكري شريك استراتيجي معنا. فمنذ اليوم الأول يعني أكيد واجهتنا تحديات وصعوبات بالبداية، كانت على موظفينا أو حتى كانوا من العسكريين المستفيدين من خدمات الصندوق، لأنه كانت الفروع يعني بدينا بفرع والسنة اللي بعدها فرع ثاني، فكان عدد الفروع 2 في أول سنتين، فأكيد تحملوا تأخير وتحملوا التحديات وتحملوا الصعوبات. مشان هيك وكنا يعني الخدمات ما كانت بالشكل المطلوب، بس بنينا الثقة من هذاك اليوم. احنا كان يعني على سلم أولوياتنا المتعاملين اللي بتعاملوا مع صندوق الائتمان العسكري. الثقة اللي انبنت 186,000 متعامل استفاد من التمويل صندوق انبنت على مدار 15 عاما. كيف انبنت؟ اليوم انا بلامس احتياجاته، المنتجات اللي انا بطلقها بتكون بتلامس يعني احتياجات العسكري، الخدمات المتنوعة اللي بنطلقها بتكون بتلامس العسكري. احنا اليوم بنساعد العسكري باتخاذ القرار المالي، يعني اليوم مثل ما احنا بدك مثلا على سبيل المثال اعطيك اليوم انا بحاجة الى 5,000، ليش تأخذ 10؟ أخذ 5,000. هاي من النصائح اللي دائما احنا بنقدمها للمتعاملين. ايضا في يعني محاضرات تثقيفية نروح على الوحدات العسكرية المختلفة، بنشرح لهم عن يعني العمليات المصرفية على الحسابات وعلى البنوك، ويعني توعية عامة. فمشان هيك اليوم المتعامل أو المستفيد من خدمات صندوق بيعتبرنا إحنا يعني إحنا المظلة اللي هو تحتيها وخايفين عليه ومن كل. مشان هيك بنينا هالثقة من عدة جوانب، بس بالنهاية وصلنا للثقة اللي بدنا إياها، وهم واثقين يعني كمستفيدين واثقين بالصندوق وبخدماته، لأن كنا جنبا إلى جنب منذ البداية معهم، لا وصلنا اليوم بعد 15 سنة بهذا الرقم. وهذا الرقم يعني بنعتز فيه، ورح نظلنا نقدم لهم الخدمات اللي هم بتطلعوا عليها في المستقبل.
1: نعم نعم. يعني أنا حابب أيضا لو تحكينا محمد بيك عن الاستفسارات اللي بيستفسروها منتسبي القوات المسلحة، سواء من خلال مراجعتهم للصندوق أو فروع الصندوق أو من خلال الصفحة الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتحب أنت بتوضحها للسادة المستمعين، يعني أكثر الاستفسارات أو الملاحظات اللي ترد إدارة الصندوق.
0: يعني هو خلينا نحكي الاستفسار اللي دائما بالفترات الماضية بيواجهنا أو بالكل بيسأل عنه اللي هو كليك.
1: نعم.
0: كليك راح تكون إن شاء الله قريبا خلال الربع الثالث من هاي السنة.
1: نعم.
0: ويعني إحنا صحيح تأخرنا، بس يعني إن شاء الله يعني كليك راح ينزل خلال الربع الثالث من هذا العام، وهو تقريبا يعني هو السؤال اللي عم ينسأل فيه كثير الفترة الماضية، لأنه إذا اليوم يعني كليك نزلت على التطبيق البنكي صندوق الائتمان العسكري، بهيك نكون يعني جميع الخدمات الرقمية المطلوبة أو اللي بيحتاجها العسكري المنتسب لصندوق الائتمان العسكري متواجدة بالتطبيق.
1: نعم.
0: فإحنا إن شاء الله مع كليك، وهو الاستفسار رقم واحد على جميع المواقع وصفحات التواصل وحتى من الفروع.
1: نعم.
0: اللي هو كليك.
1: نعم.
0: فإن شاء الله إحنا بالربع الثالث كليك بيكون موجود، وهيك بنكون يعني كل الخدمات متوفرة للمستفيد من خدمات صندوق الائتمان العسكري.
1: كم وصلت فروع الصندوق، وما هو الجديد لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وهل هناك توسع في فروع أخرى؟
0: إحنا الأسبوع الماضي فتحنا فرع معان، وكان هو الفرع رقم 13 على مستوى المملكة، بالإضافة إلى فروع أو مكاتب خدمة للمتقاعدين العسكريين. في عندنا 13 فرع حاليا عامله مغطيه معظم

0: المملكه. في فرع ما دابا راح نعمل له نقل موقع اخر اللي هو موقع يعني بتناسب مع احتياجات العسكريين وبلائم يعني الكمكان يتقدم من خدمات على اكمل وجه. وفي عندنا برضه ان شاء الله على السنه الجديده بيكون عندنا في فرع خو ايضا، فرع خو حاليا في داخل المعسكرات. نعم. راح نطلع على الشارع الرئيسي. وايضا في خطه للتوسع الجغرافي في عام 2027.
1: نعم.
0: واحنا بنحاول نكون متواجدين بكل محافظه، وان شاء الله التوسع الجغرافي مدروس وفي استراتيجيه موضوعه وماشيين عليها يعني خطوه بخطوه ان شاء الله.
1: نعم، احنا بنثمن جهودكم وبنحييكم ايضا. يعني انا حابب ايضا لو تحكي لنا محمد بيك الخطط الحاليه والمستقبليه التي يتطلع اليها الصندوق.
0: احنا اليوم صندوق الائتمان العسكري في خطط بالاضافه الى خطط التوسع الجغرافي المدروسه واللي شغالين عليها السنوات القادمه، ايضا في تحديث وتطوير مستمر للخدمات الالكترونيه من خلال التطبيق البنكي ومن خلال ايضا البوابه الالكترونيه من موقع الالكتروني للصندوق. ماشيين جنبا الى جنب، توسع جغرافي وتطوير والتحسين للخدمات الالكترونيه. احنا خدمات الالكترونيه متكامله، يعني بيقدر من خلال التطبيق نقدم له معاملاته وتطلع الموافقه عليها، وفي خدمه دفع الفواتير وفتح الحسابات التوفير وفتح حساب الوديعه من خلال التطبيق. لكن دائما بتعرف الموضوع التكنولوجي لازمه دائما تحديث وتطوير مشان نواكب التطور الموجود حاليا. واحنا ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظن المنتسبين، وابوابنا مفتوحه الالكترونيه وحتى التقليديه لسماع اي استفسارات اي مقترحات، ونكون على تواصل دائم مع منتسبينا في القوات المسلحه الاردنيه والاجهزه الامنيه.
1: نعم، اذا جهودكم تشكر. السيد محمد الحنيطي مدير الاتصال المؤسسي والتسويق في صندوق الائتمان العسكري، شكرا جزيلا لانضمامك لبرنامج الجيش وعطاء وبناء. الله يعطيكم العافية وجهودكم مباركة.
0: شكرا لكم لمتابعتكم لأخبار صندوق الائتمان العسكري، والله يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا.

0: لقد شكل صندوق الائتمان العسكري نموذجا وطنيا يجسد قيم الوفاء والانتماء من خلال خدماته التي تسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين. إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أحبتنا المستمعين، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله.
1: الجيش عطاء وبناء.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. طائرات سلاح الجو الملكي تعترض وتسقط 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال 24 ساعة الماضية. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت ويؤكد تضامنه في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما. وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس 11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس. وفد عسكري أردني يزور وحدة الطائرات العمودية الكونغو 2. استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية، الأردن يسير رحلات جوية من عمان إلى صنعاء. اختتام امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية لعام 2026. أخيرا أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الثلاثاء المقبل. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين. وهذا المساء أعزائي نسعد وإياكم بضيف من إخواننا رفاق السلاح العقيد الركن المتقاعد والمحامي الأستاذ أحمد كريم الرواشدي، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: ومن جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء هذا المساء، وباسمكم أرحب بضيفنا العقيد الركن المتقاعد الأستاذ المحامي أحمد كريم الرواشدي. أبو المأمون أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك سيدي،
0: سعدنا فيك سيدي ضيف علينا في برنامج مع المتقاعدين العسكريين.
1: أشكر سيدي كل الشكر
0: والتقدير. الله يخليك يا سيدي. خلينا نرجع للبدايات والكلية العسكرية من أحلى الأيام، الشباب مقتبل العمر، الطموحات عالية والهمة عالية، أيضا مرحلة تحويل الشخصية من مدنية إلى عسكرية ما بتمسح من الذاكرة، أسماء مدربين الآمر، مين في ذاكرتك من تلك الأيام؟
1: والله يا سيدي أنا ما بنسى قايد سريتي النقيب إسماعيل الحلولي، ومدرب المشاة أحمد شايف اللي بسموه حصان الميدان، فهذول الأشخاص يعني بالكلية العسكرية، والمقدم سالم الترك بقي النموذج إلي دائما بقيادته وهندامه وشخصية عائلي جدا، وكنت دائما أعتبر سالم الترك آمر الكلية والمثل الأعلى إلي، وتقاعدت من الجيش وسالم الترك مثل الأعلى إلي.
0: بعد التخرج من الكلية العسكرية إلى أي الصنوف؟
1: والله سيدي رحت على الدبات السابعة فرقة الخامسة، وكان كل واحد فينا يطمح أنه يروح دروع.
0: ليش سيدي؟ طيب
1: كشباب أنه الدروع هي السلاح الحاسم بالمعركة، وكانت فرصة ذهبية إلي أنه أنا تخرجت الدبات السابعة، ولا زالت الكتيبة تؤثر بشخصيتي لغاية الآن قد ما حبيتها وقد ما أنا مرتاح لها.
0: يعني بتعتبرها البيت الأول؟
1: والله البيت الأول، وبقود نفسي وبقود عائلتي الآن من خلال تربيتي في الدبات السابعة.
0: نعم. رحلتك العقيد الركن المتقاعد أحمد كريم الرواشدي في سلاح الدروع حافل بالأصدقاء والمعارف والنماذج والمعلمين حتى إذا صح. جاز التعبير صح. أسماء كبيرة ما زلت بتعتز فيهم سواء كانوا قادة أو مدربين.
1: والله يا سيدي يعني أنا أعتز في قائد الكتائب تبعي من هيري سعود الفواز، هذا أول قائد كتيبة.
0: أنا مؤكرم.
1: ومساعده كان خليل سليمان الفناطسي الله يرحمه توفى.
0: رحمة الله عليه، العمر لك سيدي.
1: وشفيق عجيلات كان قائد اللواء، وأوصانا قائد سريتنا بالكلية العسكرية وصايا لما تخرجنا من الكلية. وتخرجنا على وجه الشهيد، وإلا في مقدم أنا والباشا عبد الله عبد القادر، فأدينا له التحية وتعدى عنا. ثاني يوم لفيتين عليه إحنا طابور، ولا هذا المقدم هو قائد اللواء. ثاني يوم فتنا عليه مراسم، فقال عبارته مشهورة إلنا ما بنساها من شفيق عجيلات كان مقدم، قال أنا عندي قلم بقيمك وأنت ضابط في دير بالك على حالك. وهذه من الشخصيات اللي يعني اللي غرست في بالي أول حياتي العسكرية.

0: نعم، تأهيل الضابط يا سيدي بيأثر في مستقبل حياته سواء العسكرية أو المدنية. تأهلت بالعديد من الدورات واحترفت ضابط دروع يعني بكل معاني الكفاءة. ما هي أبرز تأهيلات أبو المأمون؟
1: سيدي أنا ما بفصل الحياة العسكرية والله عن المدني،
0: جميل.
1: يعني أنا محامي وقت نفسي من خلال وجهة نظر عسكرية لقيت أفضل شيء العسكرية، لأن فيها الدقة وفيها الضبط. فاكتسب الشرطي كمحامي لأني الضابط أحمد، فالكل يثق فيي أنه هذا الضابط ما بيكتب، هذا الضابط مؤتمن، حتى القاضي يثق في أنه اللي قدامه هذا المحامي ترى خلفته ضابط. وكثير كان يجيني قضايا باسم لأني أنا ضابط،
0: جميل.
1: واحترمت نفسي، الناس كانت تحترمني وأنا احترمت نفسي، سواء في محكمة أمن الدولة القضاء. فيا سيدي وجدت العسكرية جزء من الحياة المدنية بس بانضباط، وقلت نفسي قيادة حتى بيتي لغاية الآن أنا بهذا العمر بقوده من خلال وجهة نظر الدبات السابعة وكأني عسكري. الانضباط والاعتزاز بالنفس والاهتمام بالمظهر والهندام والقيافة والصحيان المبكر، هذه أمور أنا حقيقة تقيدت فيها منه أنا الملازم أحمد، ولغاية هذه اللحظة الساعة 5 بكون صاحي متقيد بالأوامر والحرفيات.
0: ما. هذا يدعوني إلى تساؤل عن مكانة الجيش في نفوس الأردنيين. سيدي إحنا القوات المسلحة عندنا والجيش يعني مع المواطنين أو الشعب، هي جزء من الشعب لكن ينظر إليها بمحبة ومودة خالصة. عند الجيش خلص راحة، أمان، اطمئنان، تختلف عن الدول الأخرى. كيف قرأت هذه العلاقة؟
1: والله يا سيدي شوف، يعني أنت بتحيل ضابط على التقاعد، كل الجيران كلهم بيسلموا عليك والحمد لله على السلامة، وكانوا أنت حالة نافرة
0: حتى لم يترفع كمان،
1: حتى لم يترفع. يعني هذه وظائف الألقاب وظائف حساسة جدا، وخاصة الضابط في كل دول العالم اللي بس عسكري له هيبة وله وقاره، بعطيك صفة أخرى، بلبسك شخصية أخرى غير شخصيتك. إما بتحافظ على هاي الشخصية بتنزعها أنت، أو بتحافظ عليها بتبقى بنفس المستوى اللي أنت فيه. فاللباس الجيش هو عبارة عن شخصية أخرى، والرتب العسكري عبارة عن شخصية أخرى، والأوسمة عبارة عن شخصية أخرى لك تضفيك. فإذا استغليتها وحافظت عليها وعلى الانطباع الآخرين عنك أنت نجحت.
0: جميل.
1: الانطباع الأول، فالآخرين الحياة العسكرية خاصة احنا الأردنيين بنحب الجيش ونحترم من قبل الآخرين في جلساتنا، لما نفوت تفضل هون هون لأنك ضابط.
0: القوات المسلحة سيدي أيضا يعني غير المحبة أو أفضالها قادت مسيرة التنمية عندنا في الأردن. يعني معظم المهام الصعبة كانوا يقولوا ودوها للجيش، وبإشراف من جلالة سيدنا الملك حسين رحمة الله عليه أو سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني، أي مهام كبيرة حتى على فنزويلا قبل فترة صار عندهم أحداث وكذا، القوات المسلحة هي قادت فريق الإنقاذ أو المهمات اللي راح. شو بعطيك هذا
1: سيدي؟ يعني أنا بدأ الثقافة العسكرية سبقت وزارة التربية والتعليم،
0: جميل.
1: الإسكان العسكري سبق كل مؤسسات الإسكان، الخدمات الطبية قدمت الخدمات الطبية قبل وزارة الصحة. إذن الجيش هو المساهم 80% إلى 70% من نشأة وتنمية الشعب الأردني،
0: جميل،
1: سواء ثقافيا أو صحيا أو إسكان. وهي الأمور أمور ضرورية للإنسان، يعني حتى في حفظ السلام العالمي رغم حجمنا إلا أنه إحنا كبيرين دفعنا.
0: صحيح.
1: فالأردن ينظر لها كجيش القوات المسلحة، ينظر إليها بالانضباط، أي قوة منضبطة دائما عندها انضباط عسكري، وفعلا في انضباط عسكري. فيا سيدي مساهمات الجيش من بداية تأسيس الدولة الأردنية هو لعلم وكافح الأمية وخلق هذا الجيل المتعلم قدامك
0: وبنى هذه الدولة نعم.
1: سيدي
0: حتى في كل دول العالم، يعني الباكستان شفنا قادة أعقد مفاوضات بالتاريخ.
1: نعم.
0: بين إيران والولايات المتحدة، واللي قادوها في باكستان هم ضباط، يعني أنت بتعرفهم أكثر مني.
1: سيدي أنا ما بدي أحكي يعني الاسم، يعني قال لي أحد الوزراء، قال كنت أفكر الضابط بندقي ودبابة، وجدتك يا أحمد أفضل سي في عندنا أنت، الضابط طلعت يعني إنسان متعلم استراتيجي أكثر من الدبابة. كنت هاي الدبابة لما كان ملازم وملازم أول ممكن، بس بالرتب العليا يصبح استراتيجي الدبابة والسياسة.
0: صحيح.
1: فنحن ننقل العملين، يعني سواء فيصير كولن باول يعني رئيس أركان وكان وزير يقود السياسة الأمريكي، كولن باول عسكري.
0: في دول العالم كثير الضباط يقودوا،
1: حتى عند عدونا إسرائيل يعني كل قادته عسكريين.
0: صحيح.
1: وجاء مرة واحد يوم رئيس وزراء ما كانش عسكري، وكان من عيوبه
0: إنه
1: يعيبوه
0: لأنه لم يكن
1: عسكري، إنه هذا لم يكن عسكري، وهي ضعف الدولة الإسرائيلية إنه هذا لم يكن عسكري.
0: يا سيدي احنا ابرز قادة رؤساء الوزارات عندنا اللامعين يعني اللي قادوا الاردن في مراحل مهمه، دوله مضر بدران رحمه الله عليه، دوله عبد السلام المجالي، كانوا عسكريين، الامير زيد بن شاكر.
1: صح.

0: ابن القوات المسلحة، يمكن كان أحب الناس سواء
1: صنف
0: للمدنيين أو للعسكريين أبو شاكر.
1: أبو شاكر صح سيدي، يا سيدي صار عبد الهادي المجهلي،
0: عبد الهادي باشا رحمة الله عليه،
1: سالم الترك رئيس الديوان الملكي الله يرحمه،
0: يوسف باشا الدلبية.
1: يوسف باشا الدلبيح، يعني كان من أركاننا لو شيء لما كان مقدم يوسف الدلبيح. فكل شخصيات البلد سيدنا لأنه بيعرف معدن هؤلاء الضباط، عارفهم يعني شو بسوا، متعلمين، وزالة الملك حسين الله يرحمه عارف، فالقريب من الضباط عارفهم، وحقيقة الضباط والعسكريين كلهم نقاط قوة وليس من نقاط ضعف.
0: جميل هذا التعبير.
1: لأنهم لا يجوز أن يكون والله يعني بصير بعدين حكومة عسكرية.
0: صحيح.
1: كلهم عسكريين. بقول شكل حكومة عسكرية بيجي مدني.
0: نعم. سيدي أيضا موضوع آخر حاب تتحدث فيه، العقيد والركن المتقاعد أحمد كريم الرواشدي، علاقة سيدنا برفاق السلاح. دائما بشوفه بيزور منزل العميد أو العقيد أو اللواء المتقاعد وبيحكي معه، جاي بدي عند أشرب عندك قهوة وبدي هالشباب أشوفهم. يعني كمان تترك أثر طيب.
1: والله سيدنا خدم الضابط، وكنا ما تحس فيه أي فارق ما بينك وبينه. كان هو الواحد اسمه حسين محمد الشاعر عليان يعمل الشاي على النار، ما يحب الشاي غير على النار، وقلايته بندوره على النار، ويضحكوا مبسوطين وقاعدين، ونجي احنا نجي عليهم نقعد معاهم نقل معاهم. فيا سيدي جلالة الملك الله يطول في عمره،
0: امين ان شاء الله،
1: حقيقي يتصرف بحضاره مع القوات المسلحه. ولما سوى هيكله الجيش مره ثانيه، الحرب التقليديه راحت سيدي.
0: صحيح.
1: مش حروب دبابات اليوم،
0: لم تعد كذلك. نعم.
1: اليوم حرب تكنولوجيا. فانا يعني بشوف قواتنا المسلحه سواء في حفظ الحدود متطوره جدا، الطائرات السمتيه اللي قد لها عمل كثير جدا، التكنولوجيا العالية جدا، الرقابة المراقبة كثير كويسة بقواتنا المسلحة، وفي تقدم هائل جدا في الجيش.
0: نعم يا سيدي، يعني هذا البرنامج هذا جزء من اعتبار القوات المسلحة لرفاق السلاح، يعني هي قناة للتواصل معكم، وبتوجيهات عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة نكون على تواصل مع رفاق السلاح دائما. شو بتحب تحكي لرفاق السلاح، وشو بتحب تحكي أيضا للكتاب اللي خدمت فيها؟
1: والله سيدي أنا يعني أول شيء ما زلت حل الدبات 7 و9.
0: نعم.
1: ونصيحة بعد هالتجربة، الحياة العسكرية 27 سنة وحياة المحاماة 26 سنة.
0: نعم.
1: اختلطت في هذه الكفاية. الحياة شقين، شق مادي وشق معنوي.
0: صحيح.
1: ثبت إلي شخصيا أنا الحياة معنوية ليست مادة.
0: صحيح.
1: وهذا شيء المادي كلنا ماكلين شاربين، لكن المعنوي لا تشترى، لا هي خضرة ولا هي فواكه. اللي بيعطيك المعنوية هي قوات المسلحة. فلن تأتي هذا الشق ولن تكتسبه إلا إذا كنت ضابط وحافظ عزيك العسكري بالخزانة. كل ما تفتح الخزانة بتشوف رتبك بعيدك للذاكرة. فيا سيدي الحياة معنوية ليست مادة، وهذا المعنوي موجود في القوات المسلحة، فالرتبة العسكرية لها قيمة إذا أحسنت استخدامها. وهذا أنا بوصي فيه، وأعشق الدبات 7 و9، هذول الكتائب أنا لن أنساهم حتى أموت.
0: بعد عمر طويل يعني. إن شاء الله بعد عمر طويل. أبو المأمون يا سيدي العقيد والركن المتقاعد أحمد كريم الرواشدي، خلينا نتعرف على مأمون وأشقائه والأسرة.
1: يا سيدي مأمون مقدم مهندس
0: ما شاء الله،
1: قائد صيانة المنطقة الشمالية
0: ما شاء الله، الله يحفظ لك إياه.
1: والمهندس معتصم بيشتغل عمل حر، عنده مخابز آلية
0: ما شاء الله،
1: ومقاول. والسيد أمين ضابط متقاعد من الأمن العام
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: والسيد متنى محامي
0: ما شاء الله.
1: والسيد مالك دكتور خلص من أمريكا بالسعودية
0: يعني، الله يحفظ لك إياهم.
1: وعندي بنت في ديوان المحاسبة، وأم مأمون على رأسهم
0: الله يحفظ،
1: متقاعدة درجة رابعة، والآن بهالدار وياها 2 متقاعدين رأس رأس ما بقي عندنا ولا واحد.
0: إن شاء الله يسيد تفرح بالأحفاد وبملأ البيت فرح وسعادة، يعني
1: الله
0: ما أغلى من الولد إلا ابن الولد.
1: أكيد 100% سيدي.
0: الله يخليك يا سيدي، إحنا سعدنا فيك في هذا المساء. ضيفنا العقيد والركن المتقاعد أحمد كريم الرواشدي، الأستاذ والمحامي أيضا.
1: نعم سيدي.
0: كل التحية والتقدير لك يا سيدي، ويا ميت أهلا وسهلا دائما في إذاعة القوات المسلحة.
1: سيدي أنا أشكرك على اللفتة هاي.
0: العفو يا سيدي.
1: وهذا يدل على شيء، يدل على حسن التواصل مع المتقاعدين.
0: الله يخليك
1: أنا
0: سيدي.
1: أشكركم على الحفاوة والترحيب.
0: العفو يا سيدي.
1: وبدل على الارتباط، وأن المتقاعد هذا ما نسي، وكل الشكر توجيهات عطوف رئيس أركان.
0: يا ميت أهلا وسهلا.

0: أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء. وقبل أن ننهي هذه، تحيات فريق العمل من التصوير والمونتاج مؤمن حنيطي، علي الوديان، إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي، ومن المتابعة والتنسيق النقيب أمير المعايطة، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحمد. مرة أخرى أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السربي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم حول العالم. في كل حلقة نأخذكم في رحلة شيقة إلى إحدى مناطق العالم لنتعرف على تاريخها وثقافاتها وأبرز معالمها.

واليوم ستكون وجهتنا إلى منطقة عربية إفريقية عريقة تعرف باسم المغرب العربي. تلك المنطقة التي تجمع بين الأصالة والتنوع الحضاري والثقافي، تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. فشدوا الرحالة معنا ولنبدأ رحلتنا. يقع المغرب العربي في شمال قارة إفريقيا، ويمتد من سواحل المحيط الأطلسي غرباً إلى الحدود الغربية لمصر شرقاً، وتطل معظم دوله على البحر الأبيض المتوسط، مما جعله عبر التاريخ جسراً يربط بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي. وتتنوع طبيعة المنطقة بين السواحل الساحرة والصحاري الذهبية الممتدة وجبال الأطلس الشامخة التي تضفي على المشهد جمالاً فريداً. هذا التنوع الطبيعي أسهم في تنوع أنماط الحياة والثقافات داخل المنطقة، وجعلها واحدة من أكثر مناطق إفريقيا ثراءً وتنوعاً. عندما نتحدث عن المغرب العربي، فإننا نتحدث عن تاريخ يمتد لآلاف السنين، فقد سكنت المنطقة الشعوب الأمازيغية منذ القدم، ثم تعاقبت عليها حضارات عديدة. ومع دخول الإسلام في القرن السابع الميلادي، شهدت المنطقة نهضة كبيرة في العلوم والتجارة والعمران، وأصبحت مدنها مراكز علمية وثقافية بارزة، ولا تزال القلاع والأسواق العتيقة والمساجد التاريخية شاهدة على عراقة هذه الحضارة حتى يومنا هذا. يتميز المغرب العربي بثقافة غنية ومتنوعة تمزج بين التراث العربي والإفريقي والمتوسطي، ويتحدث سكانه العربي بلهجات متنوعة التي تعد جزءا أصيلا من الهوية الثقافية للمنطقة، ويشتهر أبناء المنطقة

0: الثقة بالكرم وحسن الضيافة والترابط الأسري، كما تحظى المناسبات الاجتماعية والأعياد بمناسبة خاصة أو بمكانة خاصة في حياتهم. لا يمكن الحديث عن المغرب العربي دون التوقف عند مطبخه الشهير، فيشتهر المغرب العربي بالعديد من الأطباق المميزة التي تتوارثها الأجيال من جيل إلى جيل، وتختلف من الطاجن إلى الشوربات التقليدية والمخبوزات والحلويات الشعبية، كما يعد الشاي بالنعناع رمزاً للضيافة والترحيب في العديد من دول المنطقة. ولمع اسم المغرب العربي أيضاً في عالم كرة القدم، حيث حققت منتخباته إنجازات تاريخية في بطولة كأس العالم، فكان منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم عام 2022 في إنجاز أبهر العالم أجمع، كما سبق لمنتخب الجزائر إن بلغ الدور الثاني في نسخة 2014، بينما شارك منتخب تونس في عدة نسخ من البطولة وحقق نتائج مشرقة. تمتلك دول المغرب العربي ثروة سياحية هائلة تجمع بين الطبيعة الخلابة والآثار التاريخية، ففي المغرب نجد المدن العتيقة والأسواق التقليدية، وفي الجزائر المواقع الأثرية والصحاري الواسعة، وفي تونس الشواطئ الساحرة والمدن التاريخية، بينما تتميز ليبيا وموريتانيا بثرائهما الصحراوي الفريد. مستمعينا الكرام، كانت هذه رحلتنا اليوم في ربوع المغرب العربي، المنطقة التي تجمع بين التاريخ العريق والثقافة الغنية والطبيعة الساحرة والإنجازات الرياضية المميزة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حول العالم، كنت معكم أنا رهف السردي ومن الهندسة الإذاعية ليث شلول. إلى اللقاء.
1: حول العالم.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. منظومات الدفاع الجوي تسقط وتعترض صواريخ إيرانية وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للمملكة. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت. استشهاد 17 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية. الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان.

0: من العناوين إلى التفاصيل من عمان. قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة وجرى اعتراضها وإسقاطها. وأكد المصدر أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها حفاظا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي وضمانا لسلامة المواطنين. وأضاف أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. كما صرح المصدر العسكري بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات 24 الماضية. وبيّن المصدر أنه لم تقع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيرات. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مستمرة في مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات مع المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. وحث المصدر المواطنين على استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار التي لا تستند إلى مصادر موثوقة. دان الأردن اليوم تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واستهدفت فيها محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه في انتهاك سافر لسيادة الدول وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيد خطير وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. هذا ويتواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران بوتيرة متسارعة، مع إعلان واشنطن استكمال الليلة 7 من ضرباتها ضد أهداف إيرانية في مقابل تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق المواجهة وتبادل للروايات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. إلى التفاصيل.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الليلة 7 من عملياتها العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض، إلى جانب قدرات بحرية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية. وأكدت القيادة المركزية استمرار الضغط العسكري على طهران مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى بقاء أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط في حالة جاهزية قتالية. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الضربات الأمريكية. وعلى وقع التصعيد توعد مستشار عسكري إيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي تطور آخر، نفى الجيش الأمريكي صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلتي نفط بمضيق هرمز نتيجة اصطدامهما بألغام، واصفا الرواية الإيرانية بأنها عارية عن الصحة، ومتهما الحرس الثوري بنشر معلومات مضللة. وكان الحرس الثوري قد أعلن اندلاع حريق في ناقلتي نفط خلال عبورهما جنوب مضيق هرمز، مدعيا أنهما دخلتا حقل ألغام بعدما وصفه بالخداع والتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية. ويأتي تضارب الروايات في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعا ملحوظا وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران وما يرافقها من مخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
0: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة. كما أصيب فلسطيني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مخيمة مدرسة الزهراء للنازحين في حي الشجاعية شرق المدينة، فيما تواصلت الغارات وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان 14 فلسطينيا قد استشهدوا أمس جراء الغارات وعمليات الاستهداف الإسرائيلية التي طالت مناطق عدة في قطاع غزة. توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن اليوم، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي في زيارة تتزامن مع تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط مؤشرات على قرب الانتقال إلى خطوات عملية تشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان. وتناولت الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن وقف إطلاق النار وجدول الانسحاب الإسرائيلي والضمانات الأمنية. ميدانيا، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ خطة انتشار جديدة في عدد من البلدات الجنوبية تمهيدا لتوسيع انتشاره مع انسحاب إسرائيلي تدريجي في وقت تواصلت فيه الاعتداءات الإسرائيلية عبر غارات وعمليات تمشيط وتفجير وإطلاق قنابل صوتية في مناطق جنوبية. فرضت الولايات المتحدة المرحلة الثانية من العقوبات على السودان بعد إعلانها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وعدم استيفاء الشروط القانونية لتجنب الإجراءات العقابية. وتشمل العقوبات وقف المساعدات غير الإنسانية وحظر مبيعات الأسلحة وقيودا على التمويل والتقنيات الحساسة. في الأثناء حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في مدينة الأبيض مع تزايد أعداد النازحين، فيما يستعد برنامج الأغذية العالمي لتوسيع المساعدات الغذائية لأكثر من 250 ألف شخص حال سمحت الظروف الأمنية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى أكثر من 5000 قتيل وفق السلطات الفنزويلية، فيما لا يزال أكثر من 20,000 متضرر يقيمون في مخيمات إيواء تعاني نقصا في الخدمات الأساسية بعد الدمار الواسع الذي خلفه الزلزالان. قتل 10 أشخاص على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات روسية، فيما أسفر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مركزا لوجستيا غرب روسيا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين. وفي موسكو، أعلن رئيس البلدية إطلاق أكثر من 370 طائرة مسيرة باتجاه المنطقة خلال الليل، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها. ونواصل مستمعين فترتنا بهذا الخبر عن التطور التكنولوجي.

0: حيث أثار نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد كيميكاي 3 والذي أطلقته الشركة الصينية الناشئة مونشوت AI إعجابا واسعا بفضل قدراته التي تقترب من أداء أكثر النماذج الأمريكية تقدما، ما أثار دعوات في الولايات المتحدة للإسراع في مواكبة هذا التطور. ومنذ إطلاق ديب سيك 6 كانون الأول 2024 تواصل الشركات الصينية إعادة تشكيل سوق الذكاء الاصطناعي عبر نماذج مفتوحة المصدر مجانية، بما يتحدى نموذج الأعمال الغربي القائم على الأنظمة المغلقة والمدفوعة. ويمثل كيميكاي 3 مستوى جديدا من حيث الحجم، إذ يعتمد على 1.8 تريليون متغير مقابل 1.6 تريليون في ديب سيك برو. وتؤكد مونشوت AI أنه أكبر نموذج مفتوح المصدر من حيث الحجم. لكن ما أثار المفاجأة بالدرجة الأولى هو أداء كيميكاي 3، إذ باتت نماذج الذكاء الاصطناعي تقارن اليوم وفق مجموعة واسعة من المعايير والمهام المحددة. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث رعى مندوبا عن رئيس الوزراء وزير الاستثمار طارق أبو غزالة في عمان اليوم أعمال المؤتمر التاسع للمستثمرين ورجال الأعمال في الخارج، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين الوجهات الاستثمارية للأردن في الخارج. للمزيد تحدث مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لفترتنا الإخبارية.
1: افتتح أعمال المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج. هذا المؤتمر الذي عكفت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على إطلاقه بشكل دوري في نسخته التاسعة ضمن خطة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الرامية إلى تعزيز موقع الأردن الاستثماري وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات. ويجسد هذا المؤتمر الانتماء الوطني لأبناء الأردن في مختلف أنحاء العالم، حيث يلتقون على أرض الوطن للإطلاع على التطورات الاقتصادية المتسارعة والنهضة الشاملة التي يشهدها الأردن في مختلف القطاعات، وما تحقق أيضا من إنجازات ضمن مسارات التحديث والتطوير والبناء، إلى جانب تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء أردن المستقبل. من جهة أخرى، فإن هذا المؤتمر أيضا يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الداخل والخارج وتبادل الخبرات والمعارف، بما يخدم مسير التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى أهمية لما يمثله من دور المغتربين من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمارات الإنتاجية والخدمية.
0: وصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى نحو 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع نحو 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، محققة نموا بقيمة 1 مليار دينار وبنسبة بلغت 5.4%. وقال الصندوق في بيان اليوم إن هذا النمو جاء نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903,800,000 دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 100 مليون دينار. وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن ما يميز التوجه الاستثماري للصندوق ليس حجم استثماراته فقط، وإنما طبيعة الفرص التي يختار الاستثمار فيها والشركات التي يبنيها وقدرته على الجمع بين تحقيق العوائد وتعزيز الأثر الاقتصادي. وأضاف أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على ترسيخ توجه استراتيجي يقوم على توظيف رأس المال في استثمارات نوعية وشركات مؤسسية طويلة الأجل تسهم في تطوير قطاعات ذات أولوية وتخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد الممكنة على استثمارات الصندوق. ومن جانبه قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية إن المحافظة على أداء استثماري مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة تتطلب أكثر من حسن اختيار الفرص الاستثمارية، فهي تعتمد على منظومة متكاملة تبدأ ببناء المحفظة الاستثمارية وفق أسس مهنية وتمر بالمتابعة المستمرة للأداء وتنتهي بالقدرة على اتخاذ القرار الاستثماري في الوقت المناسب، بما يضمن تحقيق أفضل العوائد الممكنة ضمن مستويات مخاطر مدروسة. اختتمت وزارة التربية والتعليم اليوم امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية لعام 2026 بعد أن تقدم في آخر أيامها نحو 74 ألف طالب وطالبة لامتحان العلوم الحياتية ونحو 34 ألفا لامتحان التربية الإسلامية. وأكدت الوزارة على لسان الناطق الإعلامي محمود حياصات أن الامتحانات التي انطلقت في 25 من حزيران بمشاركة نحو 196 ألف مشترك ومشتركة جرت وفق الخطط المرسومة ودون تسجيل أي ملاحظات أثرت في سيرها بفضل التعاون بين الجهات المعنية والتزام الطلبة وكوادر الوزارة. ومن المتوقع إعلان نتائج الدورة التكميلية خلال النصف الأول من شهر آب المقبل. باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم أعمال صيانة جديدة على طريق إربد الأغوار الشمالية شارع السلام ضمن خطة لرفع كفاءة الطريق وتعزيز السلامة المرورية. وتشمل الأعمال التي تمتد لنحو 10 كيلومترات باتجاه جسر الشون الشمالية إزالة الخلطات الإسفلتية القائمة وتنفيذ خلطات محسنة، إضافة إلى صيانة الجسر وتركيب عناصر السلامة المرورية. وأكدت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيتم على مراحل بالتعاون مع مديرية الأمن العام مع اعتماد تحويلات مرورية مؤقتة لضمان انسيابية الحركة لحين استكمال الأعمال. سجل مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو 445 ألف رحلة خلال 4 أشهر بمتوسط يومي بلغ 3700 رحلة مع تسجيل شهر حزيران أعلى حركة بنحو 125 ألف تصريح. وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط حركة الشاحنات بنسبة 23% مقارنة بعام 2025، ما يعكس تنامي النشاط اللوجستي ودور العقبة في دعم حركة التجارة والنقل. وقع مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في محافظة إربد اتفاقية مع شركة التردد المنتظم المشغلة للحافلات على خط إربد جرش لتشغيل الخط وفق نظام التردد. وقال مدير المكتب محمد العلاون اليوم إن هذا النظام يعتمد على مواعيد انطلاق ثابتة ومحددة للحافلات حتى لو لم تكن مكتملة الحمولة أو خالية من الركاب، لافتا إلى أن الخط سيضم 15 حافلة تعمل بنظام التردد المتبادل، حيث ستنطلق الحافلات من مجمع عمان الجديد في إربد إلى جرش ومن مجمع جرش إلى إربد. وأضاف أنه من المتوقع بدء تشغيل هذا النظام بنهاية الشهر الحالي، حيث سيتم تزويد الحافلات بأجهزة التردد وأنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات الخاصة بها لتفعيل الخدمة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا إلى حار جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. منظومات الدفاع الجوي تسقط وتعترض صواريخ إيرانية وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للمملكة. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت. استشهاد 17 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية. الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضرتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطراونة من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث دعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث هذا اليوم حول وصمة مرضية اجتماعية كانت وجرى تطور كثير على التشخيص والعلاج، وهناك اهتمام لمؤسستنا لعلاج هذا المرض. والحديث اليوم سيكون حول زيادة الشحنات الدماغية أو الصرع. والحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور أحمد محمد ياسين، وهو استشاري أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى

0: الملك المؤسس ورئيس قسم الأعصاب في تلك المستشفى، وهو أستاذ مشارك في كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا. دكتور أحمد، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية.
1: أهلا وسهلا، حياك الله دكتور علي، شكرا على الاستضافة.
0: دكتور، بصراحة موضوع الصرع اسم كبير، هناك تغيير على اسمه بعد اكتشاف شحنات الكهرباء. شو ممكن نعرف الناس بإخوان المستمعين بهذا المرض؟
1: أشكرك جزيل الشكر على الاهتمام بهذا الموضوع اللي هو شائع، وبنفس الوقت هناك أفكار قد تكون مغلوطة حول هذا المرض.
0: نعم صحيح.
1: فبداية يعني كلمة الصرع أصلا الناس شوية يعني أخذوها بشوية حساسية،
0: بتخوف.
1: بتخوف، ولذلك حتى إحنا كأطباء أحيانا يعني نلجأ لاستخدام كلمة مرض الشحنات الدماغية الزائدة، حتى كلمة الصرع نبعد عنها شوي. بس هو الصرع لا زال يعني هو نسميه الإبليبسي بالإنجليزي.
0: نعم.
1: وما زال مستخدما
0: هو
1: كاسم مرض.
0: نعم.
1: ولكن يعني الكلمة
0: تلطيفا
1: نعم، هو الصرع بجوز من أصلها أنه يصرع المريض أو يعني يخليه يوقع على الأرض أو أنه يغيب أو كذا، هي حرفية يعني للموقف اللي بيصير، فنقل مرات نقل المشهد بشكل حرفي قد يوصله بطريقة
0: أفضل. يعني لما بتحكي زيادة شحنات كهربائية،
1: نعم،
0: الناس
1: نعم
0: بصراحة
1: بتقبلوها أكثر،
0: الرسالة واضحة.
1: نعم.
0: بينما كلمة صرع أنه هذا الإنسان يسقط أو يفقد الوعي.
1: نعم، مع أنه بحكي لك هو المريض اللي بيكون عنده المرض يعني الكلمة شوي بتكون يعني بحبش يسمع، أو الأهل تبعه بيكونوا يعني يفضلوا مثلا
0: وقعها صعب.
1: كلمة مثلا زي زيادة شحنات ألطف شوي.
0: وبعدين هي مش كل مريض زيادة شحنات كهربائية يقع في الأرض.
1: نعم صحيح.
0: يعني هذه الجزئية كمان.
1: نعم.
0: يجب أن
1: توضح يعني هناك أنواع وأشكال مختلفة جدا من الصرع وزيادة الشحنات، يعني بتبادر للذهن مباشرة أنه شخص بتشنج وبغيب على الوعي وبسقط على الأرض وبزبد وإلى آخره، ولكن في كثير أشكال أخرى، يعني ممكن المريض يكون بصفن صفنة بسيطة وهي تعتبر نوع من أنواع الشحنات الدماغية الزائدة، ممكن يكون في عنده تصرف غريب أو عدم التواصل مع المحيط بشكل جيد في لحظة معينة بيمتد لدقيقة دقيقتين بعدين بروح، وهي تعتبر شحنات. قد يكون في شغلات حتى يعني أغرب من هيك، ممكن يكون في مثلا بعض أنواع الهلوسات هي عبارة عن شحنات.
0: الهلوسات قد تكون بعض
1: بعض أنواع الهلوسات قد تكون هي عبارة عن شحنات دماغية زائد، هلوسات سواء يعني سمعية أو نظرية أو إلى آخره بصرية يعني، وقد يكون حتى تصرفات غريبة، ومرات يعني تتفاجأ إيش إنه في بعض مرضى عندهم حالة بدخل في حالة عنيفة هجومية
0: كمان
1: تجاه بعض الناس، ولما تدور وراء الموضوع بيطلع عنده نوع من أنواع الشحنات اللي بتيجي بالفرونتال لوب، بالمنطقة الأمامية من الدماغ.
0: يعني المرض هذا زمان كان يوصف مواصف مختلفة سيئة.
1: نعم.
0: لحد الجنون.
1: نعم صحيح.
0: وكان يلجأ فيها للسحرة.
1: نعم.
0: وللطب الشعبي يعني يتعرضوا المرضى أحيانا للعنف.
1: نعم صحيح.
0: يعني واضح إنه المرض عم بيأخذ هلا مسار علمي تشخيصي علاجي واضح.
1: نعم.
0: ولكن هل من خلال تجربتك كنت ما شاء الله عليك عاملين قسم جديد مختص في علاج الشحنات الزائدة.
1: نعم.
0: بعد بيجيكم هيك فئة من المرضى بيلجأوا للعشابيين للطب الشعبي.
1: نعم والله، هو يعني تعقيبا على كلامك أنا بدي أرجع أصلا بالتاريخ،
0: بدنا نرجع
1: تاريخ المرض.
0: صح.
1: إذا يعني بدايات نحكي الشيء المدون تاريخيا بترجع لألفين سنة قبل الميلاد، بتلاقي إنه
0: نعم.
1: في عصر البابليين والفراعنة، يعني نحكي
0: نعم.
1: أقدم الحضارات في مصر.
0: صح.
1: وادي النيل وما بين النهرين أو الرافدين، كان الانطباع أنه هذا الشخص اللي بيكون معه صرع هو شخص مسكون أو ملبوس.
0: ملبوس.
1: وهي أصلا كلمة إبليبسي بالإنجليزي أصلها من إبليبسيا، كلمة لاتينية ومعناها أنه مسكون أو مسيطر عليه، وفي رسومات حتى يعني موجودة بالتاريخ تظهر هذا الانطباع. إلى أن جاء من أبقراط اللي هو أبو الطب في
0: نعم.
1: 500 سنة قبل الميلاد، يعني إحنا نحكي قبل 2000 وحوالي 500 سنة قبل
0: نعم.
1: الآن
0: نعم.
1: وغير المفهوم، عمل شفت، قال يا عمي هذا ليس مرض نتيجة أرواح شريرة أو جن أو كذا، هو مرض حقيقي ناتج من مشكلة في الدماغ. وطبعا تطور مع ابتداء من ذلك الوقت بلش يتطور المفهوم حول الصراع او الشحنه الدماغيه الزائد. ولكن الى الان تخيل يعني ابو قراط قبل
0: 2500
1: سنه غير المفهوم، الى الان نواجه في حياتنا في مجتمعنا في عياداتنا انه في ناس بيعتقدوا انه هذا قد يكون يعني لبس، قد يكون ارواح شريره،
0: يعني بيلجأوا فيه
1: نعم بيلجأوا فيه للسحرة، بيلجأوا
0: للطب الشعبي،
1: الطب الشعبي ممكن يعني
0: الاشياء
1: يعني اللي هي نحكي غير علميه، او يعني خلص ممكن حتى بعض الحالات قد يعني
0: ضر
1: تترك او يعني ما يهتموا فيها الناس، او خلص يصير انه يعني هذا اسمه عنده مشكلة أو عنده خلل عقلي أو كذا ينظر إله بالشكل هذا. مع أنه العلم الآن يعني موضوع الصرع أو الشحنة الدماغية الزائد الآن في مؤسسات في كل دولة
0: متخصصة
1: في المرض هذا،
0: صح يعني صار
1: غير منظمات دولية ومؤسسات دولية، تخصص فرعي. يعني بعد ما أنا تخصصت طب الأعصاب سنتين كاملات تخصصت فقط في هذا المرض،
0: في هذا المجال
1: فقط، لأنه واسع وكبير جدا من ناحية
0: لا يعني
1: التشخيص والعلاج.
0: يعني شوف حتى الأعراض دكتور، يعني أعطيتنا لمحة هلا رح نتعمق فيها، يعني من شغلات ممكن تكون بسيطة لشغلات ممكن تكون عنيفة.
1: نعم جدا.
0: وهذه مرجعيتها أنه زيادة الشحنات
1: 100%.
0: يعني إذا طب هي مبدأ زيادة الشحنات لما نحكي كهربة الدماغ.
1: نعم.
0: واليوم صار نحكي عن كهربة القلب.
1: نعم.
0: وكهربة الجسم بشكل عام.
1: نعم.
0: تبين.
1: نعم.
0: أنه في كهرباء.
1: نعم.
0: فكيف وصلوا لأنه الخلل بيكون في الشحنات الكهربائية؟
1: نعم. الآن هو الدماغ طبيعته هو نسيج ذو خصيصة كهربائية، بمعنى أنه هو نسيج يولد التيار الكهربائي وينقله الخلية العصبية، تولد التيار الكهربائي وينتقل هذا التيار الكهربائي من خلية إلى أخرى، يعني بنسميها العصبونات إحنا. طبيعة النشاط اللي إحنا بنقوم فيه سواء الحركة أو الكلام أو حتى التفكير أو التصرف أو أي شيء، يعني النظر، السمع إلى آخره، يحتاج إلى خلايا عصبية تتواصل مع بعضها من خلال هاي اللغة اللي هي لغة الكهرباء. طالما هاي اللغة، طالما هذه الرسائل الكهربائية أو سيالات العصبية أو الشحنات الكهربائية في مقدارها الطبيعي والمطلوب والوقت المطلوب لتؤدي غرض ذو معنى، تكون الأمور تمام. الآن متى الخلل بصير؟ لما هاي الخلايا في موضع معين أو في عموم الدماغ تخرج عن هذا الروتين العادي وهذا المنطق وتصير تنتج باستمرار تيار كهربائي تلقائيا، بحيث أنه بتولد أعراض مش مطلوبة في وقت غير مطلوب، ليست ذات معنى ولا تؤدي غرض، سواء كانت أعراض موضعية في إيد، في رجل، في عيون، في سمع، في نظر، أو أعراض
0: في سرحان، تصور على مستوى
1: أو أعراض عامة. نعم. أو أعراض عامة قد تكون حركية أو لا حركية. فهي باختصار أين يعني وين بتصير زيادة الشحنات؟ هذا المكان اللي شو وظيفته الأصلية بصير يؤدي يطلق يعني أعراض من نفس ذات الوظيفة اللي بيأديها بالأصل. يعني إذا في الشحنات زادت في منطقة الرؤية بصير هلوسات بصرية، إذا في منطقة السمع بصير هلوسات سمعية، إذا بصير في منطقة الذاكرة ماشي وهي منطقة شائعة جدا بصير في عنده خربطة وخربطة بالذاكرة وخربطة بالانتباه والحضور الذهني للموقف. نعم. إذا صارت في منطقة الحركة الإيد مثلا بصير في حركة في الإيد فقط، إذا في الرجل في الرجل فقط، إذا في عموم الدماغ بصير طبعا تأثر بالوعي لأنه كل الدماغ بكون involved، فبصير في تأثر بالوعي وبالغالب برافقه إذا كان حركي برافقه اللي هي تشنجات بأشكالها المختلفة، شد عضل أو يعني تيبس كامل أو مثلا حركات تيبس ثم حركة ثم تيبس ثم حركة أو حركات متواصلة.
0: طب لما
1: أو نكزات نفضات.
0: بس لما بتضطر للسقوط يعني هلا لما يكون عدم التركيز او هلوسات سمعيه او بصريه اكيد ما في سقوط،
1: ما في سقوط
0: ولكن
1: بالاغالب
0: لما
1: نعم.
0: يسرع يسقط في الارض.
1: نعم صحيح.
0: كانوا زمان يسموه بقع بالنقطه.
1: يعني هو اصلا اسمه كان كمان من الهيستوري يعني فولينج ديزيز، مرض الوقوع او مرض السقوط، لانه هو اكثر شيء دراماتيكي يعني من حالات التشنجات او حالات نحكي الشحنات الدماغيه الزائده هي الحالات اللي فيه بصير فيها سقوط لانه تثير الذعر في الناس
0: طبعاً.
1: والمحيطين والاهل
0: والاذى
1: والاذى لانه بصير عليها اصابات والى اخره. الان هذا بصير غالبا لما يصير عموم للشحنات على كل الدماغ، الآن بصير هنا يعني عدم القدرة على أنه الإنسان يكون واقف في محله أو يسيطر على نفسه في وضعية الوقوف. وقد تصير قد انها تصير مش بالضروره نتيجه حركه، ممكن يكون تيبس في العضلات، يعني هي بنسميها تونيك سيجرز. تونيك سيجرز اللي هي يعني كل العضلات ثابته شاده متشنجة ما في حركه، وبالتالي بيقدرش يتوازن فبوقع، او العكس فقدان تام للشد في العضلات، ترتخي العضلات تماما، بقول لك بوقع زي الشريطه يعني

0: او يعني زي ما تفضلت اللي هي الموضعيه نسميها الشحنات الموضعيه اللي بتاثر مثلا على
1: الانتباه،
0: الذاكره، على السمع، على النظر، على كذا. هاي بضل الانسان غالبا محافظ على يعني توازنه،
1: على على
0: مع انه ممكن لانه مش منتبه او مش واعي يوقع يضرب شغله مثلا، يتعرقل بشغله.
1: اليوم مع التقدم الطبي والتكنولوجي والتقني بعدنا بنشوف الصرعات يعني هو يقسم اعتقد كبرى وصغرى يعني اليوم بنشوف بعد هالصرعات الكبيره
0: الان بالنسبه لنحكي انواع.
1: خلوا عن تجربتك في مرضاك اللي براجعوك.
0: انواع الشحنات زي ما تفضلت او الصرع او الامراض الشحنات الدماغيه تقسم لقسمين، موضعيه زي ما تفضلت ناتجه عن خلل في مجموعه من الاعصاب في مكان معين، خلل كهربائي يؤدي الى زياده او افراط في التيار الكهربائي، او عمومي. الان هذا شيء كلاسيكي، يعني هذا ما له علاقه بتقدم الطب، هم قسمين موجودات يعني منذ بداية معرفة المرض وإلى الآن، حتى عن طريق تقسيمات اللي هي الانترناشونال ليج أجينست إبيليبسي اللي هي المنظمة العالمية ضد الصرع. إلى اليوم إحنا بنقسم أنواع الصرع إلى موضعي وعام، وأحيانا قد يكون إيش موضعي وعام. الآن العام يعني كمان بدنا نضيف معلومة، العام قد يبدأ عام، يعني شحنات تظهر في نفس اللحظة في كل الدماغ بشكل زائد تؤدي إلى حدوث تشنجات أو زي ما حكينا شد في العضل أو ارتخاء عام أو حتى إيش سرحان، هذا حكينا عنه. أو في طريقة ثانية لحدوث العام أنه تبدأ موضعية الشحنات في منطقة معينة من الدماغ، ولكن إيش تتمدد على كل الدماغ
1: مع الوقت
0: بنفس اللحظة يعني ولأنه الكهرباء طبيعتها سريعة جداً، طبيعة هاي الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ هي خلايا ذات يعني حساسية كهربائية عالية جدا، يعني إذا بدأت الكهرباء في مكان ممكن خلال ثواني تنتقل على كل الدماغ، بحيث تبدأ الأعراض مثلا ببلش المريض على شكل سمع مشكلة أو سامع إشي أو شايف إشي غلط أو ممكن حاسس مرات بحس مثلا غثيان أو شعور بإشي بصعد عند راس معدته، أو مثلا بلش ما ينتبهش بلش يصير زي لوك بتمه زي كأنه بيعلك إشي أو يحرك إيده، بعدين أنت بتطلع عليه وإحنا بنشوف هذا الإشي عنا بالفيديو ممكن نحكي عنه كمان شوي، إنه بعدها بنتقل لا شوي شوي تحركات مثلا موضعية في جهة من الجسم ثم حركات عامة، بنتقل للمرحلة العامة، يعني بلش موضعي
1: ثم ينتشر
0: خلال ثواني دقائق حسب سرعته وبصير عام. فالعام إما يبدأ عام أو بيكون موضعي وبصير عام.
1: واضح.
0: نعم.
1: طيب دكتور، زمان كانت تسمى وصمة.
0: نعم.
1: يعني هاي العيلة اللي فيها شخص
0: نعم.
1: بقع أو يسقط أو نعم. يسرع
0: أو مصروع
1: نعم. صار على كل البيت على كل الأسرة يصير
0: نقطة
1: نعم. نقطة سيئة.
0: نعم صحيح.
1: فاليوم مع يعني سهولة الحصول على التشخيص
0: نعم زيادة الوعي نعم
1: وعدم ربطها بالأمراض الوراثية
0: نعم
1: أكيد تغيرت، ولكن كانت الناس بزمان ما تحكي وما تلجأ حتى.
0: صحيح صحيح. هي يعني نحكي بنسميها بالإنجليزي ستيغما يعني أو هي الوصمة.
1: هي الوصمة.
0: هي شيء مهم جدا وعليه دراسات كثير ترى، وهو جزء لا يتجزأ من الأشياء اللي بتهمنا حتى نتأكد أنه المريض مثلا ياخد دواء. ممكن
1: صح.
0: المريض ما يراجع العيادة عشان هاي الشغلة.
1: صح.
0: ممكن المريض
1: أهل ما يظهروه ما يخفوه
0: ما يحكوش في الموضوع. ممكن المريض يواجه صعوبات في حياته من ناحية عفوا يعني الزواج، الشغل، ممارسة أي نشاط معين، إنه الناس بيقول لك هذا
1: حتى الزواج.
0: نعم 100%. ولكن يعني أنا الحمد لله من يعني المرضى اللي بشوفهم من خلال خبرتي ومن عيادتي طريقة تبسيط المعلومات للناس وشرح صح. الواقع العلمي والحقيقي لهذا المرض تخلي الناس يرتاحوا أكثر. اثنين، بعض الأمثلة اللي تطرح سواء من التاريخ
1: صح
0: لشخصيات معروفة ومشهورة جدا.
1: نعم صحيح.
0: ماشي. كان معها نوبات شحنات وهم أشخاص مشهورين جدا وعلماء يعني
1: ومحاربين
0: زي هرقل أتوقع. نعم. وكأنه أرسطو وكأنه سيزار، يعني هدول أشخاص صار كان معهم عندهم صرع، ومؤلفين زي ديستويفسكي كمان هذا كان عنده صرع.
1: صح.
0: ونابليون كمان شيء، ومع ذلك هدول أشخاص مشهورين وعظماء
1: تسجلوا في التاريخ.
0: نعم. وأيضا أنه من خلال طرح أمثلة يعني عامة أنك تقول للمريض مثلا أنا في عندي طلاب، في عندي دكاترة، في عندي مهندسين، في عندي رياضيين، في عندي وهذول

0: كلهم بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، عندهم شحنات ولكن بأخذوا علاجهم،
1: مسيطر عليها،
0: مسيطر عليها، ويعني له حياة ناجحة جدا، فبيرتاح المريض أنه هو
1: زمان
0: يعني
1: كانوا يخافوا حتى الزواج. هون بيجيك السؤال،
0: زواج كثير نقطة
1: يعني
0: حساسة،
1: أخته إذا هو بده يروح يتزوج ما بيعطوه، هل للوراثة دور في هذا المرض؟
0: الوراثة إلها دور جزئي، وأغلب الحالات الحالات أمراض الصرع والشحنات الدماغية الزائدة هي ليست لها علاقة بالوراثة،
1: يعني منفردة،
0: جزء كبير منها هو نتيجة يعني خلل في الدماغ تم اكتسابه في مرحلة من المراحل الحياة، سواء أثناء تكون الجنين بعد ولادته،
1: يعني حالة منفصلة.
0: بعض حالات في إلها تأثير جيني، ولكن ليس بنسميه يعني تأثير إذا واحد معاه معناته الابن رح يصير معه
1: بالضبط
0: بشكل، لا هي مساهمة بسيطة، يعني بتزيد فرصة، بتزيد فرصة الابن أو البنت، نعم بس بزيادة بسيطة إذا ما تهيأت الظروف الثانية اللي نحكي عن environmental بيئية للدماغ إنه يدخل في هذا المرض، ما رح يدخل فقط عشان عامل جيني في الأغلب، في أغلب الحالات.
1: خلينا نطمن أخواننا المستمعين ونحكي إنه يعني من تجربتك قديش اكتشفت حالات مكررة بالعيلة القريبة وليس العيلة الأكبر؟
0: قليل.
1: وهذا إثبات إنه هذا ليس
0: قليل نعم، يعني إنه يكون واحد عنده شحنات صرع وأخوه عنده أو أخته عنده بيجي، بس هو قليل يعني ليس بالشيء الشائع.
1: طيب كثير ناس بقول لك هذا ما هو مصروع، بالحقها يا مجنون يا مش ذكي يا غبي يا هل الذكاء منحصر ب المرضى أو بعيد عن المرضى ذوي الشحنات الزائدة؟
0: لا هلا الآن دكتور بيختلف حسب نوع الشحنات وحسب تكرارها وكميتها وحسب علاجها، يعني تأثر الذاكرة أو القدرات الذهنية بشكل عام بسبب الشحنات وتكرارها، إذا كانت الشحنات خفيفة ومسيطر عليها بالعلاج تقريبا ما بيأثر،
1: يعني
0: أما إذا كانت من النوع الشديد المستعصي على الأدوية، خاصة إذا بصير في عمومية للشحنات سواء كانت عامة أو شحنات موضوعية وصارت عامة ومتكرر، نعم يؤثر مع الوقت، ولكن هاي فئة الأقل. أغلب مرضى الشحنات والصرع يعني قدراتهم الذهنية مقبولة وجيدة، وبعضهم حتى يعني ضمن تصنيفات السندرومات بنسميها المتلازمات، واحدة من شروطه أو واحدة من خصائصه بتكون أنه القدرات الذهنية تكون طبيعية، واحدة من خصائص بعض المتلازمات يعني نعم. أنه يكون قدراته الذهنية، فيوجد نعم تأثر لبعض الحالات ولكن هذا لا يعمم
1: نعم.
0: جزء كبير من المرضى زي ما تفضلت ما حكيت لك، قلت لك دكاترة مهندسين دارسين
1: في طلاب معلية القوم،
0: وأنا يعني أنا في عندي أمثلة حتى ممكن تفاجأك، أنا بحكي لك على ناس جابوا يعني أوائل في التوجيه، أوائل في الجامعات في كلياتهم، هذول وعندهم شحنات ويعني
1: نعم
0: طبعا
1: هي ليست مرتبطة بأي
0: في
1: حسب شدة المرض
0: نعم
1: وحسب
0: حسب شدته وطبيعته وحسب شو سببه، يعني إذا كان السبب
1: خلينا نحكي عن الأسباب بالله.
0: تركيب الدماغ مثلا، خلل في تركيب الدماغ، افرض مثلا طفل انولد وصار عنده على صغر أو أثناء الولادة نقص أكسجين
1: نعم
0: تمام، هنا بتضرر الدماغ كله وتنشأ الشحنات كشيء ثانوي، فهو بنيجي نحكي الشحنات بتساهم في حدوث تدهور في القدرات الذهنية، نعم، ولكن الأصل
1: في
0: المشكلة التركيبية اللي أصلا
1: نعم.
0: أو مثلا واحد طفل صار معاه مثلا التهاب سحايا شديد أثر على السحايا ودخل على الدماغ وأثر على الدماغ نفسه تركيبيا، ومن ثم نشأ إيش الشحنات الدماغية الزائدة، الضرر اللي صار بالأصل من الالتهاب من البكتيريا اللي صارت يعني اللي أصابت السحايا ومن ثم نسيج الدماغ، هذا أثر بشكل رئيسي، شحنات تضيف يعني زي ما بيقولوا إيش
1: يعني
0: بزيد الطين بلة
1: أنت علي،
0: فيعني حسب كل حالة حسب شو هي، فالمشكلة إذا في مثلا في نحكي على الكبار مثلا ممكن يصير جلطة دماغية، والجلطة الدماغية تعمل إيش ضرر أو تلف في جزء معين من الدماغ، بيصير المنطقة هاي أو الجزء المحيط فيها فيه زي تحرش فبتصير تعطي شحنات زائدة،
1: صح خلل.
0: الآن الضرر ناشئ من نفس الجلطة يعني بذاتها، ثم شحنات زي ما حكينا بتزيد الضرر، فبرضو هذا الشيء مهم. ليش؟ لأنه إذا في ضرر ناتج من الجلطة يعني هذا لا حول ولا مثلا صار وصار.
1: نعم.
0: يعني إحنا الآن وظيفتنا أنه نسيطر على الشحنات.
1: صح.
0: ما يصير ضرر إضافي.
1: دكتور قديش مهم العمر وكيف يبلش؟ هل العمر الصغار الكبار المتقدمين؟
0: نعم. هو الصرع والشحنات الدماغية الزائدة تمتاز بأنها معدلاتها أكثر شيء في الأعمار الصغيرة تحت السنة وفي الأعمار الكبيرة فوق 60. ليش؟ لأنه تحت السنة أول إشي إذا في عوامل وراثية جينية تظهر بالذات اللي هي المتلازمات اللي يعني ذات طبيعة جينية أو وراثية. ثانيا العرضة الطفل في مرحلة تكونه كجنين أثناء ولادته وفي بداية عمره عرضة لمجموعة أشياء ممكن تأثر على الدماغ. نقص الأكسجين بيكون في مرحلة حساسة، الدماغ قاعد بتشكل، نقص الأكسجين بيأثر، إصابة بالتهاب حتى للأم والولد
1: خلال الحمل،
0: خلال الحمل وأثر وصل للجنين بيأثر على الدماغ. بعض الأدوية اللي ممكن تأخذها الأم وتأثر على تشكيل الدماغ أثناء الولادة، بتعرف ظروف الولادة كمان مش طبعا سهلة، بدك توفر يعني أكسجين، توفر
1: أي ضغط
0: دم إلى آخره، أي تعسر ممكن أثر على الدماغ. الدماغ هو شيء حساس جدا.
1: صح.
0: أكثر نسيج حساس في الجسم، فبتطلب كثير متطلبات عشان يكون نموه سليم،
1: حافظ عليه،
0: حافظ عليه. ففترة تكون الجنين وأول سنة بعد الولادة هي فترة قابلة فيها كثير متغيرات variables ممكن تأثر على الدماغ، والدماغ في وقتها بيكون كثير حساس لأنه الآن قاعد بتشكل وبنمو. الجزء الثاني يعني نحكي على الطرف الآخر
1: الأكبر
0: اللي هو الفوق 60. ليش؟ لأنه بعد 60 الله يسلمنا جميعا ويسلم آمين المستمعين، بصير الجلطات بتزيد دماغية، النزيف بالدماغ بزيد، الأورام بالدماغية بتزيد، السقوط ممكن يزيد وهذا يؤدي إلى مثلا تلف في منطقة معينة في الدماغ أو نزيف. فهاي
1: يعني بتعمل فوق 60 بتطلع علي؟
0: لا أنا ما بطلع عليك. بالعكس أنت ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك. هاي المنطق برضو الوقت من هذا من العمر برضو حساس لأنه في الدماغ عرضة
1: لطبعاً
0: عدد كبير من الأمراض والإصابات
1: طبعاً والأدوية اللي ممكن
0: نعم
1: يأخذها الإنسان.
0: طبعاً في نوع كمان بدي أشير إله دكتور تفضل. إذا سمحت لي اللي هو نحكي الأعمار اللي بالنص، قد يكون زي ما تفضل زي ما حكيت لك في إشي تركيبي، في إشي جيني، في إشي ثاني الناس مرات بغفلوا عنه اللي هو إيش؟ المناعي.
1: المناعي.
0: بعض أمراض الصرع.
1: أنتوا الأطباء أي مرض مناعي بتقولوا صعب شخصه أو صعب تعالجه تقول مرض مناعي؟
0: إذا يعني هذا شوف دكتور الآن في تحول في عالم الصرع من الوصف إلى التشخيص السببي.
1: يعني
0: إحنا بدل ما إحنا نكتفي بفقط وصف المرض وكيف بيأثر وكيف يعبر عن نفسه وكيف من شخصه من ناحية تخطيط، من ناحية رنين، من ناحية وصف سريري، إنه نبحث عن السبب، لأنه البحث عن السبب أول خطوة باتجاه الحل الجذري.
1: الجذري اللي هو ممكن يعني ممكن
0: نعم
1: يوصلنا للشفاء.
0: إنه إحنا نعم، فإحنا الآن يعني في تحول حتى في الأمراض بشكل عام ترى دكتور، في تحول في طريقة التفكير من إنه السيطرة على المرض إلى إيش؟ علاج المرض جذريا.
1: دكتور إحنا هاي بجوز أكثر من حلقة ما استعرض لما نحكي عن الأمراض المستعصية أو المزمنة.
0: نعم.
1: يا أخي الكلام نسيطر عليها
0: صحيح،
1: بس ما تبدأ نصل
0: نعم
1: مرحلة
0: نعم
1: الشفاء
0: نعم،
1: ومع التقدم
0: نعم
1: الذكاء الاصطناعي والخلايا الموجهة والكشف المناعي
0: نعم
1: المفروض أن نصل اليوم
0: نعم
1: من الأيام يعني السكري سيطر على المرض لا شفاء منه، الضغط
0: نفس الشيء
1: يعني وهكذا
0: أمراض المزمنة. ولكن يعني لذلك توجه نحكي المنظمات العالمية للصرع وللشحنات إنه البحث عن السبب لي يعني اجتثاثه من جذوره مثلا من ضمن ذلك نحكي مثلا المرض المناعي، يعني عشان مثلا ما أشخص شحنات وبس أظلني أعطي أدوية للشحنات مسيطر على المرض مثلا نسبيا، طيب نفكر بأنه قد يكون سببه مناعي، في هجوم
1: نعم
0: مناعي من الجسم على نسيج الدماغ،
1: يعني بيهاجم نفسه،
0: بيهاجم الدماغ نسيج الدماغ، فهذا يحدث فيه ضرر وإثارة للشحنات. طيب معناته إذا أنا سيطرت على هذا الجزء المناعي قد أساهم في شفاء المرض،
1: وهنا بكون إحنا هاي قمة الطب
0: هذا يعني يعتبر يعني أنت انتقلت خطوة للأمام، بدل ما تكتفي بأنك تعطي أدوية الشحنات فكر بالسبب
1: موجود
0: الداخلي وتعالجه هو نفسه. في عندي حالة أو حالتين أو ثلاث وأكثر من حالة حتى بيكون مريض عنده مرض شحنات وعنده مرض مناعي آخر
1: نعم
0: مثلا بدي أعطيك مثال أشياء متشابهة مع الروماتيزم، أو ممكن يكون عنده
1: أمراض
0: مرض
1: رثوية.
0: وهن العضلي المايستينيا جرافيس، أو بيكون في عنده مرض مثلا بالأمعاء زي كرونز.

0: بتعالج للكرونز، بتعالج للمايستينيا، بتعالج للأمراض المناعية اللي هو منتبه إلها مناعيا،
1: بس بينسى ال...
0: لا دكتور، نفس العلاج المناعي اللي قاعد بعطيه للمرض اللي بفيد. هو بفيد الشحنات، بتبطل الشحنات تصير.
1: والله هذا شيء
0: يعني، وهذا دائما سؤال بسأله للمرضى، انه انت لاحظت اختلاف في تكرار الشحنات او التشنجات او النوبات من لما بلشت تتعالج لمرضك المناعي؟
1: هاي المؤشرات كثير مهمة. أعزائي المستمعين، بحب أذكر أنه حلقتنا اليوم حول زيادة الشحنات الدماغية الكهربائية أو الصرع، وضيفنا الدكتور أحمد محمد ياسين، أستاذ مشارك في كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا، رئيس قسم الأعصاب ومتخصص في علاج الشحنات الزائدة. دكتور، يعني أنت وديت لي كيف أقدمك بصراحة 3-4 صفحات. أنت متى تخرجت كلية الطب؟
0: والله دكتور يعني بالعكس، الواحد بجوز لازم يكون متواضع لما يحكي عن نفسه.
1: لا دكتور، أنا بدي أعرف.
0: نعم،
1: هي رسالة لإخوان المستمعين.
0: نعم، هو يعني الحمد لله، طبعا أنا تخرجت من كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا في 2007.
1: 2007. نعم. أنا من السي في تبعك، أنت لمبارح بعدك تدرس، يعني 20 سنة وأنت بتدرس.
0: نعم صحيح. يعني هو لا يتوقف. يعني أنا بلشت بكلية الطب 2001 دكتور، يعني 2001 لل 2007 6 سنوات طب.
1: نعم. بعدين
0: عملنا امتياز سنة، وبعديها قعدت اشتغلت شوي، يعني كنت بجهز حالي اطلع على امريكا ما بين مستشفى الملك عبد الله ومركز الحسين للسرطان، عملت سنة متفرقات، وثم طلعت على امريكا سويت تخصص في طب الاعصاب 4 سنوات في جامعة تكساس، ومن ثم انتقلت لجامعة بيتسبرغ في بنسلفانيا وعملت تخصص في الشحنات الدماغية الزائدة والإبليبسي يعني، وكذلك اللي هي الفسيولوجيا العصبية وتخطيط الدماغ والعصاب والعضلات لمدة 2 سنين. طبعا كانت الأمور، وصلنا ل 2017 هون، احنا بلشنا 2001 وصلنا 2017 وبعدين رجعت على الأردن طبعا، وأنا بعتز يعني بهذا الجزء من حياتي، يعني إن أنا رجعت على بلدي، وأنا لليوم آمن
1: طبعا من فريق مستشفى الملك العلوم والتكنولوجيا،
0: يعني لا يتجزأ من شخصيتي وكياني إني أنا أخدم أولاد بلدي
1: دكتور،
0: وألاقي نفسي بين ناسي. يعني
1: هي الرسالة إنه يعني يا جماعة، الطبيب والله طول عمره بده يدرس، طول
0: طبعا
1: ناجح بده يظل محافظ.
0: نعم،
1: يعني إحنا نتطلع إلى قيمة الطب ومهنة الطب.
0: نعم.
1: كقيمة.
0: نعم.
1: اجتماعية أخلاقية مهنية.
0: نعم.
1: وليس كقيمة مادية.
0: نعم.
1: للأسف يعني أنت لما تمضي 20 سنة دراسة و20 وكم سنة بالمدرسة، صحيح لما بدرس
0: المدرسة 18 سنة كمان عندك،
1: هاي 40 سنة.
0: بس هو الطب يعني نحكي كمان عشان نحكي، بعض الطلاب قد يكونوا بيستمعوا لهي الحلقة عشان ما يحسوا انه هذا الشيء،
1: حتى الطلاب اللي بالتوجيه. نعم. يسمعونا.
0: نعم، حتى ما يحس انه هذا الشيء معجز، هو صحيح بده شد حيل وبده نفس طويل، ولكن مجرد ما انت خلصت كلية الطب ودخلت في عالم، مثلا بعد الامتياز دخلت في إقامة، يعني التدريب
1: للاختصاص،
0: إقامة نعم، برنامج الاختصاص، بتبلش تاخذ راتب. يعني خلينا نكون عشان ما يفهموش انه دراسة وفيش راتب، لا بتبلش تاخذ راتب.
1: بس انت راتب،
0: بس مش راتب يعني بسيط. يعني
1: قديش راتب الامتياز؟ بالله
0: راتب، لا انسى الامتياز دكتور، بداش لك الامتياز تعتبر جزء يعني تقريبا تابع للسنوات الدراسة بس. يعني المقيم مثلا في نحكي الاختصاص العالي بلش ياخذ يعني بالأردن يعني 600-700-800-500 حسب السنة والآخر،
1: مهم جدا، ولكن
0: يعني هو يعني يبدأ بقطف بعض الثمار، يعني مش راح يستنى 17 سنة تا يقبض أول يعني ليرة. طيب. بس طبعا
1: دكتور
0: يتطور بذلك. الهاجس الكبير للطبيب، وهو اللي بعطيه دافع وبعطيه هيك عزيمة، اللي هو التقدم. يعني خلص كلية الطب بنبسط، بكيف، بتخرج بصير طبيب، بروح على برنامج امتياز بخلص بنبسط، بروح بعدين بقبل برنامج إقامة أو اختصاص عالي برضه،
1: بضل متحمس، بضل متحمس.
0: ليش؟ هو درج، هو درج.
1: نعم.
0: فبضل يحس حاله متحمس إنه يضل يصعد الدرج تا يعني يخلص من الاختصاص الرئيسي. أحيانا وأغلب الناس بيعملوا اختصاصات فرعية، بحس حاله يعني نوعا ما تدريبيا اكتمل.
1: طيب أنت هلا لما بتعمل تخصص فرعي في علاج أمراض الدماغ والأعصاب، اختصارك الرئيسي أمراض الدماغ والأعصاب.
0: نعم.
1: رحت على علاج الشحنات الكهربائية.
0: نعم.
1: شو الفائدة اللي يعني الهدف الرئيسي اللي وصلت له من خلال الدراسة ومن خلال المرضى؟
0: نعم.
1: وتجربتك وأسست إشي عندكم بالملك المؤسس؟
0: نعم. هو أنا يعني أحكي لك ليش أصلاً توجهت للتخصص الفرعي في هذا المجال. هذا المرض شائع جداً ويؤثر على حياة المرضى.
1: صحيح، قد ما حكيناش نسبة المرضى،
0: نحكي مش أقل من 1% من المجتمع، يعني من كل 100 شخص في

0: واحد مع
1: نسبتنا مثل عالميا ولا احنا بنختلف
0: اتوقع
1: على
0: احنا اكثر بحكم يعني شغلتين. اول شيء تزواج الاقارب بزيد توارث الجينات اللي قد تسهم في موضوع الشحنات. اثنين اللي هي الاصابات اللي ناتجه عن عدم اتخاذ تدابير الوقايه. يعني واحد بتلاقي سايق دراجه مش حاط ايش الخوذه
1: صح
0: بسوق السياره بحطش حزام الامان بيطلع مثلا بده يشتغل على شيء مرتفع بده يقصر ولا يدهن بربطش حاله بحطش خوذه. فاحنا لما نتعرض لاصابات
1: أكثر.
0: قد تؤثر على الدماغ اكثر من مثلا البلاد اللي بتاخذوا فيها تدابير السلام العامه.
1: صح صح
0: وهي رساله
1: صح
0: طبعا مية للجميع للجمهور انه هذه
1: طبعا للشركات للمصانع
0: نعم هذا اساس في وقايه من اصابات الدماغ التي تؤدي لحدوث الشحنات. فانا بدي ارجع لموضوع انه شائع. يعني أنا ليش توجهت لدراسة هذا المرض؟ وأنا إلى اليوم يعني جدا أستمتع في علاج مرضى الشحنات.
1: ما شاء الله عليك دكتور.
0: شائع يؤثر على حياة المرضى ولكنه في ذكاء وجمالية في تشخيصه وربط ما بين الأشياء الأساسية والتركيبية في الدماغ وما بين الحلول الكبرى مثل الأدوية والجراحة وإلى آخره.
1: صح.
0: وأدوات التشخيص فيه واسعة كثيرة. يعني ما بين تخطيط الدماغ، تخطيط الدماغ المطول، تخطيط الدماغ مع فيديو، وحدة مراقبة الدماغ والصرع اللي أسسناها حديثا
1: حابين نحكي عن هاي الوحدة بصراحة.
0: نعم. وما بين الصور الرنين وصور الوظيفية للدماغ وصور النووية للدماغ اللي بتساعدك تحدد شو هي البؤرة اللي بتطلع الشحنات. ومن ثم أدوات العلاج، أدوات العلاج كثيرة. تخيل يعني دكتور الآن في عنا أدوية للشحنات أكثر من 30 علاج دواء، وهي يعني تستهدف أهداف مختلفة وإلها طرق مختلفة للعلاج. في نحكي يعني بتعرف هو في سلسلة أهداف كهربائية، ممكن أنت تسكر قنوات الصوديوم، ممكن تسكر قنوات الكالسيوم، ممكن تستهدف
1: موضوع فيسيولوجي صعب
0: فيسيولوجي.
1: دكتور خلينا
0: غير الأدوية الكثيرة والمتنامية واللي تظهر فاعلية قوية مع الوقت. في أدوية جديدة كثير كثير قوية. في أيضا اللي هو الجراحة، إذا لقينا في بؤرة صراعية نعم. محددة ولم يستجيب المريض على الأدوية نلجأ للجراحة.
1: نعم.
0: ومن ثم هناك إيش العلاج بالتحفيز الكهربائي اللي هو له أدوات مختلفة وأشكال مختلفة ويعتمد على تثبيط البؤرة الصراعية أو الشحنات الدماغية من خلال هاي النبضات اللي بتطلع من هاي الأجهزة باتجاه الدماغ. طبعا هو اسم التحفيز الكهربائي قد يثير الفهم المعاكس
1: نعم.
0: بس هو تحفيز بهدف التثبيط. فأدوات جدا مختلفة. الآن نحكي عن وحدة مراقبة الدماغ أو الصرع في مستشفى الملك مؤسس.
1: نعم.
0: الآن هاي وحدة يعني بحمد الله يعني لها فترة طويلة إحنا وإحنا شغالين على أنها تصير.
1: يعطيك العافية.
0: وبالأخير يعني والحمد لله تأسست. هدف من هذه الوحدة أو تشكيلها وتركيبها إنه المريض بدخل على الوحدة بهدف إنه تصير معه هاي النوبات. وإحنا الغرف مجهزة بكاميرا بفيديو وكذلك مراقبة للتخطيط بشكل مستمر. فتخطيط وفيديو وبوجود فنيين ووجود ممرضين مشرفين على المريض حتى يضمنوا سلامته. المريض طبعا في نوعين أو ثلاث من المرضى اللي بيدخلوا على هذا هاي الوحدة. المريض الأول اللي هو مثلا بصير معه نوبات معينة إحنا مش عارفين نشخصها كيف. يعني بيجي بوصف لك بقول بكون قاعد في البيت بصير في عنده مثلا ظاهرة معينة، بحس حاله دايخ، بحس حاله عنده نمنمة بإيديه برجليه، مش عنده إشي غريب مش مطابق تماما للوصف المثالي للتشنجات أو للنوبات اللي إحنا بنعرفها. فإحنا ما بنبلش مباشرة في العلاج، بنقول بدنا نكتشف شو طبيعتها. قد نعمل تخطيط عادي أبو 20 دقيقة ويكون التخطيط طبيعي، وطبيعي يكون التخطيط طبيعي ما بين النوبات
1: طبعا.
0: فمندخله على الوحدة من قاعده يومين ثلاث أربعة حتى هاي
1: تجي هالحالة.
0: تجي الأحيان حتى هاي بتصير الحالة إذا كانت ذات بعد نحكي نفسي أو سيكولوجي بالتحفيز بالحديث الفني بتحدث ما بيستفز. برضو في أدوات أخرى إنها تحفزها اللي هي الجهد أو النفس اللي خليه يتنفس بشكل سريع أو الضوء فلاشز بتيجي فلاشات سريعة فبدخل هو بالشو اسمه
1: بالنوبة.
0: أو قد يفاجئك وكثير صارت إنه أنت انطباعك إنه هذا شكله مش شحنات ولما تصير معه الحالة تطلع ولا هي شحنات. وأنا أفاجئك في حالة مريض دخل
1: هات نشوف
0: بدنا نعرف شو نوع الشحنات اللي عنده. المريض بيدخل بنوبات عنف تجاه الآخر ماشي. لما دخل طبعا الطبيب المناوب حكى معي بيقول لي يا دكتور هذا المريض غلبنا وصار شال كل الأسلاك أكثر من مرة وراح ما يكسر الجهاز وراح ما يتهاوش مع الفني ومش عارف إيش. خلينا نروحه. فأنا قلت له لا خلي تا بكرة الصبح نشوف شو بصير
1: كسر الأجهزة.
0: جيت الصبح طلعت على التخطيط والفيديو. طبعا هو زي ما حكينا هي الهدف منه تخطيط وفيديو متزامن حتى تشوف الحالة وتقرأ التخطيط أثناءها شو هو. طلعت يا سيدي 4 حالات بهاجم فيها الآخر بده يكسر بده يعمل كلها عبارة عن شحنات ناشئة من الجزء الأمامي من الدماغ من الفرونتال لوب. وشخصنا وعالجنا وصارت أموره
1: والسيطرة عليه.
0: نعم يعني فهذا شيء مفيد. التعرف على طبيعة الحالة اللي هي بالنسبة لك مجهولة. النوع الثاني من المرضى واللي هو كمان كثير بهمنا اللي هو المريض اللي ما استجاب على العلاجات الدوائية. بندخله بنخفف الأدوية بطريقة علمية بهدف تحفيز التشنجات أو النوبات تحت إشراف طبعا حتى تصير. وإحنا عارفين إنه هو عنده إحنا متأكدين إنه عنده صراع وشحنات. نعم. بس بدنا إياها تصير. ليش؟ حتى نشوفها على الفيديو كيف شكلها على الجسم. بتبلش بالإيد بالوجه بالعين بالطبيعة الطبيعة السريرية بدل ما تنقل نقلا من خلال السيرة المرضية تصير إحنا نشوفها.
1: بتشوفه.
0: اثنين نشوف على التخطيط من وين نشأت هاي الشحنات بالضبط. إذا تكررت هاي النوبات 4-5-6 مرات أثناء دخول المريض وهي بالعادة بتحتاج فترة إقامة أطول مثلا 5 أيام أو 4 أيام هون وحددنا أنه مكانه طلع مكان واحد ومتوافق ذلك مع صورة الرنين وصور النووية وصور قد نلجأ للجراحة.
1: نعم.
0: والجراحة قد تكون في بعض الحالات شافية. يعني نرجع للمفهوم الأول اللي هو سيطرة.
1: نعم.
0: على المرض
1: والشفاء
0: أو التخلص من المرض.
1: صح.
0: بعض الحالات اللي بتقدر أنت تحدد البؤرة بشكل علمي وشكل صحيح وتلجأ فيها إلى الجراحة قد تؤدي إلى اجتثاث المرض.
1: دكتور احنا الحديث معك لا يمل. ضل معنا تقريبا 5 دقائق.
0: نعم.
1: حاب نحكي عن الجديد في العلاج مرورا مرينا بس حاب نذكر أخواننا المستمعين أنه يعني هذه الحالة المرضية يمكن السيطرة عليها ويمكن نصل فيها إلى الشفاء.
0: نعم.
1: بعدك بنحكي عن هذا الموضوع.
0: نعم.
1: فشو رسالتك وما هي الجراحة كيف بتصير؟
0: نعم. الآن دكتور موضوع نسبة السيطرة على المرض في دراسات على الموضوع. يعني بشكل عام المريض اللي عنده شحنات لو جبنا 100 مريض أعطيناهم علاج أول علاج 50 واحد منهم بطل تجي شحنات بصير سيطر على المريض.
1: نعم.
0: بنضيف العلاج الثاني ماشي للخمسين المتبقيين تقريبا 20 منهم ببطل يجي إيش شحنات أو نوبات. بنحكي عن 70% drug responsive هذول تقريبا اللي بيستجيبوا على علاج أو 2.
1: نعم.
0: الآن بعد العلاج الثاني إذا ما نجح بالسيطرة على الشحنات غالبا ندخل بحالة إيش معاندة العلاج الدوائي
1: العلاج المعاند
0: المستعصي
1: المرض.
0: ليش؟ لأنه لو ضفنا الدواء الثالث أو الرابع أو الخامس نسبة إنه يزيد قديش بده يزيد بزيد 5% الاستجابة
1: ما فرقت.
0: طبعا على شرط إنه يكون العلاجات التي تتم استخدامها الأول والثاني صحيحة ومناسبة لنوع الشحنات وملتزم فيها وجرعتها مناسبة وإلى آخره. الآن بتضل 30% اللي هم ما بيستجيبوا.
1: نعم.
0: هذول نلجأ فيهم لأدوات مثل الجراحة بعد تحديد البؤرة الصرعية 100% إذا كان في بؤرة. إذا ما في بؤرة صعب تعمل جراحة إذا كان مثلا شحنات عامة. إذا في أكثر من بؤرة صعب أنك تشيلهم كلهم.
1: صح.
0: لأنه هذا دماغ يعني ما بتقدر أنت تدخل عملية وتشيل شوي من هون شوي من هون.
1: صح.
0: أو ممكن تشيل الجزء اللي الأكثر
1: نشاطا
0: والجزء الثالث اللي مثلا ما بيستجيب على الأدوية وبنفس الوقت مش بدوش جراحة. في بعض مرضى بدوش جراحة ولا بده يدخل قصة الجراحة. أو الجراحة ما بتزبطش ممكن مثلا بؤرة صرعية تطلع في مكان الكلام منطقة اللي بتنتج الكلام ما بنقدر نشيلها هاي
1: ما هو
0: أو حركة الإيد
1: روح الكلام.
0: حركة الإيد اليمين مثلا
1: صعب
0: إنك تشيلها. فهون نلجأ لحل وسط ثالث ماشي اللي هو العلاج بالتحفيز الكهربائي وفي له 3 طرق يا عن طريق العصب العاشر أو المبهم أو الحائر اللي هو شائع عندنا في الأردن ونحن نستخدمه وفي له بطاريات أو أشكال مختلفة من الأجهزة يعني حديثة جدا اللي بتراقب حتى من ذاتها بتراقب الشحنات وتطلق
1: النشاط
0: الذبذبات المناسبة لوقف الشحنات في لحظتها. وفي اللي بيكون هو مزروع في الدماغ بيراقب الدماغ وبنفس الوقت بيستجيب.
1: نعم.
0: يعني في شوية ذكاء، هذا يعني شبه ذكاء اصطناعي يعني.
1: نعم.
0: والأخير اللي هو بيكون مزروع يعني عمق الدماغ اللي هو بس منطقة الثلمس بنسميها، واللي هي أصلا يعني جزء كبير من الشحنات وعلاقتها مع قشرة الدماغ بتتم من خلال

0: خلال الثلمس. فما بين الأدوية وتقدم، يعني بنحكي لك عن موضوع تقدم الموضوع، الأدوية والخاصة الحديثة اللي قاعدة بتثبت نجاحها بشكل أفضل من الأدوية القديمة، والجراحة بعد الاختيار المناسب للشخص اللي بتزبط عليه، وما بين أجهزة التحفيز الكهربائي خيارات واسعة وقوية. واللي يعني إذا المريض بالفعل بنمشي معاه فترة جيدة في أغلب الحالات بيستفيد.
1: طيب كيف الإنسان اللي بسمعنا أو الأهل بدهم يراجعوا مستشفى وحدة العناية بهذه الفئة من المرضى؟
0: هو طبعا المريض
1: عيادتك، استقبالهم، الطريقة اللي بدهم يصلوا للمستشفى، احنا ممكن يجيك من أي طرف، مش مخصص لجهة
0: معينة. هو طبعا
1: معينة.
0: للتوضيح، احنا عندنا قسم الدماغ والأعصاب مستشفى الملك عبدالله وجامعة العلوم والتكنولوجيا، في مجموعة من الأخصائيين في تخصصات فرعية مختلفة، من ضمنها علاج اللي هي الشحنات والصرع. أنا وزميلتي كمان دكتورة سلمى، كمان هي نفس التخصص ومتخرجة من أمريكا وبنفس الكفاءة، أنا وياها اشتغلنا على موضوع الوحدة، وطبعا بدعم من القسم ودعم من إدارة المستشفى ورئاسة الجامعة. الآن عندنا عياداتنا، ماشي، بتم من خلال تطبيق أو من خلال التليفون أو من خلال الحضور المباشر على المستشفى حجز موعد مع الدكتور المعني. إذا كان الموضوع بتعلق بالشحنات فهو يعني بده يقصد يا الدكتور مثلا أحمد ياسين أو الدكتورة سلمى البشايرة، اللي هم يعني متخصصين في موضوع الشحنات عند البالغ،
1: يعني بيقدر يتصل بالمستشفى. يقول أنا بدي عيادة، لأنه أكيد راح يجيك هو.
0: وعلى التطبيق
1: مرضى
0: في تطبيق للمستشفى
1: من كل المملكة على هذا الحديث،
0: تطبيق للمستشفى موجود عليه اسم كل دكتور، بتقدر تدخل عليه وتعمل الحجز على التليفون. تمام، الآن بيجي المريض على العيادة، باستقبال بتم أخذ السيرة المرضية منه وفحصه، بعدين بتوجه بعض الفحوصات اللي قد يكون جزء من علاجه، قد يكون علاجه لا يحتاج لدخول الوحدة هاي، علاجه سهل ومباشر، حالة مثالية معروفة كذا، ممكن تخطيط بسيط مع رنين وتنتهي الأمور وبلش العلاج. وقد يكون إيش
1: سؤال أخير
0: يلزم أنه يدخل الوحدة، وهنا طبعا
1: انت حكيت عن الفيديوهات، انتم مسموح لكم تصوروا فيديوهات المرضى؟
0: نعم، هو في
1: يعني في اخلاقيات، انا بدي مشان اوضح للناس تطمئن
0: الان، هو هذا المريض
1: هذا تشخيصي طبي مطلوب.
0: نعم، المريض لما يدخل اصلا قبل ما نوجهه احنا باتجاه هذا الفحص لحجز موعد، لانه بدها برمجه اوقات والاخري، بكون عارف شو طبيعه الفحص
1: والاجراء،
0: نشرح له تماما انه انت راح تدخل على الوحده، راح يكون في فيديو وفي كاميرات مثبته بالحيط بالسقف وبالحيط، وراح تراقبك طول ما انت موجود او طول ما انت موجوده، وبيتاخذ اذنه وكمان بنوقع على موافقه
1: طبعا، لانه هذا بكره،
0: ويحفظ طبعا اللي هي معلومات
1: خاص
0: المريض بشكل
1: ملف
0: خاص،
1: ملف سري،
0: خصوصيه المريض تحفظ بشكل دائم. فهذا شيء يعني مريض بيكون موافق عليه وموقع عليه، وبنفس الوقت احنا من ناحيتنا سريه المريض هي رقم واحد يعني
1: دكتور
0: بالنسبه لنا.
1: احمد محمد عبد اللطيف ياسين،
0: نعم،
1: رسالتك الاخيره.
0: والله رسالتي الأخيرة إنه للناس بشكل عام، نحكي عن الوعي بخصوص هذا المرض، إنه مرض ما في أي وصمة عار، المرض يعالج، المرض يشخص
1: ويعالج
0: وفي أغلب الحالات يعني بنحكي إحنا قبل شوي العلاج الدوائي لحد 70%، إذا بتضيف عليه الجراحي وبتضيف عليه التحفيز الكهربائي بجوز توصل 80-85-90% يسيطر
1: اللي
0: عليه.
1: اللي عنده صرع تتزوج،
0: واللي عنده صرع
1: تتزوج.
0: أنا عندي والله دكتور، في عندي مرضى، مع أني أنا يعني رجعت من أمريكا 2017 صح؟
1: نعم،
0: يعني بحكي 9 سنين، أنا في عندي مريضات
1: تزوجت
0: حملت خلفت البعض وحملت خلفت البعض، وصاروا يجيبوا أولادهم
1: يفرجوك
0: على العيادة
1: بسأل
0: عنهم بطمن عليه كيف الولد كيف كذا.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم الدكتور أحمد محمد ياسين، استشاري أمراض الدماغ والأعصاب، أستاذ مشاري كلية الطب جامعة العلوم والتكنولوجيا. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.
2: صحتك بالدنيا، إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معان يا ديرتي والكل ينصاها، هذا مطلع حدا كانوا ولا زالوا المعانية يصدحوا فيه ويرددوا في مناسباتهم الاجتماعية وغير الاجتماعية. من العادات الحميدة للمعانية القدماء عادة بالتكافل الاجتماعي اسمها ثلثين وثلث. هذه موسم ثمار البساتين وقطفها، وهذا طبعا يحصل بالصيف. كان صاحب البستان المعاني يقطف محاصيل بستانه ويقسم كل صنف منها على ثلاث أكوام، أغلبها رمان وتين وعنب. بعد ما يكمل التكويم هذا ياخذ كومين له لبيته ويوزع الكوم الثالث على الناس الفقراء واللي ما عندهم بساتين، حتى المعان النبيل هذا ما يحرج المحتاجين. كان يحمل الكوم الثالث على الدواب ويرسله مع عياله للبيوت المحتاجة حتى ما ينحرجوا أصحابها حين ما يشيلوها من البساتين. ومعاني يا ديرتي والكل ينصاها.

أعزائي المستمعين، معروف جدا أنه الناس تختلف وتتزاعل مع بعضها وتصير قطيعة بعد الزعل هذا. الواحد يمر من جنب جاره ما بقول له مرحبا، وإذا شافه ماشي بالسوق يدير وجهه عنه. المعانية القدماء كان عندهم مناسبة موسمية اسمها ليلة السماح، هذه تصير ليلة 14 شعبان من كل سنة. يقوموا الناس يزوروا بعضهم خاصة المتخالفين ويتراضوا ويتسامحوا. المناسبة هذه تستمر 14 يوم حتى بداية شهر رمضان المبارك. وما دام جبنا سيرة معان والمعانية، نقول انه كان اسمهم القديم ونخوتهم اهل الجردة. قبل انشاء خط الحديد الحجازي كانت قوافل الحجاج تتعرض لهجمات البدو اللي الحكومة العثمانية ما دفعت لهم الصرة. الصرة هي مصاري تدفعها ولاية الشام للبدو لحماية حجاج بيت الله الحرام في سفرهم. المعانية أهل الجردة كانوا يأمنوا منكب الحج الشامي بالطريق والمية والطعام، وبعدين يمشوا معه لما يوصلوا قريب من بطن الغول على طريق المدورة، ومن هناك يستلموا منهم فريق ثاني من عساكر الحكومة يوصلوا للمدورة وحارة عمار وتبوك. الحكومة العثمانية أعفت المعانية من كثير من الضرائب بسبب نخوة الجردة اللي تخدم الحجاج وتحميهم.

أعزائي المستمعين، معان كانت محطة وحامية من حاميات الأنباط على طريقهم من البتراء إلى دومة الجندل اللي هي الجوف، وهذا طريق صحراوي مصادر المية فيه متباعدة، تبدأ من معان وميتها الغزيرة وبعدين بيار الجفر وبيار باير ومن هناك على واحة الأزرق المشهورة وبعدين على القريات. كثير من الشعراء العرب في الجاهلية والإسلام نزلوا معان وهم في طريقهم للشام لزيارة ملوك الغساسنة في الجاهلية وخلفاء بني أمية في الإسلام، منهم حسان بن ثابت وكثير عزة، وأنا سمعتكم بعض أشعارهم في حلقات سابقة. في زمن محمد علي باشا وغزوته لبلاد الشام ثار عليه قاسم الأحمد الجماعيني، وهذا أصلا من قبيلة العموش بني حسن، هرب للكرك وحاصر إبراهيم باشا ابن محمد علي، وبعدين هرب بحماية إسماعيل المجالي اللي انقتل حوالي معان وهو يدافع عن ضيفه.

0: أعزائي المستمعين، من شعر بركات الشريف اخترت لكم: يا مرقبا بالصبح نطيت عاليك، ما واحد قبلي خبرته تعلاك، وليت يا ذا الدهر ما أكثر بلاويك، الله يزودنا السلامة من أتلاك. يلي على العربان عمت شكاويك، وليت يا دهر الشقا والمقواك. واليوم هالكانون غادل شبابيك، تلعب بها الأرياح من كل شباك. يا مالك اسمع نصيحتي يوم أوصيك، واعرف ترى يا أبوك أنا آمرك وانهاك. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم تكن برفين اسم امرأة فحسب، بل كانت مرآة صغيرة لمجتمع يتعلم السير في العلم. في شوارع بدأت تضاء بالكهرباء، كانت الأخلاق ما تزال تمشي على ضوء الضمير. وحين عجز الطريق عن حماية العابرين، تقدمت الكلمة لا لتدين بل لتذكر.

0: اهلا وسهلا بشباب. اهلا بعبد الله الدباس. يا مرحبا يا مرحبا. وقت القهوه والصحافه والاحاديث الجزله.
1: انا من الساعه الواحده اشتريت الجريده وقلت اتمشى لعياد دكتورنا ابو غنيمه، واكيد الجماعه ستلتقي في عيادته.
0: يا هلا فيكم جميعا. الحمد لله اليوم انتهيت من ايصال التيار الكهربائي للعياده.
1: يعني اول عياده بعمان تصلها الكهرباء.
0: نعم يا سيدي، وسجل للتاريخ. لكن ألا يوجد أخبار أهم من هذا الخبر؟
1: يوجد خبر أهم من خبر عيادتك يا دكتور. أما سمعت في قضية بارفين؟
0: ومن هي بارفين يا عبد الله بيك الدباس؟
1: هذه فتاة يا دكتور من الأشرفية، ويقال أنها جميلة جدا، بحيث أن كل من يراها يفتن بها، وهي تسير من بيت أهلها إلى مكان عملها أو للمدرسة، لا أعرف بالضبط. يلحق بها الشباب ويتغزلون بها، ثم أنهم يبعثون لها برسائل العشق، ورغم أنها لا تأبه بهم إلا أنها قد اشتكت للصحافة.
0: أها، هذا تطور نوعي. إنها اشتكت للصحافة، وهل قبلت الصحافة شكواها؟
1: طبعا يا دكتور، إحنا عندنا صحافة قلبها على الأخلاق والقيم. وشوف ماذا كتبت الصحيفة.

هكذا خرج الشعر من العيادة مرتدياً معطف الحكمة، ودخل الصحيفة شاهداً لا متهماً. فما كتب دفاعاً عن برفين لم يكن موجهاً لها وحدها، بل لكل طريق عام ظن بعضهم أنه بلا عين ولا حساب.

0: يا جماعة، لنسمع شكوى بارفين على المتحرشين.
1: ولعل الأخلاق الحميدة التي يقرها ديننا الحنيف تجعل من قيم الطريق والحفاظ على الجار ومراعاة احترام خصوصيات الآخرين هو واجب أخلاقي كبير.
0: بالله عليك يا عبد الله بيك، إنك تكتب.
1: خيرا، ماذا أكتب يا دكتور؟
0: رد على الصحيفة ودعم لبرفين.
1: تفضل.
0: إن الذين وصفتهم لم ينههم عما أتوا شرف يعز ودين.
1: يعز ودين.
0: هم كالكلاب، فإن سمعت نباحهم فتدرعي بالصبر يا برفين.
1: بالصبر يا برفين.
0: وكما شكوت لي الرجال فإنه يشكو إليك من الحسان حزين.
1: الحسان حزين.
0: عذبنه ورمينه وهجرنه فحياته وحياتهن أنين.
1: وحياتهن أنين.
0: وإذا الحياة عذوبة ودعابة، وإذا الهدى والمهتدون جنون، وإذا فتاوى الشيخ محض سخافة، وإذا به في فقهه مسكين. يا ظبية الوادي، يا ظبية الوادي، ولا واد إذا ما كنت فيه ولا هناك حزون. إني أعيذك من بذيء شماتة بهرائها يتبجح المأفون. فغدا وبات الشيخ في أوراده، برفين يا برفين يا برفين.
1: الله الله الله الله عليك يا دكتور أبو غنيمة، كلام كبير. إلى من سنبعث بها يا دكتور؟
0: إلى نفس الصحيفة التي نشرت.

0: انظر انظر يا دكتور، اليوم قصيدتك على الصفحة الأولى.
1: جميل.
0: متى تغادر إلى دمشق؟
1: غدا بإذن الله.
0: سنودعك الليلة بإذن الله.

لكن القصيدة حين تلقى في الهواء لا تعود ملك قائلها، فها هو عرار العائد من منفى الروح والجغرافيا، يمسك الاسم ذاته لا ليحاكم الواقع بل ليحاكم الزمن، زمن الشباب الذي مضى والشغف الذي لم يعد يعرف عنوانه.

0: أهلا بمصطفى، أهلا بعرار، لقد عدت من مفاك سالما، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك يا عبد الله.
0: قرأت لك ردا في إحدى الصحف على قصيدة برفين التي قالها الدكتور صبحي أبو غنيمة.
1: نعم، لكنني لم أقرأ جريدة حتى الآن، هل هي معك؟
0: نعم، واسمع يا سيدي. مالي وبرفين يا عشاق برفينا، أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وبدل الشيب أحلام الصبا ورعا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، فلا أوانس وادي السير تذكرني، ولا الكواعب في أرباضي عجلونا.

عند عرار لم تكن برفين امرأة تمشي في الشارع، بل ذكرى تمشي في القصيدة. اسم صار مجازا، وحب صار حنينا، والشكوى تحولت إلى اعتراف متأخر بأن بعض القلوب تنفى حتى وهي بين أهلها.

قد كنت أحسبني أبقى أخا طضب، ولو تجاوزت يا ابن الأخ 90، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فارفق بقلبي فقد أصبحت مسكينا، وحي عني زكاة منك تنقدها، عن الشباب فتاة الطهر برفينا، وانشد على مسمع منها مقالتنا، إنا محيوك يا برفين حيينا، وحي عني زكاة منك تنقدها، عن الشباب فتاة الطهر برفينا، وانشد على مسمع منها مقالتنا، إنا محيوك يا برفين حيينا، قد عقنا الحب حتى ما يهيم بنا، وعافنا الحسن حتى ما يدانينا.

0: وحين بلغ الصدى قصر الحكم لم يستدع الشعر بوصفه زينة مجلس، بل بوصفه قضية. فالأمير المثقل بنهار التشريع يعرف أن القصيدة قد تفسد ذوقاً أو تقوم معنى، وأن الكلمة إذا لم توضع في سياقها تحولت من فن إلى فوضى.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. منظومات الدفاع الجوي تصدت اليوم لعشرة صواريخ إيرانية وأربع مسيرات دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة وجرى طردها وإسقاطها. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واستهدفت فيها محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه. التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يتواصل بوتيرة متسارعة مع إعلان واشنطن استكمال الليلة السابعة من ضرباتها ضد أهداف إيرانية في مقابل تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق المواجهة. استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة. الجيش الإسرائيلي يواصل شن غارات على مناطق في جنوب لبنان، واستشهاد أحد العسكريين اللبنانيين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور في قضاء صور. الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان بعد إعلانها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وعدم استيفاء الشروط القانونية لتجنب الإجراءات العقابية. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا وطقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحار إلى حار جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية.

0: هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذا المشوار الجديد على دروب الحياة. مشاعر غامضة مثل الحب والغضب تحتاج إلى وعي جمعي، إلى بشر يكتبون عنها كثيرا، يتكلمون في حلقات حميمية أو جلسات علنية تذاع عبر وسائل التواصل وغيرها، ليشعر البشر كيف أن غيرهم أيضا يشعر بما يملأ قلوبهم، وأن الأمر لا يخص واحدا سيء الحظ، وإنما لعنة جماعية تصيب الجميع. أحيانا أو طوال الوقت أضيع سنوات من عمري أضرب رأسي في الباب المغلق ذاته، ولا تجيء على خاطري أي فكرة أخرى سوى الاستمرار في الطرق، حتى يمر عابر بالصدفة يشير لي إلى مقبض الباب. أنظر نحو المقبض بدهشة، أديره وأخرج. هذا نص ينساق عبر سطوري أيام الغضب والحب للروائية المصرية نهى محمود، والصفحات التي تتحدث عن الحب والغضب والفقد والأمومة والعزلة، حتى وهي تستحضر علاقتها بابنتها أو بأمها، أو حين تتذكر أفلام السينما المصرية والعالمية، أو حين يتحول الحديث عن الطعام لتحضر معه ذكريات قديمة. يحضر الأشخاص من زمن بعيد، وتحضر الموائد والوجوه وحتى المذاق. على طريقتها تكشف الكاتبة ثنائية الحب والغضب، فتقول: أحياناً أتمنى لو أجد براحاً كافياً خالياً لأصرخ حتى يختفي صوتي، لكني مؤخراً فكرت ماذا لو حولني الغضب لديناصور ينفث ناراً أقف في حديقة البيت الخلفية، تلك التي أحبها تحمل نسيماً سحرياً خاصاً بها، صوت الشجر ولونه الأخضر. أقف وسط تلك اللوحة الرائعة، أفتح فمي لتخرج نار تأكل كل شيء وتحول الحديقة للون يشبه ثمرة موز عطبة وميتة. أحب أن أكون ديناصورا غاضبا كما كنت دائما إنسانا يحب ويتألم. الغضب والحب ليسا متضادين، ولكن وجود أحدهما قد يقلل من فرص الآخر. تلك هي المعادلة الصعبة حين يكون الغضب مبعثا للحب، أو حين يكون الحب مبعثا للغضب.

في روايتها الأولى قطة السيدة نفيسة، تشتبك الكاتبة الصحفية سهى السمان مع القاهرة التاريخية بوصفها فضاء مشبعا بالروحانية والذاكرة الشعبية والقصص الإنسانية من خلال سيرة الشخصية الرئيسية فرح، التي يتقاطع مصيرها مع خمس حكايات نسائية لخمس شخصيات تتعرف عليهن في رحاب مسجد السيدة نفيسة. تمر البطلة بتجربة خاصة مربكة ورواية متعثرة تحاول أن تجد لها فكرة، ترتبط باتفاق غريب مع صديقة والدتها، ولكنها سرعان ما تكتشف أن المكان يفتح أمامها أبواباً إلى وجوه وحكايات لم تكن في الحسبان، إذ تتبدى لها مشكلات الآخرين بوصفها مرايا تكشف هشاشتها وأسئلتها المؤجلة. القطة ليست مجرد تفصيلة عابرة في فضاء المكان، إنما هي رمز لكائن صامت يراقب ويتحرك بين الناس ويلتقط ما يخفونه. ومن هذه الزاوية تبدو البطلة شبيهة بالقطة، تقترب من الشخصيات، تنصت إلى اعترافاتهم، تتعرف على ما وراء الأقنعة اليومية. كما تبدو في بحثها عن روايتها كأنها تبحث في الوقت نفسه عن لغة جديدة لفهم حياتها ومواجهة مخاوفها، عبر رصد تنوع الطبقات الاجتماعية والهموم الصغيرة والأسئلة الوجودية. تقترب الرواية من معاناة النساء وضغوطهن الخفية، عبر الحاجة الإنسانية الدائمة إلى من يسمع ويمنح الأمل، وهي بذلك تقدم حكاية عن الخلاص الممكن بعيداً عن المعجزات الجاهزة، ومن خلال الإنصات بصدق لصوت الذات والتماس

هل مررت يوما بلحظة عبقرية؟ هل شعرت أن لديك أفكارا عظيمة لكنك تجد صعوبة في تنفيذها؟ هل شعرت أن طاقتك الإبداعية تصطدم بواقع لا يفهمك؟ في كتابه الشخصية العبقرية يرشدنا بلير بالمر لفهم جوهر العبقرية على أنها ليست مجرد ذكاء مرتفع أو إبداع لحظي، بل هي نمط شخصية وسلوك وطريقة تفكير يمكن تطويرها. بدأت رحلة المؤلف من اختبار أجرته زميلته حول قدرته على إدارة الفرق، فأظهر التقرير أنه يفكر بإبداع لكنه يندفع في إصدار الأحكام، يتخطى التفاصيل أحياناً ويجد صعوبة في إكمال المهام. هذه النتائج لم تحبطه، بل فتحت عينيه على أن العبقرية ليست كافية وحدها، إنما تحتاج إلى وعي وتنظيم وانضباط. الشخص العبقري لا يرى المشكلة فقط، بل يرى عشرات الحلول لها، يتحمس لبناء شيء جديد. لكن هذه العبقرية لها وجه آخر، صعوبة في الالتزام بالروتين والقفز من فكرة لأخرى دون إكمالها وسرعة الملل. لابد هنا من تجاهل التفاصيل والاعتماد المفرط على الحدس، ولابد من أن تروض العبقرية حتى لا تتحول إلى عبء لا يحتمل. يفصل الكاتب أنواع العباقرة وكيف تختلف العبقرية عن مجرد الذكاء أو المهارة. يطرح تعريفا شاملا للشخصية العبقرية، فيقول: كل شخص يحمل بذور العبقرية، لكن لابد من مناخ داخلي يسمح لها بالنمو. العبقري ليس من لا يخطئ، بل من يعرف متى يتوقف، متى يكمل. العبقرية لا تكتمل إلا بفريق يعمل مع العبقري كي يكون لها معنى يدركه الآخرون.

يقول الكاتب بكثير من الندم والألم: لست مستعدا بعد الآن، كنت أظن أنني مستعد حتى أدركت أن الاستعداد لا يعني أن أستنزف نفسي. كنت أظن أن كثرة ما أقدمه سيقابل بالتقدير والعرفان، ثم اكتشفت أن بعض الناس لا يرون في تضحيتي من أجلهم سوى أنها واجب أقوم به، وأن صبري ليس سوى ضعف. كنت مستعدا لفعل المستحيل من أجل من اخترتهم، لكني لست مستعدا لأن أحرق نفسي لأجل من لا يرى في كل ما قدمته إلا ما لم أستطع تقديمه. لم يروا تعبي، ولم يفهموا عطائي، ولم أكن أعني لهم شيئا، وهؤلاء لن أمنحهم الآن ما تبقى مني. كم هو حزين على نفسه إذ يكتشف بعد فوات الأوان أنه عاش كل هذا الوهم، وأن حياته لم تكن سوى كذب ونكران للجميل. ورغما عن ذلك كله، أليس في هذا العرض المضني نوع من المبالغة حين يظهر أولئك الذين يشير إليهم كما لو أنهم يفتقرون للحد الأدنى من الوفاء أو الامتنان؟ هل بلغ نكران المعروف هذا الحد من الغدر والتخلي حين قرأ صديق له ما كتب على صفحته؟ أرسل له يقول: أرجو ألا أكون أنا واحدا من هؤلاء، فأنا ما زلت أحتفظ لك بمعروف قدمته لي حين اصطحبتني ذات يوم لتفتح لي باب الكتابة في إحدى المجلات الثقافية، ولقد ذكرتك مرارا في مقالاتي كرجل كاتب مثقف لا تتردد في تشجيع الكتاب الشباب من أمثالي. الآن أريد أن أكون أكثر وفاء لأقول لك بالصدق إنك لا تعاني من نكران الجميل أو المعروف، بل من انتظارك للمقابل دون أن تتأكد من أن بعض الآخرين يعترفون لك بالفضل، يحتفظون لك بالشكر في أعماقهم، فلا تسلبهم ذلك الشعور لو تكرمت. لا تجعلهم يندمون على أنك فعلت خيرا من أجلهم ذات مرة.

يقول الحكيم بعد 20 عاماً من الآن ستتمنى لو تعود إلى هذا العمر الذي أنت فيه الآن بهذه الصحة، بهذه الملامح، وبهذه التفاصيل التي تعتبرها عادية اليوم. ستدرك أن الأيام التي كنت تشتكي منها كانت في الحقيقة نعمة عظيمة لم تنتبه لها. لذلك توقف قليلاً وخذ نفساً عميقاً وانظر للحظة التي تعيشها الآن بعين الامتنان لا بعين الاعتياد. الإنسان لا يشعر بقيمة اللحظة أثناء عيشها ولكن بعد فقدانها، ولهذا يعيش كثيرون أسرى للماضي لأنهم لم ينتبهوا لجمال الحاضر إلا متأخرين. لا تؤجل الشعور بالحياة، فقد تكون هذه الأيام التي تعتقد أنها عادية هي المعجزة التي ستشتاق إليها غداً.

0: من عدة.
1: إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. منظومات الدفاع الجوي تسقط وتعترض صواريخ إيرانية وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للمملكة. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت. استشهاد 17 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية. الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة وجرى اعتراضها وإسقاطها. وأكد المصدر أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها حفاظا على سيادة المملكة وأمن مجالها الجوي وضمانا لسلامة المواطنين. وأضاف أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. كما صرح المصدر العسكري بأن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات 24 الماضية. وبيّن المصدر أنه لم تقع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيرات. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مستمرة في مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات مع المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. وحث المصدر المواطنين على استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والامتناع عن نشر الشائعات وتداول الأخبار التي لا تستند إلى مصادر موثوقة. دان الأردن اليوم تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واستهدفت فيها محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ما يعد انتهاكا سافرا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة ودعما لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مسار السلام في اليمن وتنفيذا للتفاهمات السابقة حول تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن، فإن الخطوط الملكية الأردنية ستنفذ مبادرة لتسيير رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء، وسيجري العمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لذلك. ونتحول مستمعينا إلى ملف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتواصل بوتيرة متسارعة مع إعلان واشنطن استكمال الليلة السابعة من ضرباتها ضد أهداف إيرانية في مقابل تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق المواجهة وتبادل للروايات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. إلى التفاصيل.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الليلة السابعة من عملياتها العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض، إلى جانب قدرات بحرية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية. وأكدت القيادة المركزية استمرار الضغط العسكري على طهران مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى بقاء أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط في حالة جاهزية قتالية. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الضربات الأمريكية. وعلى وقع التصعيد، توعد مستشار عسكري إيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي تطور آخر، نفى الجيش الأمريكي صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلتي نفط بمضيق هرمز نتيجة اصطدامهما بألغام، واصفا الرواية الإيرانية بأنها عارية عن الصحة، ومتهما الحرس الثوري بنشر معلومات مضللة. وكان الحرس الثوري قد أعلن اندلاع حريق في ناقلتي نفط خلال عبورهما جنوب مضيق هرمز، مدعيا أنهما دخلتا حقل ألغام بعدما وصفه بالخداع والتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية. ويأتي تضارب الروايات في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعا ملحوظا وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران وما يرافقها من مخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
0: وفي وقت لاحق، توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية مجتبى خامنئي الولايات المتحدة في رسالة مكتوبة نشرت عبر حساباته على منصات التواصل

0: التواصل ووسائل الإعلام الإيرانية بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف تجمعا للفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة، كما أصيب فلسطيني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مخيم مدرسة الزهراء للنازحين في حي الشجاعية شرق المدينة، فيما تواصلت الغارات وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان 14 فلسطينيا قد استشهدوا أمس جراء الغارات وعمليات الاستهداف الإسرائيلية التي طالت مناطق عدة في قطاع غزة. توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن اليوم، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي في زيارة تتزامن مع تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط مؤشرات على قرب الانتقال إلى خطوات عملية تشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان. وتناولت الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن وقف إطلاق النار وجدول الانسحاب الإسرائيلي والضمانات الأمنية. ميدانيا أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور في قضاء صور. وقال مصدر أمني في بيان إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات في بلدة المنصور في قضاء صور، كما سجلت غارات على بلدة النبطية الفوقة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي هدم مقر الصليب الأحمر في مدينة بنت جبيل. فرضت الولايات المتحدة المرحلة الثانية من العقوبات على السودان بعد إعلانها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وعدم استيفاء الشروط القانونية لتجنب الإجراءات العقابية. وتشمل العقوبات وقف المساعدات غير الإنسانية وحظر مبيعات الأسلحة وقيودا على التمويل والتقنيات الحساسة. في الأثناء حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في مدينة الأبيض مع تزايد أعداد النازحين، فيما يستعد برنامج الأغذية العالمي لتوسيع المساعدات الغذائية لأكثر من 250 ألف شخص حال سمحت الظروف الأمنية. قتل 10 أشخاص على الأقل في أوكرانيا جراء هجمات روسية، فيما أسفر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف مركزا لوجستيا غرب روسيا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 24 آخرين. وفي موسكو أعلن رئيس البلدية إطلاق أكثر من 370 طائرة مسيرة باتجاه المنطقة خلال الليل، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظمها. ونواصل مستمعين فترتنا بهذا الخبر عن التطور التكنولوجي، حيث أثار نموذج للذكاء الاصطناعي الجديد كيميكاي 3 والذي أطلقته الشركة الصينية الناشئة مونشوت AI إعجابا واسعا بفضل قدراته التي تقترب من أداء أكثر النماذج الأمريكية تقدما، ما أثار دعوات في الولايات المتحدة للإسراع في مواكبة هذا التطور. ومنذ إطلاق ديب سيك 1 في كانون الأول 2024 تواصل الشركات الصينية إعادة تشكيل سوق الذكاء الاصطناعي عبر نماذج مفتوحة المصدر مجانية، بما يتحدى نموذج الأعمال الغربي القائم على الأنظمة المغلقة والمدفوعة. ويمثل كيميكاي 3 مستوى جديدا من حيث الحجم، إذ يعتمد على 2.8 تريليون متغير مقابل 1.6 تريليون في ديب سيك برو. وتؤكد مونشوت AI أنه أكبر نموذج مفتوح المصدر من حيث الحجم، لكن ما أثار المفاجأة بالدرجة الأولى هو أداء كيميكاي 3، إذ باتت نماذج الذكاء الاصطناعي تقارن اليوم وفق مجموعة واسعة من المعايير والمهام المحددة. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث رعى مندوبا الرئيس الوزراء وزير الاستثمار طارق أبو غزالة في عمان اليوم أعمال المؤتمر 29 ورجال الأعمال في الخارج، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين الوجهات الاستثمارية للأردن في الخارج. للمزيد تحدث مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لفترتنا الإخبارية.
1: افتتح أعمال المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج. هذا المؤتمر الذي عكفت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على إطلاقه بشكل دوري في نسخته التاسعة ضمن خطة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الرامية إلى تعزيز موقع الأردن الاستثماري وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات. ويجسد هذا المؤتمر الانتماء الوطني لأبناء الأردن في مختلف أنحاء العالم، حيث يلتقون على أرض الوطن للإطلاع على التطورات الاقتصادية المتسارعة والنهضة الشاملة التي يشهدها الأردن في مختلف القطاعات، وما تحقق أيضا من إنجازات ضمن مسارات التحديث والتطوير والبناء، إلى جانب تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء أردن المستقبل. من جهة أخرى، فإن هذا المؤتمر أيضا يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الداخل والخارج وتبادل الخبرات والمعارف، بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى أهمية لما يمثله من دور المغتربين من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمارات الإنتاجية والخدمية.
0: وصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى نحو 19 مليار و700 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع نحو 18 مليار و700 مليون دينار في نهاية عام 2025، محققة نموا بقيمة مليار دينار وبنسبة بلغت 5.4%. وقال الصندوق في بيان اليوم إن هذا النمو جاء نتيجة لتحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903,800,000 دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 100 مليون دينار. وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان عمر ملحس إن ما يميز التوجه الاستثماري للصندوق ليس حجم استثماراته فقط، وإنما طبيعة الفرص التي يختار الاستثمار فيها والشركات التي يبنيها وقدرته على الجمع بين تحقيق العوائد وتعزيز الأثر الاقتصادي. وأضاف أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على ترسيخ توجه استراتيجي يقوم على توظيف رأس المال في استثمارات نوعية وشراكات مؤسسية طويلة الأجل تسهم في تطوير قطاعات ذات أولوية وتخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد الممكنة على استثمارات الصندوق. ومن جانبه قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كنكرية إن المحافظة على أداء استثماري مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة تتطلب أكثر من حسن اختيار الفرص الاستثمارية، فهي تعتمد على منظومة متكاملة تبدأ ببناء المحفظة الاستثمارية وفق أسس مهنية وتمر بالمتابعة المستمرة للأداء وتنتهي بالقدرة على اتخاذ القرار الاستثماري في الوقت المناسب بما يضمن تحقيق أفضل العوائد الممكنة ضمن مستويات مخاطر مدروسة. سجل مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو 445 ألف رحلة خلال 4 أشهر بمتوسط يومي بلغ 3700 رحلة، مع تسجيل شهر حزيران أعلى حركة بنحو 125 ألف تصريح. وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط حركة الشاحنات بنسبة 23% مقارنة بعام 2025، ما يعكس تنامي النشاط اللوجستي ودور العقبة في دعم حركة التجارة والنقل. وقع مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في محافظة إربد اتفاقية مع شركة التردد المنتظم المشغلة للحافلات على خط إربد جرش لتشغيل الخط وفق نظام التردد. وقال مدير المكتب محمد العلاون اليوم إن هذا النظام يعتمد على مواعيد انطلاق ثابتة ومحددة للحافلات حتى لو لم تكن مكتملة الحمولة أو خالية من الركاب، لافتا إلى أن الخط سيضم 15 حافلة تعمل بنظام التردد المتبادل، حيث ستنطلق الحافلات من مجمع عمان الجديد في إربد إلى جرش ومن مجمع جرش إلى إربد. وأضاف أنه من المتوقع بدء تشغيل هذا النظام بنهاية الشهر الحالي، حيث سيتم تزويد الحافلات بأجهزة التردد وأنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات الخاصة بها لتفعيل الخدمة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا إلى حار جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. منظومات الدفاع الجوي تسقط وتعترض صواريخ إيرانية وطائرات مسيرة دخلت المجال الجوي للمملكة. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت. استشهاد 17 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية.

الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزميلين محمد إبراهيم الطراونة ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
5: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. حي المهاجرين، مستقر الأوائل الطيبين وبيوت الحنين. كأن عمان شجرة من تاريخ وذاكرة وواقع يسير بالمدينة إلى القادم الأجمل بكل تفاصيل الحياة، غير أن الحنين يبقى يسكن أغصان تلك الشجرة العمانية والتي تعبر عنها أحياؤها القديمة التي كانت فيها بدايات عمان وبنبض أهلها الطيبين. ولعل حي المهاجرين أحد تلك الأحياء التي شكلت غصناً ندياً في شجرة ذاكرة عمان من خلال تلك الحكايات الحية التي تناقلتها الأجيال حول التأسيس والتطور لهذا الحي، حيث تروى سيرة الأمكنة في حي المهاجرين بشهادات الأهل الذين واطنوا تلك الأمكنة، وبالخطوات التي مرت فوق ترابها، وبالوجوه التي شكلت ملامح الإنسان والمكان وذاكرتهما معا. يمثل حي المهاجرين صفحة من صفحات كتاب تأسيس عمان منذ أكثر من قرن من الزمان. فيه تتراكم حكايات تعود إلى سنوات مضت، لكنها ما تزال حاضرة عند الأحفاد بعد أن تناقلوها حكايات وتاريخاً عن الآباء والأجداد. وقد تأسس حي المهاجرين في عام 1903 للميلاد تقريباً، ويعد ثالث أقدم أحياء عمان بعد محلة الشابسغ ومحلة القبرطاي، تلك الأحياء التي أسسها المهاجرون الشراكسة أواسط القرن التاسع عشر. ويمكن وصف موقع حي المهاجرين كما كان في مراحله القديمة قبل توسع عمان بأنه يقع تحت شارع خرفان في سفح جبل عمان المطل على سيل عمان وحي نزال والنظيف ورأس العين. هناك كان يتربع الحي إلى اليمين من سيل عمان في منطقة وسط البلد، حيث كان أكثر ما يميزه أنه حي جميل وشعبي وهادئ وأليف بسكانه وبدفء قلوب الطيبين الذين يواطنون بيوته. أما حديثاً فإن حي المهاجرين يعتبر واحداً من أحياء منطقة المدينة في أمانة عمان الكبرى التي تشمل 9

أحياء، هي بالإضافة إلى حي المهاجرين كل من أحياء، وادي سرور، الهاشم الجنوبي، أرجوم، جبل الجوف، المدرج، العدلية، وادي الحدادة، وجبل القلعة. تقول حكاية حي المهاجرين بأن أولئك القادمين الأوائل على هذا المكان اختاروا سفح جبل عمان في الجهة التي ينحدر فيها المكان نحو سيل عمان الذي كان آنذاك شريان حياة المدينة ومسرح طفولة شبابها ومرآة فصول أهلها. هناك تشكل الحي على مهل ببيوت متواضعة وأزقة ضيقة وقلوب مفتوحة على المحبة والحياة، وعلى تلك البساتين التي كانت تفيض خضرة وماء بمشهدية كان فيها ذاك التماس بين الطبيعة والحياة اليومية لأهل حي المهاجرين. يمكن الإشارة إلى أن من أقدم المعالم العمرانية الموجودة حتى الآن في منتصف شارع المهاجرين مسجد المهاجرين، والذي قام ببنائه مجموعة من الشركس في بداية القرن الماضي، وهو مسجد صغير جداً يقع على الطابق الثاني فوق محلات تجارية، ويزهو بحجارة بنائه وردية اللون وبمحرابه البارز في الفضاء نحو الرصيف، وتنسج بتلك الروح الشفيفة سجادة قصص أمكنة وأحداث الزمن الجميل في حي المهاجرين، مما كتبه وباح به وتم تدوينه من ذاكرة جاد بها أبناء هذا الحي بمحبة وحنين وشوق لتلك الأيام الحميمية لهم في هذا الحي. نتصفح ما جادت به ذاكرة أهل حي المهاجرين حول جغرافيته البكر وخريطة أمكنته قبل أن يطالها التغيير، فنقرأ ما كتب فواز خميس الشوة المولود في عمان، والذي يشار إلى جده لأمه وهو الراحل طاهر الجقة رئيس بلدية عمان في عام 1931، وقد كتب عدة مقالات في جريدة الرأي حول حي المهاجرين وذكرياته في عمان، ثم أصدرها لاحقا في كتاب. يقول فواز الشوة حول التفاصيل المهمة التي كانت علامة يتميز بها حي المهاجرين: كان أول شارع المهاجرين محاذياً لجسر المهاجرين، وبالتحديد من جانب مطحنة ملحس التي هدمت وهدم كل ما جاورها، وكانت هناك مطحنة أخرى مقابلها على الرصيف الذي كان يوجد به مخفر المهاجرين. كانت هذه المطحنة للمرحوم خضر قرداً، وقد تأسست حوالي سنة 1927 للميلاد. ثم يبدأ الشارع بالصعود، ولا تكاد تمشي 200 متر حتى يتفرع الشارع إلى فرعين، الأول صاعداً باتجاه الحي المرتفع، والثاني على اليسار باتجاه البيوت الملاصقة لسيل عمان. في الشارع التحتاني كما يقولون كان يبدأ مباشرة من بعض بيوت الصفيح والطين التي كان يقطنها اللاجئون، وكان بجانب هذه البيوت المدرسة الهاشمية التي كانت عبارة عن مدرسة صغيرة بها صفوف خمسة، وكان مديرها المرحوم نصوح القادري. وإذا سرت بهذا الشارع قليلا فسوف ترى جامع الشركس القديم الذي هدم مؤخرا وأقيم مكانه مسجد جديد جميل. وعلى امتداد الشارع كانت بيوت الإخوة الشراكسة الملاصقة للسيل والتي كانت تربي البط والإوز، ويمتد هذا الشارع الضيق حتى يصل في نهايته إلى حدود الشيك الذي يحمي بستان رأس العين ونبع الماء. أما الشارع الثاني في حي المهاجرين وهو الشارع الرئيسي
الذي يصعد للحي الفوقاني، فإن هذا الشارع كان عندما تنتهي الطلعة الترابية عنده في تلك الفترة، وقد بقي حال شارع المهاجرين على حاله حتى الستينيات، حيث بدأ العمل بفتح الطريق الذاهب إلى الدوار الثالث في جبل عمان.

الآيات انقسم سكان الحي إلى قسمين، القبرطاي وكانوا يسكنون في أوله، والقلاسني الذين يسكنون في القسم الآخر. وقد كان هناك مسجدان، الأول يقع على الشارع الرئيسي للقبرطاي، والآخر على الشارع السفلي للقلاسني. حميمية تلك الذاكرة المرتبطة بحي المهاجرين، والتي نجمعها من أحاديث أهل الحي في أزمنة قديمة متفاوتة. وهنا يمكن استكمال جغرافية سيرة وطبوغرافية الحي من لقاء مع السيد خالد ملحم، الذي تحدث حول المكان هنا في الخمسينيات من القرن الماضي. وفي لقائه يشير إلى أنه كان شارع سقف السيل في وسط البلد، والمعروف الآن بشارع قريش، مكشوفاً تجري فيه مياه سيل عمان الشهير، وكأنه نهر صغير. ويمكن تحديد منطقة سقف السيل بوسط البلد من عند جسر المهاجرين حتى الوصول إلى مكتبة الأمانة أو المدرج الروماني. وقد كانت تلك المنطقة تعج بالنشاط والحيوية والتواصل الاجتماعي والاقتصادي لأهل عمان. وكان هناك في تلك الفترة القديمة رصيف قوسي يربط بين أول شارع الطلياني وأول شارع الملك طلال، وفي منتصف هذا الرصيف كان هناك سوران قصيران نقف نحن الأولاد الصغار ونضع مرافقنا على أحدهما وننظر إلى الأسفل حيث سيل عمان. كان المكان الذي كنا نقف فيه هو جسر المهاجرين الذي كانت تسير عليه السيارات، وكان الجسر يربط ما بين أول شارع طلال وبداية شارعي رأس العين والمصدار. وكان من حول هذا الجسر يقع مخفر المهاجرين، ثم بعض المطاعم والمحلات وفرن خبز المشروح. وفي تلك المنطقة كانت هناك المكتبة الشعبية الشهيرة، مكتبة فوز الحكيم. وخلف هذه المكتبة كانت هناك مطبعة شعبية قرب السيل، مدخلها من أول شارع الطلياني، تطبع بعض الكتب ومنها كتب الأناشيد المدرسية. أما مقهى شاكر فقد كان قلب حي المهاجرين النابض لصاحبه شاكر أبو سليم، وهو مقهى صغير بسيط لكنه جمع رجال الحي على اختلاف أصولهم، الشركس، العرب، الدروز وغيرهم، حيث كانوا يجلسون على مقاعد القش يحتسون الشاي والقهوة ويلعبون الشدة ويتبادلون الأخبار. غير أن هذا المقهى لم يكن مجرد مكان للجلوس، بل كان نافذة على أمكنة أخرى في وسط البلد، فمن أمامه كان المشهد ينفتح على بساتين السيل وعلى متنزه رأس العين وعلى النادي الأهلي وشركة الكهرباء وبرك السباحة والجسر الصغير ومدرسة البنات وسوق الحلال والمقبرة ومسجد العقيلات وحي الدروز وبيادر الشركس. كان المكان ببساطة نقطة التقاء بين الحياة بكل أشكالها. وكان هذا المشهد يزداد سحراً في الربيع والصيف بأسراب الحمام وطائرات الأطفال الورقية وابتسامات الشباب والكبار مرسومة على كل الوجوه. كما تشير ذاكرة حي المهاجرين إلى أنه كان من شخصيات الحي الشهيرة في الخمسينيات الشيخ صالح، هذا المبارك الصوفي الذي كان يلبس الثوب وعمامة الرأس الخضراء، وكان يسكن في بيت صغير متواضع، حيث كان كل يوم اثنين يقوم بعمل حلقة صوفية دروشة مع مريديه لذكر الله مع المدائح النبوية على قرع الطبول. وقد كان هناك في حي المهاجرين مدرستان للكتاتيب، الأولى وتملكها الآنسة منيرة إسماعيل كاشف،

وكانت تدرس الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وكانت تدعى بالمدرسة المنيرية. أما مدرسة الكتاب الثانية فقد كانت للشيخ فارس الخطيب، وكانت بجانب السيل. ويتذكر الكبار من أهل حي المهاجرين وما تم تناقله من الأجيال الأولى الذين سكنوا في الحي أن من أشهر الشخصيات التي سكنت قديماً في حي المهاجرين المطرب المعروف في الستينيات من القرن الماضي الفنان يوسف رضوان، الذي كان يسكن في بيت ميرزا، وهو صاحب أغنية بين الدوالي والكرم العالي يا محلى السهرة والبدري لالي. هذه الأغنية التي غناها مع المطربة المعروفة الفنانة سلوى العاص، وهو أيضا صاحب أغنية يا طير طيري يا حمامة يا رمز الحب والسلامة. كما أن المطربة الفنانة طروب زوجة الفنان محمد جمال كانت تأتي إلى هذا الحي لزيارة أهلها، فقد كان أبوها الحاج إسماعيل الشركسي أحد سكان الحي. كما سكن حي المهاجرين كل من الفنان إسماعيل خضر والفنان محمد وهيب والفنان الممثل داود جلاجل. ومن أساتذة المدارس المشاهير في حي المهاجرين كل من الأستاذ سامي الشركسي والأستاذ محمود الكالوتي وإبراهيم وأحمد المعاني، كانا من أشهر لاعبي كرة القدم. وكذلك سكن هذا الحي كل من محي الدين توق ونايف مولى وعزة قندور ومحمد خير مامسر ورمضان أرسلان وخليل وإبراهيم الجريري وغيرهم. ويشار إلى تلك العائلات التي كانت قديماً في حي المهاجرين، وهي كل من باتر وشحبولات وأومت وبقة ومميلة ووردم ومولة وباكير ويدج والجرايرة وميرزة وتسلستان والمعانية والعقاربة وبكج والكركي والتميمي وعرار وغيرها. يمر الزمن على حي المهاجرين وتتغير هيئته وبنيته في مرحلة بعد الستينيات من القرن الماضي من خلال فتح الطرق وربط الحي بمناطق أخرى، فبدأت ملامح المدينة الحديثة تتسلل إليه، حيث هدمت بعض البيوت واختفى جزء من معالمها كالمطاحن القديمة وبعض المساجد لتستبدل بأبنية جديدة. كما تغير سيل عمان الذي تمت تغطيته لاحقاً وتحول إلى شارع، ولكن مع كل ذلك بقيت الذاكرة حاضرة في حي المهاجرين، تقاوم النسيان وتستحضر دائماً زمن المحبة والحنين. ما زال حي المهاجرين يحتفظ بروحه المعتقة والحاضرة في التفاصيل الصغيرة هناك، في الحجارة القديمة والأدراج والأبواب والبيوت وفي ابتسامة أهله الطيبين. حي المهاجرين ما زال يعبر عن قصة الترحال الأول والألفة مع المكان الذي صار وطناً في الوجدان وبيتاً حميمياً على أرض الواقع، هناك في عمان، هناك في حي المهاجرين. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج بعيون عربية.
2: السيدات والسادة المستمعين والمستمعات الأكارم، أهلا بكم وسهلا في برنامج في حلقة جديدة من برنامج مدن تتحدث. مدينتنا لهذا اليوم هي طبقة فحل بيلا. تقع طبقة فحل في لواء الأغوار الشمالية محافظة إربد، وتبعد عن العاصمة عمان حوالي 100 كيلومتر إلى الشمال الغربي. طبقة فحل تنخفض عن مستوى سطح البحر حوالي 70 متر، وهي واحدة من المدن الرئيسية التي شهدت استيطانا أو سكن مبكر للإنسان في هذه الفترة في هذا الموقع، وهي استمر السكن فيها منذ البدايات حتى اليوم. ضيفنا لهذا اليوم الذي سيلقي معنا الضوء على هذه المدينة ويتحدث معنا إليها هو الأستاذ الدكتور عمر الغول. والأستاذ الدكتور عمر الغول أستاذ اللغات القديمة في جامعة اليرموك. أهلا وسهلا دكتور عمر.
3: أهلا بك دكتور يوشع، وأهلا بمستمعينك الكرام، وأشكرك على هذه الفرصة للحديث عن واحدة من أهم المدن التاريخية في الأردن.
2: طبقة فحل دكتور بدأ الاستقرار بها منذ فترات مبكرة جدا، وطبعا للاستقرار عوامل وأسباب واضحة جدا للدارسين والباحثين. باعتقادك ما هي أهم الأسباب التي يعني أدت بالإنسان من فترات مبكرة إلى أن يستقر في طبقة فحل؟
3: جميل جدا. فعلا يعني رغم أن عوامل الاستقرار تتوافر في كثير من المواقع في بلادنا، إلا أن هناك مواقع تبقى أكثر حظا من سواها بسبب مجموعة من العوامل. طبقة فحل كما ذكرت موجودة في وادي الأردن. هذه المنطقة كما هو معروف عنها تتوافر فيها المياه من جهة، وتتوافر فيها التربة الخصبة. فإذا توافر هنا عاملان من عوامل الزراعة، ويتصل بالزراعة اتصالا مباشرا بطبيعة الحال تربية الحيوان. فالعيش هنا، الاستقرار هنا، سبل الرزق متوافرة. لكن يتوافر في طبقة فحل إلى ذلك سمة جغرافية استثنائية، وهي أنها تقع على الرغم من وقوعها في وادي الأردن، إلا أنها جارت المنطقة الجبلية، جارت الجبال. وهذا أتاح لأهل طبقة فحل بالتأكيد منذ فترة مبكرة الإفادة من هذين الحيزين البيئيين. بمعنى آخر، إذا كانت الأغوار مناسبة للعيش تماما في فترات الشتاء الباردة، فكان يمكن بالتأكيد لسكان هذه المنطقة الانتقال ولو موسميا إلى المناطق الجبلية، الإفادة من التفاوت الغطاء النباتي في الفترات المختلفة والمناخ وهكذا.
2: وهذا ما حدث دكتور يمكن بالفترة النطوفية قبل حوالي 12 ألف سنة قبل الميلاد، يعني 14 ألف سنة من اليوم، عندما استقر الإنسان في طبقة فحل استقرارا موسميا، يعني 4-5 شهور 7 شهور ثم ينتقل إلى موقع آخر.
3: بالتأكيد، وخير الشواهد على ذلك أن الأثريين الذين اشتغلوا في طبقة فحل عندما أحبوا أن يفهموا السياق العام للاستقرار هناك أجروا مسحا أثريا في المناطق المجاورة، ومن ذلك وادي الحمة المجاور، فعثروا على مثلا مواقع مثل الموقع المسمى الحمة 27 الذي يعود إلى الفترة التي ذكرتها، وعثروا فيها أيضا على آثار استقرار يعد من أكبر الشواهد على الاستقرار في التاريخ البشري. ولا ينبغي ولا يجوز فهم الاستقرار في موقع الحمى 27 بمعزل عن الاستقرار في موقع طبخة فحل الذي لا يبعد كثيرا عنه وينتمي عمليا إلى نفس الحيز الحيوي.
2: يعني هو يعتبر من ضواحي طبقة فحل أو المناطق المجاورة لطبقة فحل. وفي هذا الموقع من هذه الفترة عثر على دلائل عديدة على استقرار طويل المدى. عثر على سبيل المثال على بيوت من أساسات من الحجر، وربما كانت الجدران من مواد عضوية التي تلفت مع الوقت. وعثر أيضا على شيء مميز دكتور عمر، ربما بمعيتك نلقي الضوء عليه. عثر على لوح حجري من 3 قطع في إحدى الجدران، ومقابل هذا اللوح الحجري كما ينشر المنقب في الموقع عثر على كومة من الحجارة وعليها جماجم بشرية محترقة.
3: نعم، هذا الموقع، الموقع حمى 27، فيه شواهد على يعني أشياء عملها الإنسان لا تتصل مباشرة بتلبية الحاجات اليومية من طعام وشراب. يعني فيه، يعني أنت تلمح هنا إلى شكل مبكر من أشكال العبادات. ربما مثلا نتساءل إذا كان الجدار أقيم لغايات عملية وحسب، لأن يكون بيتا مثلا يحمي من البرد، يحمي من الحر، يحمي من الحيوان المفترس، فلما يبذل الإنسان جهدا إضافيا في زخرفته؟ وهل جاء هذا الموقد الذي عليه بقايا عظام بشرية صدفة مقابل هذا المكان المزخرف؟ يجب أن ننبه السامعين الكرام والسامعات إلى أننا في عصور لا كتابة فيها بعد، فالآثاري ملزم باستنتاج المعلومات من السياقات الأثرية القليلة التي يعثر عليها
2: ومن الدراسات المقارنة في المواقع والأماكن المختلفة،
3: وربما في الفترات اللاحقة أيضا التي فيها كتابة. بوجه عام، وجود مثل هذا الإنجاز اللي هو هذه الزخرفة في الجدار التي لا وظيفة حياتية لها، يدفعنا للتساؤل عن سبب صناعتها. طبعا لا يجوز في هذه الفترة أن نتحدث عن الفن من أجل الفن، نقول أنه زخرف الحائط لأنه يعني بدأ له
2: هذا الحائط
3: يبدو جميلا. نعم، الأغلب أن هذه الزخرفة، هذا الجهد الزائد، هذه المهارة التي وضعت أريد بها التأكيد على يعني نوع من الطقوس أو نوع من العبادات، خصوصا إذا ما قرناها بما عثر في السياق نفسه. حقيقة في الحمى 27 عثر على أشياء أخرى لم يكن لها استخدامات يومية، مثل هذا المنجل الرائع الذي، طبعا المنجل نفسه كان مصنوع من قرن الغزال، وفيه صفان وليس صف واحد من النصال الصوانية، الذي لفت نظر الآثريين.
2: يعني هو بعد إذنك دكتور، النصل جعل فيه تحزيزا، ثم وضعت هذه
3: المثال في
2: التحزيز
3: في الأخاديد الصغيرة هذه. الذي لفت نظر الأثريين أن هذه الشفرات الصوانية لم تكن مستخدمة، يعني أن الإنسان بذل جهدا إضافيا استثنائيا، عمل منجلا من صفين من الشفرات الصوانية، بذل فيه جهدا ولم يستخدمه، مما يوحي أيضا بمفهوم له ليس له علاقة بالاستخدام اليومي، ربما له علاقة بالترف، ربما له علاقة بالمباهاة الاجتماعية، مثل ما يحمل أحدنا خنجرا مذهبا أو مسدسا مذهبا. تذهيب لا علاقة له بوظيفة السلاح نفسه، له علاقة بالمنزلة الاجتماعية. فهذا منجل اقتضى جهدا إضافيا في الصناعة، رغم أن صانعه لم يقصد من ذلك استخدامه في الحقل.
2: مع أن طبقة فحل طبعا بهذا الموقع بدأت الآن الزراعة تظهر، بدأت ممارستها، وبدأ الإنسان يكتفي من الغذاء، ينتج ما حاجاته ربما، بدل من أن يكون طوال الوقت متجول صائد وجامع للقوت الآن استقر في طبقة فحل أنتج غذائه، ومع إنتاج الغذاء بدأ يتجه إلى حاجات غير غذائية، يعني غير بالإضافة للغذاء بحاجة إلى أشياء ترفية، ممارسات طقوسية ربما وبرستيجيوس أوبجيكتس يستخدمها في حياته اليومية.
3: نعم، يعني هذا يشير أنه ربما أن الإنتاج الزراعي الذي ذكرته نتج من ضمن ما نتج عنه تفاوت طبقي في المجتمعات القديمة، يعني هناك من يملك، هناك من لا يملك أقل. يبدو أن كل الناس كانت تملك، اقتصاد كفاف، كانت تملك ما تأكل، لكن الآن فيما يبدو سيصبح هناك فئات في المجتمع تملك أكثر، يعني
2: زعيم المجموعة ربما، القائد،
3: مختار أو كذا أو كبير. كما قلنا مرة أخرى، أنا أستاذ كتابات كما ذكرت في البداية، لذا ألح على موضوع الكتابة. في غياب الكتابة ليس لنا إلا أن نحدث حدسا عن التركيب الاجتماعي في ذلك الوقت.
2: ثم في الفترة اللاحقة دكتور، في فترة العصر الحجري النحاسي، انتقل الإنسان للسكنة في طبقة فحل، مع أنه أيضا عثر على مواقع ترجع لهذه الفترة خارج طبقة فحل المعروفة اليوم.
3: نعم،
2: في مواقع قريبة منها أيضا.
3: نعم، يعني حقيقة كما تعلم نحن في علم الآثار نتحدث عما نعرف، ونحن لا نعرف كل شيء. بالتأكيد التنقيب في الأغوار الشمالية عموما وفي محيط طبقة فحل كشف عن عدد من المواقع الأثرية كطبقة فحل. العصر الحجري النحاسي حقيقة عصر لافت للانتباه، في تقديري مظلوم عند الآثريين. كلما ذكر العصر الحجري النحاسي ذكر تعدين النحاس، وهذا صحيح، لكن أنا في تقديري أن الحركة الكامنة في العصر الحجري النحاسي كانت أوسع وأعمق من ذلك. يعني كما ذكرت، في هذه الفترة سيتحول الناس إلى الزراعة الواسعة، إلى تربية الحيوانات على نطاق كبير،
2: إنتاج غذائي ليس لكفافهم وإنما أكثر ربما من حاجتهم.
3: أحسنت، هو في الحقيقة سنخرج، ولذا قلت إن العصر الحجري النحاسي مظلوم، لأنه هي الفترة في الغالب التي شهدت الانتقال من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد الوفرة. وكما تعلم نعرف ذلك من الجرار الضخمة جدا التي عثر عليها جزئيا في طبقة فحل، ولكن في أماكن أخرى مثل تل أبو حامد. يعني الجرة
2: وتل أبو حامد ليس بعيدا عن طبقة فحل،
3: أبدا أبدا، في الأغوار الشمالية. لمن لا يعرف من المستمعين، يعني الجرة ربما تتسع إلى 4 أو 5 رجال، ضخمة جدا. فهذا يدل على أن الإنسان وفق في تلك الفترة إلى إنتاج زراعي واسع غزير، ولم يكن هذا الإنتاج الزراعي محصورا على الحبوب. دخلت زراعة الزيتون وزراعة الكروم في طبقة فحل وفي محيطها، وهنا تنشأ مشكلة مركبة. يعني أنت إذا أنتجت كمية وافرة من الحبوب تستطيع تخزينها، لكن إذا أنتجت كمية وافرة من الزيتون ومن العنب لابد لك من معالجتها والتصرف فيها. مثلا العنب تعصره، ربما تحول جزءا منه خلا، لكن في الأغلب ستحول جزءا أكبر منه خمرا لتمنع من الفساد. هذا الذي أدى في النهاية بما يبدو إلى البحث، يعني عن فكرة مفهوم البحث عن أسواق لهذه الوفرة منتجات، لهذا المنتج الزراعي. هناك دلائل تقول في هذه الفترة والفترة التي تليها على وجود جرار صنعت في منطقة طبقة فحل عثر عليها في مصر، وعند فحصها تبين أنها كانت فيما يبدو استخدمت لنقل الخمور. يبدو أن إنتاج العنب الزائد في منطقة، ربما في المنطقة الشرقية من طبقة فحل، أدى بالناس إلى عصر العنب، إلى تخميره. الكمية كانت كبيرة جدا، صدرت أحد الأسواق، بلغ حتى مصر. هذا التطور سنراه في شكله المكتمل الواسع في الفترة التالية، وهي العصر البرونزي المبكر، لكن جذوره وتشكله الأول حدث في العصر البرونزي، في العصر الحجري النحاسي.
2: والمنقب في طبقة فحل دكتور يشير أنه قد عثر أيضا مع هذه الجرار على ما ربما يكون إرهاصات بدايات للكتابة لتوثيق هذه المنتجات المخزنة. ربما هذه الجرة تخص شخص معين، جرة أخرى تخص شخص آخر، فكان هناك نوع من التوثيق لهذه المحتويات ولهذه المواد المخزنة.
3: نعم، حقيقة يعني لتذكير السامعين الكرام، نحن نقول عموما إن الكتابة اخترعت في جنوب العراق في حوالي عام 3500 قبل الميلاد. الكتابة عموما يعني مطلقة
2: توثيق،
3: والأغلب أن التوثيق هناك نشأ لضبط الإنتاج الزراعي. الآن العصر الحجري النحاسي في بلادنا في منطقة طبخة فحل يسبق هذه الفترة، لكن المشكلة التي بين أيدينا مشابهة.
2: نحن نتحدث ربما عن الألف الخامس قبل الميلاد.
3: نعم نعم، يعني نتحدث حوالي 4500 أو بعد ذلك بقليل، لكن المشكلة التي واجهها الإنسان في طبخة فحل مشابهة في الغالب للمشكلة التي واجهها الإنسان في جنوب العراق، وهو كيف أضبط كل هذه الحركة التجارية. يعني مثلا إذا صدق المثال الذي ضربته قبل قليل من تصدير طبخة فحل للخمور إلى مصر، فيجب أن نعرف لمن كانت هذه الجرار، من صاحبها، من حملها، ما عددها، بكم بيعت، لمن بيعت،
2: وربما اشترك أكثر من شخص في المادة الواحدة
3: هذا
2: المنتجة، وبالتالي بحاجة لمعرفة كل شخص الكمية التي ساهم في
3: صحيح
2: تصديرها
3: حصته في النهاية، حصته حتى من الربح إذا كان هؤلاء التجار اشتروا شيئا بما باعوه من مصر وهكذا. هذا كله دليل عقلي منطقي على ضرورة وجود الكتابة. الآن العثور على علامات مثل خطوط أو إشارات معينة يعني تعزز هذا الفرض، مع ذلك مجموع الشواهد يعني لا ترقى بنا إلى القول إن الإنسان في طبخة فحل في الألف الخامس قبل الميلاد اخترع الكتابة، لكنه في الغالب اخترع نظاما من التوثيق يمكن أن نسميه نظاما ما قبل كتابي.
2: وبعد العصر الحجري النحاسي نأتي إلى العصر الذي ذكرته قبل قليل دكتور، اللي هو العصر البرونزي المبكر، ونحن نتحدث عن حوالي 3300 قبل الميلاد.
3: نعم، بل ودلت الاكتشافات الأخيرة في طبقة فحل خصوصا على تل الحصن الواقع في الجهة الجنوبية من موقع طبقة فحل، يعني بس منع عن اللبس، طبقة فحل فيها تل الحصن، وطبعا جنوب إربد بقليل هناك تل الحصن، وفي بيسان هناك تل الحصن. تل الحصن هذا اكتشف المنقبون الأستراليون على قمته تحصينات وبوابة ضخمة ترجع العصر البرونزي المبكر، أرخوها في حوالي 3900 قبل الميلاد. يعني ما تقدير الآثريين للموضوع هو أن هذه الوفرة، هذا الثراء الذي أصاب القرى التي كانت موجودة في العصر الحجري النحاسي أتاح التوسع بعد ذلك بما أتاح إنشاء المدن. يعني العصر البرونزي المبكر ستتحول فيه كثير من القرى إلى مدن ذات إدارة مركزية ذات تحصينات
2: ومجتمع منظم
3: 100%، لأن المجتمع أصبح أكبر وعليه لا ينظم كما كان ينظم بالعلاقات القرابية بالمونة بالتخجيل مثلا، وإنما في الأغلب صار ينظم بالقانون وبالأمر وبالتنفيذ
2: والتخصصية في
3: 100%، يعني
2: في العمل والإنتاج،
3: إنتاج الفخار، إنتاج كذا. من الشواهد على ذلك حتى لا يبقى الكلام عاما إنه مثلا مدينة طبخة فحل ستكون محصنة بسور ضخم فخم مبني من الطين في ذلك الوقت بسبب وفرة المياه والطين في المكان، لكن واضح أننا انتقلنا في طبخة فحل في هذه الفترة مثل سواها من عهد القرى إلى عهد البدن. المدينة كبيرة تحكم نفسها بنفسها ويحيط بها ريف فيه مجموعة من القرى.
2: ثم ازداد الازدهار وتطور في طبقة فحل، ونحن يعني طبقة فحل نأخذها نموذج لكل الفترة القرى والتجمعات السكانية المعاصرة لها في منطقة الأردن. نتحدث في فترة العصر البرونزي المتوسط 2000 قبل الميلاد تقريباً، إلى 1550 ازداد الازدهار، وأنشئ في طبقة فحل معبدا، وربما أيضا بجانب المعبد كان هناك مقرا للحاكم.
3: نعم.
2: سواء كان تسميته، بغض النظر عن تسمية الحاكم أو المنصب.

0: المنصب الذي كان يشغله، لكن ازدهرت بشكل كبير جدا طبقة فحل.
1: نعم.
0: في أحد المقابر التي ترجع لهذه الفترة عثر على شفرة من الحديد، شفرة تحتوي على أقل قليلا من 1% من الكربون، وهذا يجعلها من الفولاذ، وربما تكون هي أقدم قطعة حديد أو فولاذ في العالم كله بأسره، أنتجت من طبقة فحل، عثر عليها في طبقة فحل. أيضا من طبقة فحل من هذه الفترة عثر على يعني دلائل على تطور الإيمان والتدين والممارسات الشعائرية في هذا الموقع.
1: نعم، طبعا حقيقة يعني في العصر البرونزي الأوسط ستصبح طبخة فحل جزءا من السياق الإقليمي العام. في العصر البرونزي الأوسط ستتقدم مصر لتصبح سيدة الموقف، هذا سيخلق درجة عالية من الاستقرار السياسي، وستصبح طبقة فحل جزءا مستقلا من هذا السياق الإقليمي التجاري السياسي. فصحيح ستبنى فيها مباني ضخمة، منها المعبد الذي ربما ترجع أصوله إلى العصر البرونزي المبكر. الأثريون يقدرون أن جدران المعبد غير موجودة اليوم، لكن الأثريون يقدرون أن المعبد كان ضخما جدا، كان ملونا من الخارج باللون الأحمر، فالأغلب أن المعبد كان يرى من خارج طبقة فحل، يعني أن حتى المار بالطريق الخارجي كان يستطيع رؤية المعبد، فيبدو أنه كان معبدا له وقع في النفس. طبعا المعابد أقدم من هذه الفترة، المعابد في بلادنا، لكن في هذه الفترة فيما يبدو نحن نتحدث عن معبد مركزي، نحن نتحدث يبدو عن إله مركزي. طبعا الأديان في هذه الفترة كما تعلم شركية، فيعني يحتمل أن أهل المدينة عبدوا أكثر من إله. لا نعرف مرة أخرى بسبب عدم وجود شواهد كتابية، لا نعرف اسم الإله الذي كرس له المعبد، وربما يعني في فترات مختلفة كرس لآلهة مختلفة. مجاورة المعبد للقصر دليل على شكل من أشكال الوحدة بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية في المدينة، وهذه الوحدة مألوفة موجودة، نعرفها من مصر ونعرفها من العراق، أن الحاكم الأعلى أيا كان اسمه أو أيا كانت صفته كان في الغالب هو الكاهن الأعلى في الوقت نفسه. لكن طبعا لا يفوتك دكتور يوشع أنه رغم انعدام الكتابة في بلادنا حتى الآن، إلا أن الآخرين ذكرونا، فذكرنا المصريون وعرفنا منهم للمرة الأولى اسم المدينة، اسم المدينة، وأن اسمها هو فا حا لام، لأن الكتابة المصرية لا تكتب الحركات، فعرفنا أن هذا الجذر فا حا لام الذي نعرفه اليوم، تصور بعد آلاف السنوات، كان اسمها في حوالي 1900 قبل الميلاد.
0: وهو مطابق للاسم المستخدم اليوم
1: 100%، هذا اللي ذكرته. بالعكس يعني هذه موضوع آخر، أنا في الحقيقة يعني لا أعرف من أين جاء اسم طبقة فحل، لأن المصادر الإسلامية وربما نأتي إلى ذلك فيما بعد لا تذكر المدينة إلا باسمها فحل، يعني ولا تذكر كلمة طبقة حتى الفترة العثمانية. فالمدينة كان اسمها فحالام، من المصادر اللاحقة سنعرف أن اسمها أن اسمها كان فحل، والمصادر العربية تذكرها أيضا باسم فحل.
0: ولكن من الفترة التالية هناك أيضا كتابات من طبقة فحل، وربما هي أقدم كتابات عثر عليها في الأردن.
1: نعم،
0: من طبقة فحل يبدو أن حاكم فحل أو فحليوم ربما أرسل رسائل إلى مصر، رسائل يعرض فيها التعاون وحماية القوافل. طبعا طبقة فحل هي مطلة على وادي الأردن اللي هو الممر الطبيعي من الشمال إلى الجنوب وبالعكس، وبالتالي هي موقع مسيطر.
1: نعم، في الحقيقة لأرجع بك قليلا

0: قليلا يعني لنبقى قليلا في العصر البرونزي الأوسط، من أواخر العصر البرونزي الأوسط في حوالي 1550 قبل الميلاد جاءنا أقدم شاهدين على الكتابة في الأردن، وهما كسرتان من رقيمين طينيين مكتوب عليهما باللغة الأكادية وبالخط المسماري، يبدو أنهما يتعلقان بتجارة القمح. عثر عليهما في المبنى المسمى القصر في طبخة فحل، وهما في الغالب لم يكتبا في طبخة فحل، كتبا في مكان آخر. يبدو أن أحدا إما في شمال سوريا أو في مكان آخر جاء يستورد قمحا أو جاء يبيع قمحا، والكسرتان لهما علاقة بهذه التجارة. هذا يؤكد أن ما قلنا من أن طبخة فحل كانت بؤرة للحركة التجارية في ذلك
1: هذه الفترة
0: الوقت.
1: دكتور، الأكادية كانت هي تقريبا اللغة الرسمية المعتمدة.
0: نعم.
1: في
0: صحيح.
1: في منطقة الشرق.
0: نعم.
1: ربما
0: المصرية الأكادية كانت هي اللغة الدولية، وعليه كل من أراد أن يخاطب، يعني كل جهة أرادت أن تخاطب جهة أخرى إقليمية كتبت إليها بالأكادية، كما نستخدم الإنجليزية اليوم مثلا. وعليه الرسالتان اللتان ذكرتهما دكتور يوشع، اللتان صدرتا عن ملك طبقة فحل موت بعلو، مكتوبتان أيضا بالأكادية، رغم أن الأكادية لم تكن لغة أهل طبقة فحل ولا لغة الفرعون المصري، لأنه خاطب بهما الفرعون المصري. لكن مثلا عرفنا منهما أسماء الناس، عرفنا لغة الناس. موت بعلو يعني ربما كان اسما كنعانيا، موت بمعنى رجل وبعل هو الإله، فعرفنا أن اللغة لغة يعني محلية كنعانية في ذلك الوقت. الرسالتان مهمتان جدا، لأنهما تبينان موقع طبقة فحل الإقليمي. واضح أن الفرعون أرسل قافلة من مصر لتذهب إلى ميتاني خني قلبت، الواقعة تقريبا في منطقة القامشلي في سوريا اليوم، على الحدود السورية التركية. لا نعرف ما الذي أرسله الفرعون، لكن ما كان لقافلة الفرعون أن تصل إلى هدفها دون مساعدة من الحكام المحليين. هذا نحن الآن في العصر البرونزي المتأخر. فواضح أن الفرعون طلب من ملك طبقة فحل المساهمة في تسهيل حركة القافلة، استقبالها، يعني
1: توفير
0: حمايتها
1: حماية.
0: إلى آخره، توفير ربما الطعام عندما ينزلون ليوم أو يومين وهكذا. الرسالة الأخرى يطلب فيه يسأل فيها الفرعون عن شخص فار، فيؤكد له موت بعل أن هذا الفار ليس لدينا، لم نره، لا نعرف.
1: لكن
0: عنه.
1: دكتور، ربما نسلط الضوء عن أن يكتب حاكم طبقة فحل للفرعون المصري، وأن يعتبر نفسه ربما أيضا هو ندا له، يعني حتى تكتب لشخص أعلى. هل هذا يعني
0: هو العصر البرونزي المتأخر كما تعلم الدكتور يوشع كان عصرا فرضت فيه مصر سيادتها على جنوب بلاد الشام. الحكام كانوا حكاما مستقلين داخليا، السياسة العامة كانت مرهونة بالقيادة المصرية. واضح أن الفرعون طبعا يعني أن
1: الخطاب مباشرة بينهم، ما في وسيط.
0: لا طبعا مباشرة، الملك يخاطب الفرعون الفرعون مباشرة، ويعني إن شئت يتعاونان في إنجاز مهمة واحدة. هذا يؤكد طبعا مثل هذه المراسلات موجودة بين طبخة فحل والفرعون، القدس والفرعون، جبيل والفرعون، حتى قبرص والفرعون، يعني مما يدل على شكل من الإدارة كان كما قلنا للحكام المحليين فيه درجة من الاستقلال ودرجة من الحكم ضمن الإطار المصري العام.
1: ولكن هذا أيضا يعطي انطباع أو فكرة عن مدى أهمية هذه المواقع، طبقة فحل تحديدا موضوعنا الآن، وقدرتها على توفير الأمن والحماية ربما و
0: وموقعها الإقليمي. موقعها الإقليمي يعني بمعنى آخر أن أي قافلة تخرج من مصر تم يعني تسير على شاطئ المتوسط حتى تبلغ منطقة تل المتسلم اللي هي مجده، تنحدر في سهل مرج ابن عامر إلى بيسان، تصل طبخة فحل. لا يوجد طريق آخر، يعني هذا طريق التجارة الدولي
1: والرئيسي
0: وطبخة فحل محطة رئيسية فيه. ولاحظ أن القافلة ستتجه إلى خني قلبت، إلى شمال أقصى شمال سوريا. إلى جنوب تركيا. في الرسالة عبارة طريفة يؤكد موت بعل فيها للفرعون أنه على استعداد لإيصال القافلة، بل يتحداه بعبارة بأن يقول له يعني ما بالك أنا أرسل القافلة إلى خني قلبت، أنا مستعد أن أرسلها إلى كردونيش. كردونيش في ذلك الوقت وهي بابل. وهذا يدل على أن يعني فيما يبدو أنه طبخة فحل كانت معنية بضبط القوافل الواصلة من مصر إلى بابل، وهذه مسافة يعني تبلغ آلاف الكيلومترات. طبعا لم تكن طبقة فحل تسيطر على الطريق كله، لكن طبقة فحل كانت محطة رئيسة في هذه الحركة الاقتصادية التجارية العسكرية.
1: واستمر الازدهار في طبقة فحل حتى في العصر التالي، العصر الحديدي. نحن ننتقل الآن إلى العصر الحديدي.
0: نعم.
1: واستمر أيضا المعبد في الاستخدام.
0: نعم.
1: منذ فترة العصر البرونزي المتوسط، وربما كما أشرت أبكر قليلا إلى فترة العصر الحديدي.
0: صحيح. المعبد هذا مذهل، يعني ربما يعني عندما يستمع المستمعون إلى الحديث عن الفترات الزمنية البعيدة لا تتجلى لهم تماما هذا الترامي في المدد. عندما نقول ما بين العصر البرونزي الأوسط والعصر الحديدي، نحن نتحدث عن حوالي 1500 سنة. معبد نفسه، البناء نفسه ظل مستخدما. هذا يعني ليس مسألة معبد وحسب، وإنما يدل على استمرارية المؤسسة الدينية، على استمرارية الإدارة المركزية. رغم ولا مجال الآن في هذا اللقاء للخوض في كل هذه التفاصيل، رغم التحولات الكبرى التي شهدها الشرق في هذه الفترة، يعني عندما نقول استمرت طبقة فحل، حقيقة استمرت طبقة فحل في حين أن كثيرا من المواقع الأخرى لم يصمد للتحولات الكبرى. أما طبقة فحل بسبب الموقع الاستراتيجي الذي ذكرناه، بسبب الوضع البيئي الذي ذكرناه، هي واحد من الشواهد الاستثنائية على الاستمرار. يعني ربما دكتور يوشا، ربما ينبغي عندما نتحدث عن طبقة فحل أن تكون كلمة الاستمرار الديمومة واحدة من الكلمات المفتاحية عند حديث عن هذا الموقع.
1: ثم ننتقل إلى الفترة التي جاء فيها الإسكندر المقدوني إلى الشرق، جاء بحضارته الغربية إلى منطقتنا ذات الحضارة الشرقية القوية أيضا، وحصل هذا التمازج بين الحضارتين، فكان لدينا فترة الهيلينستية، الحضارة الهيلينستية الشرقية والغربية منذ تقريبا 330 قبل الميلاد حتى مجيء الرومان. ومن عادة اليونان إعادة تسمية المدن التي يمرون بها أو يسيطرون عليها، فأعيدت تسمية طبقة فحل إلى بيلا
0: تقريبا. يعني طبعا فليأذن لي الدكتور يوشا ويأذن لي المستمعون، يعني أنا أرى أن الإسكندر المقدوني جاء للشرق بحضارته الشرقية، يعني الحضارة اليونانية أيضا حضارة شرق. يعني صحيح أنه في القرن التاسع عشر الغرب اختار أن ينسبها لنفسه، لكن الجوامع ما بين حضارتنا في الشرق في بلاد الشام والحضارة اليونانية كبيرة جدا. على أي حال الكلام صحيح تماما، سيأتي المقدونيون بالحضارة اليونانية إلى بلادنا، يصبغون المناطق المفتوحة بالصبغة اليونانية. موضوع فحل بيلا طريف. الأغلب أن الفاتحين الذين لم يكونوا طبعا يتكلمون لغتنا ولم يكونوا قادرين على لفظ حرف الحاء لفظوا فحل بيل، فذكرتهم باسم المدينة التي ولد فيها الإسكندر فأسموها بيلا. وشاع اسمها يعني حتى
1: وما
0: اليوم
1: زال
0: يعني.
1: مستخدما
0: نعم.
1: صحيح، بالإضافة إلى طبقة فحل هي تعرف.
0: نعم.
1: وبهذه الفترة القصيرة أعيد إنشاء تقريبا يعني معظم المدن التي سيطر عليها اليونان وفق النظام اليوناني، ولكن لاحقا عندما يأتي الرومان يعيدوا إنشائها مرة أخرى، وغالبية الحفريات تعثر على الفترات الرومانية وتفقد أو لا تعثر على البقايا من فترة الهيلينستية. عندما جاء ربما أيضا في الفترة اليونانية أيضا بدأت طبقة فحل تصبح عضوا في مدن الديكابوليس.
0: نعم.
1: وطبقة فحل ربما للمستمعين هي شرق وادي الأردن على المرتفعات الشرقية، تقابلها في الجهة الغربية بيسان، وتقابل بيسان أم قيس أو جدارة. فهذا المثلث المدن، رأس المثلث في كل مدينة من هذه المدن، سيطرة مطلقة على الممرات التجارية التي كانت في تلك الفترة.
0: صحيح، يعني هو اليونان لتنظيم الإدارة فعلا أنشأوا فيما يبدو حلفا بين هذه المدن الكبيرة، بعد كما ذكر الدكتور يوشع بعد أن أعادوا بناءها على النمط اليوناني. سأعود إلى هذه الملاحظة، ويعني أنشأوا هذا الحلف المسمى حلف المدن العشر، الذي تكون في الغالب من أكثر من 10 مدن، ومضى الرومان في هذه المدن، في هذه المؤسسة، مؤسسة المدن العشر، وكانت طبقة فحل بالتأكيد واحدة من أهم هذه المواقع. ربما ما لا يعرفه، ما ألمح إليه الدكتور يوشع ولا يعرفه المستمعون، هو أن الرومان كانوا يوم يبنون يعني يبنون أبنية ذات أسس عميقة فتهدم ما كان قبلهم وتعلوه. فحيثما نعثر على آثار رومانية نفترض أن تحتها آثار هيلينستية، يعني ربما من أشد الأمثلة صراحة جرش، التي نصفها بأنها مدينة بناها الرومان، والأغلب أن تحتها مدينة هيلينستية. الحال في طبقة فحل مشابه. طبعا بس أنا أنبه لفكرة عامة، أن هناك كان نمط للمدن اليونانية والمدن الرومانية، وهذا النمط استخدم في بلادنا، لكن هذا لا يعني أن أهل بلادنا بنوا مدنهم في صورة مطابقة للنموذج اليوناني أو الروماني. دائما كان هناك في تأويلات محلية في أشكال العمائر ومخططاتها، بالإضافة إلى لابد من التأكيد أن أهل المدن طبعا الذين بنوا طبقة فحل مثلا كانوا من أهل المدينة، يعني ليس أن سكانا يونانا جددا جاءوا إلى المدينة، بل هم أهلها الذين يعني أصبحت إدارتهم يونانية، أما هم في الغالب فظلوا
1: نفس السكان، استمروا في التواجد.
0: نعم.
1: في الموقع
0: في الفترتين الهيلينستية والرومانية. نعم.
1: ثم في الفترة الرومانية أيضا بعث السيد المسيح.
0: صحيح.
1: والسيد المسيح عليه السلام عندما أراد أن يذهب إلى المعمودية إلى النبي يحيى، كان في الناصرة السيد المسيح، لم يتجه جنوبا وإنما اتجه شمالا، ثم عبر من طبرية إلى أم قيس، ثم اتجه جنوبا وجاء إلى طبقة فحل.
0: نعم.
1: ويبدو أن أهل طبقة فحل كما كل الأردنيين حتى اليوم كانوا مضيافين، استقبلوه بالترحاب وأعجب بالموقع السيد المسيح. وربما أيضا أوصى أتباعه كما تذكر بعض الكتب أن يعودوا إلى طبقة فحل عندما يأتي الرومان لمهاجمة القدس.
0: نعم، يعني هذا ربما كما تفضلت دكتور يوشع، ربما أنزل طبقة فحل منزلة خاصة في الوجدان المسيحي، يعني أولا مرور سيد المسيح عليه السلام بها من جهة، ثم يعني هذه التزكية للمكان باعتباره ملجأ للمسيحيين وهذا مكان. فعندما ثارت القدس على الرومان عام 66 ميلادية، آثر المسيحيون فيها النأي بأنفسهم، لأن الجيش الروماني جاء لإخماد الثورة التي قام بها اليهود. فالمسيحيون في القدس فيما يبدو نأوا بأنفسهم وخرجوا من القدس ولجأوا إلى طبقة فحل في تأكيد لتزكية السيد المسيح. فهذا جعل لطبقة فحل مكانة مضاعفة فيما يبدو في وجدانهم، مرور المسيح بها، ثم أنها كما ذكرت كانت

0: لأن المجتمع المسيحي في القدس حتى ذلك الوقت كان جزءا من النسيج العام الاجتماعي الديني لمدينة القدس. أما أول وجود مسيحي مستقل نعرفه في التاريخ
1: انتشار خارج القدس.
0: نعم، ووجود مسيحي مستقل يعني جماعة مسيحية خالصة ربما كانت في طبقة فحل.
1: وفي هذه الفترة دكتور انتشرت الكنائس في طبقة فحل في الفترة البيزنطية.
0: نعم.
1: لاحقا فكان في طبقة فحل 3 كنائس كما تعلم، الكنيسة المركزية أو المجمع المدني في وادي الجرم، بداية وادي الجرم، ثم الكنيسة الشرقية على تل أو الخس، والكنيسة الغربية. وهذه الكنيسة لها قصة يعني حقيقة شيقة، أنها ربما تكون الكنيسة الوحيدة في العالم التي يوجد في حنية الكنيسة مدفن. هل هذا المدفن ربما يكون لأحد أتباع السيد المسيح الأوائل الذين قدموا إلى طبقة فحل، وعندما توفي بني عليه ضريحا ولاحقا أقيمت هذه الكنيسة؟
0: هذه فرضية المنقب، يعني بمعنى آخر لا توجد شواهد صريحة كتابية، يعني مثلا لا يوجد نقش يقول من هو صاحب القبر، لكن يعني بناء وجود المدفن هناك، الاحتفاء بهذا المدفن من حيث يعني البناء عليه وإبرازه، نعم يوحي أو أوحى الأثريين بأن المدفون هنا شخصية كانت ذات منزلة دينية خاصة، فسارت الفرضية أنه ربما كان أحد حواري السيد المسيح.
1: ثم بدأ الإسلام بالوصول إلى منطقتنا، إلى طبقة فحل، إلى وادي الأردن، وحدثت معركة فحل الشهيرة.
0: نعم، حقيقة يعني الإسلام في زعمي بدأ في الأردن من فحل، يعني ظل الأردن متنازعا عليه بين الجيوش الإسلامية الفاتحة والجيوش الرومية البيزنطية حتى معركة فحل. الآن عند الناس الشائع أن البيزنطيين أو الروم هزموا في معركة اليرموك، هذا صحيح، لكن إخراج البيزنطيين في المرحلة الأولى من الأردن كان في معركة فحل. وتعرف القصة أن خالد بن الوليد توسع في الفتوح شمالا قبل أن يدرك أنه ترك في الجنوب يعني مجموعات مسلحة كبيرة رومانية، فانسحب من الشمال ورجع إلى البيزنطيين والتقى فيهم في معركة اليرموك التي هزموا فيها هزيمة نهائية في منطقتنا. لكن قبل ذلك كانت معركة فحل التي هزم فيها البيزنطيون واستسلمت الحامية البيزنطية في فحل نفسها،
1: وهذا ربما أمن أيضا لجيوش المسلمين ممرا
0: طبعا
1: يعني للإمدادات
0: واللوجستية
1: والعسكرية.
0: نعم.
1: طبقة فحل بمكانتها التي ربما أيضا تحدثت دكتور بالفترة فترات العصر العصور البرونزية والحديدية كيف كانت قادر على تأمين القوافل، وموقعها الجغرافي أيضا ساهم في ذلك.
0: صحيح، يعني عندما أمن المسلمون الفاتحون موقع طبقة فحل أمنوه هو وأمنوا كل طرق المواصلات أو الاتصالات مع فلسطين، مع الشام، مع الجنوب التي كانت متعلقة به.
1: وبالفترة الأموية عثر على موقع كبير في طبقة فحل، عثر على بيوت من طابقين.
0: نعم.
1: وعثر أيضا على مجمع للبيوت، عثر على مسجد، عثر على يعني استمرت مزدهرة حتى زلزال 745-49 ميلادي.
0: حقيقة صدر الإسلام والعهد الأموي في طبقة فحل طريف، لأنه يكشف عن الطريقة التي تعامل فيها سواء السكان الجدد أو السكان أنفسهم مع المنشآت التي كانت قائمة، كيف حوروا فيها قليلا، كيف زادوا، كيف قسموا البيوت إلى آخره. الكشف الأثري طبعا كما ذكرنا في الفترة البيزنطية قبل الإسلام طبقة فحل مدينة مسيحية مهمة، بعد الإسلام ستبقى طبقة فحل مدينة إسلامية مهمة، وستبقى الكنائس
1: قائمة
0: قائمة وعاملة.

0: أي أن المسيحيين سيبقوا في المكان على مسيحيتهم، وستبقى دور عبادتهم قائمة. قليلا قليلا فيما يبدو سيتحول الناس، أهل المكان سيتحول الناس إلى الإسلام، ولا شاهد البتة قطعا على أي شكل من أشكال العنف في هذا الاتجاه. لكن يبدو أن الدولة وقد أصبحت مسلمة، وأدواتها مسلمة، وأجهزتها مسلمة، ونظامها العسكري والسياسي والإداري والضريبي مسلم، أدخل الناس المسيحيين في المنطقة في الإسلام
1: تدريجيا.
0: وهناك شواهد طريفة حتى من زخارف الكنيسة ومن بلاطها وكذا، يدل على أن الكنيسة كانت تفقد شيئا فشيئا درجة من ثرائها ومصادرها، دليل أن التابعين لها كانوا يتناقصون مع الوقت. لكن هذا مثال جميل جدا على مكان لم يهجر، يعني الفتوحات الإسلامية على أثرها الهائل. يعني مع في نهاية الفترة الأموية سيحكم المسلمون جزء من الصين إلى جنوب فرنسا، لكن مكان مثل طبخة فحل لن يحس أهله بالفاتحين الجدد بالدين الجدود إلا إحساسا رفيقا. فهذه شهادة جميلة جدا على الأثر.
1: لم يجبروا أبدا على ترك دينهم
0: إطلاقاً.
1: أو تغييره، أو واستمروا في ممارسة شعائرهم في كنائسهم بجانب أيضا من قد تحول إلى الدين الجديد.
0: نعم، يعني وهذا التحول كما قلت يأتي تدريجيا تدريجيا، كما يبدو من من من من بناء الكنائس وصيانتها وما أشبه، حتى جاء زلزال. يعني أقول للمستمعين ربما لا يعرفون، حدث في حوالي 749 زلزال هائل في جنوب بلاد الشام. الأثريون يلومونه على كل شيء، صح؟ يعني كلما أرادوا تفسير ظاهرة في الأثار قالوا
1: الزلزال.
0: حقيقة هذا زلزال، ويعني
1: ولكنه كان زلزال مدمر
0: جدا،
1: بدليل ما أثر في المساكن والمباني التي كانت موجودة.
0: لا، نحن لا ننكر إطلاقا أنه كان زلزالا ضخما جدا، لكن يحار الأثريون والمؤرخون في تفسير هذا التراجع الحضري في الأردن في هذه الفترة. أيلومون الزلزال في المحل الأول أم يلومون الزلزال السياسي الذي سبقه عندما تحولت الخلافة من دمشق إلى بغداد، فتحول الثقل السياسي من بلاد الشام
1: إلى العراق.
0: وكما نعلم في علمي التاريخ والأثار، يعني يفضل أن لا نرد الأشياء إلى سبب واحد. يعني ربما الزلزال عندما اقترن بالتحول السياسي أدى إلى هذا التراجع.
1: يعني على عكس ما كان معروفا أو كان متفقا عليه بين الباحثين، أن المنطقة قد هجرت تماما في التحول الذي حدث في العاصمة، انتقال العاصمة من دمشق إلى بغداد. لكن طبقة فحل نتيجة الحفريات الأثرية التي جرت في الموقع كشفت عن استمرار الاستيطان والسكن في طبقة فحل حتى خلال الفترة العباسية اللاحقة.
0: نعم.
1: ولكن انتقل الناس من المساكن التي كانت موجودة في الفترة الأموية، ربما خشية من تكرر الزلزال، ربما عوامل أخرى، إلى خارج الموقع، وعثر على موقع ضخم يعود إلى الفترة العباسية. وهذا ما غير فكرتنا عن استمرار السكن والتواجد البشري في الأردن خلال الفترة العباسية.
0: صحيح. الآن طبقة فحل فيها موقع كامل، يعني اسمه طبقة فحل العباسية. طبعا يابد أن ننبه السامعين الكرام، على الرغم من أن التنقيب الأثري لم ينقطع طيلة العقود الماضية في موقع مثل طبقة فحل، إلا أننا لم نكشف إلا عن جزء من التل. يعني ما زال ما يراد استكشافه أكثر بكثير مما كشف عنه، منه هذه الطبقات العباسية مثلا. لكن هنا يعني أريد أن أؤكد يعني أهمية المساهمة علم الآثار في فهم التاريخ. ربما نشأ هذا الانطباع دكتور يوشع عن هجران المنطقة من

0: الاطلاع على المصادر التاريخية التي لا تعود تذكر كثيرا من المواقع في جنوب بلاد الشام في هذه الفترة، لكن كما ذكرت التغريب الأثري يروي حكاية مختلفة. يعني حتى لو لم يذكر المؤرخون السكنة بطبخة فحل في الفترة العباسية المبكرة، لكن التغريب الأثري كشف عن بيوت وكشف عن اقتصاد وكشف عن زراعة وغير ذلك
1: وخان، وهذا دليل أنه في تجارة وكانت قوافل تأتي إلى طبخة فحل، ثم أيضا استمر في الفترة الأيوبية المملوكية وعثر على مسجد في طبخة فحل.
0: نعم كما ذكرت يعني موقع طبخة فحل كبير، ربما لم تخصص بعد حفريات كافية للفترات الإسلامية المتأخرة، لكن طبعا الوجود الإسلامي خصوصا بعد الحروب الصليبية واضح في المنطقة. وطبعا لا يمكن أن نتخيل أن الصراع مع الصليبيين حدث ودون أن تكون طبخة فحل بؤرة مهمة جدا كما قلنا في طرق المواصلات، في الحركة بين الأردن وفلسطين وهكذا،
1: وهي تقابل أيضا كوكب الهواء
0: 100% يعني
1: قلعة كوكب الهواء. وفي الفترات العثمانية حتى احنا يعني نتتبع الفترات حسب تاريخها، ذكرت أيضا فحل كقرية، وذكرت أيضا منتجاتها والضرائب التي فرضت على سكان طبقة فحل.
0: نعم دليل أنها كانت نعم دليل أنها يعني هذا الوثائق العثمانية مهمة، لأن العثمانيين طبعا كانوا يرصدون المواقع التي فيها إنتاج زراعي يستحق أن تجمع ضرائبه،
1: قمح وشعير وسمسم
0: والمنطقة يعني كما قلنا يعني بغض النظر عن التحولات السياسية الكبرى، يعني أن يكون أهل طبخة فحل لهم تأثير إقليمي مع مصر أو غير مصر شيء، وأن أراضيهم أراضي خصبة تربتها ممتازة توافر مصادر المياه، هذا لا تغيره الحركات السياسية الكبرى. فطبعا المنطقة ظلت خصبة، ظلت منتجة منذ ذلك الوقت إلى اليوم.
1: وبعد إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية أصبحت أيضا طبقة فحل استمرت السكنة فيها، واستمر الناس في التواجد في طبقة فحل حتى اليوم، لكن
0: نعم.
1: الحال تغير، أصبحت البنية التحتية متطورة، وهي جزء من تنظيم إداري تتبع إداريا لمحافظة إربد، لواء الأغوار الشمالية محافظة إربد، وهي أيضا مهمة في الدراسات الأثرية والسياحية، وما زالت التنقيبات فيها منذ ربما 50-60 سنة مستمرة حتى اليوم.
0: بدأت قبل ذلك، لكن فعلا من 1978 إلى اليوم التنقيبات مستمرة. الموقع حقيقة لم يفقد أهميته عبر التاريخ، يعني ليس من باب الصدفة، ذكرنا أنها على طريق مواصلات رئيسي، اليوم معبر الشيخ حسين الذي وصل قبل 1948 الأردن بفلسطين وعاد بعد اتفاقية السلام ليصل الأردن بفلسطين، يقع مقابل طبخة فحل.
1: صحيح.
0: دليل يعني هذا كلامنا عن خطوط المواصلات الرئيسية ليس كلاما في التاريخ وحسب، وإنما كلام في الواقع، ويسند ذلك أيضا التاريخ الاجتماعي، بحيث أن كثير من العائلات التي تسكن في طبخة فحل لها امتدادات في منطقة بيسان والعكس صحيح. فنعم يعني طبقة فحل لها من الأهمية، لها من الدور في اليوم كما كان لها في الماضي، وربما تجدر الإشارة إلى أن طبقة فحل منذ سنوات مدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي لليونسكو
1: إن شاء الله.
0: فنرجو فنأمل يعني بذل الجهد قريبا لإدراجها هي ضمن أيضا ضمن هذه القائمة التي تضم حتى الآن كما تعلم سبعة مواقع أردنية.
1: ولكن يعني بتلخيص لما تحدثت فيه دكتور، أنه طبقة فحل رغم التحديات رغم الظروف التي كانت تمر فيها، إلا أنها استطاع أهل طبقة فحل أن يستمروا في السكنة في طبقة فحل عبر أكثر من 10,000 عام حتى الآن باستمرار. وهذا ما ينبغي على شبابنا وعلى أبنائنا اليوم أن يعرفوا، أن إقامتهم على هذه الأرض

0: مليئة بالتحديات، ولكن قادرون إن شاء الله على التغلب وعلى تخطي كل هذه التحديات الموجودة في حياتنا.
1: صحيح، يعني كلام جميل. هو في الحقيقة ربما تكون طبخة فحل واحد من المواقع القليلة التي يعني تقف شاهدة على هذا الحوار المستمر. تعرف أنت الآن أن هناك مشروع كبير لتدوين السردية الأردنية، وعنوان المشروع هو الأرض والإنسان. ربما تكون من أفضل الشواهد على ذلك موقع طبخة فحل، الذي يروي عن الموقع من جهة عن الأرض، لكنه يتحدث عن الإنسان الذي أصر رغم كل المعطيات التي مرت به، عد الحضارات التي ذكرناها في هذا اللقاء القليل، مع ذلك الإنسان وجد سببا وسبلا للبقاء في هذه الأرض، للإفادة من عطائها ولتقديم ما يمكن لتأكيد الاستقرار فيها والدفاع عنها في الماضي كما هو الحال اليوم.
0: شكرا جزيلا دكتور عمر، شكرا جزيلا على هذه الرحلة التي طافت بنا أكثر من 10,000 عام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك وتحياتي لمستمعيك.
0: شكرا دكتور.
2: برنامج بعيون عربية.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Mm-hmm.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

حياتك وحياتك وحياتك يا حبيبي، ريح قلبي معاك

ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل.

وحياتك وحياتك

ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام عمرها وانا بيجري بيجري شوف راح منه كان ساعة شوق ومحبة وشهر بعد وخصام ويبقى الحب تايه مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين.

انتصف الليل في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. الأردن يدين تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت. استشهاد 17 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية. الولايات المتحدة تفرض المرحلة الثانية من العقوبات على السودان. وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان جرش. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أدان الأردن تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واستهدفت فيها محطة للقوى الكهربائية وتقدير المياه انتهاكا سافرا لسيادة الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقفه معهما في كل ما تتخذان من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة ودعما لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مسار السلام في اليمن وتنفيذا للتفاهمات السابقة حول تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن، فإن الخطوط الملكية الأردنية ستنفذ مبادرة لتسيير رحلات منتظمة من عمان إلى صنعاء، وسيجري العمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لذلك. وإلى ملف التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يتواصل بوتيرة متسارعة مع إعلان واشنطن استكمال الليلة السابعة من ضرباتها ضد أهداف إيرانية مقابل تهديدات إيرانية بتوسيع نطاق المواجهة وتبادل للروايات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. إلى التفاصيل.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الليلة السابعة من عملياتها العسكرية ضد إيران، مؤكدة أن الضربات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض، إلى جانب قدرات بحرية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية. وأكدت القيادة المركزية استمرار الضغط العسكري على طهران مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى بقاء أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط في حالة جاهزية قتالية. في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء الضربات الأمريكية. وعلى وقع التصعيد، توعد مستشار عسكري إيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي تطور آخر، نفى الجيش الأمريكي صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلتي نفط بمضيق هرمز نتيجة اصطدامهما بألغام، واصفا الرواية الإيرانية بأنها عارية عن الصحة، ومتهما الحرس الثوري بنشر معلومات مضللة. وكان الحرس الثوري قد أعلن اندلاع حريق في ناقلتي نفط خلال عبورهما جنوب مضيق هرمز، مدعيا أنهما دخلتا حقل ألغام بعدما وصفه بالخداع والتضليل من أجهزة الاستخبارات الأمريكية. ويأتي تضارب الروايات في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعا ملحوظا وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران وما يرافقها من مخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.
0: وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي ثالث في 17 من الشهر الجاري. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الجنديين قتلا أثناء تصدي القيادة المركزية الأمريكية لهجمات إيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مضيفة أنه فقد جندي ثالث كذلك. وفي وقت لاحق توعد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية مجتبي خامنئي الولايات المتحدة في رسالة مكتوبة نشرت عبر حسابات على منصات التواصل ووسائل الإعلام الإيرانية بتلقينها دروسا لا تنسى، معتبرا أن الهجمات التي شنتها واشنطن تظهر أن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط كان بلا قيمة. أعربت المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي عن إدانتهما لاستمرار العدوان الإيراني على عدد من الدول العربية. وأدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على المملكة العربية الأردنية الهاشمية، لا بل على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة وقوفها التامة مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون ومبادئ حسن الجوار. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الهجمات الإيرانية المتجددة التي استهدفت عددا من المشاة الحيوية في دولة الكويت. وبحسب بيان للسفارة اليمنية في عمان، أكدت الوزارة رفضها للهجمات التي استهدفت كذلك مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وتهديدا لأمنها واستقرارها. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت تجمعا للفلسطينيين في حي الزيتون بمدينة غزة. كما أصيب فلسطيني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مخيم مدرسة الزهراء للنازحين في حي الشجاعية شرق المدينة، فيما تواصلت الغارات وأطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان 14 فلسطينيا قد استشهدوا جراء الغارات وعمليات الاستهداف الإسرائيلية التي طالت مناطق عدة في قطاع غزة. توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي في زيارة تتزامن مع تقدم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط مؤشرات على قرب الانتقال إلى خطوات عملية تشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان. وتناولت الجولة الأخيرة من المفاوضات في روما آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري، فيما لا تزال الخلافات قائمة بشأن وقف إطلاق النار وجدول الانسحاب الإسرائيلي والضمانات الأمنية. ميدانيا أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد أحد العسكريين وإصابة ضابط وعسكري بجروح جراء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصور في قضاء سور. فرضت الولايات المتحدة المرحلة الثانية من العقوبات على السودان بعد إعلانها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وعدم استيفاء الشروط القانونية لتجنب الإجراءات العقابية. وتشمل العقوبات وقف المساعدات غير الإنسانية وحظر مبيعات الأسلحة وقيودا على التمويل والتقنيات الحساسة. في الأثناء حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في مدينة الأبيض مع تزايد أعداد النازحين، فيما يستعد برنامج الأغذية العالمي لتوسيع المساعدات الغذائية لأكثر من 250 ألف شخص حال سمحت الظروف الأمنية. أعلنت السلطات الحكومية الروسية عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 61 آخرين جراء هجمات بمسيرات أوكرانية استهدفت مستودعات نفطية في العاصمة موسكو، في حين تسبب هجوم آخر باندلاع حريق في مستودع آخر للنفط في منطقة العاصمة موسكو. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تفقد وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون مصطفى الرواشدة الموقع الأثري في مدينة جرش للإطلاع على الاستعدادات اللوجستية والفنية الجارية استعدادا لانطلاق فعاليات الدورة 40 للمهرجان. وأكد الرواشدة أن هذه الجولة تأتي للوقوف على جاهزية موقع المهرجان ومتابعة استكمال جميع التجهيزات وفق أعلى المعايير، بما يضمن نجاح المهرجان الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الثقافية في الأردن ويجسد مكانته كمنصة لتعزيز الثقافة والفنون وإبراز الهوية الحضارية للمملكة. رعى مندوبا عن رئيس الوزراء وزير الاستثمار طارق أبو غزالة في عمان أعمال المؤتمر 9 للمستثمرين ورجال الأعمال في الخارج، والذي يهدف إلى تطوير وتحسين الوجهة الاستثمارية للأردن في الخارج. للمزيد تحدث مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لفترتنا الإخبارية وقال:
2: افتتح أعمال المؤتمر 9 لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج. هذا المؤتمر الذي عكفت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على إطلاقه بشكل دوري في نسخته 9 ضمن خطة مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين الرامية إلى تعزيز موقع الأردن الاستثماري وترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمارات. ويجسد هذا المؤتمر الانتماء الوطني لأبناء الأردن في مختلف أنحاء العالم، حيث يلتقون على أرض الوطن للإطلاع على التطورات الاقتصادية المتسارعة والنهضة الشاملة التي يشهدها الأردن في مختلف القطاعات، وما تحقق أيضا من إنجازات ضمن مسارات التحديث والتطوير والبناء، إلى جانب تعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وبناء أردن المستقبل. من جهة أخرى، فإن هذا المؤتمر أيضا يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الداخل والخارج وتبادل الخبرات والمعارف، بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى أهمية لما يمثله من دور المغتربين من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الاستثمارات الإنتاجية والخدمية.
0: وصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى 19 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع 18 مليار دينار في نهاية عام 2025، محققة نموا بقيمة مليار دينار. وقال الصندوق في بيان أن هذا النمو جاء نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903 ملايين دينار خلال النصف الأول.

من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ 100 مليون دينار. سجل مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نحو 445 ألف رحلة خلال 4 أشهر بمتوسط يومي بلغ 3700 رحلة مع تسجيل شهر حزيران أعلى بنحو 125 ألف تصريح. وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط حركة الشاحنات بنسبة 23% مقارنة بعام 2025، بما يعكس تنامي النشاط اللوجستي ودور العقبة في دعم حركة التجارة والنقل. وقع مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في محافظة إربد اتفاقية مع شركة التردد المنتظم المشغلة للحافلات على خط إربد جرش لتشغيل الخط وفق نظام التردد. وقال مدير المكتب محمد العلاون إن هذا النظام يعتمد على مواعيد انطلاق ثابتة ومحددة للحافلات حتى لو لم تكن مكتملة الحمولة، لافتا إلى أن الخط سيضم 15 حافلة تعمل بنظام التردد المتبادل، حيث ستنطلق الحافلات من مجمع عمان الجديد في إربد إلى جرش ومن مجمع جرش إلى إربد. وأضاف أنه من المتوقع بدء تشغيل هذا النظام بنهاية الشهر الحالي، حيث سيتم تزويد الحافلات بأجهزة التردد وأنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات الخاصة بها لتفعيل الخدمة. ونختتم نشرتنا بالحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا إلى حارا جدا في مناطق البادية والغوار البحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، رادة كريشان، وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج عمر الكركي. ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: لم تكن برفين اسم امرأة فحسب، بل كانت مرآة صغيرة لمجتمع يتعلم السير في العلم. في شوارع بدأت تضاء بالكهرباء، كانت الأخلاق ما تزال تمشي على ضوء الضمير. وحين عجز الطريق عن حماية العابرين، تقدمت الكلمة لا لتدين بل لتذكر.

0: اهلا وسهلا بالشباب. اهلا بعبد الله الدباس. يا مرحبا يا مرحبا. وقت القهوة والصحافة والأحاديث الجزلة.
1: أنا من الساعة الواحدة اشتريت الجريدة وقلت أتمشى لعياد دكتورنا أبو غنيمة، وأكيد الجماعة ستلتقي في عيادته.
0: يا هلا فيكم جميعا. الحمد لله اليوم انتهيت من إيصال التيار الكهربائي للعيادة.
1: يعني أول عيادة بعمان تصلها الكهرباء.
0: نعم يا سيدي، وسجل للتاريخ. لكن ألا يوجد أخبار أهم من هذا الخبر؟
1: يوجد خبر أهم من خبر عيادتك يا دكتور. أما سمعت في قضية بارفين؟
0: ومن هي بارفين يا عبد الله بيك الدباس؟
1: هذه فتاة يا دكتور من الأشرفية، ويقال أنها جميلة جدا، بحيث أن كل من يراها يفتن بها، وهي تسير من بيت أهلها إلى مكان عملها أو للمدرسة، لا أعرف بالضبط. يلحق بها الشباب ويتغزلون بها، ثم أنهم يبعثون لها برسائل العشق، ورغم أنها لا تأبه بهم إلا أنها قد اشتكت للصحافة.
0: أها، هذا تطور نوعي. إنها اشتكت للصحافة، وهل قبلت الصحافة شكواها؟
1: طبعا يا دكتور، إحنا عندنا صحافة قلبها على الأخلاق والقيم. وشوف ماذا كتبت الصحيفة.

هكذا خرج الشعر من العيادة مرتدياً معطف الحكمة، ودخل الصحيفة شاهداً لا متهماً. فما كتب دفاعاً عن برفين لم يكن موجهاً لها وحدها، بل لكل طريق عام ظن بعضهم أنه بلا عين ولا حساب.

0: يا جماعة، لنسمع شكوى بارفين على المتحرشين.
1: ولعل الأخلاق الحميدة التي يقرها ديننا الحنيف تجعل من قيم الطريق والحفاظ على الجار ومراعاة احترام خصوصيات الآخرين هو واجب أخلاقي كبير.
0: بالله عليك يا عبد الله بيك، إنك تكتب.
1: خيرا، ماذا أكتب يا دكتور؟
0: رد على الصحيفة ودعم لبرفين.
1: تفضل.
0: إن الذين وصفتهم لم ينههم عما أتوا شرف يعز ودينه.
1: يعز ودينه.
0: هم كالكلاب، فإن سمعت نباحهم فتدرعي بالصبر يا برفين.
1: بالصبر يا برفين.
0: وكما شكوت لي الرجال فإنه يشكو إليك من الحسان حزين.
1: الحسان حزين.
0: عذبنه ورمينه وهجرنه فحياته وحياتهن أنين.
1: وحياتهن أنين.
0: وإذا الحياة عذوبة ودعابة، وإذا الهدى والمهتدون جنون، وإذا فتاوى الشيخ محض سخافة، وإذا به في فقهه مسكين. يا ظبية الوادي، يا ظبية الوادي، ولا واد إذا ما كنت فيه ولا هناك حزون. إني أعيذك من بذيء شماتة بهرائها يتبجح المأفون. فغدا وبات الشيخ في أوراده برفين. يا برفين، يا برفين.
1: الله الله الله الله عليك يا دكتور أبو غنيمة، كلام كبير. إلى من سنبعث بها يا دكتور؟
0: إلى نفس الصحيفة التي نشرت.

0: انظر انظر يا دكتور، اليوم قصيدتك على الصفحة الأولى.
1: جميل.
0: متى تغادر إلى دمشق؟
1: غدا بإذن الله.
0: سنودعك الليلة بإذن الله.

لكن القصيدة حين تلقى في الهواء لا تعود ملك قائلها، فها هو عرار العائد من منفى الروح والجغرافيا يمسك الاسم ذاته، لا ليحاكم الواقع بل ليحاكم الزمن، زمن الشباب الذي مضى والشغف الذي لم يعد يعرف عنوانه.

0: أهلا بمصطفى، أهلا بعرار، لقد عدت من منفاك سالما، الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك يا عبد الله.
0: قرأت لك ردا في إحدى الصحف على قصيدة برفين التي قالها الدكتور صبحي أبو غنيمة.
1: نعم، لكنني لم أقرأ الجريدة حتى الآن، هل هي معك؟
0: نعم، واسمع يا سيدي. مالي وبرفين يا عشاق برفينا، أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وبدل الشيب أحلام الصبا ورعا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا، فلا أوانس وادي السير تذكرني، ولا الكواعب في أرباضي عجلونا.
1: الله الله الله الله يا عبد الله، ما هذا الذي أسمعه؟

عند عرار لم تكن درفين امرأة تمشي في الشارع، بل ذكرى تمشي في القصيدة. اسم صار مجازا، وحب صار حنينا، والشكوى تحولت إلى اعتراف متأخر بأن بعض القلوب تنفى حتى وهي بين أهلها.

قد كنت أحسبني أبقى أخا طرب، ولو تجاوزت يا ابن الأخ 90، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فارفق بقلبي فقد أصبحت مسكينا، وحي عني زكاة منك تنقدها، عن الشباب فتاة الطهر برفينا، وانشد على مسمع منها مقالتنا، إنا محيوك يا برفين حيينا، وحي عني زكاة منك تنقدها، عن الشباب فتاة الطهر برفينا، وانشد على مسمع منها مقالتنا، إنا محيوك يا برفين حيينا، قد عقنا الحب حتى ما يهيم بنا، وعافنا الحسن حتى ما يدانينا.

0: وحين بلغ الصدى قصر الحكم لم يستدع الشعر بوصفه زينة مجلس بل بوصفه قضية، فالأمير المثقل بنهار التشريع يعرف أن القصيدة قد تفسد ذوقاً أو تقوم معنى، وأن الكلمة إذا لم توضع في سياقها تحولت من فن إلى فوضى.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا مستمعينا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما التحية للزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، تحية للزملاء من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. منذ بداية الأسبوع الماضي انطلقت أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس الأمة هذا العام، وحملت هذه الدورة حزمة من مشاريع القوانين اللي بتحمل أبعاد سياسية واقتصادية وإدارية مهمة. اليوم لما نتحدث عن قوانين ممكن تكون جزء مهم من مسارات التحديث اللي بيقودها الأردن في الفترة الأخيرة، قوانين تتعلق بالإدارة المحلية، بالتعليم، بالعمل المهني، الملكية العقارية، جميعها تمس حياة المواطن بشكل مباشر، تطرح ممكن تساؤلات حول مدى قدرة هذه القوانين أو التعديلات على إحداث فعلا نقلة نوعية في الخدمات، في الاستثمار، وأيضا في سوق العمل. هاي الحلقة رح نناقش فيها أكيد أبرز ملامح هذه التشريعات، أثرها القانوني الاقتصادي على مستقبل التنمية في الأردن العزيز. لحتى نكون على مقرب أكيد بيسعدنا وبيشرفنا نرحب بالأستاذ المحامي حسام الخصاونة، أمين عام حزب الإصلاح. شرفتنا أستاذ من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا فيك ستي، الله يعطيك العافية. ستي نحن من تشرفنا، يعني هذه مبنى الإذاعة والتلفزيون هو مبنى غالي على قلوب جميع الأردنيين، فشكرا لك وشكرا إلى معد البرنامج وشكرا لجميع فريق العمل.
0: يعني اليوم لو بنتحدث عن الدورة الاستثنائية، دائما يعني بنعرف أهميتها وخصوصيتها، لأنه هي بتكون بإرادة ملكية، تكون ضمن قوانين وموضوعات محددة ضمن الإرادة الملكية، يلتزم مجلس النواب أو مجلس الأمة بهذا الطرح. اليوم أهمية التشريعات المطروحة، أهمية انعقاد هذه الدورة بهذا الوقت، ويعني

0: هم 6 قوانين، كيف بدي أعتبر هاي هي مشاريع القوانين جزء من مشروع تحديث الشامل للدولة الأردنية؟
1: ستي الله يعطيك العافية ويسعد مساك ومسا جميع المستمعين. يعني كما نعلم أن هذه الدورة الاستثنائية هي أول دورة استثنائية بعمر مجلس النواب هذا الحالي. يعني صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس النواب، واجتمع مجلس النواب في الأسبوع الماضي بتاريخ 12 الشهر، وتم عرض مجموعة من القوانين، وكان أولها قانون الإدارة المحلية، ثم قانون الملكية العقارية، وقانون الجامعات. وبوجه نظر هذه القوانين كلها حاليا في الوقت الحاضر جميعها قوانين مهمة وتمس الشعر الأردني، ويوجد تلامس مباشر ما بينها ما بين المواطن وبين هذه القوانين. يعني كل المواطنين حيلمسوا أثر هذه القوانين، لكن كان الاستعجال والحكي الأكثر من خلال اللجنة الإدارية اللي يعني صرع في الدورة الاستثنائية هو قانون الإدارة المحلية لحاجة البلد حاليا لانتخابات البلديات والمجلس المحافظات. فكان صدور الإرادة الملكية السامية بعقد هذه الدورة لعرض هذه مسودة القوانين على المجلس النواب، ومن ثم يعني مثلا قانون الإدارة المحلية تم إحالته على اللجنة الإدارية للبحث والمناقشة من قبل أعضاء النواب والمجتمع المحلي لصدور إلى قوانين توائم التحديث الاقتصادي والتحديث السياسي والتحديث الإداري. فأنا وجهة نظري كانت هذه القوانين مستعجلة فعلا أن يتم النظر فيها خلال الدورة الاستثنائية. وكما نعلم الدورة الاستثنائية محددة بقوانين محددة، هي 6 قوانين، وأعتقد مجلس النواب في أول جلسة عرض 5 قوانين من هذه القوانين على جدوله. فهذه خلال هذه الدورة الاستثنائية لا يستطيع النواب النظر إلا في هذه القوانين والانتهاء من هذه القوانين.
0: نعم، ليش ممكن أن أعتبر هاي القوانين جزء من مشروع التحديث؟
1: استلم أولا مثلا لما نحكي عن قانون الإدارة المحلية،
0: نعم.
1: يعني هذا القانون بحاجة للتحديث السياسي والتحديث الإداري مع بعض الملاحظات الموجودة على هذا القانون. ولما نحكي عن قانون الملكية العقارية، يعني نعم. هذا القانون بحكي عن التحديث الإداري أيضا مباشرة، عم يسرع معاملة المستثمرين والعمل والاستثمار. ولما نحكي عن قانون الجامعات والعمل المهني والتدريب، هذا أيضا مرتبط بالتحديث الاقتصادي. فتربطيهم جميعا ما بين التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري والتحديث السياسي، يعني قوانين جميعها مترابطة مع بعض. فالمشرع لما طرح هذه القوانين يعني عم يوجد حلول تلامس الشارع الأردني للتحسين والنهوض أكثر بالتحديث السياسي والإداري والاقتصادي.
0: نعم. نعم، اليوم يعني إلى أي مدى ممكن أنه هاي القوانين تكون أولوية بالمرحلة المقبلة؟
1: كلها أولوية.
0: نعم.
1: يعني لما نحكي فيها واحد واحد، قانون الإدارة المحلية، نحن الآن أمام لجان انتخابية موجودة على المجالس البلدية ومجالس، نعم، المحافظات. وإحنا كما نعلم بلد ديمقراطي وبلد يعني مبني على الديمقراطية وعلى إرادة الناخب والشعب، وعندنا منظومة التحديث السياسي اللي اطلقها جلالة الملك. فعم نطالب بانتخابات أنه يكون ممثلين الشعب في هذه المواقع منتخبين وليس معينين.
0: نعم.
1: لكن مسودة القانون خرجت مع بعض الملاحظات عليها للاستعجل في الانتخابات ليمثل الشعب خلال المجالس البلدية أشخاص منتخبين وليس معينين.
0: نعم.
1: فهذا كان في مصلحة أن يكون قانون مستعجل. قانون الملكية العقارية مع التطور والرقمنة والعصر الحديث، يعني أصبح هناك في بعض الحالات يجب أن يكون القانون الملكية العقارية متطور كما هو التحديث الاقتصادي وأيضا العمل المهني والجامعات.
0: نعم. نعم. اليوم لو بدنا ندخل بتفصيل يعني بجزئية كل يعني كل يعني كل قانون، رح نبدأ بقانون الملكية العقارية أو مشروع قانون الملكية العقارية. هو ممكن من أبرز التشريعات المطروحة في هذه الدورة الاستثنائية، بيحمل تعديلات هدفها ممكن زي ما تفضل تبسيط إجراءات، تعزيز مبدأ التحول الرقمي، معالجة العديد من الإشكاليات العقارية اللي فعلا ممكن حتى تدعم الاستثمار وتحفز النمو الاقتصادي في الفترات القادمة. اليوم شو يعني لو بدنا نحكي عن أبرز التعديلات اللي جاء بها مشروع الملكية العقارية، وكيف إنه ممكن هذا القانون ينعكس على جذب الاستثمار وتنشيط النشاط العقاري عندنا هون بالأردن؟
1: بالبداية أنا بنظر كقانون، ننظر أولا كحزب،
0: نعم،
1: ومن ثم كمحامي أو،
0: نعم،
1: ثم كمواطن. يعني أي قانون أو مسودة قانون هنالك نصوص قانونية جيدة،
0: نعم،
1: بحاجة لتجويد تكون، هناك نصوص قانونية بحاجة لتعديل، هناك نصوص قانونية ممكن أن تحدث جدل في الشارع الأردني. فالمسودة هي مقابلة للنقاش وقابلة للتعديلات،
0: نعم،
1: وقابلة للإضافة. لكن قانون الملكية العقارية نحكي مثلا عن الإيجابيات، يعني مثلا إزالة الشيوع أعطى فيها بند خاص،
0: نعم،
1: على التوقيع الإلكتروني أعطى فيها بند خاص، يعني ركز على التوقيع الإلكتروني والمعاملات الرقمية. يعني هذا حيعمل أريحية للمواطن، أريحية للسهولة في البيع، سهولة في الشراء، ممكن المواطن خارج الوطن يستطيع أن يشتري. أيضا المستثمر لما يشوف عندنا البلد في المملكة يعني تم التطور بالكون التوقيع الإلكتروني،
0: نعم،
1: بإمكانه التنازل بالبيع في التوقيع الإلكتروني، هذا دليل على الاستثمار يتحسن ودليل على الأردن والحكومات والتشريعات تتصارع في القوانين الحديثة. البيع والإفراز كمان يعني أعطى سهولة، يعني إزالة الشيوع بنحكي فيها مشكلة موجودة موجودة ومتآرثة من تاريخ تأسيس المملكة.

0: معناته إلها بدها تحذر قانوني. يعني هذه ممكن أنت المشاريع الكبيرة كما بنعلم عم نشوف إحنا مثلا بالدول القريبة علينا بالخليج بالسعودية في دبي ممكن عم يطلع برج كامل ينباع كامل على المخطط.
1: على المخطط
0: يعني قبل ما أنت تتملك تبيعه على المخطط.
1: نعم.
0: هذه موجودة عندنا بس كانت بعقود برانية بعقود خارجية، لكن لما يحميها المشرع ولما تصير أنت عم تستطيع مثلا المشروع عم يطرح مثلا نحكي في مدينة عمان الجديدة في عمرة حاليا ممكن.
1: نعم.
0: يجي مطور عقاري يطرح مشروع كبير ويطرحه على البيع هو على في المخطط.
1: مخطط.
0: يعني
1: نعم.
0: هذا ممكن بعطي دعم لصاحب المشروع انه عم ببيع على المخططات ممكن يصير عنده ايراد يسهل عملية البناء عنده.
1: حلو حلو.
0: ايضا المواطن الاردني بيشتغل كتجارة ممكن يشتري على المخطط يكون سعره ارخص ولما يغلى بيقدر يبيعه.
1: بيقدر يبيع.
0: ايضا كمان انه اعطى المشرع في القانون حاليا لما تشتري على المخطط انت بتقدر تتملك واضح انك صرت ممتلك لهذا المشروع ممكن تستفيد من تمويلات بنكية.
1: صح.
0: لكن هذه الامور بدها ايضا قوانين، يعني هذا بدك انت بدك تعطي ضمانات للمواطن الأردني.
1: أكيد.
0: بدك الشركات هذه تكون عندها كفاءة كبيرة إنها ممكن تقدر تغطي. عندك الشركات ممكن تستطيع تكملة المشروع وممكن ما تستطيع تكملة المشروع، فهذه الحماية يجب أن تكون خلال.
1: نعم.
0: القانون الأردني
1: حتى ممكن بعد إقرار القوانين يعني أصلا ممكن يكون هناك يعني راح ينبثق عنها أنظمة.
0: أكيد 100% بتثبت
1: يعني لحتى ممكن حتى يعني إنه الأمور تمشي بتعليمات بأنظمة وتكون يعني واضحة، حتى يعني زي ما تفضلت موضوع البيع والإفراز على المخطط إنه يعني بحاجة ممكن لنظام يضبط
0: بده قوانين صريحة.
1: نعم.
0: تكون.
1: نعم.
0: موجودة فيه.
1: نعم. نعم.
0: وفي عنا كمان بالملكية العقارية
1: التوقيع الإلكتروني.
0: التوقيع الإلكتروني.
1: نعم.
0: يعني التوقيع الإلكتروني كمان بده أيضا تعديلات في النصوص الأخرى وبده أيضا اعتمد الهوية الرقمية.
1: نعم.
0: بشكل أكبر.
1: فعلا.
0: يعني حاليا إحنا تطبيق سند عم ينتشر.
1: نعم.
0: لكن للأسف مرات يعني لحد الآن حتى يعني مثلا إدارة السير اعتمدت تطبيق سند في الهوية والترخيص.
1: نعم.
0: لكن مرات في بعض الدوريات ما بتعترف تطبيق سند بدك تطول الهوية وفي بعض المواقع، فهذه بحاجة لتلاؤم القوانين جميعها. كمان في القانون عام عندك بالدفع بدل الاستملاك حددوا بمدة معينة، يعني كمحامين في قضايا استملاك كانت تقعد في المحاكم 10-15 سنة.
1: نعم.
0: حاليا ربطها في مدة معينة كمان.
1: نعم.
0: هذا من مصلحة المواطن. يعني وهذا يعني القوانين عم تجلب مستثمرين وعم.
1: نعم.
0: تنشط الاستثمار العقاري لما يكون يرى المستثمر انه في عنا قوانين حديثه قوانين عصريه تواكب التطور خاصه التطور الرقمي ممكن يتشجع.
1: نعم.
0: مع بعض الملاحظات الموجوده على القانون، يعني بنحكي عن نقطه تملك غير الاردنيين.
1: نعم.
0: يعني هذه النقطة بتمنى أنها كانت صراحة موجودة في بعض المواقع.
1: نعم.
0: يعني إذا طلعت على القانون هم مركزين على وادي منطقة وادي الأردن، يعني في بعض الناس يقول لك طب ليش منطقة وادي الأردن عليها تركيز؟
1: نعم.
0: يعني منطقة وادي الأردن فيها ثورات ثروات للمملكة الأردنية الهاشمية في.
1: نعم.
0: مناطق أراضي زراعية أراضي فيها آبار مياه.
1: نعم.
0: فهذه فيها مصلحة وطنية أن تبقى فقط مع المواطن الأردني.
1: مع المواطن الأردني. نعم. اليوم يعني من خلال خبرتك أستاذ حسام النصوص القانونية يعني بما يخص الملكية العقارية اليوم وما شهدناه من مشروع القانون ممكن يكون في تحقيق للتوازن ما بين إنه أنا أحمي حقوق المواطن وبرضه من ناحية أخرى أنا بدي أسهل إجراءات المستثمرين، لأنه الاستثمار هو يعني رافد جدا قوي لخزينة الدولة وممكن يكون له دور حتى يعني حركة على العجلة الاقتصادية عندنا هون في الأردن.
0: الاستثمار العقاري من أفضل الاستثمارات الموجودة في الأردن. يعني.
1: نعم.
0: كنا إحنا نفسنا يعني دون نحكي عن أشخاص مغتربين أو مش غير أردنيين، يعني كنا فينا أخو فينا أخت فينا أهل موجودين خارج.
1: نعم.
0: الدولة الأردنية لما يفكر إنه بيشتري ويصير إنه حاليا عندك عم تشتري على التوقيع الإلكتروني عم تشتري مع هذا كله عم تشتري خلال المطور العقاري زي.
1: نعم.
0: ما هم بيفكروا فيها يعني الدول الأخرى صارت يعني أصبحت متقدمة، فهذا بيعمل استقرار إنه لا في عنا تشريعات في عنا.
1: فعلا.
0: أمور استثمار كويس. الاستثمار العقاري مهما كان هناك استثمارات انه اضمن استثمار.
1: نعم.
0: يعني اي شخص يقول لك الارض مهما كانت لا يمكن تخسر موجوده والارض بتتحرك بتبيعها بتشتري، فهذا استثمار اذا كان في استقرار تشريعي وفي ضمان لحقوق الملكيه لا حيجذب استثمارات.
1: نعم نعم.
0: يعني حتى المطورين العقاريين لما يفكر بمشروع يعني ممكن يكون موجود معه 40% 50% من تكلفه المشروع لما.
1: نعم.
0: يرى انه في بيع على المخططات ويكون في ضمان لحق المواطن حقه حافز انه يقدر.
1: صح.
0: يمشي اموره انه يعني زي ما بيحكوها يعني بمصاري نفسه عم يشتغل بشغل.
1: فعلا.
0: مصاري الناس.
1: نعم. بدنا الإدارة المحلية، يعني هذا القانون القديم الجديد احنا يعني وحتى لهم مثلا ممكن حديث الشارع الأردني بتركيز اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية هو استكمال أصلا لمسارات التحديث السياسي والإداري، هدفه ممكن كان ترفيع يعني رفع كفاءة ممكن البلديات، مستوى الخدمات، لأنه اليوم البلديات هي على تمام

0: مباشر مع المواطن، مع احتياجاته اليومية بمنطقته بيتعامل معها. اليوم حتى مبدأ الحوكمة، الشفافية، المساءلة بالإدارة المحلية جدا مهم. أبرز ملامح هذا المشروع لو بدنا نتحدث عنه، وكيف ممكن أنه يعزز هذا القانون من كفاءة البلديات، قدرتها أنه فعلا أنه تقدم خدمات. اليوم لما نحكي عن بلديات ممكن ونفهم شو هو الدور الخدمي للبلديات، ممكن بنبتعد عن أنه نعطي الصورة النمطية إنه مجلس النواب مجلس خدمي. صحيح. لا، يعني مجلس النواب هو للتشريع للرقابة، فأنا لما أفرز نواب تعبر عني لحتى تشرع قوانين وتراقب، مش علشان توظف ابني أو تعمل لي شارع بمنطقتي. فاليوم يعني حتى الناس تفهم شو يعني بلدية وشو يعني نائب منطقة. نعم،
1: فضل. قانون البلديات، يعني أنا بوجهة نظري وبوجهة نظر الحزب بوجهة نظر الشعب بوجهة نظر أي شخص توقع مواطن أردني، هو من أهم القوانين الأردنية.
0: نعم.
1: والبلديات هي من أهم المؤسسات الوطنية الأردنية، وهي مؤسسات كما حكيت يجب أن تصبح مؤسسات تنمية محلية، ليس فقط خدمات، يعني نعم. تنمية واستثمار وحوكمة فيها. البلديات هي الأقرب للمواطن.
0: نعم.
1: البلديات هي التي بحتاجها المواطن. البلديات هي عم تعرف الحارات وعم تعرف الدخلات وعم تعرف البيوت. صح. وعم تعرف المناطق في جميع المحافظات المملكة والقرى. نعم. يعني البلديات هي المسؤولة. المواطن، أي مواطن أردني بحاجة البلدية أكثر من أي مؤسسة أخرى. يعني المواطن بيراجع البلدية بخصوص أي شيء. إحنا لحد الآن عندما أخذ ميت لحد الآن نحكي عن ميت البلدية. فالمواطن الأردني عنده بذهنه إنه البلدية هي المسؤولة عن معظم عن الشوارع، عن المياه، عن الخدمات، عن يعني مع يعني حاليا آفة الكلاب مثلا بيعاني منها. نعم. الشعب الأردني أصبحت يعني ظاهرة كبيرة في الشعب الأردني، ومعاناة مسؤول عنها البلدية. الشوارع مسؤول عنها البلدية، الأرصفة مسؤول عنها البلدية، أنت لما تبني مسؤول عنها البلدية. فالقانون قانون مهم، لكن أنا رأيت فيه يعني بعض النصوص الجيدة وبعض النصوص بحاجة لتعديل. لكن أنا بدي أحكي أول شيء بصفة المشرع.
0: نعم.
1: يعني بالذات بقانون الإدارة المحلية، المشرع لما يشرع قانون في الإدارة المحلية ينظر بوجهة نظر معينة.
0: نعم.
1: الناخب ينظر بوجهة نظر معينة. العضو البلدية أو رئيس البلدية السابق.
0: نعم.
1: ينظر بوجهة نظر معينة. عضو البلدية ورئيس البلدية الذي يرغب بالترشح ينظر بوجهة نظر معينة. فهذا القانون يعني بده توازن ما بين مجموعة وجهات نظر حتى يكون مصلحة المواطن أهم شيء حتكون موجودة. يعني هذا القانون في حوالي يعني كمان هذه نقطة بنحكيها، يعني للأسف الشديد إحنا أي مسودة قانون بتطلع لنا في الأردن مباشرة يعني إلا تكون جدلية. يعني ليش الجدل هذا؟ ليش
0: المشرع؟
1: يعني ليش يكون جدل؟ ليش ما يكون قريب للمواطن؟
0: صح، بتصير للأسف حديث السوشيال ميديا.
1: لأنه حاليا يعني تم إحالة القانون إلى اللجنة الإدارية.
0: نعم.
1: اللجنة الإدارية عم بتناقش بالقانون من خلال مجموعة من الحوارات. إحنا كحزب الإصلاح عملنا ما يقارب حوالي 10 جلسات لحد الآن عن قانون الإدارة المحلية، ومستمرين بالحوار، لأنه أي قانون بيدخل هو مسودة قابل للإضافة، قابل للتعديل.
0: نعم.
1: لكن بدي أحكي نقطة أول، يعني الناس في ناس كانت تطالب برد القانون. يعني رد القانون بإمكان الحكومة، إذا تم رد القانون أن تحيل القانون مباشرة لمجلس الأعيان ويتم سريال القانون مباشرة دون إجراء أي تعديل عليه.
0: نعم.
1: فمصلحة المواطن ألا يرد القانون، مصلحة المواطن أن يتم مناقشة. نعم. القانون، لأنه في مواد فعلا يعني في مواد عم تتوائم مع التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري، يعني البلديات عم بتشجع فيها. لكن النقاط اللي بنحكي دائما بنحكي عن النقاط الجدلية، يعني صارت نقطة جدلية على المدير التنفيذي.
0: نعم.
1: إنه المدير التنفيذي موجود هو حيأخذ دور رئيس البلدية، رئيس البلدية. طبعا إحنا مع إنه رئيس البلدية المنتخب والمجلس البلدي المنتخب هو صاحب السلطة، هو صاحب التقدير في الموقع الموجود عليه، لكن في لغط كبير بين المدير التنفيذي. يعني في شخص قبل فترة بأحد الجلسات بيعترض بيقول لك طب هو المدير التنفيذي آمر صرف.
0: نعم.
1: هو اللي بصرف. حكيت له لا، احنا اولا ضد المدير التنفيذي وضد مع اعطاء صلاحية كافية لرئيس البلدية، لكن ايضا مع الاطلاع على القانون بشكل جيد.
0: نعم.
1: المدير التنفيذي آمر صرف بما يأتيه من المجلس البلدي، ما هو بيقدر يقرر.
0: صح.
1: يعني نعم. ما بيقدر يقرر، لكن يجب الفصل ما بين المجلس التنفيذي المدير التنفيذي والمجلس البلدي المنتخب، وان تكون القوة بكافة القرارات للمجلس البلدي. يعني هذه احد النقاط اللي كان عليها خلاف.
0: نعم.
1: كمان كان في عندنا خلاف على التعليم، يعني في كثير ناس القانون بده تعليم الشهادة الدرجة الأولى. أنا مع التعليم، لكن في بعض البلديات يعني في خاصة في المناطق يعني أشخاص غير متعلمين يعني أثبتوا قدرة وجدارة
0: في البلد شو بدها وفاهمين المنطقة شو بدها. نعم.
1: يعني ممكن نطلب تعليم الشهادة من الرئيس، من رئيس. نعم. بلديات الكبرى يكون متعلم. غير هيك لا والله، أنا مع أنه كل مواطن أردني حق دستوري أنه يمارس حقه الانتخابي.
0: نعم. اليوم يعني لو بدي أحكي أنه فعلا موضوع آليات الرقابة والمساءلة المقترحة في القانون، يعني ممكن تنجح إنها تعالج التحديات اللي بتواجه البلديات لما يكون في هناك مساءلة، يكون في هناك رقابة للعمل البلدي.
1: يعني نكون صريح.

0: الحين أول التحديات الكبيرة بتواجه البلديات التحديات المالية.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: إحنا بنطالب استقلال مالي
1: وبنية تحتية كمان. نعم.
0: يعني مو البنية التحتية بدها البلدية يكون معها مصاري. البلديات نعم. للأسف مديونة.
1: نعم.
0: يعني ما تكون البلدية مديونة وفي عندها ضعف مادي ما راح تقدر تمارس خدمتها بشكل جيد.
1: نعم. اليوم طب أستاذ يعني التحول الرقمي برضو يعني له علاقة في له بنود في هذا القانون، كيف ممكن التحول الرقمي وأتمتت الخدمات البلدية إنها ممكن تحسن تجربة المواطن؟ يعني اليوم منه يعني صدقا هذا التحول الرقمي في العديد من الخدمات الحكومية وشفنا رضا من المواطنين على هذه الخدمات، اليوم هذا التحول الرقمي لما يكون في الخدمات البلدية شو دوره كيف بتحسين بتجويد أو حتى بسرعة هذه الخدمات؟
0: يعني التحول الرقمي خاصة في البلديات كان من أهم الأمور اللي تحولت فيها البلد، المواطن حس بشعوره بخدمة.
1: لا.
0: لكن أيضا التحول الرقمي بلديات بحاسب الربط بجميع الوزارات.
1: لا.
0: يعني لما تروح تعمل ترخص مهني وتقدمها تحول رقمي، أنت عم بتقدمها في بيتك، أنت عم تحمي من الفساد، أنت عم بتريح نفسك، أنت عم بتوفر على نفسك من المشوار والجهد. لكن أيضا بدك تربطها مع الدفاع المدني، بدك تربطها مع المحافظة، بدك تربطها مع البلديات. يعني للأسف في بعض المعاملات تحول رقمي عم تمشي فيها، بتمشي بالتحول الرقمي ممكن تحتاج لمعامل واحد إنك تراجع شخصي، فإنك نسفت كل العملية بهذا، فهذا يجب ربطها مع جميع الجهات إنك أنت وانت قاعد تخلص معاملتك كاملة. وفي هناك رقمنة موجودة وبدك الأجهزة يعني تكون دائما موائمة العمل وشغالة، لكن لا. يعني بدها وقت لما تكون أنت الأجهزة يعني عم مرات يقول لك الخدمة خارج التغطية، النظام متعطل، يعني هذا بدها إجراءات، بدها شغل مع وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة البلديات إنها تنضبط العملية بشكل كامل. لكن هي فعلا بتكافح الفساد، هي بتريح المواطن، هي بتعطي موظف فرصة أنه يشتغل، ما عنده مراجعين كثير يعني ممكن يكون في دور آخر.
1: نعم.
0: للمستثمر الخارجي ممكن يتابع عمليته كاملة وين وصلت وين إجت. يعني كنا نشوف إحنا في بعض الحالات وبعض البلديات زي السماسرة بيسموهم، منهم من يشتغل بعمل جهد شخصي لكن منهم أيضا هون يكون يعني عم بمارس نصب واحتيال على المواطن أو على المستثمر.
1: نعم.
0: إنه هذا البلدية لا بدك تدفع لما تمشي، هم يكون مرات فيكون في منه مرات هو بيعطل العمل متعمد، فكان التحول الرقمي كان إشي جيد وإشي ممتاز للبلديات.
1: فعلا اليوم ممكن من خلال خبرتك أستاذ حسام ومن خلال اطلاعك أيضا على مشروع هذا القانون ممكن إنه يعزز المشاركة المحلية والتنمية لدى المحافظات إذا تم اعتماد هذا القانون وإذا تم اعتماد هذه النصوص في المستقبل؟
0: طبعا يعني المجالس البلديه هي الاقرب للمواطن.
1: نعم.
0: وهي الاقرب يعني البلديه يعني هي الشيء الوحيد المواطن لما يدفع رسوم ويدفع مسقفات هذه العوائد لازم ترجع.
1: نعم.
0: عليه بالتنميه للمكان، الخدمات اللي تكون.
1: نعم.
0: موجود فيها اذا كان في دفع وكان في مصاري وكان في استثمار وكان في مستثمرين جلبه مستثمرين، لكن هذا المواطن يعني يتمنى ان يشاهد اثر الخدمات عليه. يعني لما تدفع انت في بعض البلديات عم بتحقق دخل كبير في مواقع بلديات فيها استثمار فيها عقارات فيها يعني يكون فيها، فهذا يجب أن ينعكس على المواطن. يعني هون أصلا ما يطالب فيه جلالة الملك وما يطالب فيه قانون ولي العهد والتحديث السياسي والإداري تكون البلديات دورة تنمية دورة استثمار، يعني مش فقط أنت بدك هل عندك 200 ألف 300 ألف تعمل فيهم شارع ويخلصوا، لا أنت ممكن تعمل مشاريع صغيرة، ممكن تشجع
1: توفر فرص عمل
0: هذا الدخل هذا ممكن ينعكس على البلدية بضل دخل دائرة البلدية تعمل فيه مشاريع.
1: نعم.
0: يعني هون بتعكس التنمية عليها مباشرة.
1: نعم. نعم. اليوم يعني لو بدنا ننتقل الآن لقانون
0: بس على القانون الإدارة المحلية ضل. نعم. على النقطة الأهم هي للانتخاب المباشر.
1: نعم.
0: يعني إحنا كمواطنين أردنيين وكحزب أردني يعني بعض الأشخاص ممكن تكون مع التعيين في المجالس المحافظات مثلا، لكن احنا بندعو دائما الانتخاب المباشر، يعني انتخاب هو كان اهم نقطه من نقاط التحديث السياسي.
1: نعم.
0: ان يكون هناك انتخاب مباشر
1: لرؤساء
0: البلديات، بالقانون موجود رؤساء البلديات.
1: نعم.
0: لكن تم التعيين في مجالس المحافظات انه يتم تعيين من الجهات الموجوده كنقابه المحامين كنقابه الصيادله.
1: نعم.
0: كالاقراض الزراعي
1: كالهذا حتى في
0: مجالس المحافظه يكون انتخاب
1: للمواطن.
0: يعني مجالس المحافظات هي الاقرب للمواطن، يعني هي التي حكينا اول حلقه اذا كان على مجالس محافظه ناجحة ومجالس محافظة معطى صلاحيات بطريقة جيدة ومجالس محافظة بشكل عصري.
1: نعم.
0: هي تعطي فرصة لمجلس النواب أنه يقدر يشتغل قوانون وتشريع.
1: فعلا.
0: تكون هذه مجالس المحافظات هي موجودة أعرف بخدماتها، أعرف بخدمة المواطنين، أعرف باحتياجات محافظاتها.
1: نعم.
0: لكن مع تقليص العدد مع إيجاد قانون أنه يكون هذه مجالس المحافظات تقدر تمارس دورها في الديمقراطية بشكل أوسع ويكون لها صلاحيات. يعني مجالس المحافظات الدورات الماضية ما كان لها صلاحيات كبيرة
1: أبدا. نعم.
0: فما لمس أثرها المواطن، لكن حاليا لما تحكي أنت مثلا بدك تجيب تعيين مثلا نقابة المحامين في إحدى المحافظات.
1: نعم.
0: مو الشخص اللي ناجح في نقابة المحامين يلا مكفيه نقابة المحامين اللي عنده، يعني مش قادر عنده شغل، يعني لا قادر يشتغل في مكتبه ولا قادر انه يلحق شغل نقابة المحامين لانه فيها ضغط وفيها مراجعات.
1: نعم.
0: وفيها تلفونات وفيها طلبات وفيها يعني حقوق المحامين.

0: فمن الصعب أن يكون أيضا مقام في مجلس المحافظة على خدمة المدينة، وفي شخص يعني في بعض المواقع في بعض المحافظات ما راح تمثل كافة الأطياف
1: فعلا.
0: فإحنا مع الانتخاب نظل انتخاب مباشر،
1: نعم.
0: ومع رئيس البلدية يبقى انتخاب مباشر، ومع المجلس البلدي كله انتخاب مباشر،
1: انتخاب
0: هذه
1: مباشر.
0: حرية للمواطن يعني وتخليها الديمقراطية يعني كما يطالب جلالة الملك. وأيضا طالبنا بقانون التحديد السياسي أن يكون لنا كما قاعد الأحزاب،
1: نعم.
0: يعني كما تم إيجاد مقاعد
1: نعم.
0: الأحزاب في مجلس النواب يجب أن يكون لنا كما قاعد الأحزاب في البلدية والمجالس المحافظة،
1: نعم.
0: وأنا كنت أتمنى أن تكون تجربة العمل الحزبي في البلديات والمحافظة مجالس المحافظة قبل مجلس
1: النواب.
0: لأن هذه أقرب للمواطن وأسهل للمواطن، على احتكاك مباشر مع المواطن ممكن أن يلمس المواطن أثر التغيير وأن يقتنع بالعمل الحزبي والسياسي.
1: فعلا يعني أنت سبقتني بهذا بهذه الإجابة قبل سؤال كنت بدي أسأل، إنه موضوع إنه إحنا بحاجة أيضا لمقاعد الأحزاب أيضا داخل المجالس البلدية ومجالس المحافظات اليوم. يعني لو إنه قبل ما ننتقل للقانون الآخر نحكي عنه بالتفصيل، لو بدي يعني سؤال عن يعني بحزبكم اليوم، لما يتم مثلا الإعلان عن مشروع قانون جديد كيف بيتم ممكن اجتماعكم نقاشكم بهذا مثلا مشروع القانون اللي أمامكم، كيف تتوجهوا ممكن لأصحاب القرار مثلا حتى يكون في مطالبات معينة أو حتى توضيحات معينة، لو بدنا نحكي كيف الآلية
0: يعني
1: مثلاً.
0: هلا كل قانون في ناس أصلا مختصين في هذا القانون، وكل قانون في ناس لها أثر يلمسها المواطنين، لكن حاليا القوانين اللي بنحكي فيها قانون الإدارة المحلية، قانون الملكية العقارية، قانون الجامعات، بتوقع هذا بيمس جميع فئات الشعب الأردني
1: فعلا.
0: يعني ما في شخص أردني إلا في علاقة بينه وبين البلدية. الملكية العقارية يعني معظم الشعب الأردني عنده أراضي أو ملاك أراضي وممكن في المستقبل يكون مالك أراضي. التعليم الجامعي كنا في عنا جامعات، في عنا طلاب في الجامعات. القانون العمل المهني جميعنا بحاجة لتطور التدريب المهني يعني الانتهاء من البطالة. هل القانون عم يتم عرضه على مجلس النواب أو يتم مباشرة من الحكومة إحالة هذا القانون مجلس النواب؟ إحنا مثلا في داخل الحزب الإصلاح مباشرة بنعلن على هذه القوانين المعروضة على مجلس النواب على أي شخص أولا داخل حزب الإصلاح أو خارج حزب الإصلاح لديه أي ملاحظة لديه أي تغيير. يعني كل قوانين فيها نصوص جيدة، في كل قانون فيه نصوص بحاجة إلى حذف، كل قانون بحاجة إلى إضافة. يعني نحن في جلسة حوارية حل ما يكون القانون مسودة، جلسة حوارية مع كافة أبناء المجتمع الأردني، فنطالب جميع أعضاء الحزب أي شخص عنده ملاحظة عنده أي نقطة يجب يعني عنده حاب يثيرها في هذا القانون يسلمها للحزب. في عندنا كل مثلا الحكم الإدارة المحلية في عندنا دائرة الحكم المحلية موجود، الجامعات في عندنا لجنة الجامعات، التدريب المهني في عندنا التدريب المهني، وإحنا كنا جزء من أول الأحزاب الأردنية اللي قبل فترة زرنا مؤسسة التدريب المهني لفتح يعني باب الحوار مع هذه المؤسسة لها أهميتها، يعني هي يعني من يعني من لها يعني فضل كبير على الشباب الأردني حاليا في الوقت الحاضر. فبنطرح هذا القانون النقاش. أيضا في عندنا الذراع النيابي وأهم شيء في الحزب، في عندنا كتلة نيابية موجودة من نواب للحزب يتم الجلوس معهم مناقشة معهم حضور الجلسات. قانون الإدارة المحلية حاليا ناقشناه في عمان، ناقشناه في الزرقاء، ناقشناه في إربد، وأسبوع في الكرك ناقشناه، وناقشناه حنناقشه في السلط. فبنعمل جلسات حوارية بحضور نواب نواب الحزب وبحضور أعضاء من الحزب، وأيضا في بعض الجلسات بيكون معنا رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب يعني شارك في معظم الجلسات. بنسمع الاقتراحات، بنسمع الآراء. يعني في آراء يعني لو تسأل أي مواطن أردني مباشرة بتوجه على قانون الإدارة المحلية بيحكي لك على المدير التنفيذي، لكن أنت في حوالي 100 بند يعني هذا كلها بدها قراءة، بدها يعني في بنود بتحكي عن الهدم والإزالة، في بنود بتحكي عن التعبيد، هذه كمواطن أنت بتفيدها بتهمك أكثر من المدير التنفيذي يعني، لكن ما انتبه لها. في بند بيحكي إنه البلديات هي أصبحت مسؤولية كاملة عن الكلاب دون معالجتها، يعني ما عالجت هذه القضية
1: الآلية مثلا
0: من دون أي معالجة الآلية، وأنا كمواطن لو ضررت من كلب حاليا بروح على البلدية تشتكي على البلدية يعني هذا لو طبق القانون وكل مواطن راح على محامين واشتكي على البلديات بس حصير تدفع بدل تعويضات عن الكلاب.
1: فعلا.
0: يعني ما عالجها الهدم، ما عالجه مزبوط 100%، العوائد تنظيم وعوائد هذه كلها بترجع على المواطن بدها معالجة. فيعني احنا بنقرأ القانون بشكل كامل، لكن احنا كحزب وكنواب بنصل لورقة موقف، بنصل لورقة سياسات معينة بنقدمها لمجلس النواب، لكن ليس من الضرورة أن يعني انه هذا اللي طلبنا فيه يتم
1: يؤخذ بعين الاعتبار بشكل
0: عام، لانه هذا يعني اجراءات قانونيه يمر بمراحل دستوريه يعني ممكن حسب كل ماده. يعني هلا في كثير ناس يقول لك شو انا نشوف كل نائب مين راح يصوت، ما في نائب راح يصوت على القانون مره واحده، راح يتم التصويت على ماده اي ماده عليها تعديل راح يتم عليها تصويت، ممكن تتعدل يعني ممكن الاربع خمس مواد اللي عليها اعتراض تتعدل زي ما بده المواطن وزي ما بده الأحزاب، بيكون القانون ممتاز وجيد. إحنا مع تعديل القانون، مع العصر، مع يعني إذا كنت تقول يعني بدك تلاحق العصر في القوانين بالرقمنة بالتحديث بالتنمية، في قوانين كثير جيدة موجودة في القانون وهي مطلب.
1: فعلا
0: يعني لما تحكي نرجع على الملكية العقارية، لما تحكي عن التوقيع الإلكتروني، يعني هذا مطلب للشعب الأردني يكون موجود.
1: فعلا.
0: بعض القوانين بدها تعديل، ممكن تتعدل، إذا تعدلت بصير القانون ما بدي أرده، لا بدي إياه يمشي، أنا بصير أدور على القانون. فعلا. لكن حسب ما بحاجات الموجودة لدى الشعب الأردني.
1: نعم، اليوم يعني بدنا ننتقل لا أكيد يعني قانون الجامعات الأردنية، هيئة الاعتماد تنظيم العمل المهني، اليوم يعني في متغيرات جدا متسارعة، يعني بتشهد كل مجالات الحياة، منها سوق العمل أكيد، وصار اليوم إنه إحنا بحاجة فعلا يكون في تشريعات بتواكب متطلبات المستقبل، يكون في مشاريع قوانين التعليم العمل المهني، نطور منظومة التعليم والتدريب، ويكون في تنافسية بين الخريجين. اليوم نحكي عن أهم هذه، شو أهمية يكون في مشروع معدل أو في مشروع لقانون الجامعات الأردنية، وأيضا هيئة الاعتماد وتنظيم مبدأ العمل المهني. يعني اليوم حتى يعني سمو ولي العهد من سنوات دعا إلى التعليم التقني والمهني، ويعني شفنا في كثير جامعات اعتمدت التعليم التقني، ويعني هناك أصبح يعني هيئة اعتماد
0: مختصة.
1: نعم يعني جامعات مختصة بالتعليم التقني لأهميته، أيضا لمواكبته لتطور العصر، وأيضا لمتطلبات سوق العمل. نحكي عن هاي الجزئية.
0: أنا بدي أحكي عن نقطة حكينا قبل قليل، أنا كحزب الإصلاح يعني قبل فترة زرنا مؤسسة التدريب المهني كزيارة رسمية لنطلع على مؤسسة التدريب المهني وفتح يعني باب الحوار ما بيننا وما بين المؤسسة. يعني ممكن الأرقام أكون مش حافظها 100%، لكن مثلا مؤسسة تدريب المهني ممكن تدرب خلال السنة 10,000 شاب، نسبة العمل عندهم تقريبا 100% أو 95%. لما تروح على الجامعات ممكن الجامعات تخرج 50,000 شاب، نسبة العمل فيهم 10% 20%. وحاليا يعني ممكن احنا حاليا عندنا وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم، مؤسسة التدريب المهني، وزارة العمل، حاليا القانون الجديد والتعديلات الجديده يعني ربطت بين هذه الاربع جهات، يجب ان تكون مربوطه يعني براي واحد، بقرار واحد، بتفكير واحد، بمسار واحد، لانها جميعها تصب بالنهايه في نقطه واحده، هي البحث عن العمل وبحث فرصه العمل. الخريج اللي بيتخرج بتخصص معين لما يتخرج بده يقرا يعني سواء كان من عند التوجيه المباشر للجامعة بده يبحث عن عمل، اللي بروح على مؤسسة التدريب المهني بده يبحث عن عمل، اللي بده يروح على الجامعات التقنية بالمحصلة بده يبحث عن عمل. فهذه الأربع يعني أماكن يجب أن تكون في تفكير واحد، في مسار واحد، بتشريع واحد، عندك تخصصات راكدة يعني أصبحت يجب أن يكون حتى لما تتناقش بهذه التخصصات يجب هذه الأربع جهات تكون على طاولة واحدة بمشروع واحد، لأنك أنت ممكن هذا تخصص يعني مش راكد فقط، هذا التخصص بس يعني أصبح من الماضي، ما له أي وظيفة وما له أي شيء،
1: تخصصات المجتمع أيضا.
0: لكن نرد نحكي بأمل وتفاؤل، في ناس يقول لك عم التخصصات راحت، بكرة الذكاء الاصطناعي راح يأخذ كل التخصصات. لكن إحنا إذا ترجع لعشرين سنة لخمسة عشر سنة لما كنا إحنا توجيه، لما طلع الكمبيوتر وطلعت الإنترنت قال لك التخصصات هذه راحت خلاص ما راح نلاقي وظيفة، لا مباشرة في تخصصات بديلة، أنت بدك تواكب العصر، في تخصصات بديلة، في تخصصات جديدة.
1: فعلا.
0: بدك تفتح مسار جديد. فالتعليم المهني يجب أن يربط ما بينه وبين الجامعات. حاليا يعني القانون الجامعات أنا بشوفه كمان جيد وكويس، مع بعض الاعتراضات على بعض من التعيينات، مثلا كيف تعيين رئيس الجامعة، استقلالية الجامعة الإدارية والمالية، مجلس الأمناء تم تخفيض العدد من 13 إلى 9، كأنه بعض الأشخاص بيطالبوا أنه لا أنت لازم يكون ممثلين جميع الأشخاص. رئيس الجامعة حاليا يعني القانون الجديد فيه حوكمة، فيه تطوير، فيه تدريب، فيه ربط الكفاءات. نرجع التدريب المهني، يعني سمو ولي العهد دائما بسعى للحل البطالة، وما في حل البطالة إلا من خلال التدريب المهني.
1: فعلا.
0: التدريب المهني حاليا أوجد شهادة للمزاولة المهني، ميكانيكي، نجار.
1: فعلا.
0: يعني هذا الشهادة نحن بنطالب، أنا شخصيا ممكن ترجع له قبل 7-8 سنوات بلقاءات الأحزاب كنا نطالب فيها لعدة عوامل، ومن أهم العوامل كنا نطالب فيها يعني مش مذكور، ما راح تذكر في القانون بشكل مباشر، هي العامل الاجتماعي. يعني جميعنا عندنا أخوات وعندنا بنات، لو يجيك شخص مع احترامي لجميع الفئات نجار ممكن يتزوج أختك أو يتزوج زوج بنتك، بصير تسأله شو دارس، شو معك شهادة.
1: صح.
0: لكن هذا النجار ممكن عم بيحقق دخل وعنده نجاح وعنده شغل أكثر من شخص معه دكتوراه.
1: صح.
0: هذا الشهادة بترفع من قيمته، بترفع من قيمته السوقية، بترفع من قيمته المجتمعية، إنه شخص متعلم وناجح.
1: على مستوى دولي يعني،
0: تصبح معتمدة موجودة بأي مجال آخر، وخاصة لما تحكي أنت يعني في بعض النشاطات والمهن إذا بنحكي من جهة مادية بيحقق أرباح من أكثر من 10-5 موظفين من اللي عم يشتغلوا، لكن لما تربط أنت في شهادة فأنت أولا بتعزز من مكانته المجتمعية، ثانيا بتعزز من مكانته العملية، ثالثا بتفتح له فرص أسهل إنه يشتغل فيها،

0: رابعا بتحافظ على السوق المحلي.
1: نعم.
0: يعني انت مش اي شخص يعني لما نشوف السيارات الحديثة مثلا نحكي على سيارات مركبة 50,000 و 70,000 ممكن نسلمها لأي شخص ميكانيكي طبيعي، لما يكون معه شيات مزاول مهن أنت بتكون عندك ثقة أكبر فيه وهو بيقدر يفتح مجالات أكثر بالعمل والشغل.
1: نعم، يعني التشريعات هاي من وجهة نظرك أستاذ حسام ممكن تنعكس على جودة التعليم العالي في الأردن؟ يعني من خلال هذا القانون، من خلال موضوع
0: أكيد لا لازم تنعكس. نعم. يجب أن تنعكس، لكن أي قانون بده وقت، بده فترة لما ينعكس على الجهات. أيضا إحنا يعني الجامعات بحاجة إلى بحث علمي، بحاجة إلى هيئات تدريسية متمكنة، بحاجة إلى استقلال مالي وإداري. يعني جامعات، معظم الجامعات عندنا في بعض عليها ديون، عليها التزامات، يعني كمان بدها استقلال مالي وإداري أكبر للجامعات. نعم. إنك تقدر تعطيها مجال تقدر تحقق داخل الجامعة من بحث علمي، من تدريب. يعني جامعة السمو العهد التقنية، جامعة الحسين التقنية مثلا، هذه من الجامعات الحديثة
1: الرائدة
0: اللي معظم خريجها يعني بيلاقوا مباشرة تخصص، فرصة عمل.
1: نعم.
0: الثانوية العامة لما دخلنا على نظام البيتك يعني. نعم. سهل على الطلاب، سهل على طلاب الثانوية العامة، سهل يعني كل واحد صار يعرف وين تخصصه وين تفكيره، بيسهل عليه في سوق العمل. يعني بكرة احنا يعني يصير المواطن الأردني والحكومة والوزارة تفكر ما بعد التخرج. يعني التخرج اي شخص حاليا اصبح يعني اي شخص يدخل على الجامعات 4 سنين 5 سنين بتخرج باخذ الشهاده.
1: فعلا.
0: لكن ما بعد التخرج، اولا بده يكون تخصصك ملائم وقابل للعمل، ثانيا خلال الفتره يعني جزء 90% اصبح من الناس معها شهادات.
1: نعم.
0: لكن انت بحاجه الى مهارات، بحاجه الى بحث علمي. فعلا. بحاجه الى خبره، بحاجه الى يعني عندك قدره انك تكون انت في مكانك تقدر تشتغل وتقدم وتكون مطلب للسوق.
1: نعم.
0: يعني ما بتوقع ظل يعني أي شخص متميز صعب جدا يكون إنه عاطل عن العمل.
1: فعلا. حتى يعني أستاذ تصديق اللي كلامك، موضوع إنه أنا بدي أوائم مخرجات التعليم احتياجات سوق العمل، هذا موضوع قديم يعني قبل حتى تطور التكنولوجيا. دائما ممكن الهدف من الدراسة الأكاديمية أو حتى اعتماد بعض مثلا التخصصات في الجامعات إنه هدفها إنه أنا يكون في موائمة، أنا شو بخرج طلاب وشو متطلبات سوق العمل، فهو أصلا موضوع قديم جديد.
0: لكن أنت يعني لما ربطته حاليا مع التدريب المهني مع وزارة.
1: نعم.
0: التعليم العالي
1: التقني
0: وزارة التعليم
1: وتطور.
0: كله يعني تقدر حاليا تبلش فيه من الثانوية العامة، تقدر توجه من الثانوية العامة كيف انت توجه التخصص للتخصص التدريب المهني انه تفتح، لانه يعني السوق بتغير، السوق بتطور، اذا ما واكبت السوق انت ما راح تقدر تتقدم.
1: فعلا. اليوم يعني احنا راح نكون امام وزارة لما راح يتغير اسمها اللي هي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، شو اللي الدولار اللي راح تلعبه يعني بعد ما تباشر اعمالها وتبصر النور، ونكون امام وزارة باعمالها بانجازاتها، شو اللي ممكن الدور اللي راح تلعبه لحتى تدعم ممكن العملية التعليمية سواء على مستوى المدارس او حتى الجامعات؟
0: يعني هذا لما حكينا لما تتوحد كلها في رأي واحد، لما تحكي هذه الوزارة حتشمل وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي.
1: نعم.
0: وتدريب المهني، حيكون يعني التفكير مختلف، حيكون التفكير في التنمية البشرية.
1: نعم.
0: يعني التفكير في التنمية البشرية وهذا من أهم مطالبات سمو ولي العهد، إنه التنمية في التنمية البشرية، إنك أنت من أول ما تبلش عن الشاب بصف عاشر وصف أول ثانوي أنت عم بتنمي فيه وبتنمي بأفكاره إنه ممكن إيش يتوجه لتخصصات التدريب المهني، للتخصصات العلمية، من تخصصات البحث العلمي. عم.
1: نعم.
0: تفتح له أفق وتفتح له مجال أكثر إنه يقترب من السوق، وانت بتستطيع توعيه وتعطيه، يعني بتكون انت عارف كهذه وزارة يعني وين بدي كل المسار حمشي فيه، حمشي في المسار التدريب المهني، انا مشي في تدريب البحث العلمي، عندنا نقص في مسار معين في تخصص معين.
1: نعم.
0: تقدر تربط ما بين هذه المسارات بشكل موحد،
1: يعني حتى يحسب للجامعات. يعني احنا كل فترة لما صار في عندنا تخصص الامن السيبراني، تخصصات لها علاقة في مثلا في السلامة الرقمية، في امن المعلومات، فعلا انه شفنا كثير من الجامعات تم اعتماد تخصصات فعلا مواكبة لمتطلبات العصر ولتطور التكنولوجيا اللي احنا فيه.
0: لكن اهم مشكلة مرات بتصير فيها بالدمج ان الجهاز الاداري بيكبر.
1: نعم.
0: لكن احنا مع الرقمنة ومع العصرنة، ولما نحكي عن مجموعة القوانين، لما نحكي من ليش المرات بيكون تعديل فقط قانون واحد 5-6 قوانين، يعني هذا ايضا بتكون من تسريع القرار، من يعني الانتهام البيروقراطية الموجودة عندنا.
1: نعم.
0: يعني لان هذا ترتبط مباشرة بالرقمنة وبتطور بالعصر. نعم. الرقمي بالجامعات، يعني حتى جامعات حيكون فيها تقديم الكتروني والعمل الالكتروني كامل.
1: نعم.
0: موجود، واصبح الدراسه اونلاين.
1: نعم.
0: فهذا كله يكون انتم يعني بي بي بي بمسار واحد.
1: نعم. اليوم يعني من خلال خبرتك، لو بدنا يعني اخر سؤال يخص هذا القانون او هذا يعني النظام تنظيم العمل المهني، اليوم نحن امام ممكن تحول حقيقي في منظومه التعليم والتدريب المهني والتقني في المستقبل، ان شاء الله راح يكون في تحول نقل نوعيه.
0: لازم يكون في نوعية.
1: نعم.
0: يعني القوانين حاليا خلال فترة قصيرة تكون موجودة، المراكز التدريب المهني موجودة.
1: نعم.
0: لكن بنطالب بكثرتها تكون.
1: نعم.
0: موجودة أكثر في جميع المدارس.

0: مهيئ أيضا في جميع المدارس، تشجع الناس في جميع المدارس. يعني احنا كفكرة مثلا كحزب قبل فكرة حكينا حاليا طلاب من المدارس معطلين موجودين في البيت، لو كان هناك في بعض المدارس تدريب مهني موجود داخل المدارس، تدريب بسيط على أشياء بسيطة بتفيد هذا الشاب في مستقبله، في بيته، في بيت أهله، بتفتح أفاقه أكثر، ممكن يفكر في التدريب المهني، إنه هذا عمله تعطيه قصص نجاح في التدريب المهني، تورجيه يعني إحنا مؤسسة ولي العهد عم تشتغل هذا الشغل بشكل كبير وبشكل مواكب كافة التطورات العصرية. يعني قبل فترة صرنا عندهم الطائرات الدرون هذه بيشغلوها، لما أشوفها بيسووها تتفاجئ إنه في عندنا شباب أردني بيعمل هذه عنده مثل هذه الإمكانيات. فهذه قصص النجاح بدك تكثرها، توصلها للشباب، يقتنع المجتمع الأردني أن التدريب المهني باب من أبواب الرزق الكبير الموجود في الأردن، باب من أبواب المحترمة الموجودة في الأردن. بدك تفوت على قطاع يعني الإخوان اللاجئين اللي بيشتغلوا في الأردن، مش اللاجئين يعني الوافدين الموجودين الموجودين عندنا، معظمهم شغالين وبشكل كويس وبيطلعوا شهر ما يقل عن 1000 دينار. يعني هذا بيظل المواطن الأردني أولى من أي شخص آخر أنه يتوجه لهذه التخصصات. يعني هذه بدها فترة، بدها وقت، بدها عملية تكون أنت تجذب الشباب أنه التدريب المهني هذا
1: بدها نغير نظرة مجتمعية كمان أستاذ،
0: بيفتح باب أمل، بيفتح باب نظرة مجتمعية موجودة أنك لا هذا أنا زيه زي شخص دخل يعني أخذ الشهادة. هلا في كثير ناس ممكن يسجل أي دبلوم، هذه الدبلومات بتطلع اللي بدون توجيه فقط، بس يحصل على هوية جامعية يقول لك لا أنا موجود في الجامعة. لما يكون التدريب المهني أنت بكرة معك هوية جامعية، معك شهادة، هذا بيفتح أفاق أكبر إن شاء الله.
1: فعلا اليوم لو بدنا نستبق الأحداث وإنه يعني طبعا هي الدورة الاستثنائية ما لها وقت محدد،
0: لما تنتهي مناقشة القوانين،
1: يعني لما ينتهي من مناقشة هذه القوانين إذا تم إقرار هذه التشريعات، شو التحديات اللي بتواجه تطبيق هاي القوانين؟ يعني لو ممكن إحنا بدنا بنية تحتية سليمة مثلا بموضوع التقنيات، ممكن زي ما تفضلت بدنا ضمانات لبعض النصوص إذا اعتمدت بعض، مثلا زي ما تفضلت مثلا إنه البيع أو الإفراز عن طريق المخطط بدنا ضمانة قانونية معينة. فيعني شو التحديات من وجهة نظرك ومن يعني من خبرتك القانونية اللي ممكن يعني تواجه تطبيق هذه التشريعات بعد ما يتم إقرارها؟ يعني إحنا هلا يعني بالمستقبل انتهت الدورة وتم إقرار مثلا القوانين،
0: هلا بما أنه القانون دخل مجلس النواب، بما أنه القانون تحول إلى اللجنات المختصة، سوف يتم إقرار القانون لأنه ماشي في طرق دستورية. راح يتم إقرار القانون، يعني ما شهدنا لا سحب أي قانون ولا رد أي قانون. التحديات حتكون تحديات مش سهلة، فيها تحديات كبيرة لأنك بتحكي عن مجموعة قوانين، والقوانين كلها بتمس الشعب الأردني. والمشرع يعني أفرد فيها نصوص واضحة وبعض النصوص صريحة، لكن في معظم النصوص القانونية بحاجة إلى أنظمة وتعليمات مباشرة
1: حتى توضحها
0: وآلية عملها وتنظم هذا العمل. لما نحكي عن توقيع إلكتروني، لما نحكي عن إزالة الشيوع 75%، بدك تحافظ على حقوق 25% اللي كانوا غير موجودين، لما تحكي عن البيع المخططات بدك أيضا قوانين مباشرة، أنظمة وتعليمات تحمي هذا القانون. ولما تحكي نفس الشيء عن قانون الإدارة المحلية، بدك توضح يعني في الإدارة المدير التنفيذي بنظام، لازم يكون هذا نصوص النظام تكون واضحة وتفصل ولا تعمل صراع ما بين المدير التنفيذي وما بين رئيس البلدية. لما تحكي عن جامعات تعيين مجلس الأمناء، أيضا بدك تحدد من هم مجلس الأمناء وما دور مجلس الأمناء وكيف تم تعيين رئيس الجامعة. يعني هذه كلها بدها مباشرة يلحقها أنظمة وتعليمات تكون واضحة وصريحة حتى يكتمل المشهد القانوني كامل. أيضا راح يكون عندنا يعني منح الصلاحيات، يعني كمان مش سهل، يعني في امور حاجه تمتمجها لما حكي مؤسسه التدريب المهني، مش شو اسمه
1: التربيه والتعليم
0: المؤسسه، لا مش ما ناقشنا حاليا مؤسسه المؤسسه العسكريه ومؤسسه المدنيه. حاليا تم دمجهم بمؤسسه واحده، بدك تحفظ حقوق الموظفين السابقين
1: المدنيين،
0: تحفظ حقوقهم، كيف حيكون في لهم صندوق توفير، في لهم مكافآت، في لهم امتيازات كانت موجوده. فهذه ما بدك تحافظ حقوق المواطن، ما تمس حقوق المواطن. لما ترجع المدير التنفيذي في البلديات او في رئيس الجامعه، تعيين رئيس الجامعه بدك منح الصلاحيات بده يكون واضح، التعيينات تكون واضحه. في بعض الاراء القانونيه كانت تحكي انه قانون التعليم الجامعي في بعض الامور يعني خالف الدستور فيها، لانه اعطى فيها صلاحيات اكبر ما كان فيها واضحه بالصلاحيات، اعطى اللجنات صلاحيات اكبر من اللي هي لتعيين الرئيس وعزل الرئيس، ويعني فيها شغلات كانت مجموعه من الامور بتتكون بكره في مسار واحد، في خط واحد. اي قانون يتم تطبيقه يعني حيكون بده فتره لما المواطن يكون يعني يفهم هذه نصوص القانون، لما المشرع يطبق هذا القانون على المواطن، يشوف هذا القانون فعلا كان ملائم في وقته الحالي بحاجه يعني مس شريحه كبيره من المواطنين. كل هذه القوانين بدها دراسه كامله وتتبع في الامور اللي حتصير.
1: هلا استاذ حسام، من خلال خبرتك القانونيه، مرات انه لما يتم اقرار قانون بتصطدم بقانون اخر، اليوم ممكن هاي القوانين اذا تم اقرار

0: يغيروها، يعني يعني يصبح هناك الحاجة إنه يصير في تعديلات تشريعية لقوانين أخرى لحتى نضمن نجاح أو الهدف الأساسي من هذا القانون؟
1: نعم، خاصة لما نحكي عن التطور الرقمي هذا أهم إشي. لما تحكي أنت التوقيع الإلكتروني أصبح معتمد، بدك تحمي التوقيع الإلكتروني حماية كاملة
0: فعلا،
1: وبدك تكون أنت بالتطبيقات من وزارة الاقتصاد الرقمي كامل لأنها تكون خلص اعتماد التوقيع الرقمي. كيف حيتم اعتماد التوقيع الرقمي؟ أيضا التوقيع الرقمي ممكن يكون عليه يقع عليه كثير من الاحتيال، ممكن تدخل عليه التهكي. يعني احنا كنا أولا في الاحتيال الورقي، في الاحتيال اللفظي، هلا ممكن احتيال بنسميه زي الهكر، وما هكر بده يدخل على المعاملات.
0: أصبحنا نسمع مسرح جريمة إلكتروني
1: يعني اليوم. التنازل لما تحكي تنازل ممكن كله يكون تنازل إلكتروني صح. ممكن أشخاص يستطيع تهكير بعض المواقع الرسمية وتنازل أرض باسم شخص آخر. يعني جميع القوانين بدها متابعة وبدها تكون متوائمة مع بعض. لما نرجع لدار المحلية على رخصة المهن، أنت عم تقدم رخصة مهن إلكتروني، بدك موافقة الدفاع المدني، بدك موافقة وزارة البيئة، بدك موافقة حسب الاختصاص الموجود فيه. فهذا كله بده ربط، يكون بربط بقانون واحد بمرجعية واحدة.
0: نعم، اليوم يعني صدقا للأسف يعني لسه في فئة ما عندها ثقة بمجلس النواب، يعني لسه موجودة هذه الفئة، حتى لو أنه يعني ممكن المجلس العشرين يعني غير من خلال الكتل، من خلال الأحزاب. كيف المواطن العادي أنه فعلا يلمس أثر هاي القوانين على حياته اليومية؟ كيف يعني أنه فعلا يحس أنه إن شاء الله في تغيير في السنوات القادمة وفي الأيام القادمة، وأنه فعلا هذا التعديل جاء لمصلحة المواطن الأردني؟
1: أول شيء نحكي عن الثقة، الثقة مفقودة بشكل كامل وليس فقط في مجلس النواب. يعني أنا مرات بحكيها الشعب الأردني لو يشوف أي نمرة حمراء فقد الثقة فيها، لو يشوف أي سيارة أي شخص نمرة حمراء بقول لك هذا فاقد الثقة فيه، ما بيشتغل لمصلحتي، ما بده خدمتي، ما بده يعني. الأحزاب الأردنية مهما عملت ومهما قدمت الشعب الأردني فاقد الثقة فيها، بقول لك هذا فقط يبحث عن مصلحة شخصية لا يبحث عن مصلحة عامة. لكن يعني هذا مشهد سلبي وكبير، ويعني بشوف مرات يعني لما يتم نشر تعديل قانون على صفحة الشخصية مثل ما بدي أحكي لا حكومة ولا حزب ولا شيء، أتكلم عن قانون واحد عم تقرأ 100 تعليق كلها يعني سيئة وسلبية، وأنه لا ما راح القانون راح يمشي، وأنه ممكن تسمع رأي أو رأيين فقط يقدم إفادة قانونية. لا، مهما كان مجلس النواب ضعيف، معنا مجلس النواب قوي حاليا موجود عم بيمارس دوره
0: كمؤسسة تشريعية
1: اللي هو من مصلحة يعني وجوده من مصلحة المواطن. مهما كانت الأحزاب في بداية حياتها إلا هي من مصلحة المواطن، هي تدافع عن حقوق المواطن، تدافع عن مصلحة المواطن، تسعى حاليا هذا القانون الموجود، مسودة قانون موجودة كما حكينا في البداية، المشرع يفكر من جهة والمواطن يفكر من جهة، كل شخص يعني يفكر مصلحته الذي يراها، لكن المصلحة الأخيرة والمصلحة العليا هي مصلحة المواطن. ومصلحة المواطن إن جلالة الملك حاميها ويسعى دائما أن تكون الخدمات أفضل، لكن كله يرتبط في بعضه في الوضع الاقتصادي. لما يكون المواطن مش مرتاح اقتصاديا، عاطل عن العمل، ما في معه مصاري يطلع يتسوق، فحين حينظر نظرة سلبية لكافة الأمور. لكن هذه الأمور كيف تتحسن؟ يعني أنا وضع الاقتصادي صعب، أنا عاطل عن العمل، قاعد مش موجود، أنا مستأجر بيت ومش قادر أسكن، كيف حتحسن؟ يعني إذا كانت هالقد نظرتي سلبية وما يكون عندي نظرة إيجابية، مجلس النواب حوالي 130 نائب، هل يعقل 130 نائب سيئين؟ يعني في أقلها شو ما كان، في عندك نواب عم يشتغلوا وعم يقدموا وعم يخدموا المواطن، هذا مطلوب من المواطن الأردني أن يقف خلف هذا النائب، لأنه يكون صوت حق، صوت إنه يدافع داخل مجلس النواب. علي عندك مسودة قانون، يعني في آراء كثير، يعني والله اللجنة الإدارية عم بتلف 24 ساعة وشغال 24 ساعة وعم تسمع آراء وفتحت نقاش قبل أن يحال القانون إليها بطريقة يعني بوقته، لأنها كانت حابة تفتح نقاش أكثر وتسمع من المواطنين أكثر. لكن إحنا بندعي مرات المواطنين حاليا حلقات نقاشية، بقول لك مو باصمين مصمين، قانون ماشي وماشي. والله من يوم ما اشتغلت بالعمل الحزبي والعمل السياسي ما في قانون مشى زي ما بدها الحكومة، اللي يكون في تعديل، اللي يكون في أخذ وفي نقاش، في تغييرات، في أشياء بتمشي وأشياء ما بتمشي. لكن إذا أنا تركت الساحة وتركت المشهد وتركت هذا اللي بنحكي عنه الفاسدين الموجودين، تركتهم عم يأخذوا راحتهم وشغالين، لا دعمت حزب يوقف وجههم، لا دعمت نائب يوقف بوجههم، لا أنا قدمت وجهة نظر توقف بوجههم، فهذا مسيطر على المشهد ومسيطر على الساحة. بأخذ من حقوقي ومن حقوقك وبأخذ من حقوق المواطنين. تعديل نص واحد ممكن تخدم المواطنين كاملين.
0: فعلا هون اليوم ممكن حتى إحنا نغير للأشخاص المنتقدين أو الفئة المنتقدة، ممكن أنا أغير يعني وجهة نظر إنه أنا إذا ما شاركت أصلا، إذا أنا ما شاركت بالانتخاب زي ما تفضلت، سواء كان نائب أو مثلا أو حزب برنامجه
1: اتناسب مع قناعات.

0: يعني
1: افضل يماشي الأسوأ. يعني انا بزيد بكون انا بعد يعني بكون انا عندي فساد اكثر من بتهم بالفاسدين.
0: صح، اذا انت ما شاركت ما لك حق تنتقد اصلا، يعني انت ما افرزت نائب يعبر عنك.
1: يعني يعني حاليا الاحزاب عندنا احزاب اردنيه موجوده على الساحه الاردنيه، موجود كذا حزب.
0: نعم.
1: لكن وين ما تقعد بالشارع اقول لك ما انتم يا عمي 30 حزب، شو بدنا نقدر نعمل؟ احنا اقل دوله في العالم عندنا احزاب على فكره. احنا اقل دوله في العالم عندنا احزاب اردنيه. نعم. موجوده
0: فعلا.
1: كل حزب له برنامج، بيجي واحد يقول لك ما انتم برامجكم متشابهه.
0: طب انت
1: انا مواطن اردني، انا عايش، يعني ايش بده يكون برنامجي يختلف عن برنامج الآخر؟ إلا في شغلات بسيطة بالتطبيق، بالتنفيذ، بالآلية، بالأشخاص.
0: نعم.
1: في بعض الأفكار الخارج الصندوق، بالمحصلة كنا وطن واحد.
0: اليوم أستاذ يعني صدقا من خلال خبرتك، سواء على مستوى قانوني على مستوى سياسي وحزب، اليوم لو بدنا نختصر الرسالة اللي بتحملها هاي التشريعات، يعني أنه الدورة الاستثنائية جاءت بهذه التشريعات بعينها، شو الرسالة اللي بتحملها للمواطن الأردني؟ شو اللي اليوم ممكن نحكي أنه إحنا ممكن أمام مرحلة تحديث تشريعي جديد قادر أنها فعلا تحقق تنمية وتحسن جودة الحياة للمواطن؟
1: نعم.
0: الأردني.
1: نعم. نعم. يعني إذا بنحكي باختصار عن مجموعة التشريعات اللي بيحملها خاصة في هذه الدورة الاستثنائية وجميع الدورات، كل دورة فيه قوانين مطروحة.
0: نعم.
1: لكن هذه القوانين المطروحة بتمس جميع أفراد الشعب الأردني.
0: نعم.
1: وجميع أفراد الشعب الأردني حيكون في يعني تماس مباشر وراح تطبق على الشعب الأردني مباشرة من خلال قانون الإدارة المحلية، من خلال قانون الجامعات، من التدريب المهني. يعني بعتقد نسبة 80-70% الشعب الأردني حيلمس أثر هذه القوانين.
0: فعلا.
1: هذه القوانين بحاجة إلى تعب، بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى أفكار، بحاجة إلى مقترحات، بحاجة إلى دعم شعبي قوي. يعني أنت لما تشوف مثلا في مادة عم يطالب الأحزاب بتعديلها، ولما عم يطالب مجلس النواب بتعديلها، لا أنت تكون مع النواب، وقف مع النواب، مش مباشرة أنت قام تتهم النواب بالتواطؤ، بتتهم النواب إنه يعني المادة راح تمشي ما راح تمشي. تابع يعني تابع بدراسة علمية، يعني تابع قانون بدراسة علمية، افهم إيش عم بصير قدامك. يعني عندك قانون 100 بند فيه، اقرأ القانون كامل، في قوانين في نصوص جيدة جدا وانت مطلب موجودة إليك، في بعض القانون النصوص بتها شطب، ممكن هذه النصوص تنشطب ويتم إقرار القانون. فأنت لا، تابع القوانين، تابع الأحزاب، تابع النواب، قدم اقتراحاتك، قدم آرائك، ما تكون فقط سلبي. الوضع الاقتصادي يعني ما في شخص اثنين بيختلفوا عندنا في الأردن، الوضع الاقتصادي صعب، الوضع الوظيفي صعب جدا، الخريجين عاطلين عن العمل بكثرة.
0: نعم.
1: شبابنا قاعدين مش ملاقيين شغل، أبهاتنا يعني مش قادرين يصرفوا على أولادهم موجودين. لكن لما تكون مثلا عندك، لما نحكي عن إزالة الشيوع فثر في هذا القانون، مع أنه في معظم المحامين معترضين على إزالة الشيوع لأنها أصبحت لجان مش محاكم.
0: نعم.
1: وبدها إجراءات، لكن لما تفكر فيها بطريقة أخرى، يعني كثير أنا بعرف ناس من قرايبنا، ناس من جيراننا عندهم أراضي متعطلة وواقفين مش قادرين يتصرفوا فيها بغياب شخص واحد أو شخص مش موجود.
0: نعم.
1: أو شخص ما بده هيك راكب راسه، ما بده يبيع فقط.
0: نعم.
1: لغير ما بده يروح، بدك تروح على الإفراز الغير رضائي القضائي وتأخذ.
0: نعم.
1: معك وقت. حاليا لما أعطاك القانون 75%، يعني والله سهل عليك
0: كثير، معاملات راح تنحل
1: بشكل
0: كثير.
1: كبير.
0: نعم.
1: هلا عندنا بالصيف عم نشوف اهلنا المغتربين لما.
0: نعم.
1: يجوا، لما يقول لك والله يا عمي بدبي بتمشي توقيع الكتروني ماشي، هي صار موجود عندنا.
0: نعم.
1: وسبقنا بعض الدول المتطوره، وسبقنا بعض الدول النفطيه.
0: نعم.
1: وسبقنا بعض الدول وضعها الاقتصادي ممتاز. فهذه القوانين كلها بحاجه الى تلاؤم، بحاجه الى دعم الشعب الاردني، بحاجه الى قناعه ان يقتنع الشعب الاردني ان ماشيين في اتجاه الصحيح.
0: صح. صح.
1: لو ببطء ماشيين بشكل صحيح، لكن ما راح نمشي اذا ما كان الشعب كله بيد واحده بيدعم ليش الإيجابي. ليش الإيجابي؟ الله يعطيكم العافية. ليش السلبي؟ انتقده وأنا بنتقده. النائب اللي بيقدم شكرا لجهوده وبوقف معه وبدعمه. النائب اللي ما بوقف معي وبيكون أمره سلبي بنتقده. لما نحكي بنص قانوني معين قبل ما تنتقد اسأل، فسر هذا النص، هل هو لمصلحتي أم مش لمصلحتي. يعني بنتشر على السوشيال ميديا معظمه ممكن يكون مش موجود في القانون. يعني في كثير بنود قريتها على السوشيال ميديا وانتقادات للقانون، مسكت القانون شكيت بحالي والله ما هي موجوده. يعني نقرا القانون يعني نكون بشكل واعي وبشكل كامل.
0: يعني استاذ انا بدي احكي من تجربه يعني من تجربه شخصيه لحضرتك، يعني لو بدنا يعني ايضا رساله لمين؟ للشباب صدقا. يعني اليوم يعني في شباب اليوم اوكي دمهم حامي، وزي ما تفضلت للاسف في نسبة ممكن مخلصين تعليمهم بيستنوا وظيفه. اليوم قديش مهم حضرتك من الشباب يعني ومنتمي لحزب، اليوم لو بدنا رساله للشباب فعلا اللي فعلا جلاله الملك معول عليهم مستقبل هذا البلد اليوم، انه اوكي ما في وظيفه مثلا متاحه، انا كيف ممكن اصنع يعني اصنع فرص من خلال زي ما تفضلت التدريب المهني، من خلال انه انا اقوي مهاراتي وامكانياتي، تدريبات اروح للجهات ممكن تقدم لي دعم، برضو من خلال ايماني بانه مرات انا كشاب اذا فعلا أنا مؤمن بالتحديث السياسي ومؤمن

0: إنه إذا أنا شاركت ممكن أحدث تغيير، مش بس أنا أقعد أحط إيدي على خدي، ما بدي أروح أنتخب وما بدي أشارك بحزب، بس إنه أنا بدي أنتقد وبس بدي إنه أنا إنه أعطي زي ما تفضلت السلبية والجو السوداوي والجو للأسف نظرية المؤامرة، يعني حتى إنه دائما ما هي الحكومة بدها. فإنه من تجربتك كمحامي كشاب ضليع بالعمل السياسي والحزبي،
1: بدي أبدأ فيها بالعمل الحزبي.
0: نعم.
1: بالعمل الحزبي والعمل السياسي. نعم. يعني أنا منذ انطلاق منظومة التحديث السياسي دخلت في العمل الحزبي والعمل السياسي، وكنت مقتنع قناعة تامة بأن
0: نعم.
1: التحديث السياسي ماشي في الاتجاه الصحيح.
0: صحيح. نعم.
1: وكثير ناس بيشوفوني بيقول لي يا عمي أنت شغال وماشي ما راح تنجح العملية، بحكي لهم لا أنا جلالة نعم. الملك
0: نعم.
1: يعني قعدت مع جلالة الملك شخصيا، وجلالة الملك يعني قال هذا التحديث أنا الضامن لهذا
0: نعم.
1: التحديث.
0: نعم.
1: فدخلت في حزب سياسي أردني وهو من أكبر الأحزاب الأردنية
0: نعم.
1: ومن أقدم الأحزاب الأردنية،
0: واقتنعت بفكرهم ببرامجهم
1: نعم. ودخلت عضو هيئة عامة بسيط جدا كمواطن وكشاب أردني وكشاب يعني أنا مش سكان عمان مثلا
0: نعم.
1: دخلت في هذا الحزب وبدأت وتسلسلت في هذا الحزب، وحاليا أنا أمين عام لهذا الحزب
0: نعم.
1: وأصبحت أمين عام بالانتخاب
0: نعم.
1: فهذا يعني أنا بعطيه مثال، لما تقعد مع أي شاب أردني يقولك لا الأمناء العامين ما هم نازلين عليهم ببرشوت، الأمناء العامين جايين مصلحة،
0: يقول أنا اشتغلت
1: الأمناء العامين جايين تعيين، الأمناء العامين هذول جايين كلهم معهم مصاري، بقول عمي والله اللي عديت الخمسة مهن موجودات عندي هيني أنا دخلت بالحزب من الصفر، تسلسلت بالحزب، آمنت بالعمل الحزبي، آمنت بالعمل السياسي، وخذت انتخابات الأمانة العامة ونجحت وأصبحت أمين عام لحزب وطني أردني، وهو من الأحزاب اللي عمره يزيد عن 25 سنة وموجود في الساحة الأردنية ويعمل. فالشباب موجود، التمكين الشبابي موجود، لكن ما في حدا بيجيبك من دارك بقولك تعال صير أمين عام. يعني أنا برد أحكيها دائما أنه يعني الشباب الأردني بده ينتزع حقه انتزاع
0: نعم.
1: وهذه موجودة عندنا كافة أطياف الشعب الأردني بالسياسة بالعلاقات الاجتماعية. يعني إحنا إذا كنا معزومين على غدا وواحد قام يحكي تلفون ولقى واحد قاعد مكانه بيزعل، ممكن تخرب العزيمة كلها تقول لك قعدت مكاني وشلت مكاني، فمش بسهولة
0: صح.
1: يجي واحد يقول لك تعال أقعد مكاني قدم عمل
0: بدك
1: وشغل
0: نفسك.
1: بدك تثبت وجودك بدك تشتغل. من خلال النقطة الثانية التوظيف والعمل والتدريب، وضعنا الاقتصادي جدا صعب، البحث عن وظيفة يعني صعب جدا جدا، شبابنا بالمحافظات وبالقرى وبالمخيمات ما معه مصاري يصل عمان، لكن شو أعمل يعني ظني قاعد ساكت واتفرج على السوشيال ميديا وأنتقد وأكتب. ما في شخص إلا نادرا طبعا، هذه يكون رزقا من رب العالمين، ما في شخص متميز، ما في شخص تعب على نفسه، ما في شخص حاول وجرب إلا وصل واشتغل. حاليا العالم مفتوح كامل، ممكن أنت قاعد في بيتك تشتغل في أمريكا أو في أسبانيا أو في أي مكان في العالم وأنت قاعد، لكن إذا تمتلك مهارة تمتلك إرادة وتمتلك التفاؤل. يعني التفاؤل دعانا فيه صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام نكون دائما متفائلين
0: نعم.
1: دائما متفائلين أن الفرصة جاية، دائما متفائلين والأفضل قادم مهما كان. يعني سأبزعل أقول لك عم هذا بحكي زي قرابته زي بشر الخصاونة، دائما نسعى
0: نعم.
1: للأفضل قادم، والقادم أفضل لكن بسعي وبقناعة وبحب للعمل أنك تشتغل
0: إن شاء الله. يعني أنا بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، يعطيك العافية.
1: شكرا لك وشكرا لجميع الطاقم وشكرا لأخونا العبيدات على هذا الجهد لك.
0: كان مشكرك انه انت شرفتنا اليوم من داخل استوديوهات الاذاعه الاردنيه الاستاذ المحامي حسام الخصاوني امين عام حزب الاصلاح، بشكرك انه اعطيتنا من وقتك اليوم، بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بنحيي زميلنا محمد عبادات رفيقي بالمشوار من الهندسه الاذاعيه، تحيه للزملاء بالسوشيال ميديا، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات

0: أرأيتم مدينة تدلع نهرا غير بغداد؟
1: سؤال اللاذقان يحمل الرقة والحب في حواشيه، فآه لبغداد، لمدينة الحب والشعر والموسيقى، والتي تقوم من كبواتها دائما وتبقى مدينة للتاريخ في كل الأزمان، حيث إن أهلها لا يستبدلونها إذا اضطروا إلا بجنات النعيم على حد تعبيره.

0: يقول الأفغاني:
1: الزيارة التي قمت بها لبغداد في السبعينات علمتني أن أهرب من جديدها الأعتى والأرقى.
0: وها نحن اليوم نبقى مع بغداد وقديمها الأعتى والأعرق، ومع رحلة محي الدين اللاتقاني. ماذا يقول في بغداد؟
1: بغداد مدينة الحب والشعر والموسيقى، دفعت بياقوت الحموي صاحب معجم البلدان إلى نزع لقب مصر المعروف عنها، ومنحه تحببا لبغداد، وقال: بغداد أم الدنيا وسيدة البلاد. وعمارة بن عقيل حفيد الشاعر الأموي جرير لا يرى لها مثيلا بين مدن الدنيا: ما مثل بغداد في الدنيا ولا الدين، على تقلبها في كل ما حين. تحيا النفوس برياها إذا نفحت وخرشت بين أوراق الرياحين.
0: ويستذكر اللاذقاني كل ما قيل في بغداد، فينقل عن ابن زريق الكوفي والذي حذى حذو ياقوت وحفيد جرير فرفض مقارنتها بأي مكان في الدنيا، وقال مترنما:
1: هيهات بغداد والدنيا بأجملها عندي، وسكان بغداد هم الناس.
0: وشد أيضا بأبيات لعلي بن زريق وقال:
1: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزراد مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وإني لا أودعه.

0: لم ينسى اللاذقاني أيضا أن يتذكر أن لبغداد من يمدحها ومن يذمها، فقال:
1: وكما لا تعدم الحسناء ذاما، فإن بغداد الفاتنة وجدت من يذمها، وبينهم خليفتها ليوم واحد عبد الله بن المعتز، والذي كان يتعصب لمدينة سامراء، فقال: أطال الهم في بغداد ليلي، وقد يشقى المسافر أو يفوز.

0: ينوه الرحالة بإعجاب بما قاله التوحيدي وهو يتغنى ببغداد، وذلك في رسالته البغدادية والتي أطلقها تحت اسم مستعار هو أبو المطهر الأزدي ليأخذ رحلته بالكتابة، فقال:
1: الإبداع من خلف قناع يعطي الكاتب حرية قلما يستطيعها باسمه الذي به يعرفه الناس. ووصف بغداد يأتي على لسان بغدادي ظريف من أهلها لقبه التوحيدي أبو القاسم، حيث يقول: ما أنسى بلدتي ولا أرضي ببغداد جنة الخلد، جوها عريان وكوكبها يقظان، حصباؤها جوهر ونسيمها عنبر، وترابها مسك أزفر، يومها غدات وليلها سحر، وطعامها هني وشرابها مري، حصاها عقيق وهواؤها نسيم وماؤها رحيق، واسعة طيبة البقعة كأن محاسن

0: الدنيا فيها مفروشة، وصورة الجنة بها منقوشة.
1: ويتابع رحالتنا قائلا:
0: دجلة مشحونة بالمراكب والزوارق، محفوفة بالقصور والجواسق، ترتفع ما بينها أصوات الأغاني وخفقات النايات والسواني وأصوات الملاحين ومنادات المؤذنين. إن رأيتها ترى والله جمالا وكمالا، وتسمع من ألحانها الشجية سحرا حلالا. من أي أقطارها أتيت رأيت الحسن حيران في جوانبها.

0: من أي باب تدخل إلى بغداد يجيبك اللاذقان شارحا لك الطريق فيقول:
1: أن تأتي بغداد من أي جهة سوف تجد جمالا وكمالا وإرثا عريقا. أما الفلوجة فهي ذاتها التي أقام فيها أبو العباس السفاح قبل أن ينتهي المنصور ببغداد، وكانت تعرف باسم الأنبار، وتشارك بغداد على مفارق التاريخ البعيد والقريب. لقد مر على دجلة الخير أجيالا وأجيال، وشهد الغلاظ الشداد يقيمون فيها فتتغير طباعهم ولغتهم ويرقون. فقد جاء علي بن الجهم فيها إلى المتوكل وهجاه، ولما طاب له المقام في بغداد وسمع ونظر وتغزل وتشرب حضارة وماء سلسبيلا وحسنا، جادت قريحته بذاك البيت العجيب على الجسر الفاصل بين الرصافة والكرخ: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث تدري ولا تدري.

0: لفت الرحالة اللاذقاني وهو في بغداد أن البغداديين شأنهم شأن أهل البصرة في عادات كثيرة، فهم لا يحبون مثلا الرياح الآتية من الجنوب، ويرددون قائلين: نحن في بصرتنا الفيحاء في عيش ظريف، فإذا هبت شمال بين جنات وريف، وإذا هبت جنوب فكأن في كنيف. قد لا يكون البغداديون من رأي الشاعر البصري بالكامل في عيش ظريف في أي مكان بغض النظر عن اتجاه الرياح إن لم يكن الإنسان حرا، ومشكلة البصري والبغدادي والعراقي هي واحدة في مقاومته الغازية والمحتل على حد قول اللاذقاني، فيردد بأسى وحزن:
1: الريح التي كانت تحمل لزهور دجلة غبار الطلع ما عادت تتحرك بجنوبها وشرقها وشمالها كما من قبل. فلك الله يا بغداد، يا أم الحب والخلد والقرار، أما شبعت أن تكون محط أنظار العالم؟

0: وغدا نبقى مع الرحالة محي الدين اللاذقاني ومع رحلة جديدة، ولكن إلى فاس وسلة في المغرب العربي.
1: وسنرافق الرحالة إلى فاس الأصيلة كما يصفها، وإلى سلة حيث ترى السحر الحلال مجسدا.
0: أما ضيف الحلقة فسيكون لسان الدين بن الخطيب في فاس وسلة،
1: وهو الشاعر الذي أصبح موشحه نموذجا وعنوانا لفن التواشيح الأندلسية البديعة. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.
0: مستمعينا الكرام، إلى اللقاء غدا مع برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ

ولهم مقامع من حديد.

وجاهدوا في الله حق جهاده.

0: فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية

بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن